0: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: بساط الشعر. بساط الشعر. بساط الشعر. جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر. بساط الشعر.
2: مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحصة الجديدة من بساط الشعر. بساط الشعر هذه المرة سيأخذنا إلى جبال الكاف العالية كما يقال، إلى شاعر قديم متجدد، صديق قديم متجدد، رجل مكافح في المجال التربوي كذلك. كما يكتب الشعر يكتب النثر، وله صولات وجولات قديمة حديثة ما زلت لم أتعرف هذه الحداثة أين وصل فيها، ولذلك أستدعيه اليوم. أحبه من زمن بعيد وأحب شعره، وسأقرأ قبل أن أذكر اسمه مقطعا من ترنيمة عشق، وهي قصيدة من قصائد ديوانه الصادر حديثا تحت عنوان للجرح ذاكرة. يقول الشاعر صديقي: إيقاع فؤادي مضطرب، ومناخ الروح يسوء، ويؤذن بالهوس، غيمات غرامك تهطل في نفسي، وخطى أشواقي خيل تركض في قاع الرأس. تدرين وأدري سيدتي، حمالة عشق أوردتي، فلماذا أطفأت شمعاتك بالأمس، وتركت وحيدا زائرك. هذه القصيدة بإمضاء صديقي الشاعر خالد إجباري. صديقي خالد، أهلا بك من جديد بعد غيبة طويلة عن الحضور الإعلامي. نعرف الشاعر يبقى دائما تكتب، لكن حضورك الإعلامي خفت لسنوات طويلة. سنأتي على أسباب هذا الخفوت العادي هو في الحقيقة، لكنه مؤثر. تعودنا بحضورك، بقصائدك، بمحاولاتك، بكثير من مساهماتك، ثم انقطع خالد لشأنه الخاص عن الشعر. أينك سي خالد؟
3: شكرا لك صديقي حافظ على هذه الاستضافة التي أسعدتني أنزل للمرة الثانية على هذه الإذاعة القديرة، إذاعة تونس الثقافية، وأنا فخور بذلك. خالد جباري لمن لا يعرفه هو شاعر من مدينة الكاف وقاطن بمدينة نبر، يكتب في العمود وقصيدة التفعيلة. صدرت لي كما قلتم منذ حين مجموعة شعرية بعنوان للجرح ذاكرة، وقد سبقتها في البدايات نشريات في جل الصحف الورقية والإذاعات الوطنية، ثم اشتركت مع مجموعة كبيرة من شعراء تونس في منجز شعري يحمل عنوان مرافق الإبداع للرائدة في الثقافة والعلوم، عضو في رابطة سيكا الشعرية المنحلة، وفي الأفق لي مجموعة شعرية ثانية ورواية من
2: قريبة السير. المجموعة الشعرية
3: هي جاهزة، هي جاهزة، ولكنها تنتظر ناشرا.
2: أنا أدعو جدا من هذا المنبر الناشرين إلى اقتناء هذه وافتكاكها أصلا من الشعر، لأن شعر خالد جباري شعر جميل محبب إلى النفس والروح والذائقة.
3: شكرا. الإشكال القائم كما قلت لك سابقا في الساحة الشعرية هي قضية النشر، يتعسر النشر خاصة المنجزات الشعرية لغاية أو لأخرى. والمجموعة جاهزة منذ 6 أشهر، ولكن النشر يتعسر لعدم احتفاء أو رغبة دور النشر في المراهنة على المنجزات الشعرية.
2: ليش نلقوها لتمشي للرواية أكثر والقصة أكثر؟ وهو أمر ملاحظ صحيح أن الرواية عندها أكثر قراء، أنا لا أصدقها.

0: تعني مطالعة الرواية. ليه هي مطالعة الرواية ومطالعة المسرحية ومطالعة الأوبيرات ومطالعة القصة ومطالعة الشعر ومطالعة الأجيال إلى غير ذلك؟ المطالعة عامة، ليست مطالعة الرواية فقط. وهذا أمر لفتنا النظر إليه في مناسبات، ولكن لا أذان لمن يسمع.
1: سي حافظ، أنت تتبنى فكرة أو مشروع النخبة التي تراهن على الشعر، القارئ العادي لم يعد مقبلا على الشعر. في الأمسيات الشعرية التي أحضرها يكاد الحاضرون يعدون على الأصبع.
0: ما هذا أنا برنامجي هذا لمدح الشعر والشعراء، حتى نعيد للشعر
1: سطوته،
0: نبرته الجميلة، حتى نعيد للشعر حياته التي هو يشكو من ضيقها اليوم في الأوساط العربية كلها، وربما في العالم أيضا. الشعر يتدحرج من عليائه شيئا فشيئا. من أجل إعادة الشعر إلى مكانته المعتادة، لابد من تدريب أطفالنا حتى في المدارس، في المعاهد، في الكليات، على مطالعة الشعر، قراءته، محاورته، نقده، تقديمه إلى غير ذلك، باش ما تبقاش عنا نقولوا مطالعة يعني قصة ولا رواية. قصة في المستوى الأول، ثم حينما يذهبون إلى الجامعة ولا رواية. لا يا أخي، أنا مع تغيير المحامل، تغيير الكتب للمطالعة. علاش في البطولة التونسية للمطالعة، هذه المحلية نتاعنا اللي هي تشبه البطولة العربية التي تقام في الشارقة، هي نفسها، معناها في نفس الكونسيبت، في نفس المسار. علاش ما نمشيوش لمطالعة كتب الشعر؟ الطفل كي تشجعه على كتاب الشعر سيقرأ الشعر وسيعود للشعر بريقه القديم. الشعر يداوي جراح الروح، الشعر يساعد على تحمل مصاعب الحياة، الشعر يعطيك مناطق للهروب إليها هادئة ومطمئنة. الرواية مثل شريط سينمائي، مثل مسلسل، إنما هي تعطيك صورة على واقعك. الشعر يمكن أن يخرج بك بجمالياته، بخياله، بأساليبه اللغوية وأساليبه المعجمية إلى مناطق بعيدة جدا. هذا علاش عملت الملاحظة شي خالد.
1: وافقك الرأي فيما ذهبت إليه، وأضيف على ذلك أن المناهج المدرسية كرست لهذه الفكرة. نعم، من منا لا يتذكر نحن في حينما كنا صغار القطع الشعرية التي كنا ندرسها، بقيت راسخة في أذهاننا لجودتها، ولأنها تلامس وجداننا، ولأنها تغطي المحاور التي يقوم عليها المجتمع في
0: صحيح.
1: في ذلك العصر أو فيما بعد.
0: كلنا يذكر مثلا سقف بيت حديد، ركن بيت حجر، كلنا يذكر الأرملة المرذعة، لقيتها ليتني كنت ألقاها. هذه حفظي من سنوات الابتدائي، ونحفظ كذلك أناشيد للربيع وللخريف وللشتاء وللصيف وللبحر والطبيعة إلى غير ذلك.
1: والآن انظر في المناهج المدرسية، انظر في الكتب المدرسية، ستجد قطعة شعرية بلا روح.
0: نعم.
1: ولا تؤسس لعلاقة وجدانية مع القصيدة.
0: معك سي خالد، صحيح. بيه خلينا الموضوع ده يطول الحديث فيه، خلينا نرجع لمسيرتك التي بدأت تقديمها. إذن مع سيكا، قلت سيكا تحلت، كانت تجربة جيدة.
1: كانت تجربة جيدة، ولكن هذه نهاية الشعر في تونس.
0: لا، إن شاء الله ما عندوش نهاية الشعر في تونس، بلادنا مازالت.
1: هذا ما وصلنا إليه.
0: لا، أنا متأكد سي خالد أنه التونسي يحب الشعر. كيف يلقى الشعر سواء شعبي أو بالموزون الحر والعمودي الجيد، يقبلوا عليه، لا خوف على الشعر. من في تونس.
1: صحيح سامح انقسم السيك ولكن قامت على انقاذها في هذه الفتره
0: ملتقى
1: موازي ملتقى مغاربي موازي تقيمه المندوبيه الجهويه بالكيف مشكوره.

0: وهو يبشر بكل خير نظرا لنشاطه الغزير. كذلك المكتب
1: نشاط في المطالعه
0: في الشعر,
1: في احتضان الشعراء,
0: في احتضان الشعراء والنقاد.
1: جميل جدا. نعم.
0: وهو ملتقى سنوي انجزت مرت منه دورتين او ثلاث, وهو يبشر بكل خير. كذلك المندوبيه المكتب الجهوي بالكيف.
1: نعم.
0: بصدد تجديدي الاشتغال عليها لما هو خير الشعر في مدينة الكيف. ولكن
1: خلي الكيف عاد بلد الفنون. نعم. بلد المسرح. نعم. بلد الحكايات. نعم. الشعبية بلد.
0: ولكن تبقى تبقى إرادة الشعراء يجب أن تكون أعمق وأكثف وأقوى مما هي عليه الآن. يجب أن يضع الكل اليد في اليد لإعادة مجد الشعر في الكيف, لأن في وقت من الأوقات كما قلت سيكا كان مهرجان شعريا دوليا. كذلك المنطقة المغاربية الآن هو بصدد تأسيس دورات عالمية استضفنا فيه شعراء من الجزائر ومن ليبيا ومن المغرب ومن
1: بعض التجارب. هذه تثمن فعلا,
0: هي تثمن
1: لأن لصالح الشعر ولصالح الثقافة.
0: إن شاء الله يكون قادم الشعر في الكيف أفضل من
1: المغربية. والكيف قادرة برجالاتها
0: قادرة
1: على ذلك.
0: في الكيف هناك
1: برشا شعراء.
0: نعم, هناك شعراء متميزون في الكيف.
1: ذكرنا قبيلة الأستاذ صالح الفضلاوي الذي سيكون ضيفي إن شاء الله في إحدى حصص بساط الشعر القادمة, وسأسعد بمقابلته بعد سنوات من الغياب. بعد سيكا وبعد الملتقى المغاربي هذا, هل ثمة مشاركات قادمة خالد شعريا؟
0: أصدقك القول, في الأفق إلى هنا ليست هناك مشاركات,
1: لكن هل نشوف في بعض الأمسيات الشعرية هنا وهناك والجمعيات الفيسبوكية التي تقوم بها
0: في مدينة الكيف؟ لا,
1: ما الكيف ما مزلت
0: في باقي الولايات وفي الجمهورية عامة. هي هذه الأمسيات أو التظاهرات تقوم على الولاءات
1: يعني,
0: ولا تقوم على جودة النص.
1: نعم. ما معنى ولاءات؟
0: ولاءات صداقة. صداقة.
1: صداقة.
0: صداقة. مآرب أخرى يطول شرحها. ما من هم يدعون إليها أصدقاء, هم يدعون إليها من يحلو لهم. نعم. ويغيبون منها
1: من لا يرقوا لهم.
0: من لا يرقوا لهم من أصحاب النصوص الجيدة.
1: نعم.
0: ذكرت منذ قليل صديقي صالح الفضلاوي. صالح الفضلاوي هو مغيب كذلك عن الساحة.
1: هو شعر
0: وغيره
1: جيد.
0: وغيره. نعم. كثر.
1: اي صحيح. وقالها لي مره شاعر صديق سعادي نسير في من الساحل نفس الشكوى, وهو شاعر جيد ولكنه مغيب عن هذه الامسيات التحابب نقولها
0: التحابب.
1: التحابب. نعم. طيب كان الله في عوني. للجرح ذاكرة. هل هذا الكتاب ل تذكير ذاتك بالجروح سي خالد, أم هو عنوان؟
0: هي مجموعة من 40 نصا.
1: نعم.
0: وفاتحة. أردت أن أجمع فيها ما كتبته, ما تحمله الذاكرة الشعرية لخالد جباري. نعم. واللي ضمنت فيها نصوص البدايات في أغلبها,
1: يعني في الثمانينات معنا,
0: في الثمانينات والتسعينات,
1: وفما نصوص الألفينية
0: قلة.
1: هي فما
0: قلة من النصوصين.
1: ما نجمش نكون نقول هذا ديوان خالد جباري الأول, ما دام يذكرني أنا نذكرك في عام سنوات الثمانين وبداية التسعينات كنت مع سيوس برزوغا في
0: نادي العربي الأدبي مقهى تريبينال.
1: نعم. وتحصلت بعد ذلك على جائزة
0: في سنتها, في سنة 89 شاركت في الملتقى المغاربي الأول الذي نظمته جريدة الصحافة بالاشتراك مع دار الثقافة بن خلاد, وفزت في ذلك الوقت, وهي المسابقة على فكرة الوحيدة التي شاركت فيها, فزت بالجائزة الأعلى مع الشاعر نور الدين بالطيب وشاعرين آخرين لا أستحضر اسمهم.
1: نعم. جميل. هذه إذن هذه ذاكرة خالد جبير.
0: ذاكرة خالد جبير.
1: مش ذاكرة الجرح, ذاكرة خالد.
0: تقوم على 40 نصا. نعم. يعني 40 جرحا من الذاكرة.
1: 40 جرح. أعطينا أنا نعرف اللي هو مش جرح حقيقة, لا يؤلم, بالعكس قصائدك تبهج وفيها كثير من اللطف والكتابة الواعية بجنسها. لو كنت سمعنا جرح من هذه الجروح الأربعين, هذا باش نقولوش
0: من المجموعة؟
1: اي طبعا طبعا باش يقدموها للسادة المستمعين. للجرح ذاكرة هي المجموعة مجموعة الجديدة السي خالد جباري مع تقديم للناقد مراد الخضراوي. وقد صدرت هذه المجموعة عن دار
0: الفردوس
1: للنشر لصاحبتها
0: الشاعرة القديرة الصديقة سونيا المدوري.
1: نعم للشاعرة العزيزة سونيا المدوري. تفضل سي خالد.
0: سأقرأ قصيدا يحمل عنوان أيها الموت تقدم. ما تبقى لي جناحان وأرض وسماوات لأحلم، ها أنا أعزل ممن كان لا صحب وخلان ولا أهل عرمرم. أيها الموت تقدم حافي الروح، تبعت نعش أحبابي وسرت وارف الجرح إليهم. الحصى يلعق خطوي وسبيلي نحوهم جمر وأعظم. أيها الموت تقدم طي روحي ألف جرح قد تورم، أتراني مت أم مات؟ أرالي ألف مأتم. هيكل الروح خراب والمصلون عراة، لعنة القلب عليهم. أيها الموت تقدم وقعت كفاي مني ثم وجهي ثم صدري ثم ساقاي، ولكني سأبسم. لا أحب أن يراني إخوتي أبكي وأمي وأبي، لا شك مني يغضباني إن أنا قلبي تجهم. أيها الموت تقدم ها أنا أوحد مما كنت، لا شكوى لدي الآن لا شعر لأنظم. فتقدم أيها الموت تقدم. شكرا.
1: شكرا لك سي خالد، والله ذكرتني بك نوع شعر الحر المتين الذي كنا نسمعه في نهاية الثمانينات بداية التسعينات مع شعراء عبد الله مكي القاسمي. تتذكر سي عبد الرؤوف فتح
0: هذه الجثة
1: هذه الجثة لي يوسف رزوقة أيضا كان محمد ليل الجزيري أن تقوله اليوم كذلك رضا
0: الجلالي وليد حمد ورضا الجلالي
1: محمد صغير وليد حمد صحيح
0: وليد فتحي
1: وليد فتحي يعني بدايات النهضة الشعرية كانت في أواخر الثمانينات بداية التسعينات،
0: والحمد لله أني كنت شاهدا عليها. ولكنني كما قلت لك لما لم أواصل فيها خرجت أو انتقلت للعمل في الأرياف البعيدة وانقطعت عن الساحة.
1: نعم.
0: وهذا ما
1: خلك بعيد على الساحة
0: بعيد،
1: لكن هذا ما يمنعش أنك تعرف شنو فما معناها في كشعراء
0: ليس كمن يرى كمن يسمع
1: اي معناها عندك علم بالساحة
0: من بعيد الشعرية من بعيد من بعيد
1: الأصوات الشعرية الجديدة
0: عندي فكرة عنها وأقرأ لها. يعترضن بين الحين والآخر نص أستسيغه وأقرأه.
1: من الشعر مرض عضال لا يمكن الشفاء منه،
0: لا يمكن أن يشفى منه
1: الشعر، لا يمكن أن يشفى من الشعر إلا طبعا. بالشعر طبعا هو شعر الشفاء داؤه ودواءه. به سي خالد نسمعك وسادة المستمعين هذا النغم ثم نعود لمواصلة حوارنا حول تجربتك الشعرية وخصوصا حول كتابك الشعري للجرح ذاكرة ثم نعود.

0: بعد هذا النغم لكاظم الساهر، وأنا أحب هذا الفنان لحبه للشعر طبعا، وكأنه تجند لغناء القصائد العربية قديمها وحديثها، اختص بنزار قباني، ولكن مر إلى شعراء آخرين، كريم العراقي، إيليا، يعني غنى لشعراء عديدين وهو يحب الشعر فعلا. للجرح ذاكرة، قدمها الأستاذ الناقد مراد خضراوي. ما هي علاقة خالد جباري بسي مراد خضراوي باش يقدم له مجموعة؟ انت طلبت منه، هو طلب منك باش يقدم لك، او قرأ بعض قصائد وحب يقدم لك المجموعة، ام ناشر قدمها لسي مراد الخضراوي هو قدمها، او كيفاش وقعت العلاقة؟
1: سي مراد الخضراوي هو استاذ ناقد، نال الأستاذية مؤخرا، وهو من الأقلام الواعدة في النقد، ومشهود له بكفاءته وبجديته وبغيرته على الشعر والأدب بجهة الكاف. استمع إلي بحكم تواجدي معه في الكاف في المكتب الجهوية، استمع لي في أكثر من مرة، ورغبت في أن يشرفني بتقديمه لمجموعتي، فاستجاب لي برغم ظروفه المهنية والأسرية، ولم يقصر معي، وبهذا المناسبة أجدد شكري له،
0: وأنا أشكره،
1: وهو في الأخير إيمانا منه بجودة نصي
0: بالأكيد،
1: لأنه يعني ليس من الصعب أن يقدم أو أن يطرح اسمه على مجموعة ولا يكون مقتنعا بها.
0: مجازفة، مجازفة كبرى بيسير، هو يراهن على الجياد الرابحة ولا يراهن على الجياد خاسرة. طبعا سي مراد الخضراوي، وأنا أحييه من أمام هذا الميكروفون، وأدعوه إن وجد في نفسه بعض وقت أن يشرفنا في البرنامج للحديث حول للجرح ذاكرة الأستاذ خالد الجباري أو غيره من الشعراء، شعراء الكاف خصيصا تحديدا، أو الشعر التونسي عموما، وهذا يسعدنا في البرنامج، والبرنامج رو مفتوح لكل الطاقات الشعرية والنقدية لمحاورتها هنا، حتى نحاول أن نمدح الشعر من جديد لعله يرضى علينا الشعر ويعود إلينا ببهائه وجماله كما كان في الثمانينات والتسعينات وحتى السبعينات والستينات في الوطن العربي، وحتى نشفى من هذا المرض، أن نسميه مرض، هو الهوس، هوس الرواية، هوس كتابة الرواية. راي الرواية لا تعود الشعر، والشعر لا يعود الرواية، لكل جنس
1: أدبيا
0: جماله
1: وخصائصه
0: وقراؤه. ثم قراء يحب الشعر حبا جما، سواء كان شعرا عموديا، شعراء الجاهلية أو شعراء العرب القدامى،
1: مدونة الشعرية القديمة،
0: مدونة الشعرية القديمة أو الحديثة، اللي بدلوا مشاو للقصيدة الحرة بعد جماعة
1: قصيدة النثر،
0: بعد جماعة قصيدة النثر. هذه الخصومة بين قصيدة الحرة وقصيدة النثر اللي قاعدة تتعاود من حين إلى آخر حتى في الأيام الأخيرة، وهناك بعض المناوشات هنا وهناك حول أحقية قصيدة النثر.
1: هي سمحني، هي خصومة مفتعلة أو خصومة لا داعي لها، لأن
0: أعطينا رأيك سي خالد،
1: لأن سواء كان شكل عمودي أو قصيدة تفعيلية أو قصيدة نثر، كلها أوعية للشعر. ما نرجوه أو ما نبحث عنه في كل هذه الأوعية هو جودة النص، هو أن يلامس هذا النص وجداننا. نعم. اكتب ما شئت كما شئت، ولكن عمودي. احترم المقاومات.
0: أيوة.
1: سواء لقصيدة القصيدة العمودية أو قصيدة تفعيلة أو قصيدة النثر، لأن الأغلبية لا يعلمون أن قصيدة النثر
0: عندها قوانين،
1: قوانينها
0: وقوانينها صارمة جدا.
1: نعم. أيوة. وقوانينها صارمة، اكتب كما شئت، اكتب في العمودي أو في قصيدة النثر أو في قصيدة تفعيلة، ولكن أريد أن تسمعني شعرا. نعم. أريد أن يلامس شعرك وجدان. أنا كما قلت لك لست ناقدا، أذني هي الناقد.
0: صح.
1: يكفي أن أستمع على نص أن أنا لا أعلم من أدوات النقد شيئا، ولكن عندما أستسيغ نصا فأنني أقول هذا شعر.
0: هناك أحكام مسبقة قالوا حول قصيدة النثر، من بينها مثلا بيت لنزار قباني ذاك الذي يقول فيه: شعراء هذا العصر جنس ثالث، فالقول فوضى والكلام ضباب، يتعتقون على النبيذ معطر وهم على سطح النبيذ ذباب، ما الشعر ما وجع الكتابة، ما الرؤى أولى ضحايانا هم الكتاب، يعطوننا الفرح الجميل وحظهم حظ البغايا ما لهن ثواب. أنا أزعم أن للشعراء ثواب عند الله قبل في الأرض، عندهم ثواب لأنهم يبثون الجمال اللغوي والجمال الوجداني ويتغنون به، ولا يتركون الإنسان يذهب إلى المكننة المكينة إلى الوسائل الحديثة والعلوم ذهابا فيغرقون في سواده، بل هم شعراء نقصد يزينون الحياة والحياة فيها، لذلك لابد من مدح الشعراء.
1: وكما يقول حسن مروة: نحن نسعى إلى خدمة واحدة من أعظم الفنون، فن العيش على الأرض. هناك من الشعراء الذين يكتبون قصيدة النثر يكتبون شعرا أجود وأفضل من قصيدة العمودية، ليكفي أن تكتب نصا موزونا ليكون شعرا، تجده في بعض الأحيان نظما بلا روح، بلا لون ولا رائحة ولا
0: صحيح. نذكر شعراء كثيرين من شعراء قصيدة النثر الكبار كتبوا، وعندنا في تونس شعراء كبار لقصيدة النثر، وأسمي بعضهم: أبو القاسم الشابي
1: كتب في النثر،
0: أي قد يستغرب البعض، ولكن صدرت مجموعة لقصائد النثر التي كتبها أبو القاسم الشابي وأشرف على إخراجها شاعر يكتب قصيدة النثر أيضا، هو صديقنا سوف عبيد.
1: سوف عبيد،
0: نعم. نذكر من شعراء قصيدة النثر في تونس مثلا عزوز الجملي صاحب كتاب ألعاب المجروح، وفي قصيدة من قصائده يقول: أعلم أنك هناك في الجنوب، ولكن لا أحد يمنعني من البحث عنك في بيتي. ما أجمل هذا الكلام. نذكر أيضا الشاعر المترجم التونسي الكبير خالد النجار، قصائد لأجل الملاك الضائع كتابه الذي صدر خارج تونس. طبعا نذكر علي الواتي مثلا في قصائد عديدة جميلة، نذكر صديقنا الشاعر رضا العبيدي، صديقنا الشاعر عبد الفتاح بن حمودة، شعراء عديدين.
1: هناك شعراء من أتى إلى قصيدة النثر من القصيدة العمودية ومن قصيدة التفعيلة،
0: هذا صحيح.
1: كصديقنا صالح الفضلاوي أستحضر نصا صغيرا له يقول فيه، يقول في البداية يقول: سؤال وحيد وتمضي الغمامة، لماذا تجوع الطيور في بلدي إذا كان على الله رزق اليتامى.
0: مبنى محليها محليها محليها. أنا شعراء جيدين في قصيدة النثر وفي غيرها كذلك. ايش رايك صديقي خالد نسمع قصيدة؟ سمعنا مرلولة في الحر، نسمعها تو في العمودي.
1: قصيد كتبته مؤخرا عنوانه 60. بغربتان الناس والطرق، بأي صوب يا ترى أفق لي للحياة في الأديم خطى 60 لا تنمو ولا تريق. ما من سبيل رمت أقصده أضاء لي أوزانه الألق، أن تولي ركبها عشيت روحي وظل ليلها الفلق. 60 لا أحصي نوائبها ولا أعد كم بها حرق، أرمي دلائي في المدى أملا فلا يغيث الحظ والغدق. أنا الغريب غربتين، فمالي في المدى أرض ولا أفق، في محبسي خافقي طلق لا صاده ضر ولا رمق. ضاقت وأرض الله واسعة وأظلمت والنور يأتلق طور المنى عال وأجنحتي ما غيلة قص وما حرق والروح بالتحنان شائكة والفكر والأحشاء والحدق مالي ومال الناس أجنبهم ويجمح بي خافق نزق كم مرة حكمت ذمتهم فيهم وكم في أدمعي غرقوا الأهل أين ما لهم أثر كأنما بنيانهم ورق عجت قبور لا تعد بهم فنوا وبعد ذكرهم عبقوا وأين خلاني وحاجتهم متى ألمت أضلعي الترق أذرت رياح الدهر رفقتهم وأدبروا في الأرض وافترقوا وأين أحبابي وما وعدوا بالعهد ما أوفوا وما صدقوا رسم هي الأضلاع إذ هجروا كأن لا كانوا ولا عشقوا ما كان عند الناس لي أرب وكان لي من ودهم ملق أسعفتهم بالود إذ قحتوا وحسبهم في أفقهم علقوا 60 دين الحب أتبع ولم أجد للناس ما اعتنقوا. شكرا.
0: جميل جدا. ماذا لو أهديك الآن كما أهديتنا في القصيدة الجميلة أغنية لسلطان الطرب

0: بعد جورج وسوف نعود أيها السادة والسيدات إلى بساط الشعر مع حوار صديقنا الشاعر خالد الجباري وكتابه للجرحي ذاكرة. قلنا مو جرح سي خالد،
1: 40 جرح،
0: 40 قصيدة جميلة بالعكس هي تداوي الجراح، ونشكرك على ما تفضلت به من قراءة أولى، وأرجو أن تعود بنا في قراءة أخيرة هالمرة هذه، ونصر على أنك تزورنا مرة أخرى
1: إن شاء الله
0: حتى نغنم من شعرك
1: إن شاء الله. في الزيارة القادمة أكون مع مجموعتي الشعرية،
0: نرجو ذلك. وعنوانها حسب ما أظن أكتب وحدها، يعني أكتب النساء هكا،
1: أكتب النساء.
0: نعم سي خالد، كان نعمل عودة إلى خالد جباري في البدايات، بدايات التجربة هذه كيف كانت؟
1: التجربة انطلقت منذ بداية السنوات الثمانين.
0: لا قبل ذلك، شكون اللي غرمك بالشعر؟ شو مجيبك للشعر؟
1: أنا لم أتي إلى الشعر على جواد الصدفة. كان لي أخي رحمه الله مغرما بالأدب وبالمطالعة، كتابة ومطالعة.
0: أيوة.
1: وقد وجدت
0: أكبر منك،
1: أكبر مني، وجدت نفسي مغرما أقبل على ما يحمله معه أو ما يجلبه إلى البيت من مجلات أدبية ومن كتب ومن دواوين، على الرغم من صغر سني في السنة السادسة الابتدائية والأولى ثانوي في النظام القديم.
0: نعم.
1: وتشبعت من المدونة الشعرية القديمة، قرأت لي شعراء الكبار القدم، وأغرمت بما يكتبون، وأحسست ميلا إلى الشعر. فكانت في البداية كتابات طفولية لا ترتقي إلى مستوى النصوص الجادة، ثم طورت نفسي شيئا فشيئا، تعلمت أدوات الشعر، تعلمت العروض مثلا.
0: أيوة.
1: وتميزت فيه، ثم أصبحت بحكم إقبالي تعلق بالمدونة الشعرية القديمة، وجدتني أميل إلى القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة وهكذا. ثم انتقلت إلى دار المعلمين بقربة، وأين درست هناك، وشجعني أستاذي محمد الخمير على لما لمسه فيه من محبة للأدب ومن إقبال عليه، فواصلت فيه ونشرت في بداية الثمانينات في الصحف التونسية.
0: نعم أذكر ذلك.
1: وشاركت في بعض وقدمت بعض الأعمال في الإذاعات الوطنية، ثم شيئا فشيئا كبر الحلم. حين نجحت انتقلت إلى دار المعلمين بتونس بصفتي معلم متربص.
0: نعم.
1: انضممت إلى نادي الإبرة الأدبي، وسعيت هناك إلى تشبعي من تجارب الشعراء الكبار على غرار يوسف رزوقة، آدم فتحي، محمد صغير، ولد حمد، وغيرهم وغيرهم. ثم انقطعت عن الكتابة بانتقالي إلى الأرياف، انقطعت عن الكتابة وعدت في 3 سنوات، عدت إلى الساحة الأدبية من بوابة السيكة الشعرية.
0: نعم.
1: والذي وقد أوصاني حينها أبناء السيكة بنشر الأعمال التي كتبتها سابقا، النصوص التي كتبتها سابقا، أوصوني بحفرها.
0: خلينا احنا نزيد ونسمع أكثر، نستزيد سي خالد، لابد أن نختم هذه الحصة بنص آخر من نصوصك الشعرية، تفضل.
1: لك
0: ما تشاء.
1: سأقرأ فاتحة كتابي الجديد في
0: قبل أن يصدر، يعني هذه قراءة أولى. تفضل.
1: أكتب هنا حوائج أمي، وأمي التي أسعفت جسدي بالحليب، وروحي بأنفاسها البكر، وانتبذت بمكان قسيا من الشعراء ومن نسوة القوم، لكن على وهن أهملتني فأدركني الشعراء وقاسمت النسوة خافقي بينهن وسيدتي جدتي وتجاعيدها وارتعاش أناملها، إذ تفك على عجل عقدة في الوشاح لتخرج كالساحر قطعة من نقود تجنبني ظنهن. وأختي أختي التي خبأت في ضلوع ابتسامتها وتناءت ولم تحتفظ للطريق إلى الله إلا بدمعتها، وحذت حذوهن، وكبرى بناتي وأصغرهن مثنى بصيغة جمع، ولم يسعف الحظ والناس عيني لتجمعهن، وآخرهن اللواتي إذا قلت شعرا حضرن بأرواحهن وأجسادهن، وقطعن في حضرة النص أيديهن. وأم العيال وما ملكت من أنايا سوى بعضها وقضى بعضها عندهن، ولم يكفني خافقي شر عشقي ولا شرهن. أعد لهن من الحبر واللغة ما استطعت، وإن أمكن الشعر أكتبهن. شكرا.
0: شكرا أستاذ خالد الجباري. إلى هنا حضرات السادة والسيدات المستمعين والمستمعات تنتهي حصتنا اليوم، على أمل أن تكون المواضيع التي قدمنا قد راقت لكم بصحبة الشعر. نرجو لكم أوقاتا طيبة، وإلى اللقاء.
2: بساط الشعر، بساط الشعر، بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر. بساط الشعر. إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي،
3: الفنون الوجيزة
2: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
4: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: ترحال في المجال.
2: الأرض وردة صبرتي وريحتها.
1: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني
2: يا وطني يا أمي ويا أبتي، محلاك يا بلدي ومحلاكم أنتم أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة. في هذه الحلقة الجديدة من ترحال في المجال، وهو كالعادة من إعداد وتقديم المنجي بورجو، أما الإخراج الإذاعي فهو من صنع الأنامل الذهبية لإيمان سليماني. فشكرا لكم جميعا على المتابعة والاهتمام، ومرة أخرى تحية وسلام. حديث اليوم عن مسألة رأيناها في الحصة الماضية وقلنا بأنها تضيء المجال وتساعد الأمم على بلوغ أعلى القمم. بدأنا نستفيد بها ومنها، وغدا تونس تصبح بها في أعلى المراتب. إنها البحوث الميدانية التي تهم الفلاحة وتثمين الثروة المائية. تحدثنا في الحلقة الماضية عن مثال منطقة منزل تميم بالوطن القبدي، ونرى في هذه الحلقة التجارب البحثية بمنطقتي أوتيك ببنزرت وشت مريم بالساحل. ومن أجل البحوث الميدانية التي تهم الفلاحة وتثمين الثروة المائية، ومن أجلكم أنتم أوفياء الثقافية أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة، جاءت الضيوف لتقدم وتفسر وتستنتج. نسعد بتقديمهما وهما على التوالي الأستاذ والباحث الجامعي السيد زهير بن جامع من جامعة بنزرت، ولكن بجامعة المنار بصفة عامة وقرطاج. أستاذ زهير مرحبا، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك وشكرا على الاستضافة، وإن شاء الله تكون حصة مفيدة وخفيفة للمستمعين إن شاء الله.
2: بارك الله فيك. في الحقيقة هو نحن نشكرك لأنك أنت جيت أولا من مكان بعيد، وثانيا على صبرك وقبولك رغم أن نعرف عندك الكثير من الأشغال. والأستاذة الثانية الباحثة الجامعية بالمدرسة العليا أيضا للفلاحة والوطنية للفلاحة بتونس، اللالة أسماء الأسرم. أسماء مرحبا، أهلا وسهلا.
4: يعطيك الصحة، مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
2: مرحبا، أهلا وسهلا. لالا إيمال، اكتمل النصاب ويبدأ الترحال حالا، أرجوك إشارة الانطلاق.
0: ترحال في المجال.
2: إذن بادئ ذي بدء، نتجه صوب الأستاذ الجامعي والباحث السيد زهير بن جامع ونسأل لأوفياء الثقافية في كل مكان، لو قدمتم نفسكم من حيث السيرة والمسيرة حتى ربما نتعرف عليكم أكثر. تفضل سيدي.
3: شكرا. أنا زهير بن جامع، أستاذ محاضر بالكلية العلوم ببنزرت.
2: نعم.
3: معناها التدريس متاعي معناها في كلية العلوم ببنزرت.
2: أيوة.
3: وفي نفس الوقت معناها باحث في المدرسة الوطنية للمهندسين في مخبر
2: هيك.
3: معناها عضو في مخبر معناها اللي هو ريسك، نقوله بالفرنسي وبعدك شتا نقوله بالعربي.
2: المخاطر يعني اسمه ريسك. ما تهى ريسك؟
3: ريسك ولا روبوتيك.
2: روبوتيك
3: هي أبريبياسيون تاع روبوتيك انفورماتيك اي سيستم كومبلكس معناها.
2: أوه ما شاء الله عليك.
3: اللي هي ترجمتها الروبوتات وعلوم الحاسوب والأنظمة المعقدة معناها. فهو والتدريس معناه في المدرسة في كلية العلوم ببنزرت.
2: نعم.
3: معناها في اختصاص تكنولوجيا الانفورماسيون دي كومونيكاسيون، معناها تقنية المعلومة والاتصال
2: اللي تسموها تيس انتوما ولا حاجة كنيكا
3: تي
2: ولا
3: تيكا تيكا ابريفياسيون تيك هي معناها هي تقنية المعلومة والاتصال معناها.
2: نعم.
3: فيها كل ما هو انفورماتيك واتصالات
2: هيك. ولا شك أنك قمت بمشاريع بحوث أخرى غير هذه التي سنتحدث عنها اليوم.
3: لا، أنا كنت عضو في مشاريع، أما المشروع هذا هو اللي أنا معناه المسؤول العلمي عليه.
2: نعم.
3: معناه هذه الأولاني.
2: ولكن في المجالات الأخرى لابد أنك قمت ببحوث أخرى في مجال اختصاصك نقصد.
3: أي طبعا طبعا أي. يعني عملنا بحوث معناها في التيكة دي معناها ونتائج البحوث معناها ديما في البحث معناها تظهر في صيغة بايبرات أوراق مقالات معناها
2: تنشر. نعم أنت أستاذ زهير قلت لي حتى في الكواليس قلت لي أنت حتى دار الإذاعة والتلفزة ليست غريبة عنك لأنك في وقت من الأوقات أتيت إليها.
3: نعم أنا كنت في المسيرة متاعي خدمت عامين في الديوان الوطني للإرسال في إطار الشغل متاعي في الديوان الوطني للإرسال معناها ساعات نطلعوا معناها للطاق الخامس وين في كل المعدات التقنية اللي تاخذ السينيال معناها من الإذاعة والتلفزة وتبعث للمحطات الأخرى معناها اللي هي زغوان وبوقرنين والمحطات الأخرى.
2: صح بارك الله فيك. نحب نمشي للا أسماء الأسماء الأسرى ونحب نسألها نفس السؤال بحكم أنها هي أستاذة وباحثة تبارك الله عليها. تفضل للا.
4: يعطيك الصحة. أنا الحق نحب نبدأ مسيرتي من المنشأ. أنا أولا مهندسة في الأحياء متخرجة من المعهد الوطني للعلوم في الأحياء بتونس.
2: هذا يسموه لينات.
4: أي وبعد كملت الدراسة متاعي في الخارج دونك كملت الدراسات المعمقة والدكتوراه في المعهد الوطني للعلوم في الأحياء بفرنسا
2: هيك.
4: ورجعت لتونس.
2: لينا
4: بي جي في موجود في باريس. أي في باريس. وعنده منطقة في غرينيون معناها اللي يصير فيها البحوث الميدانية. أي ورجعت لتونس دونك
2: عملت اختصاص غاديك في اي ميدان؟
4: في الفيزياء البيئه دونك فيزيك دو لانفيرونمون وبيوكليماتولوجي دونك انا في علوم المناخ تاثير المناخ على النبته. اي دونك بعد كي رجعت لتونس اول ما بديت ندرس في شط مريم في المعهد
2: بس انا كان قديما بس انا واصبح اليوم
4: أي غير انا كي خلطت عليه. اي خلطت المعهد الاعلى العلوم في الاحياء بشط مريم وتوا انا استاذه محاضره في المعهد الوطني للعلوم في الاحياء بتونس وانا زاده جزء من المخبر نتاعنا اللي انا قعدت بين لينات وبين شط مريم الى اليوم بين الزوز.
2: احلى شيء يعني
4: اي وهي كلها في ميدان الفلاح يعني احنا فما تكامل بيناتنا. دونك اللي المخبر نتاعي اسمه اداره الموارد الحيوانيه والبيئيه بالمناطق الشبه جافه وبالنسبه للابحاث دونك احنا في نطاق المخبر نتاعنا قمنا برشا ابحاث على التلوث البيئي على قمنا على اداره السقي اداره الموارد المائيه تسمين الموارد المائيه على المياه الشديده الملوحة المياه المالحة وكيفاش استعمالها على الإجهاد الحراري الإجهاد المائي وكيفاش تتجاوب النبتة مع هذا معناها فما زيدة حتى الجانب بالنسبة لزملائي بالنسبة للمخبر متاعنا على الجانب الحيواني اللي هما زيدة تثمين الموارد في نطاق الإنتاج الحيواني دونك فما تكامل بيناتنا خاطر احنا ساعات بين الموارد الحيوانية والموارد المائية ساعات فما تقاطعات تقاطعات.
2: جميل جدا أستاذي العزيز سيدي زهير بن جامع توا كأني نتفاجأت شوية على خطر أنتم فيما بعد باش تحكي لي وتقول لي بأنه ربما منطقة البحث ومشروع البحث هو موجود بأوتيك وموجود في شط مريم في منطقة حسب ما أعرف أنا بأنها هي ربما شبه رتبة أو رتبة والحال أن للا الآن أسماء تقول هي مختصة في المناطق الجافة أو شبه القاحلة.
4: أنا مختصة في معناها بصفة عامة في التأثير المناخ ينجم يكون في الجاف في الرطب أو في أي على أي على النبتة دونك ينجم يكون على أي منطقة.
2: جميل جدا. المخبر الذي تنتمون إليه لو تقدم ذاك المخبر أستاذ زهير.
3: هو المخبر معناها اللي ننتمي إليه هو كما قلت بكري هو الريسك والروبوتات وعلوم الحاسوب والأنظمة المعقدة معناها
2: لابد أن هنالك بعض الأعمال ربما الهامة التي قام بها المخبر.
3: أي الأعمال اللي يقوم بها المخبر هي نظرية وتطبيقية معناها احنا المخبر هذا تقريبا الليزاكس معناها تقوم برسوم تاعهم في المخبر عندنا الصحة وعندنا الفلاحة وهم التطبيقات متاع التكنولوجيا في المجالات اللي ما همش متاع التكنولوجيا، معناها في الصحة وفي الفلاحة وفي في الروبوتيك.
2: هو عندكم الدنيا الكل يا أخي.
3: أي ذلك علاش موجودين، معناها الفرق موجودة وتخدم معناها. أنا أكثر لاهي بالبارتي معناها بالمجال التطبيقات في المجال الفلاحي. أما هو المخبر معناها يلم اللي عاملين اختصاص اتصالات واللي عاملين اختصاص انفورماتيك واللي عاملين اختصاص معناها الكترونيك وميكرو الكترونيك اللي هي معناها
2: تو اختصاص الكترونيك واختصاص اتصالات، فما الفرق بينهما؟
3: هو تو العلوم تقريبا تصب في بعضها الكل معناها، فهمتني، تنجم تاخو بروجي حتى مشروع معناها نهاية دراسات بيه تلقى فيه ثلاثة أربعة حاجات، تلقى فيه الإعلامية، أنت باش تعمل حل معناها سوليسيون معناها معينة، الطالب ولا الباحث يلزم يكون عنده فكرة على هذوم الإلكترونيك، الأنظمة المندمجة سيستم مباركي، يكون عنده فكرة على البروتوكولات متاع الاتصالات، يكون عنده فكرة على الانفورماتيك، على الديفلوبمون، على حاجتك. فهما تو العلوم معناها ولات ولا الاختصاصات ولات كلها موجوده، تلقاهم في نفس البروجي في نفس
2: متلامح مع بعضها البعض.
3: اي هذاك علاش هو الهدف نتاع اللابوراتوار هذايا، انه وقت اللي تحل مقترف الاختصاصات تلقى ثلاثه اربعه يخدموا على نفس المشروع، فما تلقاش شكل نقص معناها في الاعلاميه ولا النقص، فنكملوا بعضنا. هذا هو
2: التكامل.
3: هو وقت اللي نعرفوا المخبر ديما نقولوا ملتي ديسيبلينير،
2: متعدد الاختصاصات،
3: متعدد الاختصاصات على خاطر ولات حاجة لازمة معناها
2: طبعاً للتكامل.
3: ما نجمش واحد عامل إعلامية يعمل مشروع معناها وحده،
2: صحيح،
3: خاطر هي معناها موجودين
2: حتى تكون الجدوى كاملة يعني ومفيدة،
3: حتى تكون الجدوى كاملة وما يكونش فما نقص معناها في الحاجة دي.
2: صحيح،
3: هذه تقريبا اللي يعمل فيه المخبر اللي
2: جميل. جميل جدا. أستاذ زهير، هو المنطقة البحث هي منطقة أوتيك أو أوتيكا ومنطقة شط مريم. شط مريم هي موجودة بالساحل، وأوتيكا هي موجودة جنوب شرق مدينة بنزرت. يقول القائل لما قمتم باختيار المنطقة الأولى والمنطقة الثانية لابد أن هنالك عمل تمهيدي قمتم به حتى تختارون هذه المناطق دون غيرها، أليس كذلك؟
3: أي هو الفكرة من الأول أن نختار مناطق يكونوا معناها مختلفين
2: لإمكانية المقارنة.
3: أي معناها نحن كيفاش نعملوا معناها نتائج البحث ماذا بينا تطبق على مختلف الظروف معناها ولا
2: مختلف الأنظمة البيئية.
3: أي سيناريوهات ولا فهمني. فأنت قلت أوتيك معناها منطقة رطبة، ذيك هي هو الهدف نتاع المشروع، أنه نخليو القمح ولا الشعير ولا اللي هو معناها نسوفر با معناها ما يتألمش.
2: لا يتأثر يعني
3: لا يتأثر سلبا معناها بالظروف هذه
2: المناخية. نعم
3: المناخية. بالنسبة لشط مريم خاطر هو المخبر اللي نتعامل معاه هو من شط مريم، فقلنا نعمل واحد في الساحل وواحد في أوتيك معناها على أساس أنه ظروف مختلفة.
2: نعم، هذه المقاسم، هذه هناك مقاسم في أوتيكا ومقاسم أخرى موجودة في شط مريم.
3: موجودة في شط مريم. ممكن الأستاذة نجم تتجاوب خير.
2: طيب.
3: هو أكثر منه فلاحي.
2: فلاحي أي لا أسمى الأسرة. طيب المشروع هذا للسيدات والسادة أو فيها الثقافية زعما لو تحاول تقدم تقديم مشروع البحث هذه وما هي إشكالياته ولماذا تم اختيار هذه دون تلك، وهل هذه الأرض هي مغايرة لتلك الأرض إلى غير ذلك، وأنت تبارك الله عليك عاد في العلوم الفلاحية عندك باع وذراع.
4: يعطيك الصحة سيمونش. نجم نقول المشروع هذا عنده معناها أهداف واضحة اللي هي تجب حسب ما يستمع معناها

0: هي تنجم تكون استعمال التكنولوجيا لمثلا احتساب الحاجيات النبتة،
1: نعم.
0: وإلا لإدارة أعمال السقي، وإلا لإدارة أعمال التسميد،
1: نعم، يعني
0: معناها
1: بطريقة مدروسة.
0: أي. وتنجم تكون هي أيضا النماذج اللي نجموا نستعملوها كيفاش عن طريق معناها تثمين المعطيات الفلاحية. عندنا برشا معطيات تثمين عن طريق النمذجة باستعمال الموديل هذوما، وبطبيعة الحال يكونوا معناها ماشيين مع التحديات نتاع توا اللي هما المناخية،
1: صحيح.
0: وتحديات
1: صحيح.
0: خصوبة التربة، وتحديات عدم توفر الأسمدة، وتحديات حتى الإيكونوميك معناها
1: يسمى بإكراهات التنمية وإكراهات الأمور الطبيعية. لكن منذ حين الأستاذ الباحث السيد زهير بن جامع كان يذكر بأن في نهاية الأمر هنالك مخابر عدة، ربما الآن أصبح العمل معاش في مخبر منعزل، هنالك ثلاثة أربع مخابر، هل لكم شركاء من المخابر في هذا المشروع؟
0: صحيح، احنا في المعهد الوطني للعلوم الفلاحيه بتونس عندنا الشركاء نتاعنا هنا في نطاق البحث هذا هو لينيت، مي فما معانا شريك اخر في المشروع هذا في اللي هو كليه العلوم بمنستير، دونك على راسها سي معانا زميلنا سي محسن مشحوط، وعندنا زاد حتى في نطاق اعمال اخرى مع سيبكوم، مع كليات اخرى في التكنولوجيا وفي العلوم الاعلاميه، دونك
1: جميل. طيب تسمح لي خذني بتفكيري البسيط، إيش معناتها طول في الحديث كنت تحدث نقول مثل هذه المشاريع تساهم في تعزيز الاستدامة وتساهم في الأمن الغذائي، ماذا يعني هذا؟
0: نعرف اللي هي تحديات وفي احنا بصفه عامه في الفلاحه باش يبدا فما اكتفاء ذاتي، ماذا بينا نكبروا في الانتاج الفلاحي،
1: صحيح،
0: لكن نكبروا في الانتاج الفلاحي وعندنا تحديات اللي هي مع عدم وفرة المياه، عدم خصوبة الأرض، ماناش باش نجمو نوفروا يعني الهدف تحول من أنه نكبروا في الإنتاج إلى أنه نكبروا في الإنتاجية،
1: هيك
0: أنه نخدموا على الإنتاجية، معاش على الإنتاج، على الإنتاجية، واللي هي كيفاش نجمو نثمنوا الموارد، معناها كمية الموارد نولي نخرجوا منها المتاحة، نخرجوا منها أكثر ما يمكن من إنتاج
1: نتوصل لنتائج مرضية.
0: يعطيك الصحة. هكاك
1: طيب هنا سؤال آخر والإجابة لمن يريد، لأن منذ حين الأستاذ زهير ذكر لنا بأن تم اختيار منطقة أوتيكا ومنطقة شط مريم بهدف المقارنة، كيف يمكن أن نقدم لأوفياء الثقافية الخصائص ربما الطبيعية والبشرية لهذه وتلك، يعني لأوتيكا وشط مريم، ونقول بأنهما يختلفان والعمل سنعمل على المقارنة بينهما إلى غير ذلك؟
2: سامحني، مش هي الهدف مش المقارنة بينهما، قلنا
1: في النتائج
2: يلزم ناخذ معناها مناطق مختلفة
1: طبعا مناخية، فلا بد انها تكون معطياتها الطبيعية مختلفة،
2: يعني باش يكون اعم، يعني اللي باش نوصلوا له باش يكون اعم، يعني فأوتيك معناها فيها الرطوبة، وشط مريم معاش
0: شبه جافة،
2: اي شبه جافة
1: رغم قربها من البحر، حتى هي
2: نحن الحل اللي باش نعملوه انها باش توصل النبتة تكون موجودة، معناها تعيش في نسبة متاع رطوبة مقبولة،
1: نعم،
2: وفي نسبة متاع حرارة زادة مقبولة في التربة،
1: أيوة. طيب ما هو الهدف الرئيسي لهذا المشروع؟ طيب احنا طبعا نتكلموا فيه، ولكن السيدات المستمعين والمستمعات يقولون المشروع هذا هو شنو فاش يتمثل في زراعات من أي نوع، ولماذا تم اختيار تلك الزراعات دون غيرها، وكيف تتم عملية الري إلى غير ذلك، نجموش نقدموه المشروع هذا
0: شوية؟ جست نعقب شوية سي كان تسمح
1: تفضل.
0: بالنسبة للاختيار المناطق، خاطر احنا توا مثلا كي نقولوا أوتيك حتى في ظل التغييرات المناخية ساعات أوتيك ولا تتشبه لشط مريم، معناها يجيوا أعوام اللي فيهم جفاف، يعني احنا اختيار المناطق باش نجموا في نفس، خاطر هو المشروع عمر المشروع قصير، في 3 سنوات نجموا يكونوا عنا معناها نتائج موجودة في مناطق اللي فيها. نعم.

0: إجهاد مائي كبير، معناها
1: هي.
0: مربوطة بالتساقطات، إجهاد مائي كبير، إجهاد
1: صحيح.
0: حراري كبير، باش نجموا من بعد إن نعموا هالنتائج ونسموها ونعموها على جميع المناطق في تونس. بالنسبة للاحتياجات، بالنسبة للنبتة اللي استعملناها، هي معناها نبتة استراتيجية اللي هي إحنا في
1: اللي هي ماذا؟
0: دونك احنا بالنسبه لنا القمح سيريال، اي سيريال احنا بصفه عامه، وحتى المايس، دونك هما نباتات استراتيجيه بالنسبه للبلاد التونسيه
1: والبشر يعني
0: حتى للاكتفاء الذاتي.
1: اسمح لي لاله اسماء، هاو سي زهير كانه عنده حاجه يحب اضافه، تفضل.
2: لا انا حبيت قبل نمشي للمحور اللي بعده، مخبر نتاع المستير ما حكيناش عليه بشيخ وحق، وزي خاطر اربع مخابر اللي هو ال او ام، مخبر الالكترونيات والالكترونيات الدقيقه،
1: هو معكم في نفس العام
2: معنا وقاعد يخدم في خدمة باهية معناها معنا، وهو هذا أكثر اختصاصه معناها إلكترونيك وميكرو إلكترونيك، اللي هما كل أكل
1: الآلات الصغيرة هذيك،
2: الآلات الصغيرة هذيك اللي تعمل
1: تمكننا من التحكم في
2: من التقاط المعلومات معناها وبعثها،
1: وهي مثبتة في القطاع الأرضية، القطاع الفلاحية،
2: أي مثبتة في القطاع، وفما ديما نلقاو القطاع الصغيرة هذيك هي اللي تتلقى المعلومات، وفي نفس الوقت تتصل معناها بمركز آخر باش تعطي المعلومات باش تولي في الانترنت.
1: معنى ذلك أنك يمكن أن تتابع عن بعد ما يحدث،
2: أتنوصل بعدكش عن التجربة.
1: حلو ياسر.
2: فهما قاعدين هما في المستير، دونك مكثر خدمتهم في شط مريم، وقاعدين باش ما ننساوش
1: معناها.
0: أنا نضيف على سي زهير أن من خلال العمل هذايا معناها تلاقح بين المخابر، البحث الفلاحي والتكنولوجيا، هي معناها بالنسبة لنا احنا الهدف المخفي اللي كنت نحكي عليه قبيلة، انه احنا في الميدان الفلاحي فما اون بيس داتراكتيفيتي، معناها الطالب ما عادش يقبل ياسر على العلوم الفلاحية كما قبل، رغم التحديات الموجودة في الوقت الراهن. قلنا احنا ديما التلاقح مع التكنولوجيا يخلي فما ارتفاع في الـ
1: اي
0: يولي يعرف اللي راهو الفلاحة راهو ماهيش الفلاحة العصرية، توا فيها تقنيات وفيها نمزجة وفيها اي. دونك بالنسبة لنا ماذا بينا اللي كان يسمعوا فينا الطلبة توا هما مازالوا كيعداو البكالوريا، انا معناها نبعث برسالة انه ميدان العلوم الفلاحية هو ميدان شاسع وميدان ياسر غني، فيه برشة تلاقحات مع التكنولوجيا، وبالخص التكنولوجيا في الوقت الحالي، معناها الاستعمال الأنظمة الذكية
1: ومدى علمية، ماش عنها كل الفلاحة التقليدية خذ الفلس ومشي
0: أنا مثلا اختصاصي في الفيزياء البيئية، دونك فيها الفيزياء، فيها العلوم، فيها المات، فيها الكيمياء، فيها كل شيء معناها العلوم الفلاحية. دونك من خلال هالمشروع نحب ديما التلاقح هذا يزيد يثمن الموقع موقع نتاع العلوم الفلاحية بالنسبة للعلوم بقية العلوم في تونس، باش يقبل عليه الطالب بصفة عامة.
1: نعم نعم. تويك بالنسبة للفلاحة، وقت نقولوا فلاحة ولا مشروع فلاحي، ما هو لابد من مصدر للمياه هيك ولا هو مصدر أساسي؟ ما هي مصادر المياه المستعملة بالنسبة للمنطقتين، يعني في شط مريم ولا في أوتيكا؟
0: احنا بالنسبه للمعهد الاعلى للعلوم الفلاحيه في شط مريم،
1: نعم.
0: عندنا في المعهد وحده لتسمين المياه المستعمله، عندنا وحده لاستعمال المياه المالحه باش تحليه المياه المالحه،
1: نعم.
0: وعندنا وحده حتى للهيدروبوني، معناها للنبات النبات في المياه بطريقه،
1: نعم.
0: وهناك تكامل بين الوحدات هذوما. دونك بالنسبه احنا عندنا مشكله في الملوحه، بما ان المعهد الاعلى للعلوم الفلاحيه موجود قريب للبحر، وفما المياه نتاع البحر بحكم الجفاف والاستعمال المفرط
1: وهناك انتساس للمياه البحريه،
0: الانتساس الانتساس، دونك فما ملوحه ولات كبيره، وفقدت
1: الخصوبه
0: العاديه، اي شو اسمها الاكسبلوتاسيون تاعنا احنا، فقدت
1: في مكان
0: مشاكل باش نحاولوا باستعمال نفس الموارد اللي هما فيها ملوحه والماء اللي فيه تحليه. دونك بما ان عندنا احنا قلت لك نعملوا تحليه مياه البحر، عندنا وحده، وحتى استعمال بالنسبه للزراعات بالنسبه للي سيريال كولتور مانيش بنستعملوا المياه المستعمله ومعناها
1: علاش ما نستعملوش المياه المستعمله؟ لانه في الحصه الماضيه عملنا تقديم لمنطقه مثلا منزل تميم وقيل لنا بانه يتم استعمال المياه المستعمله بعد معالجتها بالطبيعه.
0: بالطبيعه هي فما معالجه حتى معالجه هي زميله
1: ثانيه وثالثه
0: اي معالجه لا احنا معالجه بيئيه احنا باستعمال المعالجه باستعمال الميكرو الج احنا في
1: كيفاش ما معنى ذلك؟
0: حالة في الجزائرية هي زميلتنا شيما كفالة هي اللي هي بالمشروع هذايا أي اللي هي بالمشروع هذايا لكن احنا باش نستعملوا المياه المحلية في نطاق المشروع هذايا تحليه المياه باش نحاولوا نشوفوا كيفاش نسقي وحتى كي تبدا عندنا نسبه من الملوحه شنو ما الانظمه الذكيه اللي تخلينا نقصوا من تاثير الملوحه هذه على الانتاج الانتاج الفلاحي نتاعنا وكيفاش نجموا نديروا فالاداره نتاع الموارد المائيه وطريقه السقي في ظل هالتحديات الذكيه بطبيعه الحال ولو انه حتى احنا الانظمه التقليديه في الفلاحه بالنسبه ذكية زادة لكن باستعمال التكنولوجيات أي باستعمال التكنولوجيا التكنولوجيات دونك المتاحة توا باش نقصوا من تأثير الملوحة ونخليه في المناطق اللي فيها التحديات هذه كيفاش نجموا نكثروا نكبروا من الانتاجية الانتاجية نتاع النبات.
1: ما زال ما قلتيش طول المصدر نتاع المياه اللي تستعملوا فيه من
0: احنا عندنا آبار عندنا آبار في المدرسة نتاعنا عندنا أربعة آبار نستعملوا فيها
1: في المدرسة هذيك
0: تحكي على المنطقة بصفة عامة
1: لكن في المناطق المشروع مشروع البحث
0: في المنطقة متاع شتماني مزيدة فما براج غديك فما براج نبهينة لكن الاقتطاع متاع المياه توا بحكم عدم توفر فما مشكلة متاع ديما الماء يقتطع دونك فما البرا ولا فما الآبار هذه هي بالنسبة لليوتيك هي منطقة
1: من المستحسن استعمال الآبار لأنه هو الشيء المستعمل من طرف الفلاحة لأنه في نهاية الأمر مياه السد غير متوفرة دائما
0: صحيح
1: في العمل متاع البحث متاعكم ماذا بكم تعملوا أشياء اللي هي حقيقة على الميدان يعني
0: صحيح وفي استعمال الآبار فما استعمال مفرط بصفة عامة كي يبدأ الفلاحة ترديمة ماذا به يسقي وما معناها فما الإدارة متاع الموارد المائية خليت اللي فما المشكل في الآبار متاعنا احنا
1: أنا ترينا وأنت تبارك الله عليك مختصة في الفلاحة وقول لنا لأني مانيش عنديش معلومات في الشيء هذا هو بالغالب الفلاح يخطئ يظن أنه كما لا يروي الشجرة بقدر ما يرويها ويعوم الماء بقدر ما هو كذا وفي الغالب الماء هذا كله يهرب إلى يا إما إلى الجوانب أو يهرب إلى أسفل وشجرة تقعد ربما لا تستفيد إلا 3% من الماء مثلا أليس كذلك؟
0: صحيح صحيح صحيح اللي احنا الاستعمال متاع معناها هي طريقة السقي مربوطة بقديش تهز الأرض في المناطق في المنطقة اللي فيها اللي غاسين جذور متاع النبتة إذا كان هو فات الكمية هذه كرا والكل بيمشي للمائدة الجوفية ونجم المائدة يجر معاه الأملاح ويجر معاه الأسمدة اللي هي تلوث الموائد المائية دونك يلزم الفلاح يعرف زادة كيفاش يسقي وساعات حتى احنا نسمي نقولوا السقي العجزي معناها نجم بحكم أنه المياه والموارد المائية مش متوفرة نسقيه بأقل ما يمكن من وحتى ما نعطيوش الكميات الكاملة بالنسبة القصوى الحاجيات النبتة أما يزم يعرف كيفاش يتصرف السقي بطريقة أنه ما يخسرش ياسر في الانتاج الفلاحي وأنه ينجم معناه يعدل بين ش عنده وش يحب
1: وين يحب أنت عملت فكرة طيبة حول ترشيد عملية الري سي زهير قبل نحبك أنا ريتك باش تحب تتفاعل معنا أما قبل هذا أنت تويك تبارك الله عليك جيتنا وتعبت ونعرف كلي أنت نسقت لا نسقت في البرنامج ووجدت معك للا أسمى الأسرم تبارك الله عليك أنا بالمقابل نحب نهدي لك هدية وهي أغنية ونحب نعطيك أغنية وانا نعرفك أنت من منطقة جميلة من الجنوب الشرقي شوف حتى الكلمات متاعها اللي هي تتعلق بالنجمة وبالنجوم وبالسماء شيعت عيني الفوق ريت النجمة خطرت علي أم الخجل والحشمة يا عين ما تبكيش على اللي ماتوا وابكي على الحيين كيف تغاثوا أي نستمع ثم الترحال يستمر
2: إن شاء الله

0: أستاذ زهير، نشوف فيك منشرح ومتفاعل مع الأغنية كأنها عجبتك.
1: شكرا على الهدية، حلوة معناها، فهمتني، عجبتني الغناية
0: وعجبتك حتى الكلمات،
1: وخاصة الكلمات هي حلوة ياسر، معناها تجبرك باش تسمعها، معناها هي معناها البداية نتاع الكلمات، معناها ما تخليكش تبدل حاجة أخرى.
2: الحق هي معناها أغنية من التراث نتاعنا، وديما نكونوا سعداء كي نرجعوا ديما الأصل والتراث نتاعنا. الحق يعطيك الصحة في الاختيار تاع الأغنية هذه.
0: بارك الله عليك. للا أسمى الأسرة، احنا تحدثنا، بدينا نتحدث عن ما يسمى بأنظمة الري الذكية، هيك ولا تزيدش تفسر هنا شوية للمستمعين هذية؟
2: نحاول
0: الطبيعة بصفة عامة، ولكن انطلاقا من المشروع الأول والثاني اللي عندكم، سواء كان في شط مريم أو في أوتيكا.
2: احنا بصفة عامة ديما فما استعمال المفرط، رغم التحديات ورغم قلة الموارد المائية متاعنا، ديما كنجي ونشوف نلقاو أولا الاستعمال المفرط في السقي، خاطر الفلاح ديما يخاف أنه الماء يكون مش موجود ومش متوفر، دونك وين فما يبدأ موجود يحب يسقي ماذا بيه. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، الانتاجية الفلاحية متاعنا ضعيفة. دونك هذوما الزوز التحديات اللي يطرحهم المشروع هذا. دونك ماذا بينا احنا نوليو نعطيو طريقة والا باش الفلاح ينجم يستند يقيس بعض الـ بعض الـ العوامل ولا بعض لي فاكتور اللي نجموا يخليوه ياخو القرار وقتاش يسقي وكيفاش يسقي ويحسن في الانتاج وفي الانتاجيه بصفه عامه.
0: جميل جدا. ولابد تستعملون اسمده في
2: بطبيعه الحال. هو في المشروع هذا نقيسوا حتى الازوت ونقيسوا الفوسفات ونقيسوا البوتاس اللي موجود في الارض في التربه، باش الفلاح نقولوا في عوف لا يستعمل الاسمده بطريقه مفرطه، زاده ان هي وقتاش فما عجز في الحاجيات نتاع النبته عن طريق في الميدان الاسمده، باش وقتها يعطي الحاجيات اللي يلزم، معناها تكون ملازمه للحاجيات نتاع النبته وما تكونش اكثر وما تكونش اقل.
0: بارك الله فيك. قبل تمرير الاغنيه استاذ زهير، كاني كان عندك تفاعل كنت باش تقوله.
1: لا، فقط حبيت نضيف، هو هذايا الهدف نتاع المشروع، هو هما فهم زوز اهداف رئيسيه نتاع المشروع. الانتاجيه حكيت عليها استاذه اسماء، وفما زاد ترشيد الاستهلاك، خاطر كي تبدا عندك انت نبته شجره ولا قمح ما تعرفش معناها وقتاش تسقي، فلا عادي يلزم يعرف وقتاش يسقي وفي نفس الوقت يعرف وقتاش يقص، معناها وذيك باش يتعمل بالنظام اللي باش تعمل لالتقاط المعلومات وبعثها معناها على الصحاب معناها الالكتروني ويتشاف معناها السيستم الذكي. النظام الذكي هو اللي باش يقول للسيستم معناها يا يسقي يا يقف. فهو فما سوري فما درجه، اذا كان هبط تحتها الرطوبة متاع التربة مثلا تحت الرقم ذاك يلزم تسقي، أما دوبة ما يفوت المطلوب مثلا نقول 20-60 بين 20-60%، دوبة ما يفوت 60% يلزم يقف السقي. فهكاك الانتاجية معناها يلزم يقعد في مجال معناها معين، الرطوبة والحرارة وحتى الأسم اللي حكيت عليهم. معناها ما نجيش أنا النبتة عندها الأسم نتاعها الكافية، إذا كان أنا فلاح ما نعرفش باش نمشي نزيد لها الأسم على أساس أنها معناها نقص
0: تولي تخمة،
1: ما فيها الكابتورات، ما نقيش الاسم بالعربي نتاع الكابتورات اللي موجودين غاديكا هي اللي باش تقول لنا معناها نزيدوا أسم دا ولا ونسقي ولا.
0: جميل. بالله ثم سؤال وللإجابة لمن يريد منكم، هي الأراضي هذه سواء كان في أوتيكا أو في شط مريم، ما كان مصدرها؟ هل هي أراضي الفلاحين، هل هي أراضي جماعية، أم هي التي اخترتموها؟
1: هي أراضي فلاحين. ممكن
0: نتجاوب وعطاكم هذايا بكل معناتها.
2: احنا في منطقة أوتيكا نتعاملوا مع مجمع فلاحي كبير، معناها وهما معناها هما يزرعوا القمح بطريقة متداولة يعني واحنا باش نحاولوا ان اوبتيميز معناها عن طريق المشروع هذايا كيفاش يسقي وكيفاش يتم اداره الاسمده وطريقه السقي. بالنسبه لشط مريم هي الاراضي التابعه للمعهد الفلاحي هو بصفة عامة في شط مريم ما فماش زراعات كبرى برشا بصفة عامة، المنطقة هي ساحلية أكثر زيتون و... لكن احنا نستفادوا من وجود معناها خاطر ساعات المناخ هذاك ينجم يكون موجود ساعات اي دونك من ناحيه المناخ باش نستفادوا من المناخ نتاع شط مريم باش نجموا نشوفوا المناطق اللي مثلا في سيدي بوزيد ولا في القروان ولا في اللي هي مناخات قريبه لشط مريم في نطاق دونك الزراعات الكبرى كيفاش نجموا نتصرفوا.
0: طيب أستاذ سهير، أنت منذ بداية الحصة ما تفتأ تردد وتقول بأن هنالك تزاوج بين الأثر العلمي والأثر التقني في المشاريع هذه، فيما يتمثل بالنسبة للمشروعين هذوما؟
1: التزاوج بين الميدان الفلاحي والميدان التقني
0: طبعا معنا.
1: طبعا معناها الزملاء في الفلاحة معناها فما حاجات تقنية معناها اللي معناها ماهيش من مشمولاتهم كما نحن نجمو نعملوا معناها نظام متكامل
0: نعم.
1: أما معناها يصعب علينا ولا معناها مستحيل أن نجمو معناها ننتربريتيو معناها الحاجات
0: نفسر عملية التفسير
1: نفسره. فهو التكامل هذية على أساس أنه المشاكل التقنية معناها اللي هي مربوطة بالتيك معناها هي من مسؤوليات المخابر اللي تخدم في المجال هذا. والمخابر متاع الفلاحة هي تتلهى بالحاجات أخرى، مثلا من عرش أن النبتة قداش تستحق
0: كمية من المياه
1: قداش تستحق سماء، وقت اللي النبتة معناها تصير لها مشكلة معناها أنا ما نجمش نفسرها كمعناها كاختصاصي معناها تيك
0: طبعا. وهكا علاش فما التكامل هو بين الاختصاصات
1: هذاك علاش فما التكامل بين المخابر بين المشتركين معناها في المشروع باش نكملوا معناها
2: احنا احنا ماذا بينا معناها الحل اللي باش نلقاوه يكون زيد حل اقتصادي للفلاح، هذا الفلاح ماذا بينا من بعد كي يستعمل وما يتكلفش ما يكونش مكلف دونك بالنسبه لينا فما الجانب الاقتصادي الجانب الاقتصادي يعني مش نقولوا له امشي اشري دي كابتور وحط وقيس هذا دونك لازم تكون احنا بالنسبه للتكامل بين الفلاحه والتكنولوجيا نقول لهم هذا يكون معناها ان كابتور بيرتينون معناها هام ينجم يقيس وينجم والكلفة متاعه قديش بالنسبة للفلاح اسكو الفلاح يقبل عليها ولا لا وينجم تكون الحل هذا يستعملوه زيادة المجامع اللي تعمل إدارة المياه مجامع الفلاحية اللي هي تبيع الماء للفلاح ينجم يكون يستعمل ان سيستم داليرت معناها ياخذ بعض الضيعات يحط الحل هذايا وبعد من خلال الضيعات هذايا يعمل يبعث للفلاحة يوليو فما عندهم مثلا عندهم بلاتفورم ولا حاجة هكاكة ولا تونس الكل عندهم سمارت فون عندهم تليفونات دونك ينجم حتى بأي وسيلة تواصل يقول له راو يزمك تسقي وهو كيفاش يزمك تسقي وإلا ما يزمكش تسقي وكيفاش ولا تسمد ولا ما تسمدش بالنسبة
0: دونك ينجم يكون
2: بطبيعة الحال دونك هو عملية القيس هي عملية وعملية استعمال النمذجة وراء القيس تخلي الفلاح ياخو معناها احنا نقولو دي زوتي داد على ديسيجن معناها باش ينجم ياخو قراره وينجم يتحكم دونك في الاخر هي الترشيد والتحكم في الموارد.
0: لا اسمع انت انسانة رقيقة برشا ما شاء الله عليك
2: وزدت
0: الرقم تاعك وقت اللي نشوف فيك كأنك محبة برشا للفلاحة وللعلم وقلت حتى كان باش نعدي الكغنية زي ما نعدي الكغنية ترتبط بالفلاحة فهمتي شنو اللي كان عدو أغنية سونيا مبارك تتفتح لشكون يا زهر الليمون
2: نكون سعيدة
0: طيب إذا نستمع ثم الترحال يستمع.

0: إذن بعد هذا اللحن الجميل نواصل النقاش، وكأني عندك زادة هوني أيضا شيء تحب إضافة أستاذ زهير؟ قلت لي
1: أنا حبيت نقول الحل اللي باش نعملوه معناها هو الحل معناها قاموا به التلامذة معناها في إطار مشروع. هو نحن الهدف الأساسي أنه نعملوا حل يكون معناها ماهوش غالي، مقدور،
0: غير مكلف،
1: غير مكلف، غير مكلف معناها خاطر فما محطات تعمل حاجات هذه اما غالية برشا، تجيك كل يوم ما معناها حاضرة هذه غالية برشا. الحل اللي عملناه نحن الكل معناها الحل معناها من الباحثين ومن الطلبة اللي معنا.
0: طيب جميل جدا. لا أسمع الأسرة، تو المستمعين اللي يسمعوا فينا متاع الإذاعة تونس الثقافية يقولوا لي راهي تو 100% يسألوا فيه في السؤال، يقول لي تو عندك الباحثين جاوا بحذاك وعلى مشروع معين إلى غير ذلك، يقول لي لكن ما هي جودة المحاصيل التي نتحصل عليها بالقياس إلى ما يتحصل عليها الفلاح الأخرين في المناطق الأخرى؟ يعني لابد عندكم فكرة حول جودة المحاصيل يعني.
2: صحيح، هو بصفة عامة راهو بالنسبة للمحاصيل فما برشا اختلافات بين الفلاحة بصفة عامة، لكن احنا الهدف متاع المشروع هذية هو انه يكون تحصلوا على انتاج مرضي لكن انتاجية عالية. دونك احنا مركزين اكثر على الانتاجية كالانتاج. شنو معناها الانتاجية؟ معناها 1 متر مكعب ماء قداش يعطيك من كيلوغرام سريال، قداش يعطيك من معناها كيفاش النجم نثمنوا الماء في مناطق اللي مثلا في شط مريم احنا اللي المناطق اللي عندنا مشكله نتاع مياه وفره المياه. وزيدا بالنسبه للمناطق
0: لا لا سامحني، تحصلتوش على نتائج هي احسن مما كان؟
2: احنا عن طريق المتابعه للنتائج متاعنا المردودية متاعنا أحسن من المردودية متوسط المردودية في المنطقة بصفة عامة. هي
0: جميل جدا.
2: المردودية في سريال هي بين في المناطق الغير مروية 0.4 حتى 0.6 كيلوغرام بالنسبة للمتر المكعب. كي تبدأ مروية تنجم تطلع حتى 0.8. أما ديما ضعيفة. دونك بالنسبة معناها أكثر ما نجم نتحصلوا عليه اللي هو 2 كيلوغرامات.
0: أيوة.
2: دونك بالنسبة للمشروع متاعنا فما معناها ارتفاع 20% أكثر من المعدل العام. عن طريق إدارة السقي.
0: توفير بالنسبة لكل المشاريع هذه ليس خاص بهذا المشروع دون غيره، أنه كل المشاريع فيها لابد ممكن مخاطر قد تنجم عنها، ولابد من الانتباه إلى تلك المخاطر. ما هي المخاطر سواء كان للعصمة ولا سواء كان سي زهير التي قد تترتب عن المشروعات أو المشاريع هذه والتي لابد من الانتباه إليها حتى وين لم تحدث؟ يعني
1: فما التحديات مخاطر
0: اي مساج قلنا التحديات
1: اي التحديات هي اكثر التحديات معناها هو التسويق بعد هيك معناها وقت اللي باش تعمل حل كيفاش معناها
0: لابد من تسويق المنتوج يا اخي.
1: واحد من التحديات الاقتصادية لمحالة ويلزم معناها
0: والجودة ايضا
1: والجودة معناها هو الجودة معناها باش نشوفوا الجودة لازمنا نشوفوا النتائج النهائية. طبعا حكيت شوية عن نتائج نحن طبعا بالنسبة لي نحن مازلنا عام في المشروع.
0: تحصلتوش على نتائج أولى؟
1: النتائج الأولية معناها خلف اللي حكيت عليه الأستاذة أنه طبعا المعطيات كلها موجودة على الفسحاب معناها بالنسبة لأوتيك وشط مريم المعطيات معناها النجمه
0: محفوظة
1: موجودة.
0: نعم.
1: أنا حبيت نزيد حاجة العام اللي بعده باش تولي مركزة أكثر على النمذجة معناها على على الموديل إيه خاطر الموديل إيه يكون عنده معطيات باش يخدم بها.
0: ما معنى إيه؟
1: المعطيات نتاع الذكاء الاصطناعي
0: الانتليجنس ارتيفيسيال.
1: الانتليجنس ارتيفيسيال معناها لازم تكون عندنا معطيات.
0: أيوة.
1: هذاك علاش والمعطيات خاطر كي تعمل انت نموذج نتاع ذكاء اصطناعي نجم يكون يمشي في مكان ما يمشي في مكان اخر.
0: ايوه
1: هذاك علاش يلزمنا النموذج نتاع الذكاء الاصطناعي اللي باش يتحط على اوتيك ولا الشيره ولا المنطقه هذيك يستعمل المعطيات نتاع المنطقه هذيك. خاطر الظروف مع بعضها تكون مرتبطه. الرطوبة متاع الأرض والحرارة والرطوبة متاع الهواء وكل شيء نجم تأثر، نفس الرطوبة تأثر في شط مريم مش كما تأثيرها في بلاد أخرى. فهو طو اللي باش نعملوه في العام هذا اللي مازال هو باش نخدمه أكثر منه معنى إعلامية وذكاء اصطناعي، خاطر المعطيات موجودة
0: صحيح تصرف فيها الآن
1: تو التصرف فيها معنى استعمالها باش نوليه معنى نعملوا لي النماذج الذكية معنى اللي باش نخدم بها على في المستقبل.
0: سمحنا الوقت قاعد يدهم فينا لا أسماء بسرعة إن أمكن، ما هي أهم التوصيات التي يمكن نخرج بها في حسب المشاريع بتاعكم؟ ولا شك أنكم في كل مرة راكم تجتمعون وربما تحاولون أن تقوموا بعملية معادلة أو بحوث أو إلى غير ذلك.
2: أهم التوصيات الحقية توصيات نقولوا احنا قديمة جديدة، يعني احنا ديما في المشكل في الفلاحة مع استعمال الموارد المائية الحق ماذا بين تسمين أكثر ما يمكن من استعمال الموارد المائية. إذا كان ممكن أنه تكون الحل اللي ينتجه المشروع هذا يكون غير مكلف أنه ما يصيرش عزوف عند الفلاح، وإن شاء الله فما إقبال، وأنه وزارة الفلاحة الدعم الاستعمال هذا حتى في الجمعيات مثلا المائية، جمعيات المائية، فما تكوين يصير للجمعيات المائية في كيفاش عملية السقي وترشيد السقي ودونك وحتى في التسميدة، الأسميدة ما استعمال الأسميدة
0: لابد من العقل لاستعمال الأسميدة.
2: أي دونك التوصيات أنه توا في ظل معناها وجود الأنظمة الذكية والاصطناعية معناها والناس الكل وليت أكثر تستعمل فيها أنه يصير تسمين النماذج هذوما لترشيد استعمال الموارد المائية.
0: شكرا جزيلا. سيدي زهيرة كلمة الختام أو الإضافة.
1: لا أنا توصية أخيرة، معناها توصية أخيرة حكيت الستارت اب، حكيت الشركات
0: الناشئة
1: هذوما ينجموا حتى واحد بتيك وواحد فلاحة ينجم يعمل ستارت اب يخدموا مع بعضهم خاطر يلزم زوز وراه مهم ياسر للاقتصاد
0: صحيح،
1: واللي يعملوا مخابر اللي يعملوا في البحوث راه متفتحين معناها باش يعاونوهم.
0: حلوة يسري وفي الكلام السيدات والسادة أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة، هكذا نصل إلى نهاية هذا الترحال والذي خصصناه إلى مجال البحوث الفلاحية وتثمين استعمال المياه في بلادي وتحديدا بمنطقتي أوتيكا وشط مريم، وكنا صحبة الرفقة الطيبة للباحثين الجامعيين وهما الباحث والأستاذ الجامعي زهير بن جامع والباحثة والأستاذ الجامعية أسماء الأسرم. وفي آخر الكلام نقول أحبك تونس الياسمين تدفق في القلب حلما جميلا، ولا تسأليني فما ينفع العشق إن لم أكن قاتلا أو قتيلا. مع أجمل تحيات المنجبورغ في الإعداد والتقديم للترحال وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي، شكرا على الإصغاء وإلى اللقاء.
3: ترحال في المجال.
4: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
3: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: على صعيد الرفض. على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
1: بحقائبي خبأت عطر حقولها، وحملت طيب كرومها بثيابي، وحملت دراق الشمال وتينه، وحملت ريح عرائش الأعناب، وحملت ترتيل الكتاب بحينا، وتواثب الأطفال للكتاب، ومنمنمات السقف في حجراتنا، وزخارف الآيات في الأبواب، وحملت ضوء الشمس بين دروبنا، وحملت صوت الماء في المزراب، وحملت رائحة الرغيف بفجرنا، وحملت صوت الله في المحراب. الشاعر الساحر محمد الغزي رحمه الله. إذن ما الذي سوف يغنمه موتنا بعد حفل الحياة الجميل؟ فها هي أرواحنا أكلت كل أجسادنا، ولم تبق للموت إن جاءنا غير هذا القليل. محمد الغزي شاعر المنمنمات والدانتيل، برقة العاشق وجنون الطفل، صاحب الكلمات اللامعة، قليله ينطوي على الكثير من المعاني ومن المشاعر، ينسج قماشته من مزيج من الخامات القليلة النادرة. شعره يجمع بين ترف الطفولة وشظف العيش لدى المتصوفة، هكذا وصفه الكاتب العراقي فاروق يوسف. فجمله قصيرة والإيقاع يخترق القصيدة فلا يفلت سطر منها. موسيقاه عالية، يقول في آخر كتبه الشعرية: استجب إن دعتك الجبال. هكذا أصبحت أدنو من تراب الأرض، أصغي لارتفاع العشب، أصغي لانفلاق الحب، أصغي لانعقاد التين، أصغي لاندفاع الجذر تحت الأرض. في هذه الحلقة الجديدة من برنامج على صعيد الرفض سنقرأ لمحمد الغزي ونتحدث عنه، ويتحدث عنه أصدقاؤه الشعراء والإعلاميون، وسيتحدث عنه في البداية تربه وزميله في الصف بالمدرسة وبالمعهد وبالجامعة، الشاعر الكبير المنصف لهيبي.
2: محمد الغزي ولد في 24 فيفري 49، أي السنة التي أو الشهر الذي ولد فيه أبو القاسم الشابي، 24 فيفري 1909، أي ولد في نفس التاريخ كما هو مثبت ومسجل. محمد الغزي يمثل كما قلت النقلة النوعية في الشعر التونسي وحتى في الشعر العربي الحديث، خاصة أنه أستاذ فضلا عن الشعر، وأستاذ متمكن وعلى دراية بحكم إتقانه للغتين العربية والفرنسية بالثقافة الحديثة وبالشعريات الحديثة وبشتى هذه الأشكال الشعرية التي دأب أكثرنا على الكتابة فيها: قصيدة الشطرين أو ما يسمى القصيدة العمودية، وقصيدة التفعيلة، وقصيدة النص. ومحمد الغزي ظل وفيا للشكلين الأولين، كتب قصيدة النص ولكنه ظل أكثر مأخوذا بإيقاع اللغة العربية كما هو الشأن عند أكثر أبناء جيلنا. نحن أبناء جيل واحد وفي السن نفسها، ودرسنا معا في المدرسة الابتدائية بحاجب العيون، خاصة السنة الخامسة ابتدائي والسادس ابتدائي، وهو مبيت المشهور في الستينات من القرن الماضي. كان يأمه كثيرون من داخل الجمهورية التونسية، من مدن الساحل، من سوسة، من المهدية، من المكنين، من الجنوب، من قفصة، من جابس، ومن شتى تقريبا مدن الجمهورية لقيمته ولسمعته. ثم بعد ذلك درسنا في المرحلة الثانوية بالقيروان معنا أيضا، وطبعا في شعبة الآداب الحديثة باء ستية باء، وحصلنا على البكالوريا، وطبعا انتقلنا إلى الجامعة التونسية كلية الآداب، ودرسنا في كلية نفسها كلية 9 أبريل، وعلى نفس الأساتذة صالح الجرمادي، توفيق بكار، المنجي الشملي، فرحات الدشراوي، شادي بو يحيى، وأحمد عبد السلام، ومحمد عبد السلام، وكل هؤلاء الأفذاذ الذين بالفعل أشرعوا ثقافتنا واختصاصنا على آفاق رحبة لم يكن لنا بها سابق عهد. ثم سافرنا معا إلى خارج تونس، إلى العراق، إلى الأردن، إلى باريس، إلى السويد أيضا، الأكاديمية السويدية، حيث شاركنا في الملتقى الشعري العربي.

0: ليس إلى قصائده العمودية التي ظل متأثرا فيها بنزار قباني أكثر. وكنت أقول له ذلك، حتى محمود درويش قال له أشياء نفسه بالفعل، معنى كان يفضل دائما قصيدته الموزونة التفعيلة والتي أفضلها شخصيا، وخاصة القصيدة في كتابه الأول كتاب الماء كتاب الجمر، حيث برع في اقتناص الحالة واللحظة الشعرية ببراعة فائقة، وهذا أجلها صديقنا العزيز فتحي النصري في دراسة مطولة عن محمد الغنصي.
1: منصف الوهابي كتب أيضا عن صديقه وخله وتربه محمد الغزي، قال: لقد ظل محمد الغزي وفيا لما تلقاه في بيئته القيروانية الأولى، مكان الذاكرة من حيث الحفاظ على أوزان الشعر العربي ولطائف العربية الفصحى وإرثها الأدبي العظيم، ما أتاح له أن يتفرد وأن ينقل الشعر التونسي الذي كاد يكون مجهول النسب متهم الأصل إلى أفاق عربية أرحب، دون أن يكون ظلا لأبي القاسم الشابي الذي يدين له الشعر التونسي بهذه النقلة النوعية. مضيفا: كل عمل شعري للغزي بدءا بعمله الأول كتاب الماء كتاب الجمر إلى كتابه الذي صدر بعد وفاته الجبال أجدادي الأنهار إخوتي، هو كتاب مثل أغاني الحياة للشاب وليس ديوانا، يقوم على علاقة حميمة بين الرؤية والتصور، وليس مجرد قصائد متناثرة لا رابط بينها سوى الغرض أو القافية. والانتقال من القصيدة إلى العمل الشعري قد يكون أحد أظهر مظاهر الحداثة وملامحها، وهو الذي وصل نصه بالتجارب الشعرية الرائدة في عصره، مثله مثل الشاب الذي وصل نصه بتجربة شعراء المهجر وجبران تحديدا.
2: مثل الخيول هي البيوت إذا مضى أصحابها، حنت إلى الأصحاب وتظل تشكو بعد كل ترحل، وتظل تشقى بعد كل غياب. وإذا البيوت فقدنا ماء حنينها، أصبحنا محض حجارة وتراب. يا بيتنا هذه السنون تعاقبت، وأنا المسافر ما أرحت ركاب. ما زالت الأرض التي ودعتها تغفو كمصباح على أهدابي، بحقائبي خبأت عطر حقولها وحملت طيب كرومها بثيابي، وحملت دراق الشمال وتينه، وحملت ريح عرائش الأعناب، وحملت ترتيل الكتاب بحينا وتواثب الأطفال للكتاب، ومنمنمات السقف في حجراتنا وزخارف الآيات في الأبواب، وحملت ضوء الشمس بين دروبنا، وحملت صوت الماء في المزراب، وحملت رائحة الرغيف بفجرنا، وحملت صوت الله في المحراب، وحملت أطياب الثمار بأرضنا، رمان أيلول ومشمش آب، وحسبتني غادرتها فوجدتني خبأت تونس كلها بثيابي.
1: الشاعر محمد الغزي هو من مواليد مدينة القيروان عام 1949، درس اللغة والأدب العربيين في الجامعة التونسية، وتحصل على شهادة الدكتوراه من الجامعة التونسية عام 1989. عمل أولا معلما في المدارس الثانوية، ثم التحق بالتعليم الجامعي بكلية الآداب بجامعة القيروان. صدر كتابه الشعري الأول كتاب الماء كتاب الجمر عام 1982. بعده أصدر 6 كتب شعرية، كما أصدر أكثر من 10 كتب موجهة للأطفال. من بين تلك الكتب فاز كتابه رسالة إلى الشتاء بجائزة أفضل كتاب تونسي للأطفال عام 2013. كتب كذلك مسرحيتين هما المحطة وابن رشد. يقول محمد الغزي في قصيدته الشحاذ: تحت ثوبي كنت خبأت سراجي ودخلت

0: حلقة، قلت غنوا باسم من أهوى، فإني أنا شحاذ على أعتابكم واسم حبيبي صدقة. ما يميز الكتابة الشعرية لمحمد الغزي وأوجه الحداثة في مدونته الشعرية تتحدث عنها الشاعرة أمال موسى.
1: محمد الغزي طبعا هو حالة شعرية بأتم معنى الكلمة، وأعتقد أن أغلب من في المشهد الشعري والأدبي في تونس يشاطرني الرأي في أنه لا يمكن أن نتناول التجربة الشعرية للشاعر الكبير محمد الغزي في معزل عن الحديث عن التجربة الشعرية التونسية ككل، أي أن التجربة الشعرية لا يكتمل الغوص فيها، التعمق فيها والقبض على أهم خصائص هذه التجربة الشعرية التونسية دون أن يكون هناك حضور خاص للمدونة الشعرية لمحمد الغزي، الذي وإن كان قد غادرنا جسدا فإن قصائده بيننا حية تنبض نبضا محسوسا. في الحقيقة شعر محمد الغزي كان صاحب تجربة شعرية خاصة جدا. أول نقطة تلفت الانتباه في تجربته هو أنه صاحب لغة متينة جدا. ولا ننسى هنا أنه الشاعر محمد الغزي هو اختصاص الجامعة، هو يعني متخصص في اللغة، وهذا في حد ذاته نقطة قوة، لأنه لغته كانت متينة، كانت عريقة. عندما نقرأ دواوين الشاعر محمد الغزي نجد أنفسنا في حدائق زاخرة بالصور الشعرية المتجددة. أيضا هناك دائما هذه الاحتفالية بالطبيعة، كان يحتفل كثيرا بمفردات الطبيعة، يحتفل كثيرا بالبدايات، بكل ما حدث في حياته للوهلة الأولى وللمرة الأولى. وهنا طبعا يتماهى مع الإنساني باعتبار بأنه دائما الأشياء في بداياتها لها طعم خاص، لها مذاق الاكتشاف، الكشف، المكاشفة. كل هذا احتفل به احتفالا مخصوصا الشاعر محمد الغزي. الطبيعة حاضرة بقوة، الماء حاضر بقوة، الأشجار حاضرة بقوة، السماء حاضرة بقوة، همس الأشياء أيضا، الوجدان بكل ما يعتمل فيه من مشاعر متناقضة مختلفة كان حاضرا. ولكن الحضور، ما يميز استحضار محمد الغزي لكل هذا هو الطابع الاحتفالي بالكون. هو كان يحتفل بالأشياء في شعره، لا نتوقف عند ما هو مر، بل حتى أنه في الديوان الذي استحضر، يعني الذي كرم فيه زوجته الراحلة، لم يكن الرثاء هو ذلك الرثاء كما عهدناه في الشعر العربي القديم، بل كان رثاء يحتفل بكل ما هو جميل. فيجد نفسه القارئ وهو يقرأ هذا الرثاء يبتسم ابتسامة خفيفة، هي ابتسامة ناتجة عن مصافحة مشاعر جميلة، حالة جميلة. أيضا لديه تلك الصور مثلا يشغل كثيرا على عناوين دواوينه، نجد مثلا ديوانه قليل هذا الكثير الذي أخذت، يعني جميل هذا العنوان، فيه نوع من التغزل بجمال الكون وبعطاء الله، لأنه تجربة شعرية بالنسبة لمحمد الغزي هي تجربة صوفية بامتياز، احتفل فيها بما هو روحي. ولنقل أيضا إن محمد الغزي قد هرب من ثقل الواقع، من مادية الواقع، تلك الواقعية الفجة التي تصدم روح أي شاعر حقيقي، هرب من كل هذا إلى ما هو روحي. يعني حتى فكرة الموت هي فكرة ثقيلة، فكرة الفراق، الغياب، كان طريقة محمد الغزي في التعاطي مع هذه الموضوعات الكبيرة التي مثلت السبب الرئيسي لظهور الفن. يعني فكرة لولا الموت لما ظهر الفن، لأنه في نهاية الأمر تم ابتكار الفن من أجل صنع خلود من نوع آخر، أبدية من نوع آخر، من أجل قهر فكرة الموت ذاتها. إذن هذا الهروب من سطوة الموت، من سطوة الفراق، الغياب، هو يعني تعامل معه محمد الغزي شعريا من خلال الاحتفال بالموت، خلال مقاربة أخرى خاصة جدا بالموت، بمعنى أنه هذا الموت ليس إلا قرب من نوع آخر وحياة، وهو في الحقيقة هذا التعاطي الصوفي مع الأشياء هو الذي يصنع جمالا آخر، خلودا من نوع آخر، ويفعل يحيط نوع ويحيك نوع من الامتداد للدنيا، كأنه لا يوجد هذا الفاصل بين الدنيا والآخرة، أبدية من نوع آخر تتحقق من خلال الشعرية. أيضا هذا الدفاع عن الروحي، عن الكوني، في سياق كما نعرف أنه محمد الغزي هو شاعر ظهر في النصف الثاني من القرن الأخير للألفية الثانية، وواصل طبعا في الربع الأول من الألفية الثالثة. نحن في سياق ثقافي حضاري مادي محض، أن يختار شاعر الطريقة الشعرية الصوفية، المقاربة الصوفية كنوع من الطرح الشعري، فهذا يعني وبطريقة متجددة، لأنه لم يستحضر التجارب الصوفية الشعرية المعروفة استحضارا يعني كما هي، بالعكس كان هناك تجديدا، وهنا يكمن سر حداثة التجربة الشعرية لمحمد الغزي، رغم أنه صاحب لغة عريقة، لغة متينة، رغم أنه كتب الشعر الموزون، ورغم أنه يعني في زمن الثقافة المادية المحضة تناول تجربة صوفية، إلى أنه كان شاعرا حداثيا، لأن صوته الخاص كان موجود، ولأنه طوع اللغة لموهبته ولبصمته الخاصة ولنبرته الخاصة لفعله الخاص في اللغة وفي الشعور. ولعل من أهم سمات التجديد في تجربة الشاعر محمد الغزي هو أنه لم يكتفي بالقصائد المطولة التي في الحقيقة تجلت فيها موهبته، وإنما أيضا كتب أيضا القصائد التي يمكن أن نسميها بالقصيدة الومضة، القصيدة القصيرة، وطبعا لهذه القصيدة تحديات خاصة جدا، لأنه كيف في قصيدة قصيرة أن نقول فكرة كبيرة، وأن أيضا نحقق الدهشة المطلوبة من النص الشعري. في الحقيقة خصص محمد الغزي جزءا لا بأس به من قصائده، وحتى في أمسيته الشعرية كان يبدأ القراءة الشعرية بمجموعة من القصائد القصيرة، كأنه يفتح شهية المستمع والقارئ إلى الشعر قبل أن يأخذه ويسافر به إلى طرق طويلة، أي قبل أن يأخذه إلى قصائده الطويلة. قدرة الشاعر على أن يقدم فكرة مكتملة، وأيضا تكون قفلة النص الشعري القصير قفلة قوية جدا، لأنه كما يعلم أهل الشعر أن كتابة القصيدة القصيرة تتطلب في الحقيقة مهارة خاصة وخاصة جدا، كل كلمة في مكانها، يعني الاقتضاب والتقشف في اللغة، كل كلمة محسوبة، كل كلمة لا يمكن أن تمحى ولا يمكن أن نضيف إليها كلمة أخرى، نوع من الكيمياء الشعري المحسوب جدا، وهذا الكيمياء لا يمكن أن يقوم به بمهارة إلا شاعر مبدع لديه قدرة خاصة على تطوير اللغة، وأيضا قدرة على كبح جماح هذه اللغة التي تريد أن تتدفق، لأنه من سمات اللغة هو هذا التدفق المفتوح، فكيف يتم كبح جماح هذا التدفق المفتوح في نص شعري قصير يحدث الدهشة ويحتفل بالطفولة وبهذا العالم الصوفي وبكل هذه المميزات التي لا يمكن أن يكون قادر عليها ويمتلكها إلا شاعر كبير وكبير جدا. أيضا من دلائل هذا التجديد وهذا الاحتفاء بالحداثة الشعرية هو أنه محمد الغزي في الحقيقة لم يهتم تجربته الخاصة فقط، بل إنه كان شاعرا سخيا كريما، أحب كل التجارب الشعرية الجميلة وأخلص للشعر، وكتب عن كل هذه المجموعات، عن مجموعات كثيرة وكثيرة جدا، سواء كانت بالنسبة إلى شعراء التونسيين أو إلى شعراء العرب. يعني كتب مقالات جميلة وجميلة جدا، تندرج ضمن ما يسمى بالكتابة العاشقة، التي وهو طبعا الكتابة العاشقة أي هي يعني نوع آخر من الكتابة، أي عندما تحب ديوان شعر معين فإنك تكتب فيه كتابة عاشقة. وطبعا هذه المقاربة في الكتابة النقدية الإبداعية طبعا ورثناها عن الناقد الكبير توفيق بكار، الذي كان الشاعر محمد الغزي يكن له الكثير من الاحترام، وأيضا الشاعر الناقد الكبير الراحل توفيق بكار كان يتعاطى وكان يغدق على تجربة الشاعر محمد الغزي الكثير من التقدير.
0: كان لمكتبة والده في القيروان بالغ الأثر على كتابته الأولى، فقد تأثر محمد الغزي بالقصائد القديمة وبالنصوص العربية التراثية، وكانت الطفولة والطبيعة والحلم موضوعاته الأثيرة للكتابة. آمن محمد الغزي بأن الحداثة لا ترتبط بالضرورة بالشكل الخارجي للنص، لذلك كان يضع تعريفا خاصا بها، فالحداثة بالنسبة إليه هي إيقاع الزمن، وعلى الشاعر أن يصغي لهذا الإيقاع حتى لا تحدث فجوة بين النصوص التي يكتبها والزمن الذي ينتمي إليه، مشيرا إلى أن عددا من الشعراء الذين يعيشون بيننا اليوم ما زالوا يكتبون في الماضي. الباحث محمد المي يتحدث عن القيروان وشعراء القيروان والشاعر محمد الغزي وإضافاته الكبيرة في مدونة الشعر التونسي.
2: محمد الغزي رحمه الله من مواليد سنة 49 و900 ألف، وتوفي سنة 24 و2000، أي عاش ما يزيد عن 70 عاما، عاشها بالطول وعاشها بالعرض، خلف عدة كتب، كتاب الماء، كتاب الجمر، ما أكثر ما أعطى ما أقل ما أخذ، كثير هذا القليل الذي أخذت، سبيل الماء، كالليل أستضيء بنجومي، ثم تضوء آخر، وعدة مؤلفات أخرى سواء للأطفال أو المسرح. محمد الغزي عالم من الكتابة، عالم من الإبداع، هو لا يمكن أن نتحدث عنه دون نتحدث عن شعراء القيروان. هو ضمن مدرسة قيروانية، هو سليل مدرسة قيروانية، القيروان التي عرفت عدة شعراء بدءا بابن رشيق القيرواني وابن شرف، وصولا لشعراء القرن العشرين، محمد مزهود ومحمد الفايز القيرواني ومحمد الشاذلي عطاء الله والحبيب جا وحده ومحمد بوشربية وإبراهيم شبوح وعدة أسماء أخرى. كأن القيروان لا تكف، يعني كالنهر الذي مجراه لا يتوقف ويلد الشعراء، وأنجبت أيضا منصف لهيبي، بشير القهواجي، حسين القهواجي، وجميل الماجري، وعدة أسماء أخرى، هدى صدام، يعني لا تحضرني كل أسماء الشعراء. فالقيروان يعني تعج بالشعر والشعراء، لا ننسى جعفر ماجد، يعني عدة أسماء تقريبا لا حصر ولا حد لها، وكأن قدر هذه المدينة أو أن هذه المدينة جعلت لإنجاب الشعراء، هي مدينة مختصة في إنجاب الشعراء، لا تكف، يعني كلما اختفى شاعر إلا وظهر شاعر آخر أو نبت شاعر آخر، والشعراء ينبتون في هذه المدينة مثلما تنبت سنابل القمح في ربوع الشمال. إذن محمد الغزي هو لا يجب أو لا يمكن إخراجه من هذه الدائرة المتسعة. تميز بقصيدة مختلفة، تميز بقصيدة انسيابية، قصيدة غنائية، قصيدة رقرقة. هو عكس مثلا مصفلهيبي، مصفلهيبي قصيدته فيها إلغاز وفيها غموض وفيها وهي ذات نفس طويل. محمد الغزي ليست قصائده ذات نفس طويل، هو أميل إلى كتابة القصائد القصار. كل شعر يكاد يكون مجرد من الغموض ومجرد من الإلغاز، فهو شعر انسيابي كالماء الزلال. يعني هذا ما يميز شعر محمد الغزي. ولذلك عندما أردت تكريمه لمنتدى الفكر التنويري التونسي وشارك في ندوة تكريمها العديد من الأسماء، أذكر محمد محجوب ومنصور ليبي وحاتم الفطناسي وفتح النصري والسيد النووي وعمر رحفيض ومحمد صالح أبو عمراني ومحمود الغامي، كل هؤلاء أجمعوا على اللغة في شعر محمد الغزي، وعلى أن محمد الغزي يتميز بشعرية القصيدة القصيرة. وفي شعره خصوصية يتميز بها، هي خصوصية القدرة على أن يحول الكلام العادي إلى شعر. محمد الغزي هو هذا الذي تلف قصيدته الأسطورة، الحكاية، الخرافة. هو يذكر طبعا بمدرسة نشأت في الشعر، مدرسة منذ منتصف أربعينات القرن العشرين، عندما نتحدث عن الثورة التي وقعت في الشعر العمودي مع نازك الملايكة وبدر شاكر السياب وبولند الحيدري وعبد الوهاب البياتي، تلك الثورة التي حولت الشعر وأخرجته من دائرة الشعر العمودي إلى شعر آخر يلتزم فيه الشاعر بعنوانة القصيدة وكتابة مكانها وكتابة تاريخها، وأن يكون في الشعر توظيف للأسطورة، وأن تكون القصيدة قصيدة حكائية فيها خرافة فيها حكاية، وأن يختلق الشعر عالمه الداخلي، ولا يلتزم الشعر إيقاعا خارجيا فقط، بل عليه أن يستدعي إيقاعا داخليا في القصيدة، بحيث تنشئ القصيدة موسيقاها من داخلها. فإلى جانب الموسيقى التي يضفيها عليها العروض والنغم الذي يحدثه العروض، فعندما تكتب على بحر فإنك تتبع إيقاعا معينا وتخضع لإيقاع معين، وذلك الإيقاع يجعل في القصيدة نوع من الغنائية ونوع من الموسيقى التي تشد إليها السامعة، فيدرك أنه ينصت إلى شعر لا إلى نثر، وأن هذا الشعر الذي هو موسيقى بالأساس والذي هو غناء هو ما يميز هذا الكلام عن سائر أنواع الكلام. وبذلك محمد الغزي نجح في أن يختط لنفسه هذا. كتب أيضا الشعر الصوفي، وفي وقت من الأوقات عرفت مدرسة القيروان بهذه النزعة الصوفية، ربما هذا ما ألهمته القيروان بشاعرها، فالقيروان هي المدينة المقدسة بين الظفرين، يعني بين الجامع والجامع تجد جامعا أو تجد أو بين المسجد والمسجد تجد مسجدا، فضلا عن عدد هائل وكبير من أولياء الله الصالحين في تلك المدينة التي تكاد كما قلت تكاد تكون مدينة مقدسة، هي رابعة الثلاث، هي المدينة التي بناها عقبة، التي أسست على معلم ديني وهو الجامع الأعظم، جامع عقبة ابن نافع الذي رثاه شاعرها عندما استعمرت القيروان، وقال: والجامع المعمور مسجد عقبة خرب المعاطي مظلم الأركان قفر، فلا تغشاه جماعة بصلاة خمس لا ولا أذاني. أعلن على خراب القيروان انطلاقا من خراب جامعها، فإذا مس الجامع مس المقدس فإن كل المدينة قد مست. لذلك نجد هذا البعد الديني للشعراء القيروانيين.
0: جميل جدا ما قاله الباحث محمد المي عن تأثير البيئة القيروانية في شعرائها. هذا الأثر أو هذا التأثير تحدث عنه الشاعر الراحل محمد الغزي، وتحدث عن طفولته وبيته القيرواني وأمه كذلك في أحد الحوارات، نستمع إليه.
3: دائما أقول إذا كانت تونس أو المغرب العربي جسدا فإن روحه ستبقى القيروان. القيروان هي هذا العمق الحضاري، هي هذا العمق الثقافي. إضافة إلى ذلك القيروان هي ابن رشيق، ابن شرف، هي يا ليل الصب متى غده، هي هذا الزخم الثقافي والشعري الكبير. فتحت عيني على هذه المدينة، على أسوارها التي تمتد بعيدا، على مخطوطاتها الكثيرة، على هذه القصائد التي تنحت فوق أبوابها القديمة، على مجالسها الأدبية، على أساتذتي ومعلمي الذين كانوا ينظمون الشعر على الطريقة التقليدية، والذين كانوا شديدي الحرص على اللغة والعروض والقافية. القيروان أيضا هي هذه الطفولة في بيت قديم، في بيت زخرفت سقوفه بالآيات القرآنية وببعض النقوش القديمة. وينبغي أيضا أن أعترف هنا أن القيروان أيضا هي هذه اللغة الأولى وهذه الأبجدية الأولى التي قادتني نحو الكتابة. أتذكر أنني عندما كنت طفلا كنت أخاف من الشارع، أخاف من لقاء الآخرين، لم أكن أحذق أي لعبة من تلك الألعاب التي يلعبها الأطفال منزويا، وكنت أعود إلى البيت وكان يؤنسني في ذلك إما الكتاب أو القلم والورقة. وكنت دائما أو على الأقل المراحل الأولى في الكتابة هي أني أقلد وأحاكي وأحاذي تلك الأبيات التي ألتقطها من الشارع أو من فوق هذه الأبواب العتيقة، أو أحاكي بعض الكتب التي كنت أقرأها. إذن هذه هي البداية، فتحت عيني على كتابين اثنين، الكتاب الحقيقي والقيروان التي هي كتاب كبير مفتوح والذي علمني الكثير والكثير من الأشياء. كانت حياتي مشدودة إلى البيت، إلى الأسرة، وخاصة إلى الأم وإلى الأب، وإلى الآن ما زلت أذكر كيف كان الوالد على سبيل المثال كان يأخذ كتابا قديما من تلك الكتب سيف بن ديازن وهذه الكتب، وكان يقرأ علينا، كان يشدنا في عصر لم يكن هناك تلفزيون، لم تكن هذه الأشياء، كان يشدنا نحن الأطفال بقراءته لتلك الفقرات من ذلك الكتاب. وكان يعتقد بين ظفرين أنه لا ينبغي عليه أن يتم ذلك الكتاب، فحراما أن يتمه. إذن كان يلتقط من هنا وهناك بعض الفقرات، وكنت دائما أتساءل وأنا يأخذني الخيال بعيدا، كيف يمكن للكتاب أن يجمع كل هذه الشخوص وكل هذه المدن وكل هذه الأحداث؟ وكم كنت أتحرق شوقا أن أكتب كتابا مثل تلك الكتب أو مثل ذلك الكتاب الذي كنت أستمع إليه. وأيضا لا أنسى الوالدة وهي الآن ما زالت تضيء حياتي، وهذه الوالدة التي كانت أيضا بأغانيها بحكاياتها الغريبة والعجيبة أيضا تشدني إلى هذا العالم، عالم الخيال. كل ما في البيت الذي نشأت فيه يدفعني دفعا، إما أن أكون رساما أو شاعر، ينبغي أن أكون حالما. فوجدت أن الشعر هو أقرب الطرق إلى الحلم، وهكذا بدأت اللعبة عندي. إذا أردت قلت قبل لحظات أني لا أعرف أي لعبة من ألعاب الأطفال، كانت لي لعبتي الخاصة. وتعرفين أن ما بين الكتابة واللعبة أيضا العادية هناك علاقة.
0: محمد الغزي الشاعر الساحر هو عنوان مؤلف صدر للباحث محمد المي يتحدث عن أهم ما جاء فيه ومناسبة صدوره.
2: في الكتاب محمد الغزي الشاعر الساحر، وهو نتيجة أعمال ندوة فكرية أقمتها في منتدى الفكر التنميري التونسي رغبة في تكريم هذا الشاعر، فقد سبق أن قمت بتكريم لمنصف لهيبي، وكذلك بعد ذلك كرمت أحمد الطويلي، فجميلة الماجري، فصلاح الدين بوجاه. لا يمكن استثناء محمد الغزي ضمن هذه الكوكبة القيروانية. فكانت من نتائج هذه الندوة هذا الكتاب الذي يمتد على 128 صفحة. شارك كما ذكرت محمد محجوب الفيلسوف أستاذ الفلسفة في مداخلة حول تزييد الاستعارة وسؤال الشعر من محمد الغزي. نصفها بتحدث في شكل شهادة عن محمد الغزي النص الأبولوني نسبة إلى أبولينار الشاعر المعروف الذي أعطى للشعر المعاصر إيقاعا جديدا وحضورا جديدا ميزه عن الشعر القديم وأخرجه من دائرة القدامة. حاتم الفطناسي تحدث عن اللغة الشعر في مدونة محمد الغزي، لأن أهم ما يسترعى الانتباه وأنت تدرس محمد الغزي كما ذكرته منذ حين هو لغته الإنسيابية، لغته الرقراقة، هذه اللغة السهلة الممتنعة، هذه اللغة التي تغري أي إنسان أن يكتب بها أو أن يكتب على منوالها، ولكن هيهات هيهات أن تدرك هذه اللغة الساحرة، هذه اللغة النقية الشفافة التي كأن عباراتها قد انتقاها الشاعر انتقاء وتخير حروفها لينحت بها قصيدة. فتحي النصري تحدث عن شعرية القصيدة القصيرة لمحمد الغزي. محمد الغزي هو الشاعر الذي لا ينازع في كتابة القصيدة القصيرة، لا يكتب المطولات وإن كتبها في عديد الأحيان، وخاصة في قبيل رحيله كتب قصائد مطولة، ولكن لا يميل إلى المطولات، فهو يميل إلى القصائد القصيرة. وفي القصائد القصيرة يتجلى التكثيف، لأن التكثيف هو مجاله الحقيقي هو الشعر، ولذلك ليس من السهل كتابة قصيدة هي كقصيدة الومضة أو القصيدة القصيرة التي يختزل فيها الشاعر تجربة أو رؤية أو يتحدث بلغة تشدك إليها فيقول كل شيء في أقل ما يمكن من القصر الشعري. عمر حفيظ تحدث عن تعريفات الغزي الشعرية من الشعر إلى الأنطولوجي، معتقدا أن الشعر، عمر وهو باحث وجامعي معروف، معتقدا أن الشعر هو مجال الشاعر لأن يسمي الأشياء بطريقته وعلى طريقته الخاصة، وأن يخلق مسميات وتعبيرات مفردة تخصه، فتصبح تلك الكلمات حكرا على ذلك الشاعر، لأنه كأن القصيدة استوعبت الكلام، فالقصيدة هي مجال الشاعر لاختراع كلام جديد ولنحت كلام جديد، كلام يميز الشاعر. الليل ليلي وهذا القلب لك، هيت لك ما أجملك، محمود درويش. يعني هناك، أو عندما يقول نزار قباني أحبك أحبك أحبك، إن ثلاثة أشياء لا تنتهي، أنت والموت والحب. فكلمة الحب رغم أنها كلمة شائعة، ومن من الشعراء لم يكتب عن الحب، ولكن كلمة الحب كأنها أصبحت قاصرة على نزار قباني أو تحيل على نزار قباني. إذن الشعراء يعطون للكلمات معاني جديدة وبالتالي تعريفات جديدة، وهذا ما قصده عمر في مداخلته. القصيدة الأيقونة في شعر محمد الغزي هي مداخلة محمد الصالح البوعمراني التي تحدث فيها عن كيفية أن تصبح القصيدة دالة على الشعر، دالة على كالشجرة التي تدل على الغابة، أو كالزهرة التي تدل على البستان، كذلك القصيدة التي تدل على الشهر. فإذا قرأت قصيدة ظننت أن كل الشعر يكتب على ذلك البنوال وينسج على تلك الطريقة، وهذا ما يتميز به محمد الغزي عن سواه. محمود الغامي تحدث عن جمالية القصيدة الصوفية، وقد حدثتك منذ حين عن علاقة الصوفية بشعر شعراء القيروان، وكأن هذه المديدة لا يمكن أن تنجب إلا صوفيين أو متصوفة، لا انطلاقا من المفهوم الضيق للكلمة، وإنما هذه المدينة تلد عشاقها، وتلد عشاقا يهيمون بأسوارها، يهيمون بأزقتها، يهيمون بسعر مدينة القيروان. مدينة القيروان من المدن القليلة الملهمة للشعراء والكتاب، فإذا تجولت في أزقتها وفي حاراتها الشعبية وتجولت بين ثناياها واعترضتك مساجدها وقبابها وصوامعها وزواياها، وأنت تدخل إلى المدينة تجد مقبرة ولد فرحان، وأنت تتجول يشد انتباهك مقبرة قريش، للموت طقوسها في تلك المدينة، ولذلك تلهم الشعراء كأنها تجعل من ناسها شعراء. ومحمد الغزي كان أحد المتصوفة وأحد الهائمين بهذه المدينة، عشاق مدينة القيروان، وكتب القيروان في الشعر، وكتبته القيروان وأنجبته شاعرا لا على مثال سابق. وسيبقى محمد الغزي حلقة من حلقات سلسلة كبيرة في سلسلة الشعر القيرواني، هذه السلسلة التي بدأت منذ ابن رشيق وهي إلى اليوم تتواصل عبر أسماء أخرى. وكلما أنصتنا إلا واكتشفنا أن القيروان بصدد إنجاب شعراء يحملون مشعل الشعر، ولا يكف الشعر في تلك المدينة عن القول.
0: يقول محمد الغزي في قصيدته الوصية: ابتهج بالحياة ولا تحتفل بوصيتنا الباطلة، نحن نؤنى بأعباء حكمتنا وأضعنا صواب ضلالتنا ولم نستدل السبيل، فلا تقف خطوتنا وتشبث بغفلتك العاقلة. كم قلت سأغمض يا أبت القلب فلا يصبو، وأصد النفس فلا تغوى، لكني حين أرى الأرض وزخرفها تخذلني ريحي وأقر بأني لا أقوى. هو عبد محب مريد يقف على باب القيروان وقفة الصوفي الأخير، يتهج في محرابها آيات جمالها، ويتلو في خلوة الوجد من صحف فتنتها، ويرتل بصوت خفيض بين يديها أسرار الكون في دنيا العشاق، ويحبر على أجنحة القول لها مطولات في الحب العذري، ويبدو في منعطفات قوله على عتباتها. وكل هذه الأوصاف للأستاذ فوزي الدماسي، طفلا وديعا وملاكا مجنحا وعاشقا متيما يلهج باسمها ورسمها، فيداعب في كلماته طينها ويلاطف ذكرها ويلاعب ذكراها، فيعاتبها ويدنيها ويبعدها ويرسمها، وبماء الوجد كلمات في الوجود يبعثها فيرفعها، فإذا ما ذكرته ذكرتها، وإذا ما أدركتها أدركته، روحان في جسد واحد لا انفصال بينهما. أما الشاعرة فاطمة بن محمود فتقول عن محمد الغزي: إنه الشاعر الذي كتب القصائد بدمه وحاور الطبيعة وتواصل مع المطلق، ثم تضيف: هو أحد أسوار القيروان وإحدى أشجار الشعر العالية في تونس، لذلك سيترك رحيله الفجائي فجوة في المشهد الأدبي التونسي والعربي. لقد أسس مع رفاقه مدرسة القيروان التي تعتبر علامة لافتة في الشعر العربي. نستمع إلى الأستاذة الشاعرة فاطمة بن محمود.
1: في البداية شكرا لك أستاذة على هذه الاستضافة، شكرا على منحك مساحة للضوء
4: للاهتمام بالشعر وبأحد شعراء تونس الكبار، تهتمين بالشعر، وهذا أنا أثني عليك لهذه النقطة، لأن الشعر ضرورة في الحياة، الشعر مثل الهواء نتنفسه، والشعر هو التميمة ضد الموت، ولذلك أنت تحتفين بالشاعر الكبير في محمد الغزي، وهو شاعر عظيم، شاعر لا يموت، شاعر يظل خالد، خالد داخل نصوصه وخالد في قلوبنا أيضا. سي محمد معرفتي به معرفة طويلة منذ فترة الجامعة، سي محمد الغزي هو أحد الشعراء الكبار الذي ألهمنا، ألهم جيل التسعينات الذي أنتمي إليه وما بعده، هو شخصيا حببني في الشعر وحببني في القصيدة، أعتقد أنه كتاباته وخاصة قصائد داوين الأولى كانت عبارة عن تميمة في محفظتي، أتنقل بها في كل مكان، خاصة في الفترة الجامعية، لأن وقت التقينا مجموعة من الطلبة أحباء الشعر وعشاق القصيدة، وكنا نتبادل قصائد ونقرأها فيما بيننا، نقرأها بصوت عالي، ونريد أن نجعل من المعاني التي يكتبها في محمد الغزي أعلى من أصواتنا، وهي ظلت إلى الآن أعلى من أصواتنا. سي محمد الغزي في الحقيقة يصعب الكلام عليه، لكن أنا أقول باختصار أنه أحد أسوار القيروان وأحد أبواب تونس. من يريد أن يقرأ الشعر التونسي لابد أن يدخل من باب سي محمد الغزي. محمد الغزي هو في ذاته غابة من الشعر، وهو أحد الأشجار العالية لتونس. أنا بالنسبة لي تعاملي معه أو كيف عرفته، عرفته كقارئة، كقارئة كنت أتلمس قصائده، وهو الذي قاد جيل كامل إلى قصيدة النثر وإلى قصيدة الحب، قصيدة الشغف، قصيدة التفاصيل الصغرى، وأيضا قصيدة القضايا الكبرى. لذلك هذه فرصة أنا لأحيي روحه وأهنئ تونس أنها أنجبت شاعر كبير مثل سي محمد الغزي، تماما مثل ما أنجبت أبو القاسم الشابي سابقا، ومثل ما أنجبت أيضا العديد من الشعراء الآن يرفلون بالحياة، ونتمنى لهم طولة العمر، وإن شاء الله تقعد قصيدنا الكل عالية أعلى من قاماتنا. وربما عزائي أن هذه المداخلة هي تحية صغيرة لروحه الجميلة، لروحه المبدعة، وهي طريقة نطل بها على دواوينه وعلى قصائده، ونقول أنها حية في وجداننا، وأن نقرأها إلى اليوم، ننتصر داخل قصائده إلى الإنسان في عمقه، وإلى القيروان، وإلى المكان، وإلى الزمان، وإلى كل القيم الجميلة التي آمن بها سي محمد الغزي. يمكن أن أنطلق ساعة من حاجة، نريد أن أقول بماذا تتميز شخصية المبدعة لسي محمد الغزي. نحن عندما ننظر في المنجزه الأدبي ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أنه كتب الشعر، وكتب النقد الأدبي، وكتب أيضا الأطفال، وكتب المسرح. أنا أعتقد من خلال هذه، وكتب المقالة طبعا، أنا أعتقد من هذه المباحث التي اشتغل عليها أنه انتصر للحياة في كل جوانبها. عندما كتب الشعر هو انتصر للحياة في جانبها المخملي إن صح التعبير، وعندما كتب النقد انتصر للجانب الأكاديمي والمعرفي فيه، وعندما كتب للأطفال انتصر إلى الجانب الطفولي داخله، لأن يعني الشعر هو الطفل في داخله، وبقدر ما نحافظ على الطفولة نحافظ على نقاء الشعر وعلى عمقه وعلى جوهره. أيضا عندما كتب عن المسرح انتصر أو انحاز إلى الحياة بما هي ركح مسرحي، ونحن فيه مجرد عابرون، وطوبى لمن يترك بصمته أو أثره على ركح الحياة. إذن المنجز الأدبي في حد ذاته لشخصية محمد الغزي يختزل الحياة في كل أبعادها، هذا بصفة عام. عندما أريد أن أتحدث عن القصيدة عن محمد الغزي، فإنني أستطيع أن أتحدث عنها من خلال العلاقات الضدية، أنه كتب عن الحياة وعن الموت، أنه كتب عن التفاصيل الصغرى وكتب عن القضايا الكبرى، أنه اشتغل على ما هو مادي كما اشتغل بنفس العمق على ما هو روحاني وصوفي إن صح التعبير. إذن هو في قصيدته هو يجمع كل أطراف الحياة في قبضة واحدة. وفي الحقيقة من الصعب جدا على شاعر أن يفعل ذلك وأن ينجح في ذلك، لكن سي محمد الغزي كتب عن ذلك ونجح باقتدار. بمعنى أنه عندما نقرأ قصيدته، القصيدة الواحدة مكثفة إلى درجة أنها تظل تحمل العديد من الأبعاد والعديد من الدلالات في آن واحد. القصيدة الواحدة يمكن أن تجد منفذ يفتح على الحياة، على الطفولة، على التفاصيل الصغرى للحياة، على فنجان الشاي، على أمواج البحر، على نسائم الغابة، يعني يحتفي بكل التفاصيل الصغرى. وفي المقابل هذه التفاصيل تأخذنا إلى القضايا المطلقة، إلى الحرية، إلى العدالة، إلى الحب، إلى الجمال، إلى الخيال. وأيضا عندما نجد قصيدة تحين على فكرة مطلقة فإننا نجده يتناولها بشكل من الرهافة التي تجعل اشتغالها عليها مخملي رهيف رقيق ناعم، يفتح لك مباشرة على التفاصيل الصغرى. وهذه العلاقات الضدية قد نجدها في السرد بسهولة أكثر، لكن في القصيدة يصعب ذلك. وهنا أعتقد أنه يمكن أن نتحدث عن موهبة محمد الغزي التي تبرز بشكل مباشر، وكأنه كان في كل قصيدة يمتحن أو يتحدى موهبته، وفي كل قصيدة كان ينتصر على نفسه. هذا ما يمكن أن أقوله باختصار طبعا، لأن منجزه الشعري اكتمل الآن ويحق أن يشتغل عليه النقاد والأكاديميون في أطروحاتهم الجامعية وفي غيرها، وأيضا في ندوات تخصص له وتعلي من شأنه، لأنه فعلا ذو شأن عظيم.
0: أنت قلت إنه الشاعر الذي كتب القصائد بدمه كتب، إذن ما الذي سوف يغنمه موتنا بعد حفل الحياة الجميل؟ فها هي أرواحنا أكلت كل أجسادنا، ولم تبقي للموت إن جاءنا غير هذا القليل.
4: جميل جدا، وأعتقد أن ما أشرت إليه هو يختزل بشكل ما أو بمعنى ما التجربة العميقة في محمد الغزي، الذي لم يكن مروره عابرا، كان في الحياة شاعر له بصمة وله هوية. وأنا فرصة أقول أنه رغم الجوائز المعتبرة التي حظي بها في تونس وخارج تونس، ورغم مكانته العلمية في تونس ومكانته الأدبية والإبداعية في تونس وخارج تونس، إلا أنه يستحق الاهتمام أكثر والاحتفاء أكثر بمدونته، لأنه للأسف في بعض الأماكن خارج تونس أقصد، يعني عادة عندما تقول شعر يقول أبو القاسم الشيبي، نفرح ونفتخر بأبو القاسم الشيبي، وأيضا نفرح ونفتخر بكل القامات الشعرية.
0: شكرا لك يا شاعرة الكبيرة فاطمة بن محمود، شكرا للشاعرة أمال موسى، وللشاعر المنصف لوهيبي، وللباحث الصديق محمد المي، على مداخلاتكم القيمة وشهاداتكم في الشاعر الراحل محمد الغزي. وفي الختام لابد أن أشير إلى أن مهارة الشاعر محمد الغزي، إذا جاز التعبير، تتجلى أكثر في القصيدة الوجيزة مثل مزامير محمد الغزي. تتحدث أنت، دع الندوب التي تركوها تتحدث عنك، كن الكتف التي تلقي عليها رأسها كل ما احتاجت إلى عزاء. ما احتفاظك بمفاتيح أنت تعرف أنها لا تفتح الأبواب التي تطرقها.
5: مهلا فقد يتعاتب الأحباب، مهلا فقد يتعاتب الأحباب، بعض الهوى يا قيروان عتاب. إني الذي ما تبت عن وجع الهوى، لما الكثير من الأحبة تاب. اخلع نعالك فالمكان مقدس، والأرض حولك كلها محراب. عهد علينا أن يضم صبابة هذا التراب وتلثم الأعتاب. لغة هي الأضواء بين دروبها، لغة هي الشرفات والأبواب، لغة هي النظرات تجري خلسة، لغة هي الأحداق والأهداب، فكأنما كل المسالك ألسن، وكأنما كل الدروب خطاب. وهتفت بابن رشيقها: يا سيدي قد ألفت ما بيننا الأسباب. امدد يديك فمن دواليك التي أورثتنيها هذه الأعناب. من قبل ألف أنت قد علمتنا أن القصيدة نعمة وعذاب.
6: على صعيد الرفض، على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
7: قطر الندى، قطر الندى، رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
8: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: ما دامت الألوان رمزاً للتناسق والزينة والجمال، وما دامت مادة أساسية للرسم والتشكيل والتصوير، وما دامت مصدراً للإيحاء والتأثير، وما دامت لغة ونظاماً عالمياً يتواصل به الناس ويفهمون من إشاراته ما لها من المعاني والدلالات، ما دامت الألوان على ما نصف، فلا عجب في أن يتسع لها الأدب وأن يغدو الحديث عنها من مضامينه وأغراضه. لا عجب في ذلك، لأن الأدب هو أيضاً لغة تصوير ذات جمال وبلاغة وذات أسلوب في التأثير. هكذا أصبحت الألوان من مفردات الأدب، وهكذا تحولت إلى مادة لغوية يعتمدها الكتاب والشعراء في تشكيل ما يشكلون من المشاهد والصور وما يقيمون من العوالم والأكوان كما قال الشابي.

0: قطر الندى.
1: قد يسلك الأديب الفنان في تعامله مع الألوان واستعماله لها مسلك نقل الواقع وإعادة إنتاج ألوانه، فيما اصطلح على تسميته عند أهل الاختصاص بفن الوصف. وقد يسير ذلك الأديب الفنان أيضا في مسارات مغايرة، فيتخذ الألوان مركبا يركبه ورمزا يتوسله لإنتاج ما يريد إنتاجه من المعاني والصور، وذاك هو مجاز الألوان في الأدب وفي الشعر منه على وجه الخصوص. وما قصيدة محمود درويش التي عنوانها نشيد إلى الأخضر إلا نموذج أرقى لهذا الضرب من توظيف اللون توظيفا رمزيا مجازيا في الأدب والشعر؟ يقول درويش في هذه القصيدة: إنك الأخضر لا يشبهك الزيتون، لا يمشي إليك الظل، لا تتسع لرايات صباحك، ووحيد في انعدام اللون، تمتد من اليأس إلى اليأس وحيدا وغريبا كالرجاء الآسيوي. الأخضر أنت، الأخضر الطالع من معركة

الألوان والغابات ريش جناحك، ونشيدي يأتي لك دائما أسود من كثرة موتي قرب نيران جراحك. فلتواصل أيها الأخضر لون النار والأرض وعمر الشهداء، ولتحاول أيها الأخضر أن تأتي من اليأس إلى اليأس وحيدا يائسا كالأنبياء. ولتواصل أيها الأخضر لونك، ولتواصل أيها الأخضر لوني، إنك الأخضر والأخضر لا يعطي سوى الأخضر. هكذا هو اللون عند محمود درويش، وهكذا هو الأخضر لديه بالتحديد. إنه رمز ومجاز وصور شعرية هي صدى لجراح الذات ونزيف الأرض والزيتون. وفي شعرنا الحديث مثل هذا التوظيف الرمزي للألوان، لكن درويش قد بلغ فيه ما بلغ من مراتب القول الشعري البديع، وذاك هو شأنه كذلك حين يقول: ليل من المطلق الأزرق اللانهائي يكفي لتخفيف وطأة هذا الزمان وتنظيف حمأة هذا المكان.

وذاك شأن درويش أيضا في قصيدة عابرون في كلام عابر، إذ يخاطب المغتصبين قائلا: خذوا ما شئتم من زرقة البحر والذاكرة.

وذاك شأنه ثالثة حين يقول في قصيدة فرحا بشيء ما: كنت أمشي حالما بقصيدة زرقاء من سطرين.

أما في قصيدة مطر ناعم من خريف بعيد فإنه يقول: مطر ناعم من خريف بعيد، والعصافير زرقاء زرقاء، والأرض عيد.

إنها لعبة الألوان، يجريها الشاعر على لوحة القصيدة، يرسلها فيها كما اتفق في الظاهر، والحقيقة أن كل شيء قدر تقديرا في كيمياء جديدة للألوان من أجل تشكيل الرموز وتكثيف الإيحاء وصياغة غير المألوف من القول والكلام. لاعب بالألوان هو محمود درويش، وكذا هم شعراء الألوان جميعا، كلهم يلعبون بها، أو هي التي تلاعب خيالهم وتخاتلهم فتتراءى لهم على حقيقتها حينا وعلى وجوه أخرى أحيانا، وإنها لتسحرهم وقد ترهقهم من أمرهم عسرا على كل حال، وإنما ذلك من سر الألوان.

0: قطر الندى.
1: إن الحديث عن الألوان ماثل في الأدب العربي، ولا يخلو منه طور من أطواره ولا عهد من عهوده، فحيثما وجد الوصف وجد هذا الحديث، وهو يشمل الطبيعة والأشياء كما يشمل الحيوان والإنسان. ما أكثر ما تحدث الشعراء العرب عن الظلام والدجى وعن سواد الليل وحلكته، فعلى ذلك امرؤ القيس في معلقته، ونسج على منواله كثير من الشعراء في زمنه وبعده، ومنهم الشاعر العباسي أبو تمام الذي قال: عادت له أيامه مسودة حتى توهم أنهن لياليا.

وقال المعري في سواد ليلة جميلة: ليلتي هذه عروس من الزنج عليها قلائد من جماني.

أعجب الشعراء العرب بجمال الطبيعة كما أعجب بها سائر شعراء العالم في كل عصر ومصر، فرسموا مشاهدها وصوروا مناظرها رسما وتصويرا فيهما روعة الألوان وسحرها وألقها، على نحو ما فعل الشابي في قصيدة صلوات في هيكل الحب، إذ قال: ورياض لا تعرف الحلك الداجي ولا ثورة الخريف العتيد، وقصور كأنها الشفق المخضوب أو طلعة الصباح الجديد، وغيوم رقيقة تتهادى كأباديد من نثار الورود.

في الشعر العربي أيضاً وصف كثير للحيوان ولألوانه، لا سيما ما كان منها زاهياً رائقاً مثل ألوان ريش الطاووس. ولأحمد شوقي شعر قاله على لسان هذا الطائر، وقد جاء فيه: ألست الروض بالأزهار والألوان مزدانا؟ ألم أستوفي آي الظرف أشكالا وألوانا؟

0: قطر الندى.
1: إن معظم حديث الشعراء العرب عن الألوان قد ارتبط بالإنسان، وإن معظم هذا الحديث متصل بوصف المرأة وبيان جمالها وسحرها، ويتعلق الأمر خاصة ببشرتها وعينيها ووجنتيها وشعرها، فثم الألوان المختلفة، وإنها في اختلافها لمغرية آسرة توقع من ينظر إليها في شراكها وحبائلها، فإذا هو بها مفتون مسحور وإليها مشدود مبهور قد علق وتعلق على وجه الحقيقة أو الخيال. وما أكثر ما كان الشعراء ينظرون إلى ما تمتاز به النساء من الألوان، فيعانون من ذلك ما يعانون واقعا وجدانيا وفنيا صادقا أو تصنعا وافتعالا، وإنهم لا يصوغون من ذلك جيد الشعر، لا يهم إن كانت معاناتهم صادقة أو متكلفة، فصدق التجربة من لوازم الشعر. لكن أحسن الشعر أيضا أكذبه كما قال القدامى. لقد أحب كثير من الشعراء في المرأة بشرتها البيضاء، فتغنوا بها وأفاضوا في بيان حسنها وجمالها، فقال أحدهم: وبيض بألحاظ العيون كأنما هززنا سيوفا أو سللنا خناجرا.

وقال شاعر آخر مبرزا حسن النساء البيض: ينطقن معروفا وهن نواعم بيض الوجوه رفيقة الأكباد.

وقال أبو تمام: بيضاء تبدو في الظلام فتكتسي نورا، وتبدو في النهار فيظلم. أما بكر بن النطاح فقد شكل لوحة فنية قوامها المقابلة بين بياض القوام وسواد الشعر، فقال: تسحب من قيام فرعها وتغيب فيه وهو وحف أسحم، فكأنها فيه نهار ساطع وكأنه ليل عليها مظلم.

0: قطر الندى.
1: هذه البيضاء، أما المرأة السمراء فلها هي أيضا عند الشعراء شأن ومنزلة. ومن ألطف ما قيل فيها شعر كتبه الشاعر اللبناني سعيد عقل يقول فيه: سمراء يا حلم الطفولة وتمنع الشفة البخيلة، لا تقربي مني وظلي فكرة لغدي جميلة. سمراء ظلي لذة بين اللذائذ مستحيلة.

0: قطر الندى.
1: حين ترتدي امرأة من النساء فستاناً أحمر فذاك حدث عظيم في حياة الشعراء، يزلزل كيانهم ويعصف بوجدانهم، فينهمر الشعر من قرائحهم انهماراً، فيقول بعضهم: فقلت من التعجب كيف هذا؟ لقد أقبلت في زي عجيب، أحمرة وجنتيك كستك هذا؟ أم أنت صبغته بدم القلوب؟ فقال: الشمس أهدت لي قميصا قريب اللون من شفق الغروب، فثوبي والمدام ولون خدي قريب من قريب من قريبي. للقمصان الزرقاء والصفراء وغيرها حضور في الشعر أيضاً، يكشف إعجاب الشعراء بهذه الألوان حين ترتديها امرأة جميلة فتزيد في جمالها.

ليس جمال عيون النساء في الشعر اتساعاً أو توقداً أو فتوراً ناعساً فحسب، إنما هو أيضاً لون يشاع منها ويرسل سهامه في كل اتجاه وصوب، فإن أصابت شاعراً قتلته، وإنه إذن لمن شهداء العيون كما قال جرير. قد تكون العين سوداء أو حوراء أو خضراء أو زرقاء أو عسلية أو بنية أو ما يشبه ذلك من الألوان، وإن لكل منها في الشعر نصيبا، وإن لكل منها لدى الشعراء إعجابا وانبهارا. قال جميل بثينة: لها مقلة كحلاء نجلاء خلقة، كأن أباها الظبي أو أمها

لو كان القائل غير جميل لتساءلنا على من يعود الضمير، لكن الضمير في سياق الحال يعني حبيبته بثينة ولا أحد سواها. وقال الشاعر جرير: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا. والحور هو شدة بياض العين مع شدة سوادها في مقابلة بين اللونين، تمنح العيون ما تمنح من الجمال وتصل في ذلك إلى أبعد الدرجات. ونادى نزار قباني العين الخضراء بقوله: يا عين يا خضراء، يا واحة خضراء ترتاح على المرمر، أفدي اندفاق الصيف من مقلة خيرة كالموسم الخير. وغنى محمود درويش لريتا ولعيونها العسلية فقال: والذي يعرف ريتا ينحني ويصلي لإله في العيون العسلية.

إن جمال المرأة في الشعر العربي وغير العربي من جمال شعرها، وإن جمال شعرها من لونه، فإن كان أسود فهو ملهم للشعراء يقولون فيه ما يقولون، على نحو ما فعل نزار إذ وصف شعر حبيبته فقال: يا شعرها على يدي شلال ضوء أسود، ألمه ألمه سنابلا لم تحصدي.

ولا عجب أن يكون شعر نزار مهرجاناً للألوان والجمال، وهو الذي يرسم بالكلمات على حد تعبيره. وقبل نزار وبعد نزار وفي زمن نزار تغنى الشعراء بالشعر الأشقر وبالشعر البني وبسائر الألوان التي يمكن أن يصطبغ بها شعر المرأة فيزيدها بهاء على بهاء. لكن من الشعراء من رسم للمرأة صورة شاملة، فإذا هي أي الصورة لوحة طافحة بالألوان لا تقدر على تشكيلها إلا ريشة فنان، من مثل الشاعر ابن الساعاتي الذي قال: وهيفاء تقتل عشاقها برمح القوام وسيف الحور، تسدد بالجفن سهم الفتور وتفتح في الخد ورد الخفر، إذا ما هدت بصباح الجبين قلبا أظلت بليل الشعر.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بين

0: صباح الصباح فتح علي. أغاني الحياة،
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة،
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع حنان الفرجاني.
3: صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. شكرا لاختياركم موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية. انطلاقة طيبة لهذا اليوم مليئة بالإيجابية، مليئة بالحياة، مليئة بالحب. أكيد 6:12 دقيقة لقانا ينطلق مباشرة من استوديو نظم الهاني بالإذاعة الثقافية مع أغاني الحياة ليوم الجمعة. اليوم ترافقني سهير زين من أمام الأجهزة التقنية. صباح الخير، صباح النور سهير. حنان الفرجاني معاكم من أمام الميكروفون. لقانا يضمن الأركان كنت تعودت بها أكيد خلال الشبكات السابقة، باش تقعد أهم الأركان موجودة مع الشبكة الصيفية. فما بعض التغييرات خاصة في توقيت الأركان، ولكن الهيكلة العامة تقريبا هي نفسها. مرحبا بالجميع، بعد شوية نعطيكم فكرة على أخبار الصباح وعلى آخر أخبار الشأن الثقافي، وأكيد تكونوا على موعد مع سيدة فيروز انطلاقا من 6:30 صباحا. مرحبا بكم مستمعينا. يلا هيت خلينا نبدأ بالأنغام. سهير اش قولك؟ سيم يوسف يأمن لنا البداية. نحب نقول أنه حصتنا لليوم باش تكون على إيقاع برمجة قرطاج الدولي بالنسبة لهذه السنة. حاولنا هكايا وكان نبدأ نحطوكم على برمجة، على خط برمجة المهرجانات وعلى إيقاعها. تو تكتشفوا بشوية بشوية الأغاني خلال هذا الصباح. يلا هيت خلينا نبدأ مع سامي يوسف. إن شاء الله نهاركم زين، طريق السلامة للجميع.

0: سامي يوسف وصلنا للستة واثنين وثلاثة وعشرين دقيقة تحديدا. سامي يوسف اللي بش يكون النهار 1/26 على ركح مهرجان قرطاج الدولي ضمن البرمجة الرسمية لهذه الدورة، دورة 60 من المهرجان. يلا هيت خلينا ناخذ فكرة على أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
0: اليوم جمعة 10 جويلية 2026، تتواصل درجات الحرارة في الارتفاع، تتراوح درجة القصوى بين 34 وبين 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 38 و 42 درجة ببقية الجهات، وتوصل 44 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. الطقس يكون صافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق، الريح تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل بعد الظهر، والبحر يكون قليل الاضطراب فمتموج. هذه أبرز المعطيات الخاصة بأحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم. نواصل معكم مع آخر أخبار الثقافة.
2: أخبار الصباح.
0: وفق بلاغ صادر عن وزارة الثقافة، تم خلال جلسة عمل أشرفت عليها يوم أمس وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الأسرافي بحضور عدد من إطارات الوزارة، تم خلال هذه الجلسة بحث مسألة تحسين وتطوير إجراءات الحصول على المنحة الشهرية والمساعدات الظرفية المسندة إلى مستحقها في إطار رؤية تشاركية تراعي مصلحة الفنان بطرق ومنصفة، من ذلك اعتماد شهادة تثبت انتماء الفنان للمجال الثقافي في حال تعذر عليه الاستظهار ببطاقة الاحتراف الفني للتمتع بحقه في التغطية الاجتماعية، وهو إجراء يستهدف فئة الكبار في السن بالأساس. شددت الوزيرة كذلك على أهمية التسريع في اعتماد المنصة الرقمية الموحدة في مجال التغطية الاجتماعية واعتماد مقاييس واضحة لاختيار المستفيدين من المنح الشهرية أو المساعدات.
2: أخبار الصباح.
0: أعلن المخرج التونسي عبد الحميد بوشناق عن الاختيار الرسمي لفيلمه الجديد بكمة ضمن قسم فيوري كونسورسو في الدورة 79 من مهرجان لوكارنو السينمائي، أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم. ويمثل هذا الاختيار محطة جديدة في مسيرة بوشناق بعد النجاح اللي حقه فيلم دشرة اللي شارك سنة 2018 في أسبوع النقاد بمهرجان البندقية، ليواصل بذلك حضوره في أبرز المهرجانات والتظاهرات السينمائية الدولية. بكمة هو ثاني فيلم رعب لعبد الحميد بوشناق، واعتبره صادما في تصريحاته الأخيرة في عدد من المنصات الإعلامية.
2: أخبار الصباح.
0: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، تنظم إدارة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب الدورة 33 للمهرجان الوطني للمصيف، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 جويلية إلى 15 أوت بمختلف ولايات الجمهورية.
2: أخبار الصباح.
0: علمت بوابة تونس أن المطربة التونسية درصف حمداني تستعد لإحياء حفل غنائي خاص ضمن النسخة 40 لمهرجان جرس للثقافة والفنون بالأردن اللي يمتد هذا العام من 23 جويلية الجاري وحتى 2 أوت القادم، في دورة استثنائية تجمع نخبة من نجوم الفن العربي والعالمي. الحفل اللي ينتظم اليوم 30 جويلية بالمسرح الشمالي اللي باش تحييه الفنانة والمطربة التونسية درصاف الحمداني، هو موعد يتجدد فيه اللقاء مع جمهور جرش في أمسية تحتفي بالموسيقى الأصيلة وتلاقي الثقافات ضمن مهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن، وهو واحد من أعرق المهرجانات في العالم العربي، وهذا حسب مصادر لبوابة تونس.
2: أخبار الصباح.
0: شطب عضوية 21 فنان من نقابة الفنانين الأردنيين، وهذا ما أثار ضجة كبيرة في الأوساط الفنية والشعبية في الأردن على خلفية شطب 21 فنان من عضوية نقابة الفنانين بسبب عدم تسديد مستحقاتهم. نقيب الفنانين الأردنيين الدكتور هاني الجراح تحدث حول هذا الموضوع بعد الانتقاد الحاد اللي توجه له، واللي تصف أو توصفت هذه القرارات بأنها قرارات تعسفية وانتقامية لا تستند إلى اعتبارات مهنية بل تعكس دوافع شخصية من عدد كبير من الفنانين ومن الأسماء في هذه القائمة، من بينهم الفنانة صبا مبارك، الفنانين جميل براهمة ووسام البريحي وعدد آخر من أشهر الأسماء الفنية الأردنية.
2: أخبار الصباح.
0: تحولت إشارة لا للعنصرية اللي رفعها المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن خلال مواجهة الأرجنتين في كأس العالم 2026 إلى موجة تضامن واسعة داخل الأوساط الفنية المصرية، حيث سارع عدد كبير من الفنانين والمبدعين إلى نشر صورهم هما يأديوا الإشارة نفسها عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تعبيرا على دعمهم للمنتخب الوطني ورفضهم لما وصفوه بالظلم التحكيمي اللي تعرض له الفريق خلال المباراة المثيرة للجدل اللي أقيمت في مدينة أتلانتا الأمريكية. وجاءت هذه الحملة حملة التضامن بعد المباريات اللي جمعت منتخب مصر بنظيره الأرجنتيني في دور 16 من مونديال 2026، وشهدت جدل واسع بسبب عدد من القرارات التحكيمية اللي تم اعتبارها مؤثرة في نتيجة اللقاء. المنتخب المصري اللي كان قدم أداء قوي ونجح في التقدم بهدفين سجلهم ياسر إبراهيم ومصطفى زيكو قبل ما تنتهي المباراة بفوز الأرجنتين بثلاث أهداف مقابل هدفين. هذه الحركة اللي قام بها أو رفعها المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن للإشارة إلى أو التي تشير إلى لا للعنصرية، وهي بروتوكول رسمي ضمن بروتوكولات الفيفا للإشارة إلى أي عملية أو حدث عنصري يتعرض له سواء كان أحد اللاعبين أو أحد الموجودين على المربع الأخضر. وهذا ما استعمله المدير الفني للمنتخب المصري بامتياز، وخلى عدد كبير من الناس حول العالم تتفاعل معه ومع استعماله لهذه الحركة بالذات، حركة أو شعار العنصرية. حظ أوفر للمنتخب المصري وكذلك للمنتخب المغربي اللي غادر البارح الربع النهائي بعد فوز المنتخب الفرنسي عليه. حظ أوفر لكل المنتخبات العربية في قابل المباريات.
2: أخبار الصباح.
0: توفيت أمس المغنية البريطانية بوني تايلر، إحدى أبرز نجمات البوب روك في ثمانينات القرن الماضي، عن عمر ناهز 75 عام بعد أسابيع من خضوعها لجراحة عاجلة لتطوي برحيلها مسيرة فنية امتدت لعقود وارتبطت خلالها بأغاني شهيرة. كانت الفنانة اللي قدمت رصيد كبير من الأنغام اللي كانت من بين أشهر الأنغام كما قلت في الثمانينات. هذه كانت جولتنا مستمعينا في آخر أخبار الثقافة. يلا مباشرة إلى سيدة الصباح وفي حضرتها.

0: أغاني الحياة. فوق النسيان.
1: مرحبا بكم من جديد. 56 دقيقة أحداث وقعت في مثل هذا اليوم وبقيت فوق النسيان. نرجع بكم العام 19-19. الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون كان عرض في مثل هذا اليوم في 10 جويلية من سنة 1919 نص معاهدة فيرساي اللي أنهت الحرب العالمية الأولى. كان ذلك في مثل هذا اليوم معاهدة فيرساي اللي تم توقيعها في جويلية 19-19، اتفاقية بين الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى اللي امتدت بين 1914 و1918، وهي اللي أعادت تقسيم أجزاء من أوروبا وفرضت تعويضات وقيود على التسلح وتحميل ألمانيا إحدى الدول الخاسرة في الصراع المسؤولية الكاملة على الحرب. صممت هذه المعاهدة معاهدة فيرساي في الأساس لضمان سلام دائم، إلا أنه إلغاء بنودها الأكثر صرامة أصبح هدفا لرؤساء الوزراء الألمان المتعاقبين حتى الزعيم النازي أدولف هتلر خلال الثلاثينات. في الواقع كان الاستياء من المعاهدة أحد الأسباب العدة لظهور الاشتراكية القومية، وفي نهاية المطاف كان هو كذلك أحد أكبر الأسباب لاندلاع الحرب العالمية الثانية اللي دامت من 1939 إلى سنة 1945. معاهدة فيرساي اللي في مثل هذا اليوم 10 جويلية من سنة 1919 كان الرئيس الأمريكي ويلسون عرض نصها، النص هذه المعاهدة معاهدة فيرساي اللي أنهيت الحرب العالمية الأولى. هذه فوق النسيان. نقعدوا معنا مستمعينا باش نسمعوا ديانا كارازون تصبح علينا اليوم الصباح، الفنانة الأردنية ديانا كارازون. بعد شوية 7 متاع الصباح تكونوا على موعد مع توفيق قريرة في المكتبة الثقافية، قدم لكم إصدار بعنوان تعلم اللغة وتدريسها في السياقات التبشيرية والاستعمارية. هذه كانت ساعتنا الأولى، أبقوا معنا، إحنا معكم من التسعة متاع الصباح، إن شاء الله نهاركم زينة.

0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة لغتنا العربية، نافذة على التوجيه الجامعي.
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
3: مكتبة الثقافية.
4: مرحبا بالسادة المستمعين. كتاب اليوم بالإنجليزية وعنوانه Language Learning and Teaching in Missionary and Colonial Contexts، ترجمته تعلم اللغة وتدريسها في السياقات التبشيرية والاستعمارية، لدان سافاتوفسكي وماري أنجيلا ألبانو وتي كيو لي فام وفاليري سباث. ودان سافاتوفسكي هو أستاذ فخري في جامعة السوربون الجديدة. ألبانو هي أستاذة مشاركة في اللسانيات الفرنسية ومنهجيات تدريس اللغة الفرنسية، و كيولي فام هو عضو في مختبر تاريخ النظريات اللغوية، بينما فاليري سباث هي أستاذ تعليم عالي في منهجيات تدريس اللغات وعلوم اللغة في جامعة سوربون نوفيل. هذا الكتاب فيه 496 صفحة وصدر عام 2023، ويجمع نصوصا مخصصة للجوانب اللسانية والتربوية للمؤسسات التبشيرية والاستعمارية، مع مراعاة ما يمكن أن يجمع القارات من منظور زمني يمتد من القرن الخامس عشر للميلاد حتى القرن العشرين. وهذه اللسانيات هي لسانيات إذا شئنا تاريخية ومعاصرة للاستعمار، الذي برز في أشكال مختلفة من التبشير إلى الاستعمار بالمعنى السياسي للعبارة. وهناك حديث عن أعمال المبشرين و أعمال الرهبانيات الكاثوليكية والجمعيات البروتستانتية، وفيه منظور استعادي بمعنى استرجاعي لمرحلة إنهاء الاستعمار وما بعدها. في الفئة في الدراسات نجد مقدمة فيها حديث عن تعليم اللغة والقواعد في الإمبراطورية الاستعمارية، وحديث عن أراضي الباثات الإيبيرية، وفي الفصل الأول حديث عن تاريخ توثيق اللغات الأجنبية وعن مساهمة في تاريخ القواعد التبشيرية وقواعد اللغات الرومانسية وتعلم لغة أثناء اختلاقها، ومنهجية معرفية وإبستيمولوجية لبعض الكتب التي ألفت في هذا السياق التبشيري، ولا سيما دور العلماء التبشيريين البريطانيين في دراسة اللغة الصينية في الجامعات البريطانية. في المقالات التي تدور حول هذا الموضوع هي في الحقيقة أبحاث يمكن أن نعتبرها متخصصة لجوانب لسانية، ولكن في نطاق ديني عقدي ضيق إيديولوجي وفي إطار حركة استعمارية محدودة. فهو يركز على السياسات التعليمية وتدريس تعلم اللغات والمنهجيات التعليمية في هذه السياقات الموجهة. ويمكن أن نقرأ بعض أفكار هذا الكتاب، فنجد حديثا عن حدود الراين والدانوب وكيف ترددت أصداء الحضارة الأوروبية متأخرة بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية. وفي الغرب الوسيط الذي استعمر بالمعنى الأسمى للكلمة نجد الكنائس والمبشرين قائمين بدورهم التعليمي، موجهين التعليم وجهة نظر لغوية صحيح، ولكنها مغلفة ببعض المبادئ الدينية. ونجد في الكتاب حديثا عن اللسانيات التبشيرية واللسانيات الاستعمارية، وهذه استعمالات الحقيقة نادرة لا نجدها في كتب اللسانيات العامة. وهذا الضرب من اللسانيات مخصوص لأنه معاصر للعصر الاستعماري بالمعنى الدقيق، وهي بالتالي شكل أساسي من عمل المبشرين. بالنسبة إلى الجوانب التي فيها في هذا الكتاب، يمكن أن نجد حديثا عن ما يسمى بغراماتيزاسيون بمعنى الإنحاء، وهو كيف تستخدم بعض العبارات التي تنتمي إلى لغات وتدخل في أنحاء لغة أخرى. بصفة عامة فإن هذا الكتاب يمكن أن يكون كما قال بعض المؤلفين أن الهدف منه الالتزام باللغة الشعبية، وعدم الالتزام بلغة المتدينين، لأن هناك مراوحة بين المتلقي باعتباره متكلما عاديا ومن يوجهه في النحو وفي المعجم من المدرسين من رجال الدين. قدمنا لكم كتاب Language Learning and Teaching in Missionary and Teaching and Colonial Contexts، أي تعلم اللغة وتدريسها في السياقات التبشيرية والاستعمارية، لسافاتوفسكي ألبانو وفام وسبعث. مع تحيات توفيق قريرة.
0: مكتبة الثقافية.
3: تونس الثقافية،
2: صوت إرادة الحياة.
3: حين تشرق الشمس تشرق الكلمة على موجات إذاعة تونس الثقافية. إذاعة تونس.

0: أغاني الحياة،
1: نبض الثقافة هذا الصباح.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا. 7:15 دقيقة، إن شاء الله نهاركم زين. معكم ناخذ فكرة على عدد من عناوين الثقافة على الصحف الإلكترونية سواء كانت تونسية أو العربية.
1: نبض الثقافة هذا الصباح.
2: الانطلاق بجريدة الشروق اللي نقرأ في ركنها ثقافة وفن، انطلاق تصوير هزاع اثنين بطولة خالد صقر ونخبة من نجوم السعودية. انطلقت عملية تصوير الموسم الثاني من مسلسل هزاع من انتاج شركة الصباح اخوان استعدادا لعرضه خلال الفترة المقبلة، بعد ما حقق الجزء الاول حضور لافت وتفاعل واسع لدى الجمهور، ويضم العمل في موسمه الجديد كوكبة من نجوم الدراما السعودية قدمهم النجم خالد صقر. اكثر تفاصيل حول هذا العمل اللي يكون حاضر في موسم الثانية قريبا تلقاها على صفحات جريدة الشروق اللي تكتب أيضا في عدد من العناوين الأخرى.

0: القرار قرار المحكمة بعد تدهور الحالة الصحية وللفنان ونقله إلى المستشفى العسكري إثر وعكة صحية تعرض لها الأسبوع الماضي ومنعته من حضور جلسة محاكمته حسب ما أعلنته أو أعلنه المكتب الإعلامي وللفنان ووسائل إعلامية محلية. وأكثر تفاصيل حول القضية تلقاها على صفحات بوابة تونس.
1: نبض ثقافة هذا الصباح
0: إلى القدس العربي. وفي ركنها الثقافي اخترنا مقال بعنوان مخدرات شعبية للدكتورة ابتهال الخطيب على وقع فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2026. الدكتورة ابتهال الخطيب في هذا المقال اللي تعنوا مخدرات شعبية وتبديه بقولها لم أفهم يوما ما هذا الهياج العالمي تجاه الفرق الرياضية عموما وتجاه كرة القدم تحديدا. لا أعي حقيقة معنى هذا الانتماء لفرقة رياضية لا تعرف عن وجودي شيئا، ليس لها تأثير مباشر على جودة حياتي، لا تقدم شيئا حقيقيا للإنسانية أو البشرية، لا تربطني بها أي علاقة شخصية أو إنسانية لا من قريب ولا من بعيد. لا أفهم الغضب والحزن والانفعال والهياج المصاحبين لهزائم الفرق الرياضية ولا لضعف أداء لاعبيها المشهورين التي هي كلها مشاعر لطالما قادت ووصلت إلى مراحل دموية خطيرة في تاريخ البشرية الرياضي. هذا جزء مما تكتب الدكتورة ابتهال الخطيب في هذا المقال اللي عنونته مخدرات شعبية، واللي أكيد ننصحكم أنكم تقرأوا فيه الكثير ما يقرأ حول هذه البطولة العالمية، حول هذه الكأس العالمية اللي اليوم اللي يتشد لها كل الاهتمام كل الانتباه العالمي من رؤساء ومن دول ومن شعوب اليوم في ظل ربما الضوء الساطع لهذه الكأس العالمية يلقي بكثير من الظل على قضايا أخرى ما نحبش نقول أهم، ولكن هي قطعا أهم على أهمية الرياضة، كما القضية الفلسطينية اللي خلال هذه الفترة خفت الحديث عليها. يلا هذه كما قلت الدكتورة ابتهال الخطيب مقال تكتب فيها القدس العربي تحت عنوان مخدرات شعبية.
1: نبض ثقافة هذا الصباح
0: إلى صحيفة العرب الآن. ودائما في ركنها الثقافي نقرأ بي بي سي والقناة الرابعة تجريان محادثات لإنشاء منصة بث بريطانية تنافس نتفليكس. تجري هيئة الإذاعة البريطانية حاليا محادثات مع الحكومة حول مستقبل رسوم الترخيص كجزء من عملية تجديد ميثاقها لمدة 10 سنوات. في هذا الخبر اللي نقرأه على صفحات صحيفة العرب تحت عنوان البي بي سي والقناة الرابعة تجريان محادثات لإنشاء منصة بث بريطانية تنافس نتفليكس. هيئة الإذاعة البريطانية والقناة الرابعة تجري محادثات لدمج خدمات البث الخاصة بها وفقا لما ذكره المدير العام الجديد للهيئة الذي دعا إلى إنشاء منصة سيادية بريطانية لمنافسة عمالقة التكنولوجيا الأمريكية مثل نتفليكس. وفي أول جلسة استجواب له أمام أعضاء البرلمان في لجنة الثقافة صرح بأن هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي قد تواصلت مع القناة الرابعة بشأن خطة قد تتيح لها التعاون مع خدمة البث المباشر التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية. تفاصيل الخبر تلقاها على صفحات صحيفة العرب تحت عنوان البي بي سي والقناة الرابعة تجريان محادثات لإنشاء منصة بث بريطانية تتنافس مع نتفليكس. 7:22 دقيقة لقنا بشي تواصل على موجة إذاعة تونس الثقافية. ميادة الحناوي يا شو ميادة اللي بشكون حاضرة على رقعة مهرجان قرطاج 2026، وأكيد كلنا في انتظار الخروج، خروج ميادة الحناوي. كيف

سيكون؟ هل سيبقي على جمال الصورة اللي عنا أم مش نخرجوا بصورة أخرى لفنانة أحببناها كثيرا وطبعت بأغنيتها ذكرياتنا؟ ميادة الحناوي، شو؟

0: ميادة الحناوي اللي باش تكون حاضرة على ربح مهرجان قرطاج يوم 26 37 دقيقة. يلا هيت خلينا نواصلوا هذا اللقاء، ناخذوا فكرة جديدة على حالة الطقس بالنسبة لهذا اليوم.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
0: طقسنا اليوم الجمعة 10 جويلية 2026 طقس باش يكون صافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق، الريح تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم قوية نسبيا إلى محليا قوية بعد الظهر قرب السواحل وبالجنوب، البحر قليل الاضطراب ثم مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب، تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 34 وبين 39 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 39 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلية. هذه أبرز المعطيات الخاصة بأحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم، وأكثر تفاصيل أكيد تلقاوهم على الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي. نواصلوا هذا اللقاء مع آخر الأخبار الثقافية.
2: أخبار الصباح.
0: مثل نظام التغطية الاجتماعية للفنانين التونسيين وكيفية تطوير محور جلسة عمل أشرفت عليها وزيرة الشؤون الثقافية من أسرار في بحضور عدد من إدارة من إطارات الوزارة، وفق بلاغ صادر عنها تم خلال هذه الجلسة بحث مسألة تحسين وتطوير إجراء الحصول على المنحة الشهرية والمساعدات الظرفية المسندة إلى مستحقها في إطار رؤية تشاركية تراعي مصلحة الفنان بطرق مرنة ومنصفة، من ذلك اعتماد شهادة تثبت انتماء الفنان للمجال الثقافي في حال التعذر عليه الاستظهار ببطاقة الاحتراف الفني للتمتع بحقه في التغطية الاجتماعية، وهو إجراء يستهدف فئة كبار السن بالأساس.
2: أخبار الصباح.
0: نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد وبتكليف منه، أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفراني يوم أمس بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر، وكانت استلهمت رئيسة الحكومة أعمال أو استهلت رئيسة الحكومة أعمال هذا المجلس، مذكرة بأن الثورة التشريعية غير كافية لوحدها وأنه يجب أن تكون مشفوعة بثورة ثقافية بترسيخ ثقافة العمل الجاد داخل كل المرافق العمومية بما يرفع من أدائها وإنتاجيتها ويحسن جودة الخدمات المزداة للمواطنين.
2: أخبار الصباح.
0: أعلن المخرج التونسي عبد الحميد بوشناق على الاختيار الرسمي لفيلمه الجديد بكمة ضمن قسم فيوري كونكورسو في الدورة 79 من مهرجان لوكارنو السينمائي، أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم، ويمثل هذا الاختيار محطة جديدة في مسيرة المخرج عبد الحميد بوشناق بعد النجاح اللي حقه فيلم دشرة اللي شارك سنة 2018 في أسبوع النقاد بمهرجان البندقية، ليواصل بذلك حضوره في أبرز التظاهرات السينمائية الدولية. ويعد فيلم بكمة ثاني فيلم رعب لعبد الحميد بوشناق اللي يقدمه للجمهور.
2: أخبار الصباح.
0: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وفي إطار الاستعدادات الحثيثة لاحتضان فعاليات الدورة 44 من مهرجان بوغرنين الدولي، تتواصل حملة تهيئة وصيانة مسرح الهواء الطلق ببوغرنين، وذلك بالشراكة مع بلدية حمام الأنف، وتواصل مختلف الفرق البلدية تدخلاتها الميدانية من خلال تنفيذ أشغال الصيانة والتهيئة اللازمة قصد توفير أفضل الظروف لاستقبال الفنانين والجمهور وضمان جاهزية الفضاء لاحتضان مختلف العروض في أجواء تليق بعراقة مهرجان بوغرنين الدولي وتاريخه الثقافي والفني الضارب في القدم.
2: أخبار الصباح.
0: تنظم إدارة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتابة الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 جويلية إلى 15 أوت 2026 بمختلف ولايات الجمهورية.
2: أخبار الصباح.
0: تستعد المطربة التونسية درصة فل الحمداني لإحياء حفل غنائي خاص ضمن النسخة 40 لمهرجان جراش للثقافة والفنون بالأردن الذي يمتد هذا العام من 23 جويلية وحتى 2 أوت القادم في دورة استثنائية تجمع نخبة من نجوم الفن العربي والعالمي.
2: أخبار الصباح.
0: شطب عضوية 21 فنان من نقابة الفنانين الأردنيين وذلك بسبب عدم تسديد مستحقاتهم أو هذا هو السبب الذي تم الإعلان عنه. من بين القائمة أسماء كما الفنانة صبا مبارك والفنانين جميل برهمة ووسام البريحي.
2: أخبار الصباح.
0: نجوم الفن يرفعون شعار لا للعنصرية تضامنا مع المنتخب المصري بعد أزمة المونديال. تحولت إشارة لا للعنصرية اللي رفعها المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن خلال مواجهة الأرجنتين في كأس العالم 2026 إلى موجة تضامن واسعة داخل الأوساط الفنية المصرية، حيث سارع عدد كبير من الفنانين والمبدعين إلى نشر صورهم وهم يؤدون الإشارة نفسها عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل اجتماعي هذا. ويذكر أن هذه الإشارة هي ضمن البروتوكول الرسمي للفيفا.
2: أخبار الصباح.
0: توفيت أمس المغنية البريطانية بوني تايلور إحدى أبرز نجمات البوب روك في ثمانينات القرن الماضي عن عمر ناهز 75 عاما بعد أسابيع من خضوعها لجراحة عاجلة في البرتغال. لتطويب ذلك مسيرة فنية امتدت لعقود وارتبطت خلالها بأغاني شهيرة جدا. هذه كانت مستمعينا جولتنا في آخر أخبار الشأن الثقافي وطنيا ودوليا. لقنا يتواصل معكم على موجة إذاعة تونس الثقافية. ابقوا معنا 7:38 دقيقة. طريق السلامة للجميع. إن شاء الله نهاركم زين.

0: أمان.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: همزة وغمزة.
3: وصديقنا معكم مستمعينا مع همزة وغمزة، واليوم في همزة وغمزة باش نمشي وزيدة للحديث على جدل في الساحة المصرية تحديدا. نحن كنا يوم الأربعاء تحدثنا زيدة على الوزيرة المصرية اللي وقع الحكم عليها على إثر إصدارها لكتاب، وتم الحكم عليها أنه الكتاب هذايا هو في جزء كبير منه ملكية فكرية لكاتبة مصرية أخرى، وكانت فما إجراءات قانونية والوزيرة استقالت على خلفية هذا الحدث اللي صار مع تغريمها ومع سحب الكتاب من الأسواق. اليوم شنقضوا في الساحة المصرية وباش نتحدثوا على سرقة رسومات المرة هذه، ما عرف إعلاميا برسومات أو سرقة رسومات المترو. الجذور القضية هذه ترجع لصيف 2022، وين أثار الفنان الروسي جورجي كوراسوف المعروف أيضا ببكروسوف جدلا واسعا بعدما اتهمت مصممة الجرافيك المصرية غادة والي صاحبة شركة والي ستوديوز بنسخ عدد من لوحاته واستخدامها كجداريات في محطات مترو كلية البنات ضمن الخط الثالث لمترو الأنفاق القاهرة. وهو ما دفع الهيئة القومية للأنفاق والشركة الفرنسية المشغلة للخط إلى إزالة الجداريات فور تصاعد الأزمة وفسخ التعاقد مع شركة التصميم وتقديم اعتذار رسمي للفنان الروسي. وكانت أكدت النيابة العامة في وقتها أن الرسومات الأصلية للفنان الروسي تميزت بالابتكار، بينما كانت النسخة المصرية منقولة عن أعماله المنشورة على الفيسبوك بما يمثل تعديا على حقوقه المالية والأدبية. هذه تفاصيل تقريبا الحادثة أو فكرة صغيرة عليها. قضائيا صار الملف في مسارين، مسار جنائي انتهى بتغريم والي وتأييد محكمة النقض لهذا الحكم بعد رفض طعنها، ومسار مدني لاحق طالب فيه محامي الفنان الروسي بتعويض قدره 150 مليون جنيه مصري. في مطلع شهر جويلية 2026 قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بقبول الدعوى المدنية وألزمت والي بدفع 2 مليون جنيه كتعويض مدني مؤقت. ورى محامي الفنان الروسي كوراسوف أن هذا المبلغ لا يتناسب مع حجم الضرر المادي والأدبي، وأعلن عزمه الطعن أمام محكمة النقض للمطالبة بكامل المبلغ الأصلي. غادة والي وشركتها والي ستوديوز والفنان الروسي جورجو كوراسوف هما ممثلا بمحاميه، وشركة كذلك رات بي ديف الفرنسية المشغلة لخط المترو والنيابة العامة المصرية لجانب هيئة الأنفاق القومية بصفتها الجهة التعاقدية العامة هما اللي مثلوا المتداخلين الأصليين في هذه القضية اللي تمحور حولها الجدل حول عدة نقاط. النقطة الأولانية هي نقطة فنية قانونية، ميزت المحكمة بين التقليد وبين الاقتباس، واعتبرت أنه ما قامت به الفنانة المصرية غادة والي يمثل تقليد وليس اقتباسا، وأن التصميمات بمحطة المترو تشكل اعتداء صريح على حقوق الفنان الروسي. البعد الثاني تعلق بمسألة الملكية ونطاق النزاع الفعلي، وين أوضحت الفنانة أن العقد شمل 10 لوحات وأن النزاع اقتصر على عدد محدود منها، بينما أفادت أن الأعمال المتنازع عليها 7 تصميمات بقيمة تقارب 12.546 جنيه للتصميم الواحد. أما بالنسبة للنقطة الثالثة فهي تفاوت المبالغ المطلوبة والمقضي بها من 100,000 جنيه في حكم أولي إلى 150 مليون جنيه مصري مطلوبة إلى 2 مليون اللي قضت بهم المحكمة المصرية. ما غذى نقاش عام حول معايير تقدير التعويض على الضرر الأدبي في قضايا الملكية الفكرية. وكانت أضافت الفنانة المصرية غادة والي أنه حملة إعلامية طالتها أثرت على سمعتها فيما اعتبرت الطرف الآخر أو اعتبر الطرف الآخر أن التعويض المقرر لا يزال متواضعا قياسا بالقيمة السوقية الدولية لأعمال الفنان. كانت استندت المحكمة إلى قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 اللي يحمي المصريين والأجانب على حد سواء طالما ينتمي المبدع إلى دولة عضو في المعاهدات الدولية، إلى جانب المادة 163 من القانون المدني اللي تلزم كل من تسبب بخطأ في أو ضرر للغير بالتعويض. وقد بني الحكم المدني على أركان المسؤولية التقصيرية الثلاث: الخطأ، ثبوت التقليد جنائيا، والضرر المادي والأدبي وعلاقة العلاقة السببية بيناتهم. المقاربة هذه تعكس نهج مزدوج معتاد في حماية الملكية الفكرية، وعقوبة جزائية رادعة غرامة وحبس كذلك، إلى جانب تعويض مدني تصحيحي منفصل يقدر وفق حجم الضرر الفعلي وليس بالضرورة وفق سقف المطالب. هذه بعض الأبعاد لهذه القضية الدولية اللي اليوم عشتهم كان الفنانة المصرية غادة والي، ولكن كما قلت مدخل فيها الفنان الروسي اللي قامت بأخذ الأعمال متاعه، وكذلك الجانب الفرنسي. تختلف مصر على كثير من الأنظمة الغربية في آلية تقدير التعويضات على انتهاك حق المؤلف، كيف الولايات المتحدة الأمريكية مثلا يتيح قانون حق المؤلف تعويضات قانونية قد تصل إلى 100,000 دولارات لكل عمل منتهك دون الحاجة لإثبات الضرر الفعلي بدقة، وهو نظام أكثر ردعا من الناحية المالية. في فرنسا وأغلب دول الاتحاد الأوروبي يتم اعتماد مبدأ الحق المعنوي لدغوة موغال اللي يمنح المؤلف حقا دائما لا يسقط بالتقادم في نسبة العمل إليه وسلامته، وتقدر التعويضات المدنية استنادا لخبرة قضائية تراعي الضرر التجاري والمعنوي معا، وغالبا ما تكون أعلى نسبيا من نظيرتها المصرية بسبب النظام الاقتصادي وحجم صناعة الملكية الفكرية في المقابل. تشترك مصر مع كثير من الدول العربية في اعتماد نموذج مختلط بين العقوبات الجزائية مع تعويض مدني تقديري، لكن مع أسقف تعويض أقل عمليا بسبب اختلاف القوة الشرائية وحجم السوق الفني، وهو ما يفسر جزئيا استياء الطرف الروسي من ضئيلة المبلغ المقضي به مقارنة بالقيمة الدولية المعلنة لأعمال الفنان. هذا الجدل اليوم اللي كما قلت هو جدل فيه 3 أطراف: الطرف المصري، الطرف الفرنسي، والطرف الروسي في هذا النزاع حول الملكية الفكرية. 7:54 لقنا متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية، بقوا معنا. ساعتنا الثالثة تنطلق انطلاقا من الساعة 8 وتكون ضيفتنا الأولى مع فقرة استدامة السيدة راضية الوحيش المختصة في الإعلام البيئي.

0: طيب.
1: مرحبا بكم وينما كنتم مستمعين، نواصل هذا اللقاء بعد هذا النغم الجميل الحقيقة للفنانة أنغام يا طيب، اللي نهديوه لكل الآباء ونعطيوهم قبلة على جباههم هذا الصباح. ربي فضلهم، ربي يرحم المتوفين. هذا إهداء منا للآباء هذا الصباح. يلا هيت خلينا نواصل مع استدامة.
2: استدامة.
1: استدامة. وسعادة جدا أن نواصل هذا اللقاء مع السيدة رضيا الوحيشي المختصة في الإعلام البيئي مع استدامة. صباح الخير، صباح النور سيدة رضيا.
3: بخير، صباح الخير الكل، صباح الخير خاصة من أرض الجليد.
1: في التوزر ساعة احنا خلينا نحدد المكان. انت اليوم تكلمنا اليوم مباشرة من توزر.
3: من توزر من أرض الخير بعادي ما نقوله، هي تونس كلها أرض الخير، لكن اليوم تحديدا حدثنا احنا قبل على المسابقة، مسابقة البصمة البيئية، واليوم التتويج للمسار هذايا الكله. احنا اليوم حاضرين خاطر تتويج للمدرسة، مدرسة الانطلاقة بدغومس.
1: نعم.
3: يعني حصولها عليه جايزة البصمة البيئية.
1: نعم.
3: هذا يهمنا برشا. علاش؟ على خاطر احنا هذه الثمرة نتاع ما نتمش ديما نقولوا ونعاودوا حنان، وديما نذكروا احنا حتى من خلال برنامجنا اللي كونوا التربية البيئية هي المقاربة اللي من يعني دورها الأساس هو إعداد وسط نكون على الحسبة، خاطر احنا في الفضاء كبيرة. الإعداد يعني مواطن والإعداد إنسان بحد ذاته، المواطن هي المقاربة اللي احنا نحبوا نوصلوا لها، لكن إعداد إنسان قادر عليه تغيير الواقع متاعه، الواقع البيئي، لكن ليس بإكراه.
1: نعم.
3: عن وعي وتواعية. يعني يكون هو عنده كيف ما نقوله احنا القدرة على التغيير، لكن هو يكون واعي بذلك التغيير، هو اللي قادر عليه يعني وضع حدود جديدة لي، سواء كان الاستهلاك، سواء كان للإنتاج، سواء كان لكل ما هو يتعلق بالمجال، يعني المجال نتاعه، المجال الحيوي، المجال النباتي والغابي وغيره.
1: نعم، واضح. قديش نسبة فاعلية هذه هي المقاربة سيدة رضيا الوحيشي؟ على خاطر المقاربات هذه يعني عادة تكون مدعومة دائما بمقاربات قانونية وقضائية اللي تكون موازية حتى يكون فما ردع اللي برشا نحكيه عليه، واللي ربما يكون لازم في بعض المواقف ولا في بعض الأمثلة. اليوم قديش وحدها المقاربة التوعوية تنجم تصمد وتنجم تقدم يعني أثر إيجابي؟
3: أي شوف حنين، أنا أهم حاجة من نجم نوصل للمقاربة القانونية.
1: نعم.
3: إلا ما نبدأ بالمقاربة التربوية والمقاربة يعني الوعي السلوكي. ما نجمش نعاقب إنسان وهو ما يعرفش المجال هذا.
1: نعم.
3: هيك علاش هي المؤسسة التربوية والمنظومة التربوية بصفة عامة، هذا هو دورها. دورها هو في إثبات الوعي، باش إثبات وإثبات المبادئ والقيم باش تثبتها.
1: نعم.
3: من خلال مسار كامل اللي هو مسار تربوي. المسار التربوي هذايا هو اللي يخليك أنت تقدر باش تنجم تحط برامجك وتنجم باش تقيم زادة، تقيم المسألة ليه. علاش احنا مثلا هذه المشروع متاع البصمة البيئية الراوه مهم عليه؟ لأنه فيه المقاربات الكلها، ثم المقاربة معناتها بداغوجة المشروع. اليوم مدرسة تدخل في مشروع معناتها بيئي، تقول لك أنا باش نحط مثلا حق المجتمعي، باش نحاول معناتها باش نمشي المقاربة الفنية، باش نحاول نمشي للمقاربات هذه، يزم يكون عندي أرض واقع. والأرض الواقع ما تنجم تكون كان المدرسة.
1: سيدة راضية مازلت معنا على الخط؟ ما نعرفش إذا كان السيدة راضية مازالت معنا على الخط وإلا لا. مباشرة من توزر السيدة راضية الوحيشي المختصة في الإعلام البيئي في مواكبة لمشروع البصمة البيئية اللي تشرف عليه وزارة البيئة بشراكة مع وزارة التربية في مدرسة في غدومس في منطقة دقيش. باش يتم توزيع تتويج المشروع هذايا من خلال التحفيز على مشاريع التربية البيئية اللي تعتبر الوسيلة لتغيير السلوكيات وبناء عقلية الحلول. البصمة البيئية خذينا فكرة عليها مع السيدة راضية الوحيشي المختصة في الإعلام البيئي. ما نعرفش إذا كان نجمو نرجعوا للسيدة راضية أم لا حتى تكون حاضرة معنا وتعطينا بقية التفاصيل حول هذا الموضوع مسألة البصمة البيئية اللي انطلاقت هذا المشروع مع بعض الأمثلة أو بعض المدارس النموذجية. ما هيش يعني مش المدارس النموذجية ولكن المشروع هو النموذجي في هذه المدارس. المشروع كيفاش باش يكون وهل اليوم الأثر متاعه الفعلي سواء كان في المدرسة اللي تحدثنا عليها مدرسة دغومس في منطقة دقيش بتوزر وإلا يتم تعميم هالمشروع هذايا. أهلا وسهلا ومرحبا بك من جديد سيدة راضية.
3: أهلا وسهلا مرة أخرى ثاني معكم.
1: مرحبا.
3: نعم. هو راهو في استقبال الكلام ده واستقبال معناتها المدارس والإطار التربوي مهم مهم مهم جدا معناتها باش يكون التسميم. أنا نرجع لهنا هو مسألة التحفيز. نعم. وأهمية التحفيز في المؤسسة التربوية وخاصة مع الصغار. هو راهو ماهوش معناتها كما نقولوا احنا الغاية هي التنافس ولا غاية، هو الغاية لهنا التبادل. هو الغاية لهنا كونك أنت تثمن مجهود متاع سنة معناتها سنة تربوية. نعم. مهم جدا، ولكن أهم حاجة في المسائل وخاصة مع الصغار احنا في المقاربة السوسيولوجية وانت أدرى بذلك حنين اللي في المقاربة احنا نحب نعانده تذبينا فلين معناتها المادة الفلانية نجحت مثلا باش تعمل هي الحديقة متاحة. نعم. ولا باش تعمل انا المادة الأخرى مادة بيا نعملها كيف، وهو ما هو ما هوش تنافس قد ما هو معناتها تغيير في منطق الكيفاش انا النجم يكون عندي حل في المؤسسه نتاعي وللنجم المدرسه الاخرى تتبناه. التبني السلوكيات هذه هو المهم. نعم. السلوكيات الايجابيه هذه مفهوم التربيه البيئيه راهو ما هوش مفهوم جوست انا باش نقرر ونعلم ونقول له ايجا باش نعمل لك امتحان، لا انا المفهوم نتاعي هو اولا الاثر وثانيا الاستدامة. الاستدامة ليست المشاريع فقط وإنما. نعم. استدامة زادة اللي احنا نعتبره مسار تربوي اللي هو قادر باش نهار آخر نلقى أنا مواطن فاعل قادر على إيجاد حلول للمنطقة متاعه والمنطقة المحلية اللي هو فيها. رغم ماهوش الحقل المجتمعي ماهوش كما اللي عملناه في جومي ولا اللي عملناه في نفطة وإلا اللي عملناه في بوجرير وإلا قروين ولا غيره. نعم. هو نفسه اللي تعمل في دغومس. دغومس عندها حالة استثنائية والمنطقة الأخرى حالة استثنائية. لهنا بين تصور أنت ما بين توزر ودغومس حكاية ممكن 30 كيلومتر ما بين توزر ونصر وحكاية 20 كيلومتر، لكن كل منطقة بيناتهم لكن تلقى خصوصية. ولهنا الهام جدا الهام جدا في المسار التربوي كونه هو التلميذ يعرف الخصوصية متاع المنطقة متاعه باش يكون هو قادر على فهم الواقع متاعه الواقع والتحديات. حنين احنا رانا في صغارنا صغارنا يزمنا نعلموهم التحديات.
1: نعم. يعني. نعم واضح جدا. شكرا لك سيدة راضية الوحيشي على كل هالمعطيات اللي قدمتهمنا.
3: شكرا للإذاعة الثقافية. شكرا هذا بحثي الناس الكل يقولوا لي يقول لهم شكرا.
1: هذا واجبنا. هذا واجب
3: صوت معناتها أولادنا.
1: هذا واجبنا. تحية لهم الكل سواء كان التلامذة تلاميذة المدرسة الابتدائية بدغومس الناس الكل يسمعوا فينا في توزن وجه لهم تحية خاصة جدا على العمل اللي قاعدين يقوموا به وعلى الرعاية الخاصة للأطفال والتلاميذ. شكرا لك سيدة راضية الوحيشي المختصة في الإعلام البيئي مباشرة من توزر، كنت معنا اليوم للحديث على مشروع البصمة البيئية، المشروع هذه اللي تشرف عليه وزارة البيئة بالشراكة مع وزارة التربية. قدوا معنا مستمعينا الأعزاء، هذا لقاء متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية.

حبيته باسم او بصوت اي دغنوج. الاغنيه من هذه اغنيه جنجون اللي تعودها كاروع ما يكون اي دغنوج، حتى هي مزينه حتى بصوت جنجون، ولكن اي عطتها

0: عطتها لون آخر، عطتها نكهة أخرى، عطتها روح أخرى. يلا إحنا باش نوصلوا هذا اللقاء مع ركن في البدء كان الكتاب.
1: في البدء كان الكتاب.
0: في البدء كان الكتاب، نقترح عليكم اليوم كتاب ما هوش جديد. الكتاب هذايا يرجع لسنة 2016، ولكن ربما ما تحكيش عليها بشكل كبير وما خذيش الصدى اللي يزمو ياخذو. قلت علاش لي ما يكونش هو اليوم محور فقرتنا، وعلاش لي ما نرجعوش لهذا الكتاب. الكتاب هذايا بعنوان أو رواية بعنوان 40 عاما في انتظار إيزابيلا، من صدر سنة 2016 عن منشورات ضفاف واختلاف، واللي تعيد هذه الرواية إحياء شخصية الرحالة والكاتبة السويسرية إيزابيل إيبرهارت، اللي عاشت في الجزائر أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. هذا الكتاب هو اللي صوت من أبرز الأصوات الأدبية والصحفية الجزائرية في الجيل الجديد، هو الكاتب والصحفي سعيد خطيبي المولود سنة 1984، اللي يكتب بالعربية والفرنسية، واللي تعرف بأعماله اللي تمزج بين البحث التاريخي والسرد الروائي، إلى جانب انشغاله بالصحافة الثقافية وتخطيطه للعديد من المناطق من مناطق النزاعات. سعيد الخطيبي اللي نال جائزة الصحافة العربية سنة 2012، كما حصد كذلك في عدد على عدد من أعماله الأدبية عدد من الجوائز والترشيحات العربية، من بينها جائزة كتراء للرواية العربية. رواية 40 عاما في انتظار إيزابيل، هذه الرواية اللي من خلالها سعيد خطيبي لا يقدم فقط سيرة تاريخية تقليدية، بل يبني عملا روائيا تداخل فيها ويداخل فيه التاريخ بالخيال، من خلال شخصية الرسام الفرنسي جوزيف اللي قضى 40 سنة في الجزائر باحثا عن أثر إيزابيل ومتأملا يوميتها ومسيرتها، لتتحول البطلة إلى حضور غائب يوجه مسارات الأحداث ويثير أسئلة الهوية والانتماء والذاكرة والاستعمار والاختلاف الثقافي. تمتاز الرواية بلغتها الشعرية، ببنائها السردي المركب، وتطرح علاقة الإنسان بالمكان والتاريخ، وتعيد مساءلة الماضي الاستعماري للجزائر من منظور إنساني وفلسفي يتجاوز القراءة الوثائقية، وهو ما خليها تحظى باهتمام نقدي واسع، وتعد من الأعمال العربية اللي نجحت في توظيف الشخصية التاريخية لإنتاج رؤية أدبية جديدة حول الذاكرة والهوية والتاريخ. هذا اقتراحنا لكم اليوم مستمعينا، رواية 40 عاما في انتظار إيزابيل الصادرة سنة 2016 عن منشورة ضفاف واختلاف للكاتب والصحفي الجزائري سعيد خطيبي. 28 دقيقة نواصل لقنا معاكم مع الأنغام، باش نسمعوا جديد نبيها كراولي، نبيها اللي باش تكون أيضا على ركح مسرح مهرجان قرطاج بالنسبة لهذه السنة، ونبدأ سعداء جدا في كل مرة يكون فيها فنان تونسي على ركح مسرح قرطاج. نبيها كراولي باش تكون يوم 13 أوت 2026 بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة في تونس. نبيها نهار 13 على ركح مسرح قرطاج، احنا في انتظار ذلك. باش نسمعوا من جديد اللي قاعدة الأعمال الجديدة اللي قاعدة تقدم فيهم نبيها كراولي، هذا اللي بيك. يلا نسمعوا نبيها ونرجع معاكم على موشيت إذاعة تونس الثقافية مع الثقافة 24 اللي باش نمشيو وباش تهزنا الهرقلة، تنكتشفوا بعد شوية ضيفتنا لهذا اليوم. نقدم مع نبيها كراولي.

0: هذه الفنانة نبيها كراولي توصلنا ل 38 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. نواصلوا هذا اللقاء مع الثقافة 24.
1: الثقافة 24.
0: مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء. ثقافة 24 مشتزنا الهرقلة اليوم الصباح تحديدا مع السيدة إسلام بن عبد جليل مديرة دار الثقافة هرقلة اللي معها حابين ناخذوا فكرة على أبرز التظاهرات والأنشطة اللي بشكون مخصصة لهذا الموسم الثقافي الصيفي واللي منها انطلاقا من اليوم تظاهرة مواهب النوادي. صباح الخير صباح النور سيدة إسلام.
2: صباح الخير مدام حنان ومرحبا بكافة المستمعين موجات تونس الثقافية.
0: شكرا لك. مواهب النوادي عطينا فكرة على هذه التظاهرة وتفاصيلها.
2: اي سعيدة جدا اليوم بتواجدي معاكم.
0: احنا اسعد اكيد.
2: يعيشك. اليوم باش نسلطوا الضوء على تظاهرة جديدة متميزة تنظمها دار الثقافة هرقلة يومي 10 و11 اللي هي مواهب النوادي. دونك باش تكون في شهر جويليا. هذه التظاهرة هي بمثابة التتويج والنتاج لعمل ونشاط النوادي نتاعنا في السنة الثقافية 2025-2026. حبينا نترموا الأطفال نتاعنا وشبابنا وروادنا ونظهروا المواهب نتاعهم اللي ثقلوها طيلة مدار الأشهر على طيلة العام. دونك حاولنا نقسموها لنهارين باش كل نادي ياخو حقه. دونك عنا البرنامج اليوم الأول هو 10 جويليا مش يكون الافتتاح معنا بلمسة بصرية ساحرة من خلال معرض تشكيلي مميز من إنتاج نوادي الفنون التشكيلية بدار الثقافة تحت تأطير الأستاذين إسلام بن عبد جليل ومدام إخلاص مساعدية. دونك مش تكون عنا أعمال مختلفة منها الأكواغيل منها باغولييف منها أعمال بالخزف. دونك حاولنا طيلة السنة نوعوا في الاختصاصات الفنون التشكيلية. ثم بعد ذلك باش نمشيو سفرة مع الكلمة والشعر اللي أسسها نادي الأدب مع سلة من أطفال المبدعين التي أثرها الأستاذ سكندر بن سعيد. ومن بعد دونك هذا اليوم الاولاني.
0: نعم.
2: بعد ننتقلوا لليوم مازلنا مع اليوم الاولاني عفوا
0: يعني 10 جويليا مازلنا في 10 جويليا
2: مازلنا في 10 جويليا
0: اي. نعم.
2: دونك ننتقلوا لخشبه المسرح وسحرها الخاص اللي باش يكون معنا مع الجمهور موعد متميز لتقديم مسرحيه من انتاج نادي المسرح اخراج الاستاذه مي بوسعديه وتقديم سله من الرواد نتاعنا اللي هي المسرحية باش تكون بعنوان رفق الشقوق. وبعد ننتقلوا لليوم الثاني. دونك باش تكون الافتتاح ايضا بالجمال البصري من خلال معرض تشكيلي تؤسسه الفنانة التشكيلية سونيا الخليفي بعنوان مسارات.
0: اي يعني مسارات ماهيش تظاهرة واحدة ولكن هي تابعة لتظاهرة موهبة النوادي.
2: لا هي مسارات هو معرض للفن التشكيلي للفنانة التشكيلية سونيا الخليفي دخلناه في التظاهرة.
0: نعم
2: هو أعمال النوادي لكن هو معرض تشكيلي للأستاذة سونيا الخليفي.
0: واضح جدا. هذا بالنسبة لمسارات إكسبو.
2: أي بعد نحلق في أجواء موسيقية مع سهرة طربية بامتياز تجمع أصوات وأجيال مختلفة من إنتاج نادي الكورال اللي هو باش يكون عنا السيدات والأطفال باش يكونوا مع بعضهم ويعملونا جو موسيقي بامتياز اللي هو النادي هذايا تأطير الأستاذة رملة كشيش. في الختام قبل الختام عنا فاصل شعري راقي يقدمه المربي الفاضل الشاعر رمضان الكامل. وبعد باش نمشيو للأوتار العزف والغناء مع مجموعة نادي الموسيقى لنادي الموسيقى في دار الثقافة هرقلة تحت إشراف وتأثير سيد أحمد العاي.
0: نعم، خلينا نعاود نذكروا معاك سيدة إسلام بن عبد الجليل أنه اللي موجودين في البرمجة، وربما أنت تصلح لي ولا توضح لي، هما كلهم النوادي اللي النوادي يعني المحلية اللي هذا النتاج متاعها، المواهب اللي خرجت من من من النوادي.
2: أي هو نتاج نتاع عام كامل للعمل نتاع النوادي نتاع دار الثقافة هرقلة، اللي هو إنتاج نادي المسرح، نادي الأدب، نادي الفنون التشكيلية، ونادي الكورال، نادي الموسيقى.
0: واضح.
2: يكونوا الإنتاج من الرواد نتاعهم تحت إشراف المؤثرين.
0: واضح جدا، هذا بالنسبة لتظاهرة مواهب النوادي اللي تنطلق اليوم 10 جويلية وتتواصل إلى حدود الغد 11 جويلية 2026 ويدخل لها إكسبو مسارات اللي باش يكون يوم الغد. بما أنك بحثينا سيدة إسلام بن عبد الجليل، حبينا نستثمر وجودك للحديث على بقية البرمجة الخاصة بالموسم الصيفي، ولا على قليلة الخطوط الكبرى لها، وأيضا بالنسبة للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33، شنو البرمجة الخاصة بالنسبة لكم؟
2: مصيف الكتاب هو تابع للمكتبة العمومية بهرقلة، باش تكون معنا مشاركة من خلال الاتيليه، من خلال الورشات. باش تكون معنا مشاركة بورشة الخط العربي وكذلك بفقرات موسيقية من نادي الموسيقى لدار الثقافة هرقلة.
0: واضح، هذا بالنسبة لمصيف الكتاب. نعم،
2: هذا فيما يخص مصيف الكتاب. ودونك باش يكون مصيف الكتاب مقسم إلى، معناها العروض باش تكون والورشات باش تكون مقسمة إلى مكانين في الهواء الطلق، دونك تكون بارتي في الجيشرية وبارتي في شاطئ العين. مش نعملوا يوم على الشاطئ، واليوم والثلاثة أيام مش نعملهم ورشات في الجيشرية. لا، هي زادة مكان على الشاطئ. فيما يخص البرمجة الصيفية لدار الثقافة هرقلة، دونك إن شاء الله مش يكونوا على موعد في آخر جويلية، في الفترة الممتدة بين 22 جويلية و 31 جويلية، عندنا موعد مع تظاهرة جديدة بعنوان لنوي إتوالي دي سينما. دونك هي تظاهرة نوعية مختصة في السينما، باش تكون فيها أفلام مخصصة للأطفال وأفلام مخصصة للشباب، وتتضمنها زادة فقرات موسيقية وورشات تكوينية في الفن الفوتوغرافي والسينما.
0: نعم، هذا عاود ذكرنا بالموعد متاحة لانوية تولي دو سينما، وقتاش؟
2: دي ان شاء الله باش تكون انطلاقا من 28 جويلية حتى 31 جويلية.
0: من 28 حتى 31 جويلية، والمكان العرض؟
2: مكان العرض مش يكون في دار الثقافة هرقلة.
0: دار الثقافة هرقلة، هل ترى فيها قاعة مهيئة اليوم للعروض السينمائية؟
2: أي هي ما فيش قاعة مهيئة، لكن عنا البهو الخارجي نتاعنا اللي هو مش نعملوها سينما أون بلانير. تكون في داخل المؤسسة لكن في الفضاء الخارجي اللي اون بلانير نتاع المؤسسة،
0: مع شاشة عملاقة.
2: عملاقة. نعم، وفضاء مخصص للسينما.
0: واضح جدا، هذا يوم 28 و 31، بين 28 وبين 31 أوت. نعود نذكروا اللي بين اليوم وغدوة يكون الموعد مع مواهب النوادي في برمجة خاصة بدار الثقافة هرقلة، اللي يتخللها أيضا إكسبو مسارات، اللي يكون الموعد متاعه يوم الغد 11 جويلية. شكرا لك على كل هذه التفاصيل، على حضورك معنا لليوم السيدة إسلام بن عبد الجليل مدير دار الثقافة بهرقلة. كل التوفيق للعمل اللي قاعدين تقوموا به، وأكيد من خلالك تحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا اليوم في هرقلة وين ما كان يوصل صوتنا. شكرا لك سيدة إسلام، إن شاء الله يومك سعيد. شكرا لك وإلى اللقاء. نواصل لقاءنا معاكم على الأنغام. احنا قلنا شنو، احنا قلنا اليوم البرمجة الغنائية متاعنا على وقع برمجة مسرح قرطاج ومهرجان قرطاج. لا ما عاد شيء ما مش في كارتاج، موجوده شيء ما ولكن مش في كارتاج. مين بيعشك؟ مين بيعشق هكا شيء ما هلال.
3: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
0: أغاني الحياة. شيماء الهلالي اللي باش تكون حاضرة في افتتاح مهرجان دقة بالنسبة لهذه الدورة، دورة 50. الافتتاح يكون اليوم. شيماء الهلالي اللي نتمنى لها كل النجاح. يلا هيت خلينا نسمعها.

0: سما.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
3: الفنون الوجيزة
2: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
4: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

يارا وآدم اللي باش نسمعوها الآن هما زادة باش يكونوا ضيوفنا على روح مهرجان الحمامات. هكا نكون وصلنا لختام هذا اللقاء من أغاني الحياة. شكرا لكم مستمعينا على المتابعة، إن شاء الله نهاركم زين. شكرا لكل الفريق اللي كان معايا اليوم، سهير زين من أمام الأجهزة التقنية، شكرا سهير، مريم مناع، عبد اللطيف حاج علي، حنان الفرجاني كانت معاكم من أمام الميكروفون. إن شاء الله نهاركم زين، متابعة طيبة لبقية برامجنا على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: مقامات التجلي،
3: مقامات التجلي،
4: مقامات التجلي،
2: مقامات التجلي. سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي، جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
4: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
2: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: أهلا بكم أصدقائنا المستمعين في موعد جديد من مواعيد مقامات التجلي. سوف نواصل في هذه الحلقة مع أذكار الطريقة الصوفية العروسية المنسوبة للشيخ أحمد ابن عروس، والتي تم تجديدها على يد الشيخ عبد السلام ابن سليم عبر طريقته المسماة بالسلامية. ونجد تسميات أخرى للعروسية التي انتشرت بالخصوص في ليبيا وكذلك في مصر، فضلا عن البلاد التونسية، علما أن الشيخ ابن عروس ينتمي إلى أصول طرابلسية عن طريق والدته التي يقال أنها أصيلة منطقة مصراتة الليبية حيث قبائل هوارة، وهو ما يفسر تلقيب الشيخ أحمد بن عروس بالهواري. كما ينتمي الشيخ عبد السلام ابن سليم مجدد الطريقة العروسية وشيخ الطريقة السلامية إلى الأعراض الطرابلسية كذلك، يلقب بالفيتوري نسبة إلى قبيلة الفواتير الليبية. وعلى هذا الأساس نجد اندماجا وتداخلا بين الطريقة العروسية والطريقة السلامية التي تعتبر تواصلا للأولى عبر شيخها عبد السلام الملقب أيضا بالأسمر، ولأجل ذلك تسمى هذه الطريقة في بعض المناطق الليبية بالعروسية الأسمرية. نبقى مستمعين مع هذا المثال من أناشيد الطريقة العروسية الليبية ومع الشيخ مفتاح شميلة: قلبي ممحون من هواكم يا فقرة، في المكنون حس داي، نيران الحب في كنيني مشتعلة، يا سادتي

فيما يذكر عن سيرة أحمد بن عروس شيخ الطريقة العروسية، أعزائنا المستمعين، أن حياته قد لفتها الأسطورة منذ سباه، نظراً لظهور الجذب عليه مبكراً، وذلك على حد ما أورده الأستاذ جلول عزونة محقق ديوان الشيخ ابن عروس. وأضاف الأستاذ عزونة أن الألسن قد تعقبت ما كان يأتيه الولي من الأفعال التي كان معظمها خارجاً عن المألوف، ويرى فيها بعض المحافظين شذوذاً عن السنة، ويراها معظم الناس إحدى علامات الولاية والصلاح. وكان الشيخ أحمد ابن عروس ناظماً للأشعار الحكمية والوعظية الصوفية في شكل مربعات ملحونة باللغة العامية، والمربعات هي شكل من أشكال النظم الشعري باللهجة العامية يتألف من أربعة أشطر مستقلة ومتصلة في ذات الوقت، وتتشابه قافية الشطر الأول والثالث من ناحية، والثاني والرابع من ناحية أخرى. وقد حفظ الناس هذه الأشعار ورددتها الألسن وحرفتها وزادت عليها، وبقيت هذه المربعات متواترة شفويا، ولم يدون منها إلا النزر القليل الذي اكتفى بنقل نتف منه عمر الراشدي مريد الشيخ أحمد ابن عروس ومحبر مناقبه المسمات ابتسام الغروس ووشي التروس في مناقب الشيخ أحمد ابن عروس. حظي الشيخ ابن عروس بشهرة كبيرة بين الناس كولي عظيم البركة من أولياء الله الصالحين، وكان الزوار يتوافدون إلى زاويته تبركا بصلاحه وطمعا في دعائه، وينظمون في شأنه الأشعار والأمداح الشعبية ويتغنون بها على طريقتهم المعتادة. من المدائح الشعبية الموجهة للشيخ أحمد ابن عروس نبقى مستمعين مع هذه المدحة لمجموعة الشيخ بودية: يا ابن عروس شكيت لك بحوالي، عاري عليك راني كليل الوالي.

نواصل المستمعين الأكارم مع الطريقة العروسية المنسوبة للشيخ أحمد بن عروس الذي كان ينتمي إلى نهج التصوف الشاذلي وعمل على اختزال مجمل توجهات الطريقة الشاذلية التي جعلت التصوف في متناول الجميع بلا تعقيد ولا شروط مشحفة. وقد أمضى ابن عروس كامل حياته في خدمة الناس والإصغاء إلى مشاغلهم، محاولا التخفيف عنهم ما كانوا يعانونه من مصاعب وهموم. وتعتبر مسألة التوسل بالأولياء والاستغاثة بالصالحين من أهم الآثار التي تميزت بها الظاهرة الطرقية على امتداد تاريخها، والتي تعود في واقع الأمر إلى موروثات عقائدية موغلة في القدم تتجاوز أصولها الأولى موجة المد الصوفي الطرقي الولائي، وتعود حتى إلى المعتقدات الإحيائية التي يصفها البعض بالبدائية. المهم بالنسبة لنا أن الشيخ بن عروس كان يمثل في زمانه وفي مجاله أيضا بمدينة تونس الحفصية ملاذا للمظلومين والمستضعفين الذين كانوا يعتبرون استنجادهم بالولي من بديهيات الأمور، بل إن عدم استجابة الولي لاستغاثتهم تكون بمثابة وصمة العار في جبينه، وهو ما يتجلى في قول المنشد: يا ابن عروس عليك العار، يا غوث يا مولى الأسرار، أجل كادي

ما زلنا مستمعين مع أذكار الطريقة العروسية التي تم تجديدها عن طريق الشيخ عبد السلام ابن سليم مؤسس السلامية. وعلى هذا الأساس ترتبط الطريقتين العروسية والسلامية بنفس الأصول الطرابلسية والنشأة الليبية، خاصة من حيث الممارسات الذكرية والإنشادية المتنوعة، هذا فضلا عن ارتباطهما بنفس النهج الصوفي الشاذلي السني. مثال من الأذكار والمدائح العروسية الليبية: شبحكم ورياكم جنة.

لقد ذكرنا أعزائنا المستمعين أن الشيخ أحمد ابن عروس كان نظيما للأشعار الحكمية والوعظية والصوفية في شكل مربعات ملحونة باللغة العامية، وقد حفظ الناس هذه الأشعار التي استقرت في الذاكرة الشعبية التي حرفتها وزادت عليها، وبقيت هذه المربعات متواترة شفويا، ولم يدون منها إلا النزر القليل الذي اكتفى بنقل بعضه عمر الراشدي مريد الشيخ أحمد ابن عروس ومحبر مناقبه المسمات ابتسام الغروس ووشي التروس. ونشير كذلك إلى ما أورده الأستاذ جلول عزونة في تحقيقه لديوان الشيخ ابن عروس أن هذه الأشعار قد وصلت إلى المشرق العربي فنسبوها إلى ابن عروس، ولكن ابن عروس هذا لم يعد تونسيا بل صار مصريا، ونسجت حول تحوله من اللصوصية وقطع الطرق إلى التصوف أسطورة كاملة لها ظروفها ومسبباتها، وأدخلت اللهجة المصرية على المربعات الملحونة، بل وكتبت مربعات جديدة باللهجة المصرية ونسبت لابن عروس المصري. ويرجح أحد الباحثين المصريين أن الشخصيتان مختلفتان، وأن ابن عروس لقب أطلق على المصري المتأخر تشبيها له بابن عروس التونسي. ويقال أن ابن عروس المصري ولد في بعض قرى قوس في أوائل القرن 18، وكان في بداية أمره قاطع طريق يتعيش بالسلب والسطو على أموال الناس، ويقال أنه بقي أكثر من 30 سنة خارجا على القانون في صعيد مصر، واشتهر كلص خطير، فكانت تأتيه الهدايا من سائر البلاد استرضاء له واتقاء لشره. ولما ناهز 60 أقلع عما كان فيه وخرج عن كل ماله، وظل هائما على وجهه في البلاد ناسكا متصوفا إلى أن صار واحدا من أقطاب التصوف، ويعرف أتباعه اليوم في مصر بأولاد عروس، وينشدون أشعاره في المناسبات الدينية. وينفي بعض الباحثين الآخرين وجود شخصية ابن عروس المصري على اعتبار أنه ليس إلا صدى الغموض الذي أحاط أصلا بشخصية ابن عروس التونسي المعروف بأبي السرائر، وهو أحمد ابن عروس الهواري ابن الطرابلسية، مع الاختلاف في نسبته إلى هوارة البربر أو هوارة هاشم أو هوارة السعيد عند من يزعم مصريته. وكل هذه المشاكل بقيت تراوح مكانها، بالرغم من أن الشيخ عمر الراشدي قد وضع في ترجمة أحمد ابن عروس التونسي كتابا ضخما يتجاوز 500 صفحة، ابتسام الغروس ووشي التروس في مناقب الشيخ أحمد ابن عروس. وتنسب إليه الطريقة العروسية المنتشرة في مصر وأنحاء تونس، وسبب ذلك أن خليفته المعروف بأبي تليس القيرواني ترك تونس إلى مصر، وكان يقيم الحضرة العروسية في الأزهر، وكانت مربعات ابن عروس تنشد في تلك الحضرة بمرافقة الدفوف. من أناشيد الحضرة العروسية نبقى مستمعين مع هذا الإنشاد: أهلا وسهلا بدر تجلى الأسمر بكله، لابس من النور 70 حلة، بصوت الشيخ عبد المجيد بن سعد.

من أهم الأولياء المغاربة الذين اشتهروا بالإضافة إلى صلاحهم بقول الشعر العامي في أغراض صوفية وحكمية ووعظية على غرار الشيخ أحمد بن عروس، ظهر الشيخ عبد الرحمن المجذوب في المغرب الأقصى بعد الشيخ بن عروس بحوالي نصف قرن، وذلك خلال النصف الأول من القرن السادس عشر. وكان عبد الرحمن المجذوب ينظم أشعاره في لهجة شعبية وفي قالب الرباعيات أو المربعات تماما كالشيخ ابن عروس. وتحدث الأستاذ جلول عزونة عن هذا الأمر، وذكر أن ظهور ولي آخر بين موفى القرن السابع عشر وبدايات القرن الثامن عشر ببلدة أم ذويل بالوطن القبلي، وهو الشيخ أحمد ابن أبي بكر المعاوي الشريف، الذي نسج على منوال سابقيه ونظم مربعات تنبع من نفس المنهل. وإذا بالذاكرة الشعبية الجماعية تمزج بين هذه الأشعار جميعها مزجا كبيرا وتخليط بين أصحابها، ولا تراعي الظروف المتنوعة والقرون المتباعدة والأماكن المختلفة التي قيلت فيها، وإن كانت الظروف متشابهة كثيرا حيث يعيش الفرد الشظف والقسوة والظلم والانحطاط. وإذا بهذه الأشعار تبرز كملاذ معنوي مثالي لهؤلاء المقهورين ينوذ بها المرء للتعبير عن معاناته وآلامه وتطلعاته وأحلامه. ورغم مرور أكثر من ستة قرون على هذه الأشعار وتغير الظروف والأحوال، فإن نكهتها لتزال عابقة وتأثيرها بقي كبيرا وترديدها متواصل، وذلك لأنها كانت حصيلة تجارب مريرة ومأساوية أحيانا خاضتها ذوات خيرة مسالمة مع الأيام والإنسان وحوادث الزمان، وكانت تحكي قصص الأفراح والأتراح والنجاحات والانكسارات، وتحكي قصص الخير والشر وطبيعة الإنسان وغواياته وغروره واعتداده بنفسه وجنونه وحكمته. فإذا الأجيال تلو الأجيال والأفراد والجماعات تجد نفسها في هذه المربعات، سواء كانت أمية أو مثقفة، لما في هذه الأشعار من نكهة ومتعة وعمق، رغم طغيان الجانب التشاؤمي عليها ورغم انطباعها بعقلية القرون الخوالي واصطباغها بجانب قدري تسليمي كبير. من الرباعيات المصرية المنسوبة للشيخ ابن عروس نبقى مستمعين مع هذا المثال الإنشادي: أنا بوحد اللي خلق الناس.

0: نواصل مستمعينا مع الطريقة العروسية ومع شيخها أحمد ابن عروس صاحب المربعات الشعرية الشهيرة، وقد اقتطفنا لحضراتكم منها أشهرها شهرة، تلك التي تغنى بها المنشدون واعتمدوها خاصة في ارتجالاتهم الغنائية خلال أدائهم للقالب الإنشادي الحر المسمى في تونس بالعروبي، والذي انتشر انتشارا كبيرا عند الموسيقيين الشعبيين، واعتمده بكثرة أيضا منشدو الطريقة السلمية وكذلك العروسية قبل ذلك. ومن هذه الرباعيات أو المربعات مثلا: يا رب وانت رجايا لا لسند غير بابك، من النار تنجي عضايا وارخي علي حجابك، ولا واسبل علي حجابك. ومنهم أيضا مربع آخر ورباعيات أخرى: أنا أحمد فارس الخيل يوم الركيم المشالي، نركب على كامل الذيل ونلحق الليل التالي، أنا اللي نفك المراحيل بركعات جوف الليالي. إذن بهذا نصل مستمعين الأكارم إلى خاتمة هذه الحلقة من مقامات التجلي، التي واصلنا فيها الحديث عن الطريقة العروسية المنسوبة إلى الشيخ أحمد ابن عروس، أحد أبرز متصوفة العهد الحفصي وأحد أهم أعلام المدرسة الصوفية الشاذلية، الذي اشتهر بالخصوص بمربعاته الشعرية الملحونة التي تناول فيها مختلف المواضيع الصوفية وخاصة الحكمية والوعظية. وسوف يكون لحديثنا في هذا الموضوع بقية، وإلى أن نلقاكم في موعد الأسبوع القادم نحييكم ونتمنى لحضراتكم أمتع الأوقات. مع أجمل تحيات سونيا الهدياوي في الهندسة التقنية، وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
2: مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام، صباح الخير للجميع، تحية تصلكم من المشهد الثقافي ليوم الجمعة، ولقاءنا المباشر ينطلق الآن يتواصل معكم إلى منتصف النهار ضمن هذا المشهد اليوم والذي يتسم بأجواء صيفية في المهرجانات واللقاءات الصحفية والندوات الصحفية لأهم المهرجانات التي انطلقت بشكل متقارب اليوم لتعلن على البرمجة، مع ظهور إشكاليات تتعلق بمحتوى البرمجة ولا حتى في وجود المهرجان، أيضا الأعمال الجديدة والعروض الجديدة، برمجة الفنانين بين المسارح أيضا والفضاءات إذن التي تحتضن مهرجاناتنا الصيفية. سيكون هذا موضوعنا على امتداد ساعتين في المشهد الثقافي ليوم الجمعة، وبين جديد الفنانين أيضا سيكون لنا هذه المداخلات بعد قليل في المشهد الثقافي. معكم اليوم منى الدريدي، مريم جارة، مريم مناع. إذن لقاءنا يكون معكم في هذا اللقاء المباشر إلى حدود منتصف النهار. سنبدأ بداية بأغاني للقيصر، سنستمع إلى هذه الأغنية أو الأغانينا في المشهد الثقافي، ثم سيكون لنا أيضا حديث عن الجديد للفنانين بعد قليل.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في المشهد الثقافي. هذا الصباح بدأنا بأول ربما الأخبار والتي هي تصنف ضمن أيضا كمفاجأة أو أحيانا صدمة في المشهد، تحديدا وقت نتحدث على مهرجان دستور الدولي للمألوف. يوم أمس كان يعني الندوة الصحفية اللي تم فيها إعلان و الإخبار بالبرنامج الرسمي للدورة الستينية لمهرجان تستور، إذن للموسيقى المألوف هو أيضا مثل مهرجان قرطاج، إذن يحتفل بالستينية. بعد الندوة مباشرة نجد في، وهذا ما تم تداوله في عديد إذن المواقع وأيضا رواد الفيسبوك تحديدا، لأنه تدوينه جاءت ضمن الصفحة الخاصة بالمهرجان، ونصها هكذا بكل بساطة في هالجملتين: طفح الكيل، تدخلت وزارة الشؤون الثقافية في البرمجة، ألغت أسماء وفرضت أسماء، تدخلت في اسم الدورة، كل هذا من أجل المنحة التي لا تعرف قيمتها إلى حد اللحظة. قدمت جمعية مهرجان مطلب الدعم العمومي على المنصة الرقمية التي لم تعترف بها الوزارة وهو موثق، ثم تتدخل في إحدى المستشارين وتطلب إلغائه، وكل هذا موثق. وعليه فإن جمعية مهرجان تستور الدولي للمألوف والموسيقى العربية والتقليدية تعلن إلغاء الدورة 60 للمهرجان. إذن هذا الموضوع مازال في ساعات الأولى في انتظار إذن رد الوزارة، وأيضا كيف يمكن بعد يعني ندوة صحفية وإعلان عن برنامج يمكن التراجع والتصريح بإلغاء إذن مهرجان بقيمة مهرجان تستور الدولي للمألوف والموسيقى العربية والتقليدية في الدورة 60. إذن هناك إلى حد الآن التفاعل والتدوينات والتعليق بعد هذه التدوينة، نوع من الصدمة، الاستنكار، أيضا الإقرار اللي فما إشكاليات كبيرة يعيشوها اليوم الجمعيات اللي تشرف على تسيير المهرجانات في مسألة الدعم، في مسألة أيضا برمجة العروض. ولكن هذا عادة يصير إشكال ما بعد المهرجان والأثناء وأيضا في فترة تسبق تحضير البرمجة، ولكن أنه تكون البرمجة جاهزة وتم الإعلان عليها ثم يصدر هذا القرار، العديد من الأسئلة تطرح على كل. سنعود إلى هذا الموضوع إلى حين تبين أو وضوح المواقف في علاقة بهذا الخبر. كذلك نعرفه اللي ما بعد ندوة الصحفية لمهرجان قرطاج الدولي أيضا فما عديد التصريحات في علاقة كالعادة الموضوع دائما اللي هو حضور الفنانين التونسيين، ثم فما مسألة واللي ترقول عديد الفنانين هنا في تونس أنه تقدم ملف في مسألة تقديم الملفات، فما تساؤل إلى أي مدى يعني فما جدية في التعامل مع ملفات الفنانين التونسيين، وخاصة مسألة أنه يتم إجابة الفنانين اللي يقدموا بملفاتهم وبشكل واضح إذا كان يتم إعلامهم، إذا تم الرفض، وأيضا من الأفضل يكون فما تبرير أيضا للرفض ومقارنة أيضا مع الملفات بالنسبة للعروض الأجنبية لفنانين أجانب، وخاصة فيما يتعلق بمسألة إذا فناني الترندات إذا صح التعبير. وفي نفس الوقت تحدث عن إذن عن ملفات، إذن ربما في حديث عن سياسة المكيالين أو الأكثر في التعامل مع الفنان التونسي والفنان الأجنبي، فما برشا مسائل تستحق التوضيح، لكن نعرفوا اليوم المشهد فيه غليان إذن من التصريحات والتصريحات المضادة في علاقة ببرمجة إذن المهرجانات الصيفية، المهرجانات الكبيرة وأيضا المهرجانات اللي عندها خلينا نقول أقل ربما حظوظ من الإشراف والمتابعة، كل مهرجان وإشكالياته، ولكن

الإشكاليات اللي قاعدة تصير. إذن يبدو لي أنه المشكلة كبيرة، خاصة في مسألة أيضا التواصل، فما مسألة أيضا الإشكاليات في طريقة إذن اعتماد عملية اتصالية مهمة مع وسائل الإعلام، في الإعلام بالبرمجة، في التعاطي أيضا مع مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية، ضمن أيضا المواقع اليوم الإلكترونية والمنصات، إنها كيفية اعتمادها على المادة الثقافية والمادة اللي تقدمها المهرجانات تحديدا. هناك عدة إشكاليات، إذن لدينا عديد المواضيع التي سيكون الأكيد إنه في المشهد الثقافي في كل مرة موضوع نتطرق له بالتحليل بحسب طبعا الإشكاليات التي تطرح بين الحين والآخر، بعضها قديم ولكنه يتخذ صياغة جديدة، نفسها الإشكاليات القديمة، وأيضا هناك اليوم معطيات جديدة في علاقة إذن بالحراك في المشهد ككل. سنعود إلى بعض التصريحات مثلا التي ذكرتها مع الفنانين. كذلك قلنا أنه في لقنا اليوم ضمن هذه البرمجة فما فنانين عندهم جديد، وفما فنانين أيضا عندهم عروض حاضرة للمهرجانات الكبرى داخل تونس وخارجها. بعد قليل أيضا سيكون معنا الفنانة الكبيرة درصاف حمداني، عندها كذلك الجديد. عندنا أيضا الفنان سفيان صفتة، كذلك سنتحدث قلنا على المسارح بما هي حاضنة لهذا إذن الحراك اللي فيه فنانين وفيه عرض فني وفيه أيضا جمهور، وخاصة نتحدثوا على المعالم الأثرية في بلادنا، المسارح والفضاءات هذه كيف يتم صيانتها، كيف يتم المحافظة عليها، من يتكفل إذن بحمايتها، وأيضا دور الوعي بالنسبة للجمهور سيكون أيضا حديثنا في لقائنا اليوم في المشهد الثقافي. سنبقى مع هذا النغم ثم نعود بعد قليل الحديث عن الجديد لفنانينا.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام، نواصل لقانا معكم في المشهد الثقافي على الفن، على الطرب وعلى الجديد والعروض أيضا الفنية. الفنانة اللي حاضرة معنا اليوم عندها أيضا الجديد وأيضا فما برمجة خاصة بها، الفنانة الدرصاف حمداني. الأغنية دي سمعناها عندها سنوات جينيريك مسلسل، ولكنها رجعت أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، على منصات تحديدا نلقاوها في خاصة مثلا في التيك توك. فما أغنية معناها قديمة عندها سنين وتنجم ترجع تكون أغنية كأنها جديدة. هي حاضرة معنا عبر خط الهاتف اليوم باش نحكيه على جديدها. صباح الخير ومرحبا، مرحبا بيك.
2: نور منى، وصباح النور كل مستمعي الإذاعة الثقافية، وشكرا لكم على الاستضافة. وعجبتني الكلمة باش نعود نقولها، إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار.
1: هاي
2: ياسر حلوة،
1: وإن شاء الله تكون أشجار مثمرة.
2: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله.
1: على كل المشهد اليوم فيه حراك كبير، وأيضا خلينا نقوله فيه برشة حس كذلك من ناحية وجود الأصوات ومن وجود الإشكاليات، وخاصة تتعلق بالعروض الفنية داخل المهرجانات تحديدا في تونس. درصاف، خلينا نعرفه بداية، شنو عندك جديد كبرمجة ضمن هالمهرجانات هذية وداخل الوطن وخارج؟
2: والله بالنسبة لتونس تحديدا، عندي أهم تاريخ وأهم عرض بالنسبة لي أنا، هو يوم 15 جويليا طربيات سيمفونية مع الأوركستر السيمفوني بسوسة، اللي ديجا سبق وعملنا معناتها مع بعضنا عرض، وكان لنا تعامل ياسر مزيان في سوسة. وانا حبيت نعمل ديما ديسنتراليزاسيون، معناتها نخرج للولايات باش نعمل حاجات اللي معناتها عندهم الحق هما زادة، باش يكون معاهم، يكون عندهم عروض كبيرة ويكون معاهم فنانين متسمين. ما فماش كان خروج إلى الخارج، ولكن خروج كذلك إلى الداخل.
1: أي مهم جدا.
2: حبيت نعمله أنا ومعناتها وحدة الإنتاج اللي تبعتني. السنة اللي فاتت معناتها كانت بديناه بعرض رأس السنة، اللي هو كان في المسرح البلدي بسوسة مع الفرقة الجميلة جدا، وهي فرقة تضم أساتذة وطلبة من المعهد العالي للموسيقى بسوسة بقيادة الفنان المايسترو محمد الرويتبي، وبش يكون موجود معايا كذلك بعض الأسماء، منهم حيدر الأمير، أسماء أخرى كذلك تغني الأوبرا. وهو إحنا كلنا نعرف مهرجان معناتها الجم للموسيقى السيمفونية عنده ديما برمجة خاصة به، ودايوغ فما عباد يجيو حتى من خارج تونس معناتها خصيصا باش يتفرجوا في عروض. هو كي تحكي مع الجمهور يقول لك هذه فرصة لنا نحن نجيو نعملوا معناها سياحة في تونس، ومن ثم نتفرجوا في عروض في فضاء تاريخي جميل وبأسعار مناسبة جدا. وبالحق معناتها بالنسبة لنا احنا تشوف عروض من فيينا، تشوف عروض كبيرة برشا وتستقطب، وهذا اللي نحبه انا في مهرجان الجم الموسيقى السيمفونية، خاطر يستقطب السياحة الثقافية، وهذا هو المشهد اللي نحب أنا واحدة من الناس كمواطنة وكمفكرة في الموسيقى وكفنانة واللي تحب أنت، تحب نشوف المشهد هذا. وفرحت برشا معناتها بوجودي في برمجة مهرجان الجم الموسيقى السيمفونية. دونك 15 جويليا طربيات سيمفونية، بعد إن شاء الله قاعدين يعني تعرف بعض المهرجانات الداخلية ممكن في شهر أوت، فما بعض التواريخ ولكن ما نجمش نعلن عليها. كذلك فما تاريخ ألغى بالنسبة لي أنا للأسف، ما نحبش نقول عليها على خاطر يظهر لي اليوم تحديدا باش تصير عليه بلبلة كبيرة في مهرجان عريق كذلك، خلينا نحكيوا على البوزيتيف.
1: مهرجان تستور يعني تحديدا اللي كنا نتحدثوا عليه يعني.
2: اي نعم.
1: اي الناس الكل الى حد الان ما زلنا في ردود الافعال الاولى معناها والتصريحات الاولى في انتظار
2: صراحه يعني كي نشوف مهرجان تستور راهو تستور كيما كارتاج بالنسبه لي انا معناتها 60 سنه ديجا هما
1: صحيح
2: معناتها يحتفلوا بستينيتهم. وبالنسبه لي انا معناتها هيئه المهرجان هيئه ناس معناتها صراحه قديش محترمين وقديش يحافظوا على على الطابع المالوف في المهرجان وقديش يحبوا أهليهم وقديش تستور كل عام تحتفي بالمالوف في مهرجانها وتحتفي بالأصوات الكبيرة والأصوات أكيد. الجديدة والأصوات القديمة وكل شيء معناتها الأنواع الكل.
1: إن شاء الله يتم التدارك على المسألة هذه أو إيجاد حلول للإشكاليات المتراكمة هذه وأدت إلى هذا القرار من الهيئة المديرة لتسيير هذا المهرجان. على كل حال
2: بيوفقهم على خاطر صراحة كما قلت لك يعني غير مدير المهرجان اللي أنا نعرفه شخصيا ونشجعه برشا على خدمته معناتها على تفانيه في العمل كل الجمعية معناها صراحة كلهم معناها ناس بصغيرهم بكبيرهم الكل يخدموا والكلهم حتى تطوعيا فأنا نشجعهم معناتها دمون كوتي وربي يوفقهم وإن شاء الله يتراجعوا معناتها خاطر الإلغاء ما هوش الحل.
1: أكيد لأنه المهرجان هذا رمز ولا اللي تستور رمز في حد ذاته في هذا الاختصاص الفني للمالوف للموسيقى التقليدية.
2: نعم.
1: الموسيقى العربية ككل وإنه 60 سنة ما هيش معناها مجرد فقط المشاركة إنما في رمزيته الاستمرارية هذه انتصارا لهذا الفن للموسيقى المالوف اللي عندها ميزة كبيرة في بلادنا للموسيقى التقليدية أيضا. على كل هذا الموضوع سنعود له في لقاءاتنا للحديث عنه أكثر بتفاصيل. هذا على مستوى البرمجة لحد الآن الواضحة نتحدث على ترابيز سيمفونية اللي هو عرض مهم جدا في المسرح الروماني بالجم ويبدو لي أنه هذا العرض اللي هو اللون اللي يناسب درصاف حمداني وذوقها واهتمامها أيضا يبدو لي أنه فكرة كاملة تتناسق مع المكان كذلك باش تقدمها درصاف.
2: أي أكيد هو بالنسبة لي معناتها كما قلت لك العرض اللي قدم في معناها سبق وقدمت المعاملة مع ديجا معناتها الكستر سيمفوني بسوسة ومعاملة مع المايسترو محمد الرويتبي جميلة جدا على خاطر فما أريحية في العمل فما اختيار لي ده كيف معناتها في الشتاء في 2 جانفي احنا قدمنا العرض كان عرض جميل جدا وكنت نجمت حتى نغني بلغات مختلفة خاطر كي تبدأ عندك أوركستر سيمفوني وراك ماذا بيك تقدم حاجات معناتها عالمية وهذاك اللي فرحت به بينما في الجم باش يكون طربيات يعني كلها من الطرب التونسي لأنه عندنا زادة في معناتها باقة الأغاني التونسية ما يفوح بالطرب لهدي جويني لعلي الرياحي فبش نغني تونسي وبش نغني إن شاء الله معناتها أغاني زادة شرقية وفما إن شاء الله معناتها نوصلوا نعملوا ديو أنا وأمير حيدر إذا كان الوقت كفينا إن شاء الله.
1: في الفترة الأخيرة قبل ما نكملوا على العروض والمهرجانات درصاف حتى في لقاءاتك معناها الإعلامية بشكل عفوي نلقاو عندك يعني قدرة أنك تغني في الألوان الكل بما فيها حتى الشعبي ويعني استعداد ما نتحدثوش على الأنماط الموسيقية ولا حتى اللي أثبتت عبر السنين أن عندك مقدرة على اللغات وعلى الأداء بأنماط مختلفة ولكن حتى اليوم ما هو رائج أيضا نلقاه فما عفوية في التعامل معه ودرساف تقبله بكل صدر رحب.
2: أكيد إذا كان معناتها أنا نعتبر نفسي دارسة في الموسيقى وباحثة في الموسيقى ودخلت حتى في الإثنوم ميزيكولوجيا معناتها بالنسبة لي أنا مهتمة جدا بكل مع التراث عامة الموسيقي الشعبي أو الكلاسيكي التونسي
1: أي وحتى الراب أيضا يعني
2: أي. يعني والله كل ما يحلو في وذني معناتها وفي عيني وفي ذائقتي معناتها بالنسبة لي أنا نقدو كما قولوا معناتها ما عنديش مشكلة فيه لازم الفنان يكون عنده إن باليت معناتها يكون عنده إمكانيات مختلفة،
1: تلوين والتنويع
2: أكيد أكيد بالنسبة لي هذه ما فيش كلام. تبقى بوم بعد وقت اللي مثلا كان نجمو نحكيه على مهرجان جرش اللي باش نمشيه قريبا، أنا حرصت مثلا أثناء أني أغني التونسي 100% تونسي، برنامج كله من أوله إلى آخره. لن أغني أغنية شرقية، ممكن نعملو شي تحية صغيرة من التراث الأردني، ولكن باش تكون سهرة تونسية 100%، وهذا اختيار مني أنا.
1: جميل.
2: قلت علاش نحنا ما نقدموش معناتها الموروث متاعنا والفن متاعنا كما هما وقت اللي يجيونا يغنيوا أغانيهم، وإحنا نحضر لهم أغانيهم، ويبدأ كارتاج يصدح به بالمعنات الكلمات دي، ساعات حتى الجمهور ما يفهمش معناها.
1: على
2: قلت أنا سنة وإن شاء الله العرض هذية ما تخدمنا عليه مشتي، وإحنا مش حتى مشتي مصيف عمي، وإحنا نتكلم على جرش جرش جرش الحمد لله توا، وين معناتها نجم نحكي أكثر على السهرة الجميلة هذية. ودخلت فيها سفيرة تونس ومشكورة جدا السيدة مفيدة زريبي اللي هي حرصت حرص شديد باش تكون معناتها تونس ممثلة في مهرجان جرش. وأنا زادة بصراحة معناتها راني سبقت برشا للأردن، خاطر كنت موجودة في بعض الولايات معناتها في وقت مضى، يمكن حاجات ما وصلتش لتونس، ولكن قدمت عروض بصفة تطوعية في معالم أثرية في الفحيص، وكانت جمعية الفحيص معناتها وقفت برشا مع اختياري أنا، وقالوا معناتها فنانة إنسانة ونحبوها تكون موجودة، وهم نسقوا مع سفارة تونس طبعا باش تكون تونس عندها سهرة كاملة خاصة بها في مهرجان جرش، اللي احنا انا واحدة من الناس فرحانة انه يرجع كما كان قبل لمعاني. التاريخ باش يكون يوم 30 جويلية ان شاء الله، وعرض تونسي 100%.
1: في الانتظار نشوفوا صداها الحضور هذايا، وخاصة شنو باش تقدم درصاف على هذا المسرح بعنوان التونسي 100%، كيف ستكون هذه التوليفة اللي تقدمها درصاف. إن شاء الله كل عادة متألقة فيها درصاف. حبيت نفتح مجال على تجربتك الفنية، احنا نسمع في الأغنية هذه، وحبيت نقول مريم جيد سمعنا أغنية من أول غرام أول حب للموسيقى أول غرام، أغنية عندها سنوات، وش نسمعوا مقاطع أخرى من أغاني اللي هي باش تبرز مدى التنويع خاصة في الفترة الأخيرة، والتجربة اللي تعدت بها درصاف حمداني، وكأنه أيضا في الفترة اللي أشرفت فيها على مهرجان أيام قرطاج أيضا الموسيقية. هالمجال هذايا أنه منصة للموسيقى العالمية موجودة في تونس، وانت حاضرة في ترتيبها في تسييرها وفي كواليسها أيضا اليوم، خلى درصاف كأنها في مجال الفنية عندها أكثر جرأة وأكثر ربما محاولة لتقديم كما قلت أنت هالتنويعات هذه المطلوبة اليوم للفنان.
2: أكيد أكيد، أنا بحكم تجربتي حتى الإنسانية معناتها والحياتية، أنا كنت موجودة معناها سنوات في خارج تونس بفرنسا تحديدا وبعض البلدان الأخرى كذلك، ودائما أريد أن ألتهم الموسيقى والثقافة بطريقة أني ديما نغير على تونس، معناتها نقول علاش هذايا ما نجموش نعملوه في تونس، علاش ما نجمش نشوف هكا في تونس، علاش ما تبدا ديما بعلاش، ومن بعد نبداو بطور التفكير وبعد التطبيق، ونهارت اللي نشوف الحاجه هذيك تصح في بلادي نفرح فرحه كبيره، تقولش عليا حاجه زادت لي في الدار معناتها لي انا للفحتي. وصراحه معناتها حتى وقت اللي خدمت مهرجان ايام قرطاج الموسيقيه، حسيت المهرجان كيما حاجة تخصني أنا شخصيا، ما دخلتلوش فقط معناتها كوظيفة مديرة توظفت فيها ويلا أعمل أنت وأعمل أنت وأعمل، لا نوصل حتى للزميل فيهم أنا، نوصل نخرج من بيرو 11 متاع الليل ولا نص الليل على خاطرني نحب نتبع كل تفصيلة وكل ميل كتبه فنان، إذا كان فما حاجة مثلا خاطر أنا نصبت نفسي في وقت ما قلت انا مانيش فنانة، ولكن باش نكون في معناها في مكانة الفنان، معناها نحط روحي في بلاصة الفنان اللي جايني كمهرجان وكتونس كبلاد، ونحط نفسي كذلك في بيان سور انا في الاداره ونحط نفسي كذلك في بلاصه الجمهور. وبرشا مرات نمشي نتفرج معناتها في دي ساوند تشيك ولا في معناتها تحضير ولا تركيب ديكور ولا حاجه, نبدا قاعده في بلاصه الجمهور ونبدا نقول انا كي نبدا قاعده هنا نتفرج شنو نحب نشوف. وهذا مهم برشا انه راهو لازم نتخليه على الأناة الأعلى متاعنا. وحاجة مهمة برشا نحب نقولها اليوم والله, وحتى للفنانين اللي طالعين جدد, راهو أكبر عدو ليك كفنان هو الأناة الأعلى. إذا كان ما تخدمش عليه خليه موجود, ليجو متاعك موجود باش يخدمك أنت على المسرح, باش يخدمك في أكل القليخ لك الترنيمات وكل الزعبينات متاع المسرح, سمحوني في الكلمة. يعني احنا عنا برشا برشا كيفاش قولوها معتمين مهنية, فما حبكة درامية تطلع على المسرح, فما حكاية كاملة قاعدة. هذيك خليها كلي جو يخدم غادي, ولكن إذا كان تكون أنت كفنان عندك إمكانية أنك تفسخ روحك ساعات وتفسخ الأناة الأعلى متاعك باش تغزر بعين حد آخر, باش تحط نظارة أخرى تشوف بها المشهد الثقافي اللي داير بيك والمشهد الفني اللي داير بيك, وتحاول انك تكون معناتها ما تكفيش كلها حلقة رابطة معناتها في هالسلسلة هذه اللي معناتها انت مهم والاخر مهم وهذاك مهم وانا مهم. فهذا شنو يلزم باش المشهد يتبدل شوية, باش نقدمه الجديد, باش زادة نرضيه الأذواق الكل, خاطر منحبش أنا في تونس يكون فما ذوق فقط يونيفي الناس الكل تمشي عليه, وللأسف للأسف يتدنى يوما بعد يوم.
1: بالنسبة للمشهد اليوم في علاقة بالإنتاجات الفنية تتحدث التونسية,
2: التونسية وفي علاقة كذلك بما يصدر في معناتها ما يصدر للجمهور, خاطر تعرف انتي ولي معناتها تكون فاهمة قاعدة نحكي على خاطر إعلامية تفهم الجانب هذايا, انه راهو الجمهور كيما الوليد الصغير كوم دي زونفون معناتها هما صغار, وانتي شنو اللي تصدر لهم, شنو اللي تقدم لهم بالاخص في وقتنا هذا. اذا كانك تحط ترند معين يتقال تولي حتى الناس اللي عندها يعني مستوى ثقافي وعلمي يولي يتيحوا لك الترند هذاك بسهولة. والله نجموا نعملوه كتفليكة في الدار, ما إذا كان الناس الكل تولي معناتها على الترند هذاك ويولي حاجة مهمة ألقى هو يعني سامحني ماهوش
1: فعلا يعني مسألة الذوق اللي هي مسألة الذوق العام اللي هي تثير يعني عدة إشكاليات اليوم في زمن, ما عادش نجم نتحدثوا على ذوق واحد ولكن نتحدثوا على قيم فنية راقية, لأنه هذه بالأساس فن يعني بالتالي ما نجموش نحطهم كل في نفس السلة, لابد أن نميز ما هو مميز ما هو راقي ما هو نظيف ما هو شجاع ما هو جريء. على عكس
2: أنه التنوع يا صديقتي موني راهو التنوع مهم جدا, ذيك اللي كنت نحكي عليه قبيلة كي قلت لك ذوق واحد, التنوع مهم وانك تلز يعني تدز الجمهور باش يمشي يتفرج في المالوف في تستور في الجاز في تبرقة في ما نعرف شنو فنون شعبية في كذا في معناتها مهرجان قرطاج يكون عنده جمهوره. مهرجان الحمامات هو ديجا تحية ليهم على خاطر بالحق مهرجان الحمامات يقعد ديما قيمة فنية, وعلى الأقل أنا أقول ذيك حاجة تفرح معناتها كيف تشوف برمجة كيما الحمامات. أنا واحدة من الناس نفرح على خاطر فيها التنويع. مهرجان الحمامات قاعد محافظ هو, وطبعا مهرجان الجم للموسيقى السيمفونية. هوني أنا نتكلم كمدير مهرجان, علاش تحمست شوي من كل الجانب هذيك اللي أنا معناها كنت فيه في وقت من الأوقات. درست برشا وقابلت برشا مع مديرين مهرجانات, وكانت لي معناتها فرص جميلة جدا أني نتحدث معهم مش كفنانة ولكن كمدير مهرجان. فشفت واكتشفت حاجات طبعا معناها هما معناها النقد راهو ساعات لازع على خاطر ساعات عندهم ظروف تحكم فيهم خاطر, وأنا هذيك وقت اللي كنت مديرة مهرجان فهمتها بالقد. فتحية ليهم كل مهرجان اللي ينجم يحافظ على نوعية البرمجة نتاعو وعلى التنوع وعلى بالأخص القيمة الفنية الراقية.
1: طيلة مسيرتك درصاف الحمداني أعمالك تتركز على تصور ومشروع فني تقدمه ضمن المسرح ضمن العروض الحية, يعني وكانت متنوعة بين الطربي خاصة، أيضا في تقديم التونسي في يعني عدة حفلات بما فيها حتى على مهرجان قرطاج، أيضا في مجال في مهرجان المدينة العروض بين الصوفي والإنشاد، بربرة فيروز، فما عديدة هي الأفكار اللي تتقدم في عرض حي. ولكن على مستوى الإنتاج الخاص، وقد نتحدث على موسم الجي في أغاني الشتاء وأغاني تحضير للصيف، ويعني وجود الفنان عبر المنصات اللي ممكن يتابعوها اليوم، هذا اللي قاعد يصير، فما لوم على درصاف حمداني أنه عندها تقصير في هذا المجال؟
2: والله ما عنديش تقصير، أنا أنا قدمت برشا أغاني، خرجت برشا أغاني، ولكن ما نعرفش علاش الأغاني ما هيش قاعدة تتسمع.
1: يعني درصاف في المسرح تملى المسرح، الناس الكل تحب درصاف، طاقة رهيبة في الأداء، صوت جميل، أميرة المسارح يعني لقبتي في كثير من الناس على مستوى نقد حتى فني، لهنا متحدثش على عموم المعجبين بدرصاف، ولكن كإنتاج بما هو تسجيلات اليوم والمواقع
2: دي. شوف إجا فسألك حاجة راهي في واقعنا اليوم، ما عادش سهل باش تقدم إنتاج كبير كما كانوا قبل الفنانين يقدموا. توا هاك تشوف ما تولينا موسميا،
1: أي مع ألبوم كانت قبل تو سينجل،
2: قبل كانت ألبوم تو أغنية. أنا ما تفل عامين اللي تعديوا هذوما، خاصة من 2024 و26
1: أي
2: هبط 5 أغنيات.
1: اي لحظه انت؟ اي طبعا لاني انا نحب درصاف بطبيعه،
2: منهم اغنيتين باش نقدمهم في جرش. انا قاعده نخدم على روحي. ابري سي فري كي كنت قبل كنت نغني، كنت مركزه برشا على الطربي، كنت مركزه برشا على الالوان هذيك الكلاسيكيات. بعد في وقت معين معناها فقط اللي لازم نعمل انتاج خاص بيا، وانتاج جميل جدا محلي هو كيما مثلا يوميا.
1: باش نسمعوهم احنا شويه بعد باش نروحوا بين القديم والجديد بالنسبه لدرصاف، كلهم هكا كوكتيل صغير نقدموه.
2: واذا كان فوالا اذا كان معناها المنصات الاعلاميه زاد تعاوننا باش تبث الاغاني، مانيش اللوم على الاذاعه الوطنيه، لا على خاطر الاذاعه الوطنيه الوحيده والثقافيه واذاعه الشباب، يعني بما تضم إذاعات اللي في المقر الكل هم قاعدين معناتها يعملوا في مجهود كبير برشا. ولكن بعض الإذاعات الأخرى للأسف أنا نطلع في كرهبتي نفتح الراديو نسمع كان اللبناني والمصري واللبناني والمصري ومعناها ألوان أخرى اللي أنا واحدة من الناس تعبت، معناتها تعبت بالحق، تعبت منهم حتى كيف نحب نسمع حاجة ماذا بيا ساعات نسمع يا ربي فنان توسي. والله نفرح ونفرح بالحق كيف نشوف في إذاعات كبيرة يحطوا في البرايم تايم، يحطوا منارشنا نبيها كراولي، محمد جفيلي، لطفي بوشنيق، صوفيا صادق، أمينة، يعني علاش عندنا فنانين ويقول لك ليه ما عندهمش إنتاج؟ يا أخويا أنت ديجا كيف تشجعوا وتعديلوا الإنتاج الجديد اللي قاعد يقدم فيه ولو حتى أغنية في العام، أما أنت تشجع وتتاخذ بيديه وتقوله إيجا تنعديه لك الأغنية هذيك 10 مرات في النهار، هو مش بش يزيد بش يزيد وبش يقدم وبش معناتها ولكن أنا شوف منى جد حبيت نجاوب على سؤالك. أنا ركز كما قلت أنت قبليك على المشاريع الفنية، معناتها كيف وقت اللي قلت أنا معناتها يمكن أنا منيش فنانة الإنتاج أو الأغاني الجديدة، يمكن أنا فنانة المشاريع هذيك اللي فيها تفكير وفيها إعادة كتابة وفيها عمق وفيها معناها عمق تاريخ، هذيك اللي يعجبني أنا في الحاجات اللي نعاودهم على خاطر نحس فيهم فما اون بروفوندور اللي ما زلت موجودة توا. في إذا كان مش نعمل أغاني جديدة يمكن إن شاء الله دون كيلكو زاني نقدم شي عرض معناتها يكون فيه 100% أغنية أنا الخاصة، ولكن تجي كل واحد وريتم متاعه وكل شيء في وقته حلو معناتها كما نقول
1: إن شاء الله أوقات حلوة أكيد. وطريق الفن ماهوش طريق سهل، خاصة اللي يخدم بعمق، كلمة عمق مناسبة جدا، ويقرأ يعني العمل اللي قدمه اليوم شنو هو مستقبله، بالضروري انه الزمن قادر انه يخلي الجمهور يحكم، بدليل انه برشا انتاج ولكن ينسى بسرعه، ولكن فما اغاني كل مرة ترجع كأنها جديدة، كلمات كأن أول مرة نسمع، ألحان ندندنوها ونحفظوها وكأنه حاجة تمشي في جيناتنا. هذا اللي يفرق ربما بين الفن اللي ينتج للسرعة والاستهلاك وبين فن ناوي على الدوام وعلى أنه يكون عميق وراسخ في ذاكرتنا. كلمة أخيرة درصاف، شنو تقول ربما لجمهورك؟
2: شنو نقول جمهوري؟ نقول له أنا فرحانة برشا أشك فوا كيف الناس تقول لي كلمة مزيانة برشا، اللي هي رانا نحبو صوتك ورانا نحبو شخصيتك وراك قديش متربية، وهذه بالنسبة لينا مكسبي بالحق معناته. وحتى كيف نغضب للوالد ربي فضلهولي، نقول له
1: ربي
2: يفضلك عايشك فضلك ما عندك، نقول له هذا هو، يقول لي هذاك وين حبيت نوصل أنا، خاطر ملي أنا صغيرة وهو محافظ عليا وهو محافظ على صورتي معناتها كفنانة ملي أنا صغيرة، ويخاف عليا وديما يحبني نمشي في طريق معين. ألوه نفرح برشا كيف نقابل جمهور ونقول يا والله الناس تراني كيما أنا نحب، هذه حاجة فخر بالنسبة لي أنا. وإن شاء الله نوعد معناتها الجمهور متاعي أني نكون دائما في المستوى المطلوب، حتى كان ساعات هكا أحيدوا على هكا الطريق، مثلا برشا عبيد لمت علي على الراب ولا على غيره، كلها هي تجارب.
1: تدخلات جميلة الحقيقة أنا حسب تقديري
2: هي تجارب. وشكون معناتها شكون اللي ما يحبش يقدم جديد؟ وأنا كما قلت أنت أنا فنانة جريئة، ومعنا معناتها كما مرة ندرش كون قالي قالي ماكش عاقلة أنت، قلت دوني عبد الرزاق
1: أي اكتشاف كاينه بالنسبة لي.
2: قلت له ليه مانيش عاقلة، علاش باش نكون عاقلة؟ بالعكس يزمني نبربش ونمشي ونفركس ونكون موجودة ونتكلم ونقدم الجديد، وهي يعني حياة واحدة وفن واحد، وإن شاء الله معناتها نحاولوا باش نقدموا الأفضل معناتها
1: إن شاء الله. وإن شاء الله نشوفوك متألقة على هالمسارح هذه وأيضا بأكثر مشاريع داخل تونس خارجها، إن شاء الله يبقى ديما هالطريق هذايا اللي اخترته درصاف، ولكنه أيضا فيه ثبات وأيضا اتزان إنها تحقق النجاح اللي تسحقه درصاف حمداني. شكرا لك على مداخلتك معنا هذا الصباح، شكرا لكم بالتوفيق درصاف.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: في المشهد الثقافي مستمعينا الكرام نواصل لقانا ومصافحاتنا مع جديد فنانين. فنان آخر له أيضا صفات تميزه في المشهد الفني التونسي، عنده سنوات طويلة يعمل في الفن ويقدم في فن في كل المناسبات اللي يقدر يكون فيها حاضر ومتواجد، يقدم جديد على مستوى عروض يعني موسيقية، يقدم في معزوفات موسيقية وكانت له تجربة منذ البداية، فما أغاني جديدة ضمن أنماط موسيقية أيضا مختلفة، توجه نحو دائما موسيقى العالم ببصمة تونسية وأيضا كلمات تونسية، كذلك محاولة للحضور أنه تكون ديما المشهد حتى على مستوى العائلة يأثر، معناها الفنان اللي هو يمكن أنه في تصنيفنا نقوله ضمن اللون الشبابي، ما نتحدثوش على نمط واحد في الموسيقى، اللي هو تميز به شكلا حضورا أيضا كاختيار للأغاني اللي قدمها. نتحدثوا على الفنان سفيان صفتة اللي حاضر معنا اليوم هذا الصباح في المشهد الثقافي. صباح الخير ومرحبا بيك.
2: صباح الفل، صباح النور، و ربي يخليكم على هذه الاستضافة، وإن شاء الله يا ربي نفيدوا جمهورنا اللي يسمع فينا في الإذاعة الثقافية.
1: مرحبا.
2: بحاجات تعطينا ديما موجات إيجابية يا ربي، وهذا هو جو بونس كو دور الفنان في الأساس.
1: مرحبا. اليوم سفيان عنا جديد مازلنا نتحدثوا على إنتاج جديد، مازال كي معناها نزلت الأغنية الجديدة اللي اسمها مريومة.
2: مريومة.
1: بيه خلينا نقول لك حاجة سفيان.
2: أيه.
1: عنا مريم مناع معنا الآن اللي هي باللايف ستريمينج، وعنا أيه. مريم جار اللي هي شدة الجانب التقني، زميلتنا مريم غربي في الأخبار في الإذاعة الوطنية. صديقاتنا اليوم موجودين أكثرتهم مريم بزهر معناها.
2: هو والله ساعة تحية للمرأة التونسية، ساعة للجنس الآخر اللي هو أنا نعتبره معناته هو زينة الحياة في الأساس، هو زينة، هو عماد الدار،
1: استقرار الجمال، الفن
2: الجمال لكيليبر الهدوء، معناته هذا هو ما يميز الجنس الآخر بالنسبة للجنس الرجل. ونعتبر أنه لا حياة بدون مرأة ولا حياة جادة بدون رجل.
1: أكيد
2: احنا وني كومبليس، ونعتبر انه سي بيان انه من مرة للمرة تخرج أغنية هكا تكون عندها كلمات حلوة تتغنى من وانت ماكش فاهم مريومة شكون. مريومة ينجم تغنيها يا عزيز عليا، واحد كان يغني على حبيبته، على أخته، على بنته، معناتها النص يتطوع لكل علاقة بمريومة، معناتها ماهيش مباشرتية للحب، معناتها فهمت نجم واحد حتى أخته هكا عاملة فيه، فهمت؟
1: أي كيفك أنت مثلا؟
2: أي هذا اللي قالوا لي أصحابي، معناتها قال لي أنا وقت صغير كنت يا مريومة إيش عملت فيا؟ عرفت؟ قال لي كنت ديما نقولها الكلمة هذيا. شوف اليوم الانتاج نحكي على انتاج الاغنيه بالاساس، الانتاج يلزم برشا تفكير وبرشا بحث قبل اصدار الاغنيه. انا اقول لك مثلا اغنيه مريومة عندها بالضبط 7 أو 8 اشهر وهي في المخبر مع الموزع حمدي المهيري وكاتب النص الجميل هذا حاتم الجيزاني. دونك ايكيب دو بروفيسيونيل معناتها نتاع الاغنيه التونسيه اللي هما اليوم متصدرين حاتم بخبرته معناتها متاع 40 سنة من طير الحمام وانت ماشي معناتها إلى حدود الأغنية الأخيرة للصابر اللي هي أنا شيخ وعامل كيف معناتها ديجا تحس حتى التطور في استعمال. واليوم فما لغة جديدة معناتها قبل ما كنا أنا واحد من الناس ما كنتش نجم نغني نصوص كيما هكا، لكن اليوم واحد يلزم في نفس الوقت يكون قريب يعمل اون شانسون بوب معناتها غنية شعبية غير ما تكون غنية مبتذلة. وهذا هو الصعيب اليوم، كيفاش توصل للسيد اللي اليوم أغلبية الوقت هو في كرهبته، سيد نتاع التاكسي واللواج والعائلة التونسية اللي تو تلقاها ماشية للبحر، ولا السيد اللي ماشي لخدمته في نفس الوقت وقت اللي تتعدى الغناية في الراديون ما يبدلش، يقولش هذه غناية قديمة وإلا في نفس الوقت هذه غناية ما تشبه ليش كلام مش مفهوم.
1: لا أي. ومسألة الإيقاع أيضا يعني اليوم ولا مطلوب الإيقاع، يحب الذائقة تميل إلى الإيقاع قبل أحيانا التركيز حتى في الكلمة.
2: توا نرجع إلى مسألة الإيقاع، هو الإيقاع اليوم اللي استعملناه هو بالأساس إيقاع إفريقي، خاطر برشا قالوا لي هذا شريط ماروكا.
1: الحقيقة التبس علي الأمر أيضا يعني في وقت نستمع الأغنية قلت كان يظهر لي هكيك يعني بوضوح أنه مغربي معناه.
2: هما المغاربة تبنيوا معناتها كما تقول أنت وجاو سرقوا الباتين ده معناتها تبنيوا الإيقاع على خاطر ريالمو ما عندهمش ريشات كبيرة كيفنا نحن في تونس، عندنا الفزاني والبوحلة والغيطة والمدور حوزي دونك احنا اوني
1: والسعداوي
2: والسعداوي معناتها رانا اوني ريش على الاخر وكل منطقة انت كان تمشي البنزرت وتسمع مثلا يا لله جيتك بتخيل فما معناتها النوت الريتم تمشي للساحل، لكن احنا ريت نفس الريتم هذايا هو الريتم اللي استعمل فيه يا مازري حل البيبان.
1: اي
2: معش نفس الريتم عايروني بك يا حمى نفس الريتم معناتها ماهوش ريتم ما معناتها خاص بالمغرب، لكن المغرب افورس ما عندها كان ذاك مو هذاك ساعات كلمه الهويه انه وقت اللي تاخذ حاجه وتعاودها وتخدم فيها دونك تعطيك لو كاشي. انا اليوم هذا شنو اللي قاعد نخدم كيما كرمت وحكيت انت دوبوي اون فانتين داني انه وقت اللي تسمع لي دو نوت انك تسمع ريتم افريقي او ريتم تونسي بصوت البندير والجيتاره تقول هذا سفيان صفتا وفي معناتها دو نوت الفاليو دو نوت من اول اغنيه تقول انا ذي اللي عجبتني معناتها وقت اللي خرج الاغنيه وسمعوها لاول مره في الاذاعات فهموا بديت فهم لو ستيل نتاعي على خاطر انا خدمت زوز ثلاثة حاجات قبل في الجو هذايا، لكن بالريت الكثرة والاستمرارية في العمل هي اللي تخلق لك الطابع والكاشي نتاعك وكهو معناتها فهمت. لو كان المرة هذايا خدمت على الريتم افريكا اللي ينجم يكون لا بوسيبيليتي انه الاغنية هذايا تتسوق في اذاعات المغربية الكل معناتها الأغنية قاعدة تتعدى في إذاعات جزائرية اليوم إذاعات مغربية نحاولوا توا أنه نعديوا الأغنية لإذاعات إفريقية على خاطر في وسط الأغنية فما أن كوتي أنجلي وأول مرة أنا نتعسف على روحي ونتقوى على روحي ونغني راب اللي هو ما كانش جملة في المخيلة متاعي، لكن الفنان اللي يقول أنا ما نجمش ولا صعيب علي ولا شنو هي
1: وإلا رافض أحيانا أيضا الرفض اللي يسكر البيبان معناه يقولك ليه وكهو
2: نعتبر أنه القوة في الجمالية كيفاش تقدم الحاجة أنت فهمت أن يكونك دو كوبلي راب بالعكس أنت باش تربح أنوتر بوبليك جنراسيون زيد اللي بتاتر ما كنتش تعرفك، واليوم زاد
1: العالم
2: عنا
1: الكل اليوم سفيان،
2: اي
1: الفنانين العالميين الكبار حتى فنانين الأوبرا اليوم ولو يعملوا هالمزج هذايا في أنماط موسيقية مختلفة ويدخلوا له الراب، وحتى فما برنامج شهير معناها شفنا فنانين المعروفين كان في دائرتهم فنانين الأوبرا وما أدراك، ولكنهم يؤديوا في أغاني لرابرات كبار. معناها
2: شوف
1: المسألة ولات
2: اليوم
1: اللي هي الغاية الفنية مش بقدر شنو تسلك أنت طريق باش توصل للجمهور، الجمال موجود حتى في
2: هو
1: الراب.
2: شوف هو اليوم اللي يقدم اليوم في الفن ومن غير ما عنده استراتيجية كاملة لتسويق العمل، خاطر في الاخر احنا نقدمه منتوج، عندك زوز حلول، يا تخدم المنتوج وتصرف عليه ملايين وتقعد تسمعه وحدك في كرهبتك وشيخ عليه، والا ينجم يكون المنتوج هذا اكسبلوتابل، وبتاتر انه اترافير ان ارتيست ينجم الواحد يبيع ليدونتيتي ويبيع لا ديستيناسيون تاع بلادو، خاطر اليوم الموسيقى بالانترنت وباليوتيوب ما اون بلو بيزون دو بيرسون، ما عندك تخدم على روحك
1: بالذكاء الاصطناعي زاد معطى اخر اليوم. اي
2: معناتها اليوم فما الفنان يلزمه يكون ساعة اوفير ديسبري، معناتها ما يقولش انا باش نتعامل مع الموزع هذايا ولا الملحن هذايا وكهو. مثلا انا تعاملت مع حمدي المهيري بروشن مارش، فما تعامل مع الفنان اللي نعتبره بالحق قاعد يعمل في بصمة حمودة فلاح مثلا في الكلمات والأغنية، واللي تبارك الله البريود هذا يعمل غناية مزيانة تتغنى بالنجاح والفرح، ونبزوان بالمواضيع كيما هكا، ونبزوان انه في كل مرة نكثروا في الانتاج، نعرف انه الانتاج مكلف، واللي وانه الفنان راهو اغلبيه الفنانين اللي قاعدين يخرجوا في اغاني هما راهو بالاساس فنانين ما همش متمتعين، معناتها ما ننتظروش دعم من وزاره الثقافه باش ننجو، لا احنا اذا واحد لقى انه الاغنيه ولا المنتوج اللي حاضر وينجم يقدموا الجمهور ويقدموه من غير حتى وساطه. اليوم الوساطه نتاعنا هي اذاعاتنا الوطنيه، الاذاعات الخاصه، وخاصه صفحاتنا الرسميه كيركسو على يوتيوب او فيسبوك او انستغرام، دونك ما التواصل اليوم كثر، يلزمنا نعرفوا نقدموا منتوج، على خاطر هو هذاك المنتوج هو الوسيلة اللي تربطك بينك وما بين جمهورك، والوسيلة الاحترام اللي ما بينك وما بين جمهورك. أنا اليوم مريومة فرحان بها على الأخر، حتى في الحفلات الخاصة في 3 أيام الأولى مثلا نمشي نلقى كل حد يطلب مني الغناء، ما تفهمت دونك هذاك دليل.
1: هو خلينا نتعصفوا شويه على البنات فرحانين بالغنيه خاطر تحمل اساميهم، يظهر لي فما هكا شويه بتقنيه هكا سهله نجم نبدلوا الاسم ونعملوه كالصيغه المصغره هذيك اسم اخر، معني ما عادش يولي مريم برك. اي
2: كانت
1: فاطمه
2: يا اخي، ولات فاطمه وجيت معناتها اسمع، واحنا علاش احنا قبل في بالك اللي معناتها وقت اللي كانت الإذاعة الوطنية وهي معناتها المنتج الوحيد للأغاني، كانت فما أغاني تحت الطلب معناتها في الستينات والسبعينات كلكو سوا على الولايات، معناتها تلقى بالعايزي الأغاني تتغنى بولايات بنزرت ومستير وسوسة والمرسى وكل شيء، فما أغاني على أسماء معناتها ملاك يا ملاك أنا روحي فيك
1: منيرة برشا
2: منيرة
1: وخذت نجاح يعني
2: بيان سور. شوف راهو الأغنية كي تبدأ صادقة وكي تبدأ ذكية في كلمة ولحنا راهو تنجم توصل، واليوم نحن الكومبا نتاعنا كبير ياسر فاس معناتها للغزو نتاع الأغنية الشرقية والأغنية الخليجية والأغنية الغربية، معناتها كان يكون عندنا كيما تقول أنت سد منيع أنه الناس كل نخدموا مع بعضنا باش نخليه في كل المواضيع وفي كل الأنماط، تراب ريغي موسيقى وترية موسيقى أوبيرالية، هيت نخليه باتريموان، ولا نعتبر أنه الكثرة هي اللي تخلي لك المنتوج، ما تنجمش تكون عندك معناتها أغنية وحيدة في موسم باش تقول أنا باش نزاح، ما تنجمش، لازم يكون فما غناء وثير وثلاثة وتشجيع للفنان

0: دبيات معناتها هي تو على قدم وساقرة، وفما معناتها فما خدمة تو على تسويق الفنانين التوانسة إن شاء الله يا ربي. دونك فما اون دات هي كانت مازال هي لحتى حد الآن ما تصلش شي بي، حد شفت حاجات في الفيسبوك، كان من المفروض إنه نهار 24 جويلية باش يكون حاضر في مهرجان المالوف بعرض جديد مختلف إنه اسمه مالوف جاز، وكان من المفروض إنه أطار معناتها المجموعة متاعي، كان فما زوز فنانين أجانب باش يكونوا حاضرين معايا على نفس الركح معناتها أرنو وسيباستيان، عازف كونترباس وعازف ترومبيت. مراني إنه شفت إنه فما إلغاء الدورة، إن شاء الله يا ربي نتلافاه وهالمواضيع هذيا ويرجع، خاطر مهرجان مالوف كمان مهرجان مهم ياسر ويحتفل بستينيته السنين. دونك انا متاكد انه وزاره الثقافه ومندوبيه الثقافه باش يلقاو حل مع جمعيه المهرجان،
1: ان شاء الله.
0: وزاد فما مهرجان موسيقى العالم نهار 24 اوت مع تتاكد حضوري، وان شاء الله زاده فما مواعيد اخرى، خاطر نعتبر انه معناتها الفنان دوره انه يقدم فن، وفما هياكل الاخرى معناتها وسيطه بينه وما بين الفنان،
1: أكيد
0: هي اللي فما عرض ان شاء الله في مدينه اريانا، لكن ما عنديش الموعد للاسف، وان شاء الله يقع معناتها، خاطر الصيف قاعد يتعدى معناتها
1: أي صحيح، ولكن هو المجال على كل، هي يبدو لي المسألة في المشهد اليوم إنه كل شيء جاء متأخر اليوم، بما فيها يعني البرمجة، بما فيها الإعلان عليها، المهرجانات، يعني مكان العرض، توقيته، كلها تقريبا
0: شوف
1: مرت بهذا
0: هو
1: الضغط.
0: للأسف أراه موضوع المهرجانات بعدها ماهوش في درج ولا درجين، 9 نتاع الصباح في إذاعة مش، لكن بالحق هو موضوع اليوم يأرق الساعة، الإدارة بتاع وزارة الثقافة اللي تحس إنه متدخلين معناتها برشا، وما فماش اون استراتيجي معناتها واضحه، معناتها اليوم فما جمعيات وفما زاد مندوبين وفما تمويل عمومي وفما تمويل نتاع المستشارين اللي ما عادش كما قبل، معناتها المستشارين كانوا زاد داعمين للثقافه، اليوم فما معناتها العديد من الجمعيات لقات روحها وحدها، معناتها
1: صحيح.
0: الممول الوحيد هو وزاره الثقافه، هو شويه بالكل. دونك ربي يجريها على السلاح، خليونا الطاقات الإيجابية متاعنا اللي نقول أنا شريت بوس عندي توا بالضبط من 1 جانفي، نحب البوس السعادة ذي اللي جبتها واللي باش تخليني ننتج ويكون عندي مرضي ذي، ما نحبش
1: نرجع من
0: نضيعها
1: المريومة
0: نخليها.
1: اللي خلينا مع جديد جديد، اللي هي كلمات حاتم جيزاني.
0: كلمات حاتم جيزاني، توزيع حمدي المهيري، وصورة وإخراج أمين معالج. الأغنية موجودة على منصة اليوتيوب، دونك صوت وصورة تنجم تشوفوها الأغنية، وكما قلت لكم معناتها بروشينمون الإنتاج ماهوش باش ينقطع، معناتها احنا جمهورنا ما يعرفش مالوريزمون شنو الصعوبات اللي نتعداوها، ومش من حقه انه يعرف، جمهورنا يلزمه يعرف انه عنده فنانين يلزمها تنتج، وهذايا دونك نحن موجودين في الدومين هذايا، واخترنا انه نكونوا فنانين كيما الجندي اللي قاعد في السخانه توا، والشرطي وانتوما توا كيفاش قاعدين تخدموا، احنا من دورنا ومن واجبنا انه نخدموا ونضربوا على موروثنا الثقافي. دونك بروشينمون اللي يوغا فما معناتها استمراريه في الانتاج، وكما قلت لك فما الفنان حموده فلاح اللي هو قبل ما يكون معناتها مطرب هو بالاساس زاد ملحن وصانع اغاني، باش يكون فما تعامل اخر زاد مع حاتم الجيزاني، مع نادر الشريف، مع أمين معالج في الصورة، زادة بروشينمون باش تسمعوا أغنية مزيانة ياسر، وإن شاء الله ربي يوفقنا الناس كل، وكما قلت لك معناتها نتمنى إنه معناتها يقع معناتها تلافي هالمواضيع هذه متاع مهرجان على أعلى، خطر مش باهي حتى لصورة معناتها للمنطقة اللي هي متنفس الوحيد نتاعها، منطقة كيما

0: دستور، كي تقول دستور تقول المالوف،
1: أكيد
0: معناتها ناس دي بالأساس وراء المهرجان هذايا راهو فما حلقة اقتصادية كبيرة ياسر، راهو راه المهرجان راهو السيدك البسيط مسيكن اللي عنده برويتة بتاع شباتي واللي عنده برويتة بتاع قلوب واللي عائلات كاملة راهو تعيش بالمهرجان والمتاع السونو والتقني الصوت والتقني الإضاءة. الفنان هو قاطرة باش ناس وراه، والمهرجان هو قاطرة باش ناس كل تعيش من المهرجان هذا. دونك انا
1: ان شاء الله هذا الكل يتم تلافيه بالفعل، خاصة يعني في الوقت يعني الضغط هذا اللي يتم فيه الإعلان على برمجة وندوة صحفية في نفس الوقت بعد وقت وجيز يتم إلغاء المهرجان، ويعني بذكر يعني بجمل بسيطة شنو اللي صار. يبدو لي أنه مسائل كما هذه يمكن تلافيها مع مهرجان عريق كما مهرجان تستور للمالوف.
0: أنا باش نقول لك حاجة،
1: قل لي
0: معناتها نختتم بها، لا تفهمها بوزيتيف لا تفهمها نيجاتيف، حسب ما نعرف أنا راهو اليوم راهو عرض نتاع فنان أجنبي راهو ينجم يغطي لك ثلاثة أربعة مهرجانات.
1: أي
0: معناتها اليوم يظهر لي مش من المعقول إنه معناتها مهرجانات في أزمة مالية ونحن نتبشحوا أنه ما دخل نذكر مثلا شيخين أنه جوال جسار باش يفتتح بوقرنين ورامي عياش عنده تورني اليوم توا
1: نعرفش فما
0: رامي عياش باش يغني في المهرجان الدولي المستير، مازال ما خرجت حتى افيش. لافيش الوحيده اللي قاعد الرفيعه على ريزو سوسيو هي لافيش نتاع رامي عياش لنوف اوت، واحنا ما فما حتى فنان تونسي بديت الحمله الاشهريه نتاعو. ويلزم زيد
1: عدل
0: شوية.
1: فما عدل وفما يعني تكون رؤيه عادله ومعناها فيها لا فيها التمييز، يعني يلزمك تميز ايجابيا فناني
0: بالاجانب مع دراء والثقافه. فنعطيك تاريخيا على خاطر انا شيء ان هيستوريان وعشت هالمرحلة ذي. أنا عمري ما قلت وبتيت الكلام ذي يعني أنا خالي كان مدير لجنة ثقافية الوطنية وكان في نفس الوقت في الستينات والسبعينات مع الفترة البرجيبية إلى حدود التسعينات كان مدير مهرجان معناتها حمامات، وكان مع شادلي القليبي الله يرحمه كان معناتها هما اللي صنعوا مهرجان مستير ومهرجان سوسة وكرنفال سوسة ومهرجان كارتاج وكل شيء. راهو العروض الدولية كانت في إطار تبادل ثقافي، راهو كان في إطار تبادل ثقافي، راهو كان في إطار تبادل ثقافي. معناتها كما تقول تونس تبعث فنانين لمصر ومصر تبعث فنانين، قبل ما كانش سيفري الحياة قاعدة تتطور والكاشيات قاعدة تتبدل وكل شيء، لكن زادة كمان ما نوليوش في الأخير معناتها
1: ويلزم شفافية ووضوح في طريقة أو السبب اللي يخليك تختار الفنان هذاك تحديدا.
0: معناتها الأمانة ماذا بينا والله حسب رأيي أنا معناتها ماذا بينا نعرفوا كاشيات الفنانين الأجانب قديش
1: ومسألتها الوساطة هذه اللي تصير الوسيط اللي يجيب الفنانين كيفاش يستمع
0: وعليش وسيط بركة وسمحني في دولة مستحقة اليوم ظهر لي توريت كيفاش رجعت للبيوس نتاع
1: هو احيانا لابد ان نلامس الجرح والالم ولا حتى الوجع حتى نتجاوز يعني وحتى ايضا نتحدث بشفافيه
0: بكل لطف ننقدوا باش نصلحوا معناتها باش نستمروا ومعناتها بدون تجريح معناتها بكل معناتها اليوم معناتها مش معقول انه نرى رامي عياش كان في الجمعة اللي فاتت في الفيديو لميوزيك في مسرح الأوبرا ومن بعد باش يعمل معنا يا صاحبي مرحبا بيه ضيف مبجل اما زادا معناتها مش على حساب غازي العيادي ومش على حساب أيمن لسيق ومش على حساب درع الفورتي ومش على حساب صابر الرباعي ومش على حساب لطفي بوشناق وزياد غرسة ومعناتها عنا بصراحة ما انت فنانين ينوروا ومحلاهم. دونك هذا
1: هذا هو ملخص الجدل اللي صاير اليوم منذ الإعلان عن البرمجة الخاصة بالمهرجانات الكبرى اللي تشرف عليها وزارة الشؤون الثقافية، وأيضا المهرجانات الدولية مع الجمعيات. طبعا هذه هي الإشكال بعدة صياغ يتكرر.
0: أي هو والله هي اللي تغيظك هي هذية. والله توا زوز مهرجانات كما مهرجان حمامات ومهرجان كارتاج عندهم ميزانية وذوك وجوه البلاد إما راهو ساعات يجيك راهو مدير مهرجان عنده 4 فرنك مش قلت يحب يجيب ستار أجنبي، معناتها سامحوني معناتها يلزم يفوافوار لي بيي سور تير، معناتها انت توا تبكي تتشكى وتتبكى تقول ما عنديش فلوس والجمعيه ودر شنو
1: وتولي حتى نوع التذاكر يعني التذاكر معناها مشحفه الحقيقه يعني في العروض الفنانين الاجانب. يبدو لي المساله لابد من مراجعتها برمتها بالاساس، ومساله التفاوض والحضور كل تكون معلنه.
0: راو الامور تتعدى وزارة الثقافة، راهو فما أمور أخرى اللي دخلت في الأمور التجارية واللي ناس الفي أنستالي مدة سنوات وفهمت أنه الفترة هذه هي فترة تمعش وما تنجمش تتمعش من الفنان التونسي امبوسيبل، خطر كاشين تاع الفنان التونسي في أغلب الأحيان هو في كاشين متواضع وما فيش ما فيش نقول لك ما فيش شيء ما تنحيله معناتها. دونك اللعبه الكل تتعدى في الفنانين ويزمنا نفيق بصراحه وكها ونختتموا بزون بوزيتيف.
1: خلينا المسائل هذه كل ما نخوض فيها انه دائما نطرح يعني البدائل والمفروض اللي شنو يكون وبطريقه عمل ترضي الجميع وتحقق اهداف مشروع الثقافه الوطنيه بالاساس. هذا يكون المطلق الأمل. ثم الاساليب والتقنيات
0: باش نكونوا مناه باش نكونوا معناتها واضحين مع الناس الكل. راهو اليوم من اضعف حلقه نبداوها الى اكبر حلقه اللي هي وزاره الثقافه راهو بالحق شيء صعيب. راهو مش معقول بلاد صغيره كيما تونس يكون فيها 400 مهرجان. راهو المندوب مسيك المنين باش يلقى باش يخلص كل منطقه تحب تعمل مهرجان. وحاجه اخرى وزاره الثقافه راهو البيرسونيل اللي قاعد يخدم في هالمواضيع راهو بالحق ناس تعبين. خلينا نكونوا واضحين معاهم معناتها بالحق ناس تعبين وموجودين في وضعيه معناتها ربي يعلم
1: هي الكلمه تتلخص في مساله السياسه الثقافيه. هذه اللي لابد من مراجعتها من الصغير الى الاهداف الكبرى الى التنفيذ بين يعني الفكره والتنفيذ وثم ايضا نشر. فما مساله يعني قلناها بكلمات بسيطه ولكنها هي مساله معقده جدا، ولكن بما اننا في كل سنه وفي كل موسم وفي كل المناسبات هذه نتعرض لنفس المشاكل وبنفس الطريقة، إذن يعني المشكلة قائمة لم يتغير ولا يوجد بادرة لإيجاد حلول لمثل هذه المشاكل. لكن في كل مرة إذا كان تحدثنا أكثر وبشكل عقلاني النقد يكون على أساس أنه فما تم مراجعة دائما إلى مسألة السياسة الثقافية الاستراتيجية الكبرى في تسيير الشأن الثقافي اليوم في البلاد، ليس فقط مهرجانات وليس فقط فنانين إنما يشمل كل القطاعات الفنية والإبداعية. خلينا نرجع إلى الجديد سفيان صفطة، هذا المجال ما زلنا سنتحدث فيه لأنه يبدو أنه الصيف حافل بعديد المواضيع.
0: حتى كيف نحكيه راهو حتى كيف نحكيه ونحكيه بمعقولية وبعقلانية ومن غير تحامل على حتى حد، خطر معناتها ما يعلم بالحال كان ربي معناتها فهمت. هي ما انا متاكد اللي ماذا بيه الناس كل مريقله والناس كل، لكن يقعد استراتيجي ومعناتها المردوديه ودور اي تظاهره ثقافيه يلزم تتحط على طاوله معناتها المردوديه وحسب رايي يظهر لي معناتها فكرة الجمعيات وقيت انه معناتها نعاودوا نقيموها وهي كل تجربة تقيم معناتها
1: طبعا فهمت. طبعا
0: اسكو وقت اللي كنا كما تقول انت كنت فما سحاب محليه للثقافه وكانت الوزاره هي بيدها والمندوب. انا فنان مخضرم مخلط على المرحلتين. في الحقيقه الفتره السابقه كانت احسن شويه وقت اللي كان مندوب الثقافه هو هو اللي عنده إشراف على المهرجانات، وكان فما تعيين للمديرين المهرجانات. معناتها ما عادش معناتها يخرج، كانوا المهرجان ولا متكبر على السلطة، ولا فما حاجة ماهيش عادية. معناتها تلقى مدير مهرجان،
1: هذه وجهة نظر، علاش لا، برشا شاتروك فيها أكيد، وفما ناس عندها أفكار أخرى وبدائل أخرى أيضا.
0: هو دو توت لي فاسون كان حاجة ما مشيتش أنا نواصلوا فيها
1: مش معقول.
0: معناتها فما اليوم فما أمبلوكاج في قانون الجمعيات الثقافية، يلزم نشوفوه
1: أكيد،
0: وإلا نقعد ونشوفوه من حاجة أخرى، من يترأس هذه الجمعيات؟ كل حد
1: يتم انتخابه في هيئة.
0: معناتها اليوم لو تسير جمعية ثقافية،
1: وخاصة ما بعد الإنجاز والتنفيذ، لابد من المرحلة ذيك يجيك التقييم
0: يا رحم والدي،
1: لأنه هو اللي باش يعالج الأسباب وشنية اللي صار وشنو اللي ما صارش، باش ما نعاودوش نفس السيناريوهات في الإشكاليات اللي قاعدين يعيشوا فيها من سنة إلى سنة. على كل سفيان، الوقت حان الآن نسمع مريومة، لأنه المريومات الكل موجودين يحبوا على أغنيتهم لهذا جديد الفنان سفيان صفتة، باش نسمعوه على موجات إذاعة تونس الثقافية. أغنية خفيفة بإيقاعات جميلة، تنجم تكون أغنية الصيف إذا حبيتوا، لأنه عنا حتى مسألة مزاج الصيف هذايا في الأغاني وأغاني الشتاء. أغنية إيقاعية جميلة وخفيفة مريومة، نسمعوها وبعد نواصل ونرجع نحكيه على المسارح، على الفضاءات أيضا التي تحتضن المهرجانات.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: في الجزء الأخير من المشهد الثقافي في ختام لقائنا اليوم واللي كان يدور كله حول المهرجانات حول البرمجة، ولكن أيضا في مجانب مهم أيضا في برمجة مهرجاناتنا خاصة في موسم الصيفي. نتحدث على المسارح، نتحدث على فضاءات هي معالم بالأساس تاريخية تحتضن إذن الحفلات الكبرى، العروض الفنية، وتحديدا فما مسؤولية الاهتمام والعناية بهذه الفضاءات والمحافظة عليها لقيمتها التاريخية، لقيمتها الرمزية أيضا للبلاد. اليوم نتحدث على وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية وجمهور المسارح كذلك. حاضرة معنا عبر خط الهاتف ضيفتنا الآن في المشهد الثقافي السيدة ربيعة بالفقيرة، المديرة العامة لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية. إذن نتحدث على مسألة العناية، الاهتمام بهذه المعالم، بهذه الفضاءات التي تستقبل جماهير كبيرة. مرحبا بك سيدة ربيعة.
2: مرحبا بك، شكرا لك على الاستضافة.
1: اليوم إذن عديدة هي المعالم اللي تحت طبعا وكالة إحياء التراث، من حيث الاهتمام بها، من حيث تنظيفها، من حيث أيضا تحضيرها لاستقبال الجمهور.
2: نعم، احنا عندنا ما يعادل 14 معناها موقع فيه مسارح او ابراج تحتضن تظاهرات. دونك كنا من اول صيف تحت اشراف وزارة الثقافة وبتوصيات معناها دقيقة، واحيانا تتنقل سيدة الوزيرة وتشوف الموقع معناها تدفع معناها نحو انه المسارح هذه تكون نظيفة، مش كان نظافة بركة، فما تهيئة الفضاء بصفة عامة على مستوى المدارج وعلى مستوى الركح وعلى مستوى الإضاءة وعلى مستوى حتى اللوج، وخاصة نفلح على اللوج باش يكون فما فضاء محترم لفائدة الفنانين. دونك احنا انطلقنا في الأشغال متاعنا منذ أشهر، يعني تقريبا منذ شهر ماي، واحنا العملية التنظيف راهي دائمة من معناها دورية ودائمة، يعني ماهيش مرتبطة بمرحلة معينة. دونك احنا كنا عملنا حملات وعملنا زاد عمل يومي، خاطر الحملة هي تجي باش تثمر معناها، ولا باش يعني تعزز المجهود اليومي معناها،
1: اكيد
2: تكثر علينا خاصة الشارج يولي قوي. دونك ويكون فما زاد كيف معناها مرحلة كاملة من الأمطار اللي بعدها، يعني تظهر معناها الأعشاب وتظهر معناها الوضعية البيئية لازم فيها تدخل سريع. دونك يوميا تقريبا عندنا شركات احنا متعاقدين احنا وياهم قاعدين يشتغلوا على المسألة هذه نتاع ديزيرباج في كل المواقع والمتاح نتاعنا على مدار السنة. لكن في فترة معناها الموسم الصيفي نكثفوا أكثر، لأنه زاد نوليو نخافوا على مواقعنا والمحيط المتاحف نتاعنا من الأعشاب اللي هي قد تسبب في بعض الأضرار الأخرى اللي احنا نستبقوا ونعالجوها باش ما يقعش معناها أي ضرر على المحيط، على المواطن وعلى المؤسسة بصفة عامة. تنطلقت الحملة التنظيف والعناية بالمسارح هذه استعداد للصائفة في عديد من المسارح، مش كيما قلت ما هيش كانش على مستوى الديزيرباج، وممكن انتم زرتوا معناها في الندوة الصحفية شفتوا المسيح المبكر المتحف كيفاش هو معناها مؤهل ونضيف وفيه إضاءة وفيه معناها حتى يعني البقاء فيه يعني يعطي بعد معناها ممكن متاع أريحية وغيره. كذلك مسرح كارتاج، كذلك أودنا، أنا ديجا كنت البارح معنا على عين المكان في متابعة الأشغال، يعني الديزرباج واللوج والمسرح والإضاءة وكل ما يتبع معناها اريحيه المتفرج في المواقع هذه. كيف كيف عندنا الجوجا اللي مش ينطلق ان شاء الله اليوم، كيف كيف عندنا الجم اللي مش ينطلق غدوه، عندنا عديد الابراج الاخرى كيما مسير والمهديه وغيرها اللي مش تقام فيها معناها التظاهرات. عندنا زاد كيف كنا في تبرقه والجاز والفحات اللي احتضنت والمسرح اللي احتضن زاد كيف التظاهره زاد كيف وقع الاعتناء به من وزاره الثقافه. دونك وزاره الثقافه موجوده في كل المسارح سواء معانا عن طريق الوكاله او عن طريق المعهد الوطني للتراث. دونك فما وقفه معناها جماعية كذلك البلديات أحيانا وندعو من هذا المنبر أن البلديات تكثف تدخلها داخل المسارح معنا، وتعودنا على القيام معناها بمعناها تدخل في كل الجزئيات اللي تتعلق معناها بالوضع البيئي خاصة للمسارح متانا. دونك عندنا العديد من المسارح اللي احنا الحقيقة لاهيين بها، والكلها تقريبا عندنا في بيطلة كنت تنقلنا الأسبوع الفات صار في عرض مع وزارة الدفاع، يعني تعاوني وزارة الدفاع عملوا عرض معناها في مسرح في بيطلة. فما توا اليوم عندنا شان في غاديك معناها في مقاولين قاعدة تشتغل على عين المكان. دونك فما مكثر فما سليوم زادا كيفيف معناها مش نقوم زادا بتدخل فيه، وكذلك معناها مش مكتوم من محادات الستركتور ليجير للفنانين كمعناها غرف ملابس ودلعج معناها أي. حتى هذه العملية تقريبا شاملة لكل المسارح اللي ما عندوش لوج رح نخلي لهم ستركتور ليجير. إذا ما نحكي على المسارح
1: يعني مسألة خاصة تجهيزات التقنية ومسألة
2: يعني عندي شركة دور توا في كل المسارح الأثرية عززت الإضاءة. كنا في المسارح كنت في وليلة إن شاء الله مش نمشي نزيد نعاين يعني الإضاءة في أودنا المسرح وما بعد المسرح، حتى المواطنين يبدأوا وافدين من بعيد يبدأوا عندهم المسلك مريح، وهنا زاد كيف تدخل البلدية في الشارع وفي الطريق اللي يوصل معناها للمسرح الأثري مهما كان سيبته، كسوة دبة كسوة كما كنت نحكي أذنة كسوة زاد الجم كسوة مكتر كسوة سليوم كسوة زاد كيف سبيت لو غيرها من المواقع الكيف كيف القصبة، ولو أنه هو الاستغلال عند البلدية لكن احنا الإضاءة في القصبة خالص فيها الوكالة احياء التراث والتنمية الثقافية. إلى جانب ذلك فما الكاميرات اللي تحافظ على السلامة والتأمين،
1: كاميرات المراقبة نتحدث معناها مراقبة الفضاء
2: وعندنا ليبورتيك احنا معناها حتى في في في في تبرقة. دونك نقلنا ليبورتيك بتاعنا حماية والحفاظ على سلامة المواطنين في المناطق. احنا زاده كيف من اول السنه نقوموا معناها بدعوه او ابيل معناها بيرو دو كونترول وبيرو دو ديتود معناها تحديد الوضعيه الانشائيه للمسارح نتاعنا. وتو مثلا كارتاج خلينا كل الوثائق اللي تدل على انه المسرح يسمح معناها بتنظيم تظاهره معناها من الهيكل هذيك. طب فما عينيه كامله من الناحيه الانشائيه، من ناحيه الاضاءه، من ناحيه الاستقبال الجمهور، ومن ناحيه زاد استقبال الفنانين تاعنا اللي يكونوا أكيد. في ظروف طيبه وينقلوا المشهديه معناها بشكل ايجابي او التراث في تونس. التنظيف احنا عملنا تقريبا 13 شركه في الجمهوريه التونسيه الكل نقاو في صعوبات معاهم، ساعات يمشي معاهم ساعات يقول لك في اخر لحظه راهو لا كبرت عليا المسؤوليه ما نجمش نكمل. انا قعدت مع بعض الجهات اقترحت عديد المسائل انه احنا نعززوا معناها علاقتنا بالجمعيات انها تزيد ديات المجتمع المدني يعني ينجم يتدخل يعين في اتفاقيات او طرح اتفاقيات مع بعض البلديات بان ما عليهم هم وما علينا احنا ونتقاسموا معنا الشارج هذيه باش يكونوا حاضرين احنا وياهم في في مساله التنظيف
1: هذين تحثوا. انت اعطيتنا فكره على المجال الاستعداد اللوجستي اللي يصير قبل معناها العروض والبرمجه خاصه في الصيف اللي هو يتكثف اكثر ويعتمد يعني لهنا على مستوى التجهيزات اللي ذكرتها الكل على مستوى حضور الجمهور على مستوى الحدائق ويعني الممرات كل ما يتعلق يعني بالبنيه التحتيه في المحافظه على هالمعلم. ومساله اخرى هي اللي وقت اللي يصيروا البرمجه وقت اللي تصير العروض والمهرجانات اللي فا فما عملك اليومي هذاك اللي اللي يعني يلزم يصير فيه مراقبة ومتابعة، ويلزم أيضا القدرة على الإنجاز مع ضيق الوقت في علاقة بالجمهور تحديدا.
2: الحقيقة احنا قبل كل تظاهرة قاعدين ندخله في المسائل اللي كنت نذكر فيها كل بما فيها النظافة ومعناها وتعاقد مع شركات للديزرباج اللي بيئية في في المسارح نتاعنا. دونك احنا كي تدخل طول اي مسرح مش يعمل تظاهرة توثقها نظيف يعمل الكيف، لكن المشكلة اللي ولينا نحسوها ونحن على البارح عملنا دعوة معناها في الباج نتاع الوكالة للجمهورنا في تونس. احنا ابتدوا قبل كل شيء رانا ماشيين باش نتلقاو مادة ثقافية، يعني احنا الثقافة في حد ذاتها هي راهي نظافة المحيط ونظافة الفكر ونظافة الهندام وغيره وغيره. دونك هو في من اساسه احنا ماشيين باش نزيدوا نطوروا البعد الثقافي عندنا. أكيد. احنا كاشخاص احنا كجمهور لهذا من بيء والثقافة هي سلوك.
1: أي.
2: واول السلوك هو انك تحافظ على البيئة في بلادك وتوريها في ثوب جميل وفي ثوب يليق بالبلاد. احنا توا نلقاو ندخلوه الجمهور واحنا بحفاوة كبيرة وفي تنظيم على علم السوئات ونحطوه في في مقاعد اللي تليق به. ثم احنا بعد غادر الجمهور نلقاو روحنا في وضعية صادمة، مش نقولش حاجة اخرى، صادمة للوضع البيئي. انا اتساءل لماذا معناها الجمهور
1: من كلش اكثر تفكير للجمهور حتى بلافتات معناها قبل مثلاً نذكروه يعني رجاء انا المكان حافظ على
2: النقطه هذه مش نقولها.
1: أي.
2: فما تونسي ما هوش متحسس بالنظافه. احنا قريناها في الابتدائي معناها من اول درس نقراوها النظافه من ايمان وغيره وغيره وغيره.
1: هي ببساطتها هكذا، ولكن
2: احنا نحسسوا عطينا عمناو المهرجان كارتاج وزع ساشيات معناها وزع
1: حاول باش يلموا الفضلات هذيك،
2: يعني امكانيه انه حتى هو كان ما جابش في يده حاجه وزعنا، لكن معاه هذيا نلقاو خاصه. شوف احنا بالنسبه لي انا علاش لحيت على كارتاج، لانه انا 8 متاع الصباح نحل ابواب السياح معناها للزياره. تعرف ان احنا ندخل ما يقارب من بين 30 و50 عون لتنظيف كارتاج للصباح يوميا،
1: يعني نتصور يعني السهره توفى بعد الواحده ليلا ويلزم يصير تنظيف في الوقت هذاك لانه صباح عنده يعني
2: عندنا زياره.
1: زياره
2: الزيارات ويلزم ما يلزمش الجمهور يعني الزوار معناها والسياح يدخلوا، وحتى حتى حتى من تقاليدنا احنا هذه هو احنا ما نخليوش مسارحنا واماكن معناها ما هيش قابله للزياره. دونك احنا عندنا المساله هذه. ثم حتى لو كان معنا الزيارات ان معناها باش نتفرج على شربت في الدبوسه من معايا معناها كاستعملت اي وسائل معينه معناها نحملها معايا
1: كل شيء جبته معك باش تستهلكوا هزه معك، وحاول تختار الحاجه الخفيفه اللي ما تعملكش اشكال وما تقلق حتى حد وانت قادر على السيطره على الوضع. هي عرض ساعتين من زمان يعني يسبق مقبل يعني استعدادك وجاهزيتك انك تحضر باش تستمتع بعرض. ما تخليش بعد الصوره معناها خايبه برشا توصل ما نعرفش، فما تعب وفما يعني يولي ضغط على الناس اللي تخدم ولا حتى في اتفاقيه مع شركات تعاملتوا معاهم يولي عامل الوقت يعني مصدر لي معناها معناها تحدي، يعني ضيق الوقت انك باش تكون جاهز المسرح للعرض اللي بعده ومهامه الاخرى انه يستقبل كما ذكرت انت سياح. وفما مساله اخرى، احنا ناس كل ولات تعطي في صوره اليوم تخرج وتصور وفرحانه بالحدث الثقافي هذايا وانت في مكان جميل، يعني احيانا الصوره لازمها تبقى جميله كما دخلت قيتها جميلة ومزيانة ونظيفة. حافظ على الفكرة هذه كأنك حاول الصورة والخلفية اللي صورتها أيضا تكون بنفس النظافة وبنفس الجمال كما لقيتها، تحافظ عليها وتحافظوا على المسارح هذه وعلى الفضاءات هذه وعلى راحتنا الناس كلنا مع بعضنا، وإحنا نحاولوا نعيشوا الفن ونعيشوا الرقي.
2: نعم هذا هو، هي دعوة الحقيقة لكل جمهورنا. احنا نعرف التونس يحبوا النظافة لكنه هي ممارسة، فان شاء الله في مسارحنا السنه تكون العمليه معناها يعني احنا في عملنا البلاغ وهذا حديث في الاذاعه هو نفسه تحفيز، لكن نحن ما احناش محتاجين للتحسيس يعني احنا من سلوكياتنا مثلا نحب النظافه ونحب معناها انه بلادنا تكون عندها صوره جميله وانها نسوق لصوره المتاحف والمواقع نتاعنا دونك هذا. وثم انت حتى اللي يقعد بحذاك يحس روحه مرتاح ما يكونش هو بحذاه برشا معناها حاجات اللي قد
1: تخلقه صوره مش لائقه احيانا. وهذا يعني نعيشوا فيه في حضور يعني مواعيد فنيه كبيره
2: الى حين الحقيقه خذنا التحسيس استنزفنا كل طاقتنا في في في في تعليمنا في في الاذاعات في
1: مثالش نذكروا بعضنا مثالش نذكروا بعضنا
2: لكن راو احنا يجب ننتقل الى مرحله تطبيق القانون فيما يخص الحد احنا في البلدان
1: او فما كاميرات المراقبه
2: نعم في البلدان الاجنبيه اذا كان فما حاجه انا تثير انتباهي بشده خاطر بلادنا مزيانه يعني كل حاجه تشوفها في العالم تعجبك لكن تقول ديما تونس اللي الاجمل لكن الحاجه اللي هي تثير لك انتباهك هي نظافه الثقافه في الشوارع في الاماكن العموميه في غيرها دونك هذيك جاء بتطبيق القوانين الخاصه بالنظافه والحياه
1: على طول هذا هو القرار
2: النهار اخر نمشي وفي مرحله اخرى انه اللي يسبب في الاعتداء على البيئه انه هو بالكاميرات اللي عندنا هو خارج يقع معناها يعني على الاقل معنى تنبيهه اذا كان ما كناش قولوا عقاب معناها
1: اي مثال هذه مسؤوليه الجميع لانها مسؤوليه مشتركه فعلا الحفاظ على الكنوز هذه الوطنيه هذه اللي تقدم دورها انها تحتضنك انها تعطيك صوره جميله هي تراث اجيال مرت واجيال ايضا قادمه نستحفظوا عليها لانها تاريخنا لانها ثروتنا الوطنيه. نشكرك سيده ربيعه بالفقيره المديره العامه لوكاله احياء التراث والتنمية الثقافية مهم جدا نحافظوا على مسارحنا وبهذه التفاصيل وبهذا التذكير البسيط إذن نختم لقائنا اليوم في المشهد الثقافي. شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: ترحال في المجال.
1: الأرض وردة صبرتي وريحتها.
0: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: الترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني
2: يا وطني يا أمي ويا أبتي، محلاك يا بلدي ومحلاكم أنتم أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة. في هذه الحلقة الجديدة من ترحال في المجال، وهو كالعادة من إعداد وتقديم المنجي بورغو، أما الإخراج الإذاعي فهو من صنع الأنامل الذهبية لإيمان سليماني. فشكرا لكم جميعا على المتابعة والاهتمام، ومرة أخرى تحية وسلام. حديث اليوم عن مسألة رأيناها في الحصة الماضية وقلنا بأنها تضيء المجال وتساعد الأمم على بلوغ أعلى القمم. بدأنا نستفيد بها ومنها، وغدا تونس تصبح بها في أعلى المراتب. إنها البحوث الميدانية التي تهم الفلاحة وتثمين الثروة المائية. تحدثنا في الحلقة الماضية عن مثال منطقة منزل تميم بالوطن القبدي، ونرى في هذه الحلقة التجارب البحثية بمنطقتي أوتيك ببنزرت وشت مريم بالساحل. ومن أجل البحوث الميدانية التي تهم الفلاحة وتثمين الثروة المائية، ومن أجلكم أنتم أوفياء الثقافية أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة، جاءت الضيوف لتقدم وتفسر وتستنتج. نسعد بتقديمهما وهما على التوالي الأستاذ والباحث الجامعي السيد زهير بن جامع من جامعة بنزرت، ولكن بجامعة المنار بصفة عامة وقرطاج. أستاذ زهير، مرحبا، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك وشكرا على الاستضافة، وإن شاء الله تكون حصة مفيدة وخفيفة للمستمعين إن شاء الله.
2: بارك الله فيك. في الحقيقة هو نحن نشكرك لأنك أنت جيت أولا من مكان بعيد، وثانيا على صبرك وقبولك رغم أن نعرف عندك الكثير من الأشغال. والأستاذة الثانية الباحثة الجامعية بالمدرسة العليا أيضا للفلاحة والوطنية للفلاحة بتونس، اللالة أسماء الأسرم. أسماء مرحبا، أهلا وسهلا.
4: يعطيك الصحة، مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
2: مرحبا، أهلا وسهلا. لالا إيمال، اكتمل النصاب ويبدأ الترحال حالا، أرجوك إشارة الانطلاق.
0: ترحال في المجال.
2: إذا بادئ ذي بدء، نتجه صوب الأستاذ الجامعي والباحث السيد زهير بن جامع ونسأل لأوفياء الثقافية في كل مكان، لو قدمتم نفسكم من حيث السيرة والمسيرة حتى ربما نتعرف عليكم أكثر. تفضل سيدي.
3: شكرا. أنا زهير بن جامع، أستاذ محاضر بالكلية العلوم ببنزرت.
2: نعم.
3: معناها التدريس متاعي معناها في كلية العلوم ببنزرت.
2: أيوة.
3: وفي نفس الوقت معناها باحث في المدرسة الوطنية للمهندسين في مخبر
2: هيك.
3: معناها عضو في مخبر معناها اللي هو الريسك، نقوله بالفرنسي وبعدك شتا نقوله بالعربي.
2: المخاطر يعني اسمه ريسك. ماتها ريسك؟
3: ريسك ولا روبوتيك.
2: روبوتيك
3: هي أبريبياسيون تاع روبوتيك انفورماتيك اي سيستيم كومبلكس، معناها
2: ما شاء الله عليك.
3: اللي هي ترجمت انا الروبوتات وعلوم الحاسوب والأنظمة المعقدة معناها. فهو والتدريس معناها في المدرسة في كلية العلوم ببنزرت.
2: نعم.
3: معناها في اختصاص تكنولوجيا الانفورماسيون دي كومونيكاسيون، معناها تقنية المعلومة والاتصال
2: اللي تسموها تيس انتوما ولا حاجة كذا.
3: تيك ولا تيكي. تيكي ابريفياسيون تيك هي معناها هي تقنية المعلومة والاتصال، معناها فيها كل ما هو انفورماتيك واتصالات
2: هيك. ولا شك أنك قمت بمشاريع بحوث أخرى غير هذه التي سنتحدث عنها اليوم.
3: لا، أنا كنت عضو في مشاريع، أما المشروع هذا هو اللي أنا معناه المسؤول العلمي عليه. معناها هذه الأولاني.
2: ولكن في المجالات الأخرى لابد أنك قمت ببحوث أخرى في مجال اختصاصك نقصد.
3: أي طبعاً طبعاً. يعني عملنا بحوث معناها في التيك هذه معناها ونتائج البحوث معناها ديما في البحث معناها تظهر في صيغة بايبرات أوراق مقالات معناها
2: تنشر. نعم. أنت أستاذ زهير قلت لي حتى في الكواليس قلت لي أنت حتى دار الإذاعة والتلفزة ليست غريبة عنك لأنك في وقت من الأوقات أتيت إليها.
3: نعم أنا كنت في المسيرة متاعي خدمت عامين في الديوان الوطني للإرسال في إطار الشغل متاعي في الديوان الوطني للإرسال. معناها ساعات نطلعوا معناها للطاق الخامس وين في كل المعدات التقنية اللي تاخذ السينيال معناها من الإذاعة والتلفزة وتبعث للمحطات الأخرى معناها اللي زغوان وبوقرنين والمحطات الأخرى.
2: صح بارك الله فيك. نحب نمشي للأسماء الأسماء الأسرى ونحب نسألها نفس السؤال بحكم أنها هي أستاذة وباحثة تبارك الله عليها. تفضل للا.
4: يعطيك الصحة. أنا الحق نحب نبدأ مسيرتي من المنشأ. أنا أولا مهندسة فلاحية متخرجة من المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس.
2: هذا يسموه لينات.
4: أي وبعد كملت الدراسة متاعي في الخارج دونك كملت الدراسة المعمقة والدكتوراه في المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بفرنسا
2: هيك.
4: ورجعت لتونس.
2: لينا
4: بي جي هو في موجود في باريس. في باريس وعنده منطقة في غرينيون معناها اللي يصير فيها البحوث الميدانية.
2: أي
4: ورجعت لتونس دونك
2: عملت اختصاص غاديك في اي ميدان؟
4: في الفيزياء البيئه دونك فيزيك دو لانفيرونمون وبيوكليماتولوجي دونك انا في علوم المناخ تاثير المناخ على النبته. اي دونك بعد كي رجعت لتونس اول ما بديت ندرس في شط مريم في المعهد
2: بس انا كان قديما بس انا واصبح اليوم غير.
4: انا كي خلطت عليه اي خلطت المعهد الاعلى العلوم الفلاحيه بشط مريم وتوا انا استاذه محاضره في المعهد الوطني للعلوم الفلاحيه بتونس وانا زاده جزء من المخبر نتاعنا اللي انا قعدت بين لينات وبين شط مريم الى اليوم بين الزوز.
2: احلى شيء يعني
4: اي وهي كلها في الميدان الفلاحي يعني احنا ثم تكامل بيناتنا. دونك اللي المخبر نتاعي اسمه اداره الموارد الحيوانيه والبيئيه بالمناطق الشبه جافه وبالنسبه للابحاث دونك احنا في نطاق المخبر نتاعنا قمنا برشا ابحاث على التلوث البيئي على قمنا على اداره السقي اداره الموارد المائيه تسمين الموارد المائيه على المياه الشديده الملوحة المياه المالحة وكيفاش استعمالها على الإجهاد الحراري الإجهاد المائي وكيفاش تتجاوب النبتة مع هذا معناها فما زادة حتى الجانب بالنسبة لزملائي بالنسبة للمخبر متاعنا على الجانب الحيواني اللي هما زادة تثمين الموارد في نطاق الإنتاج الحيواني دونك فما تكامل بيناتنا خاطر احنا ساعات بين الموارد الحيوانية والموارد المائية ساعات فما تقاطعات.
2: نعم.
4: تقاطعات.
2: جميل جميل جدا. أستاذي العزيز سيدي زهير بن جامع تو كأني تفاجأت شوية على خاطر أنتم فيما بعد باش تحكي لي وتقول لي بأنه ربما منطقة البحث ومشروع البحث هو موجود بأوتيك وموجود في شط مريم في منطقة حسب ما أعرف أنا بأنها هي ربما شبه رتبة أو رتبة والحال أن للا الآن أسماء تقول هي مختصة في المناطق الجافة أو شبه القاحلة.
4: أنا مختصة في معناها بصفة عامة في التأثير المناخ على النجم يكون في الجاف في الرتب أو في أي على أي على النبتة دونك نجم يكون على أي منطقة.
2: جميل جدا. المخبر الذي تنتمون إليه لو تقدم ذاك المخبر أستاذ زهير.
3: هو المخبر معناها اللي ننتمي إليه هو كما قلت البكري هو الريسك والروبوتات وعلوم الحاسوب والأنظمة المعقدة. معناها
2: لابد أن هنالك بعض الأعمال ربما الهامة التي قام بها المخبر.
3: أي الأعمال اللي يقوم بها المخبر هي نظرية وتطبيقية معناها.
2: أيوة.
3: عن المخبر هذا تقريبا الليزاكس معناها تقوم برسوم تاعهم.
2: نعم.
3: في المخبر عنا الصحة وعنا الفلاحة وهم التطبيقات متاع التكنولوجيا في المجالات اللي ما همش متاع التكنولوجيا، معناها في الصحة وفي الفلاحة وفي في الروبوتيك.
2: هم عندكم الدنيا الكل يا أخي.
3: أي هذاك علاش موجودين، معناها الفرق موجودة وتخدم معناها. أنا أكثر لاهي بالبارتي معناها بالمجال التطبيقات في المجال الفلاحي. أما هو المخبر معناها يلم اللي عاملين اختصاص اتصالات واللي عاملين اختصاص انفورماتيك واللي عاملين اختصاص معناها إلكترونيك وميكرو إلكترونيك اللي هي معناها
2: تو اختصاص إلكترونيك واختصاص اتصالات، فما الفرق بينهما؟
3: هو تو العلوم تقريبا تصب في بعضها الكل معناها، فهمتني؟ تنجم تاخو بروجي حتى مشروع معناها نهاية دراسات تلقى فيه ثلاثة أربعة حاجات، تلقى فيه الإعلامية، أنت باش تعمل حل معناها سوليسيون معناها معينة، الطالب ولا الباحث يلزم يكون عنده فكرة على هذوم الإلكترونيك، الأنظمة المندمجة سيستم مباركي، يكون عنده فكرة على البروتوكولات متاع الاتصالات، يكون عنده فكرة على الانفورماتيك، على الديفلوبمون، على حاجتك. فهما تو العلوم معناها ولات ولا الاختصاصات ولات كلها موجوده، تلقاهم في نفس البروجي في نفس
2: متلاقح مع بعضها البعض.
3: اي هذاك علاش هو الهدف نتاع اللابوراتوار هذايا، انه وقت اللي تحل مقترف الاختصاصات تلقى ثلاثه اربعه يخدموا على نفس المشروع. فما تلقاش كل نقص معناها في الاعلاميه ولا النقص. فنكملوا بعضنا. هذا هو
2: التكامل.
3: هو وقت اللي نعرفوا المخبر ديما نقولوا ملتي ديسيبلينير،
2: متعدد الاختصاصات.
3: متعدد الاختصاصات على خاطر ولات حاجة لازمة معناها.
2: طبعاً. منجمش للتكامل.
3: منجمش واحد عامل إعلامية يعمل مشروع معناها وحده.
2: صحيح.
3: خاطر هي معناها موجودين.
2: حتى تكون الجدوى كاملة يعني ومفيدة.
3: حتى تكون الجدوى كاملة وما يكونش فما نقص معناها في الحاجة دي.
2: صحيح.
3: هذه تقريباً اللي يعمل فيه المخبر اللي ينتميله هنا.
2: جميل جداً. أستاذ زهير، هو المنطقة البحث هي منطقة أوتيك أو أوتيكا ومنطقة شط مريم. شط مريم هي موجودة بالساحل وأوتيكا هي موجودة جنوب شرق مدينة بنزرت. يقول القائل لما قمتم باختيار المنطقة الأولى والمنطقة الثانية لابد أن هنالك عمل تمهيدي قمتم به حتى تختارون هذه المناطق دون غيرها، أليس كذلك؟
3: أي هو الفكرة من الأول أن نختار مناطق يكونوا معناها مختلفين.
2: لإمكانية المقارنة.
3: أي معناها نحن كيفاش نعملوا معناها نتائج البحث ماذا بينا تطبق على مختلف الظروف معناها ولا
2: مختلف الأنظمة البيئية.
3: أي السيناريوهات. نعم. فهمني. فأنت قلت أوتيك معناها منطقة رطبة، ذيك هي هو الهدف نتاع المشروع، أنه نخليه القمح ولا الشعير ولا اللي هو معناها معناها ما نسوفر با معناها ما يتألمش.
2: أيوة. أيوة. لا يتأثر يعني
3: لا يتأثر. لا يتأثر سلبا معناها بالظروف هذه
2: المناخية. نعم.
3: المناخية. بالنسبة لشط مريم خاطر هو المخبر اللي نتعامل معاه هو من شط مريم، فقلنا نعمل واحد في الساحل وواحد في أوتيك معناها على أساس أنه ظروف مختلفة.
2: نعم. هذه المقاسم هذه هناك مقاسم في أوتيكا ومقاسم أخرى موجودة في شط مريم.
3: موجودة في شط مريم. ممكن الأستاذة نجم تتجاوب خير.
2: طيب
3: خطر.
2: طيب
3: هو أكثر منه فلاحي.
2: فلاحي أي لا أسمى الأسرم طول المشروع هذا لسيدات والسادة أو فيها الثقافية زي ما لو تحاول تقديم مشروع البحث هذه وما هي إشكالياته ولماذا تم اختيار هذه دون تلك، وهل هذه الأرض هي مغايرة لتلك الأرض إلى غير ذلك، وانت تبارك الله عليك عاد في العلوم الفلاحية عندك باع وذراع.
4: يعطيك الصحة سي منش. نجم نقول المشروع هذايا عنده معناها أهداف واضحة اللي هي تجم حسب ما يستمع معناها تو يعرف اللي فما تكنولوجيا والارتباط بالتكنولوجيا بالفلاح، فما أهداف واضحة لكن فما أهداف خفية تو نقولها من بعد.
2: أيوة.
4: بالنسبة لي نحن في الميدان الفلاحي بهي الأهداف الواضحة أن نشوفوا كيفاش إدارة الموارد المائية باستعمال الأنظمة الذكية. نجموا نتصرفوا، تعرفوا لتونس تعديت على 6 سنين جفاف معناها فما توا حتى في الموارد المائية ولات شحيحة. وحتى في وقت
2: تسمح لي طب بالنسبة للسيدات والسادة أو في ما معنى الأنظمة الذكية؟
4: الأنظمة الذكية تنجم تكون استعمال التكنولوجيا لمثلا احتساب الحاجية النبتة وإلا لإدارة أعمال السقي وإلا لإدارة أعمال التسميد
2: يعني بطريقة مدروسة
4: أي. وتنجم تكون هي أيضا النماذج اللي نجم نستعملوها كيفاش من طريق عن طريق معنا تثمين المعطيات الفلاحية عندنا برشا معطيات تثمينها عن طريق النمذجة باستعمال الموديل هذو
2: طبعا
4: بطبيعة الحال يكونوا معناها ماشيين مع التحديات نتاع توا اللي هما المناخية وتحديات خصوبة التربة وتحديات عدم توفر الأسمدة وتحديات حتى الإيكونوميك معناها
2: يسمى بإكراهات التنمية وإكراهات الأمور الطبيعية. لكن منذ حين الأستاذ الباحث السيد زهير بن جامع كان يذكر بأن في نهاية الأمر هنالك مخابر عدة ربما الآن أصبح العمل معاش في مخبر منعزل، هنالك 3-4 مخابر، هل لكم شركاء من المخابر في هذا المشروع؟
4: صحيح احنا في المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس عندنا شركاء نتاعنا هنا في نطاق البحث هذايا هو لينيت، مي فما معانا شريك اخر في المشروع هذايا في اللي هو كلية العلوم بمنستير دونك على راسها سي معانا زميلنا سي محسن مشحوط وعندنا زاده حتى في نطاق اعمال اخرى مع سوبكوم مع كليات اخرى في التكنولوجيا وفي العلوم الاعلاميه دونك شركاء
2: جميل. طيب تسمح لي خذني بتفكيري البسيط، اش معناتها تو الحديث كنت نتحدث نقولوا مثل هذه المشاريع تساهم في تعزيز الاستدامه وتساهم في الامن الغذائي، ماذا يعني هذا؟
4: نعرف اللي هي تحديات وفي احنا بصفه عامه في الفلاحه باش يبدا فما اكتفاء ذاتي ماذا بينا نكبروا في الانتاج الفلاحي
2: ونرفعوا من
4: لكن نكبروا في الانتاج الفلاحي وعندنا تحديات اللي هي مع عدم وفرة المياه عدم خصوبة الأرض ماناش باش نجموا نوفروا يعني الهدف تحول من أنه نكبروا في الإنتاج إلى أنه نكبروا في الإنتاجية
2: هيك.
4: أنه نخدموا على الإنتاجية معاش على الإنتاج على الإنتاجية واللي هي كيفاش نجموا نثمنوا الموارد معناها كمية الموارد نولي نخرجوا منها المتاحة نخرجوا منها أكثر ما يمكن من إنتاج
2: نتوصل لنتائج مرضية
4: يعطيك صحة هكاك
2: طيب هنا سؤال آخر والإجابة لمن يريد، لأن منذ حين الأستاذ زهير ذكر لنا بأن تم اختيار منطقة أوتيكا ومنطقة شط مريم بهدف المقارنة، كيف يمكن أن نقدم لأوفياء الثقافية الخصائص ربما الطبيعية والبشرية لهاته وتلك يعني لأوتيكا وشط مريم ونقول بأنهما يختلفان والعمل سنعمل على المقارنة بينهما إلى غير ذلك؟
3: سامحني مش هي الهدف مش المقارنة بينهما، قلنا
2: في النتائج

0: نسبة نتاع حرارة زادة مقبولة في التربة.
1: أيوة.
0: في
1: طيب ما هو الهدف الرئيسي لهذا المشروع؟ طيب احنا طيب نتكلموا فيه ولكن السيدات المستمعين وطول المستمعات يقولون المشروع هذا هو شنو فاش يتمثل؟ يتمثل في زراعات من أي نوع؟ ولماذا تم اختيار تلك الزراعات دون غيرها؟ وكيف تتم عملية الري إلى غير ذلك؟ نجموش نقدموه المشروع هذا شو؟
2: جست نعقب شوية سي كان تسمح
1: تفضلي.
2: بالنسبة للاختيار المناطق خاطر احنا توا مثلا كي نقولوا اوتيك حتى في ظل التغييرات المناخية ساعات اوتيك ولا تتشبه لشط مريم معناها يجيوا أعوام اللي فيهم جفاف يعني احنا اختيار المناطق باش نجموا في نفس خاطر هو المشروع عمر المشروع قصير في 3 سنوات نجموا يكونوا عندنا معناها نتائج موجودة في مناطق اللي فيها إجهاد مائي كبير معناها مربوطة بالتساقطات إجهاد مائي كبير إجهاد حراري كبير باش نجموا بعد أن نعموا هالنتائج ونسموها ونعموها على جميع المناطق في تونس. بالنسبة للاحتياجات بالنسبة للنبتة اللي استعملناها هي معناها نبتة استراتيجية اللي هي أن احنا في
1: اللي هي ماذا؟
2: دونك احنا بالنسبة لنا القمح
1: لسيغيال
2: اي لسيغيال احنا بصفة عامة وحتى المايس دونك هما نباتات استراتيجية بالنسبة للبلاد التونسية
1: والبشر يعني
2: حتى للاكتفاء الذاتي بالنسبة
1: تسمح لي للأسماء هوسي زهير كأنه عنده حاجة يحب إضافة تفضل.
0: لا انا حبيت قبل نمشي المحور اللي بعده فما مخبر متاع المستير ما حكيناش عليه بشيخ وحق
1: تفضل
0: 4 مخابر اللي هو الـLEM مخبر الإلكترونيات والإلكترونيات الدقيقة
1: هو معكم في نفس العمل
0: معنا وقاعد يخدم في خدمة باهية معناها معنا هو هذا أكثر اختصاصه معناها إلكترونيك وميكرو إلكترونيك اللي هم أكل
1: الآلات الصغيرة هذيك
0: الصغيرة هذيك اللي تعمل
1: تمكننا من التحكم في
0: من التقاط المعلومات معناها وبعثها
1: وهي مثبتة في القطاع الأرضية القطاع الفلاحية
0: أي مثبتة في القطاع فما ديما نلقاو القطاع الصغيرة هذيك هي اللي تتلقى المعلومات وفي نفس الوقت تتصل معناها بمركز آخر باش تعطي معلومات باش تولي في الانترنت
1: معنى ذلك انك يمكن ان تتابع عن بعد ما يحدث
0: اتنوصل بعدكش عن
1: التجربه حلو ياسر
0: فهم قاعدين هم في المستير دونك مكسر خدمتهم في شط مريم وقاعدين باش ما ننساوش
2: انا نضيف على سي زهير ان من خلال العمل هذايا معناها تلاقح بين المخابر البحث الفلاحي والتكنولوجيا هي معناها بالنسبه لنا احنا الهدف المخفي اللي كنت نحكي عليه قبيلة أنه إحنا في الميدان الفلاحي فما une baisse d'attractivité معناها الطالب ما عادش يقبل ياسر على العلوم الفلاحية كما قبل رغم التحديات الموجودة في الوقت الراهن قلنا إحنا ديما التلاقح مع التكنولوجيا يخلي فما ارتفاع في
1: الأي
2: يولي يعرف اللي راهو الفلاحة راهو ماهيش الفلاحة العصرية توا فيها تقنيات وفيها نمزجة وفيها أي دونك بالنسبة لنا ماذا بينا اللي كان يسمعوا فينا الطلبة توا هما مازالوا كيعداوا البكالوريا أنا معناها نبعث برسالة أنه ميدان العلوم الفلاحية هو ميدان شاسع وميدان ياسر غني فيه برشة تلاقحات مع التكنولوجيا وبالخص التكنولوجيا في الوقت الحالي بمعناها الاستعمال الأنظمة الذكية
1: ومدى علمية ماش عنها كالفلاحة التقليدية خوذ الفاس ومسحة
2: أنا مثلا اختصاصي في الفيزياء البيئية دونك فيها الفيزياء فيها العلوم ما فيها المات فيها الكيمياء فيها كل شيء معناها العلوم الفلاحية دونك من خلال هالمشروع نحب ديما التلاقح هذا يزيد يثمن الموقع موقع نتاع العلوم الفلاحية بالنسبة للعلوم بقية العلوم في تونس باش يقبل عليه الطالب بصفة عامة
1: نعم تويك بالنسبة للفلاحة وقت نقولوا فلاحة ولا مشروع فلاحي ما هو لابد من مصدر للمياه هكا ولا هو مصدر أساسي ما هي مصادر المياه المستعملة بالنسبة للمنطقتين يعني في شط مريم ولا في أوتيكا
2: احنا بالنسبة للمعهد الأعلى للعلوم الفلاحية في شط مريم عندنا في المعهد وحدة لتسمين المياه المستعملة عندنا وحدة لاستعمال المياه المالحة باش تحلية المياه المالحة.
1: نعم.
2: وعندنا واحدة حتى للليدروبوني معناها للنبات.

0: بيت في المياه
1: بطريقه
0: وهناك تكامل بين الوحدات هذوما. دونك بالنسبه احنا عندنا مشكله في الملوحه بما ان المعهد الاعلى للانفلاحيه موجود قريب للبحر وفما المياه نتاع البحر بحكم الجفاف والاستعمال المفرط
1: للمياه البحريه الانديساس
0: اي فوالا الانديساس دونك فما ملوحه ولات كبيره وفقدت
1: الخصوبه
0: العاديه شو اسمها ليكسبلوتاسيون تاعنا احنا فقدت
1: في مكان مشاكل
0: دونك باش نحاولوا باستعمال نفس الموارد اللي هما فيها ملوحه والماء اللي فيه تحليه. دونك بما ان عندنا احنا قلت لك نعملوا تحليه مياه البحر عندنا وحده وحتى استعمال بالنسبه للزراعات بالنسبه للي سيريالي كولتور مانيش باش نستعملوا المياه المستعمله ومعناها
1: علاش ما نستعملوش المياه المستعمله لانه في الحصه الماضيه عملنا تقديم لمنطقه مثلا منزل تميم وقيل لنا بانه يتم استعمال المياه المستعمله بعد معالجتها بالطبيعه
0: هي فما معالجه حتى معالجه هي زميله
1: ثانية وثالثة
0: اي معالجه لا احنا معالجه بيئيه احنا باستعمال المعالجه باستعمال الميكروالج احنا في
1: كيفاش ما معنى ذلك
0: حالف الجزائية هي زميلتنا شيما كفيلة هي اللي هي بالمشروع هذايا أي اللي هي بالمشروع هذايا لكن احنا باش نستعملوا المياه المحلية في نطاق المشروع هذايا تحلية المياه باش نحاولوا نشوفوا كيفاش نسقي وحتى كي تبدا عندنا نسبه من الملوحه شنو الانظمه الذكيه اللي تخلينا نقصوا من تاثير الملوحه هذيا على الانتاج الفلاحي نتاعنا وكيفاش نجموا نديروا الاداره نتاع الموارد المائيه وطريقه السقي في ظل هالتحديات الذكيه بطبيعه الحال ولو انه حتى احنا الانظمه التقليديه في الفلاحه بالنسبه ذكية زادة لكن باستعمال التكنولوجيات باستعمال التكنولوجيا التكنولوجيات دونك المتاحة توا باش نقصوا من تأثير الملوحة ونخليه في المناطق اللي فيها التحديات هذه كيفاش نجموا نكثروا نكبروا من الانتاجية الانتاجية نتاع النبات.
1: ما زال ما قلتليش تو المصدر نتاع المياه اللي تستعملوا فيه من
0: احنا عندنا آبار في المدرسة نتاعنا عندنا 4 آبار نعملوا فيها
1: في المدرسه هذيك
0: تحكي على المنطقه بصفه عامه
1: لكن في المناطق المشروع البحر
0: في المنطقه نتاع 8 مزيد فما براج غاديك فما براج نبهينا لكن الاقتطاع نتاع المياه تو بحكم عدم توفر فما مشكل نتاع ديما الماء يقتطع دونك دونك فما البراوة ولا فما الابار هذه هي بالنسبه للأوتيك هي منطقه
1: من المستحسن استعمال الابار لانه هو الشيء المستعمل من طرف الفلاحة لأنه في نهاية الأمر مياه السد غير متوفرة دائما
0: صحيح
1: في العمل نتاع البحث نتاعكم ماذا بكم تعملوا أشياء اللي هي حقيقة على الميدان
0: صحيح وفي استعمال الآبار فما استعمال مفرط بصفة عامة كي يبدأ الفلاحة ترديما ماذا به يسقي وما معناها فما الإدارة نتاع الموارد المائية خليت اللي فما المشكل في الآبار نتاعنا احنا
1: أنا ترينا وأنت تبارك الله عليك مختصة في الفلاحة وقول لنا لأني ما نيش عنديش معلومات في الشيء هذا هو بالغالب الفلاح يخطئ يظن أنه كما لا يروي الشجرة بقدر ما يرويها ويعوم الماء بقدر ما هو كذا وفي الغالب الماء هذا كله يهرب إلى يا إما إلى الجوانب أو يهرب إلى أسفل وشجرة تقعد ربما لا تستفيد إلا 3% من الماء مثلا أليس كذلك؟
0: صحيح صحيح اللي احنا الاستعمال متاع معناها هي طريقة السقي مربوطة بقديش تهز الأرض في المناطق في المنطقة اللي فيها الغاسين جذور متاع النبتة إذا كان هو فات الكمية هذه كرا والكل بشي يمشي للمائدة الجوفية ونجم المائدة يجر معاه الأملاح ويجر معاه الأسمدة اللي هي تلوث الموائد المائية دونك يلزم الفلاح يعرف زادا كيفاش يسقي وساعات حتى احنا نسمي نقولوا السقي العجزي معناها نجم بحكم أنه المياه والموارد المائية مش متوفرة نسقيه بأقل ما يمكن من وحتى ما نعطيوش الكميات الكاملة بالنسبة للقصوى الحاجيات النبتة أما يزم يعرف كيفاش يتصرف السقي بطريقة أنه ما يخسرش ياسر في الانتاج الفلاحي وأنه ينجم معناه يعدل بين ايش عنده وش يحب
1: وين يحب أنت تو عملت فكرة طيبة حول ترشيد عملية الري
0: هذيك هي
1: سي زهير قبل نحبك انا ريتك باش تحب تتفاعل معنا، اما قبل هذا انت تويك تبارك الله عليك جيتنا وتعبت ونعرف اللي انت نسقت لا لا نسقت في البرنامج وجبت معك لالا اسماء اسماء الاسرم تبارك الله عليك. انا بالمقابل نحب نهدي لك هديه وهي اغنيه ونحب نعطيك أغنية وانا نعرفك انت من منطقة جميلة من الجنوب الجنوب الشرقي، شوف حتى الكلمات متاعها اللي هي تتعلق بالنجمة وبالنجوم وبالسماء، شيعت عيني الفوق ريت النجمة خطرت علي أم الخجل والحشمة، يا عين ما تبكيش على اللي ماتوا وابكي على الحيين كيف تغاثوا، أي نستمع ثم الترحال يستمر إن شاء الله.

0: أستاذ زهير، نشوف فيك منشرح ومتفاعل مع الأغنية كأنها عجبتك.
1: شكرا على دي حلوه، معناها فهمتني، عجبتني الغنيه
0: وعجبتك حتى الكلمات،
1: وخاصه الكلمات هي حلوه ياسر، معناها تجبرك باش تسمعها، معناها هي معناها البدايه نتاع الكلمات، معناها ما تخليكش تبدل حاجه اخرى.
2: الحق هي معناها اغنيه من التراث نتاعنا، وديما نكون سعداء كي نرجعوا ديما الاصل للتراث نتاعنا. الحق يعطيك الصحه في الاختيار تاع الاغنيه هذه.
0: بارك الله عليك. لالا اسمى الاسره، احنا تحدثنا بدينا نتحدث عن ما يسمى بأنظمة الري الذكية، هيك ولا تزيد تفسر هنا شوية للمستمعين هذه؟
2: نحاول
0: بطبيعة بصفة عامة، ولكن انطلاقا من المشروع الأول والثاني اللي عندكم، سواء كان في شط مريم أو في أوتيكا.
2: احنا بصفة عامة ديما فما الاستعمال المفرط، رغم التحديات ورغم قلة الموارد المائية متاعنا، ديما كي نجي ونشوف نلقاو أولا الاستعمال المفرط في السقي، خاطر الفلاح ديما يخاف أنه الماء يكون مش موجود ومش متوفر، دونك وين وفما يبدأ موجود يحب يسقي ماذا بيه. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية الانتاجية الفلاحية متاعنا ضعيفة. دونك هذوما الزوز التحديات اللي يطرحهم المشروع هذا، دونك ماذا بينا احنا نوليو نعطيو طريقة والا باش الفلاح ينجم يستند يقيس بعض الـ بعض الـ العوامل ولا بعض لي فاكتور اللي نجموا يخليوه ياخو القرار وقتاش يسقي وكيفاش يسقي ويحسن في الانتاج وفي الانتاجية بصفة عامة.
0: جميل جدا. ولابد تستعملون أسمدة في
2: بطبيعة الحال، هو في المشروع هذا نقيسوا حتى الأزوت ونقيسوا الفوسفات ونقيسوا البوتاس اللي موجود في الأرض في التربة، باش الفلاح نقولوا في عوف لا يستعمل الأسمدة بطريقة مفرطة، زادة ان هي وقتاش فما عجز في الحاجيات نتاع النبته عن طريق في الميدان الاسمده، باش وقتها يعطي الحاجيات اللي يلزم، معناها تكون ملازمه للحاجيات نتاع النبته وما تكونش اكثر وما تكونش اقل.
0: بارك الله فيك. قبل تمرير الاغنيه استاذ زهير، كاني كان عندك تفاعل كنت باش تقوله.
1: لا، فقط حبيت نضيف هو هذايا الهدف نتاع المشروع، هما فما زوج اهداف رئيسيه نتاع المشروع. الانتاجيه حكيت عليها استاذه اسماء، وفما زاد ترشيد الاستهلاك، خاطر كي تبدا عندك انت نبته شجره ولا قمح ما تعرفش معناها وقتاش تسقي، فلاح عادي يلزم يعرف وقتاش يسقي وفي نفس الوقت يعرف وقتاش يقص، معناها وهذيك كيفاش يتعمل بالنظام اللي باش تعمل لالتقاط المعلومات وبعثها معناها على السحاب معناها الالكتروني ويتشاف، معناها السيستم الذكي، النظام الذكي هو اللي باش يقول للسيستم معناها يا يسقي يا يقف. فهو فما سوري فما درجه، اذا كان هبط تحتها الرطوبة متاع التربة مثلا تحت الرقم ذاك يلزم تسقي، أما دوبا ما يفوت المطلوب مثلا نقول 20-60 بين 20-60%، دوبا ما يفوت 60% يلزم يقف السقية. فهكاك الانتاجية معناها يلزم يقعد في مجال معناها معين، الرطوبة والحرارة وحتى الأسمدة اللي حكيت عليهم، معناها ما نجيش أنا النبتة عندها الأسمدة متاعها الكافية، إذا كان أنا فلاح ما نعرفش باش نمشي نزيد لها الأسمدة على أساس أنها معناها نقص
0: تولي تخمر،
1: ما فيها الكابتورات، ما لقيتش الاسم بالعربي نتاع الكابتورات اللي موجودين غاديكا، هي اللي باش تقول لنا معناها نزيدوا اسمده ولا ونسقي ولا.
0: جميل. بالله ثم سؤال وللاجابه لمن يريد منكم، هي الاراضي هذه سواء كان في اوتيكا او في شط مريم، ما كان مصدرها؟ هل هي اراضي الفلاحين، هل هي اراضي جماعيه، ام هي التي اخترتموها؟
1: هي أراضي فلاحين. ممكن
0: نتجاوب وعطاكم هذا بكل معناتها.
2: احنا في منطقة أوتيكا نتعاملوا مع مجمع فلاحي كبير، معناها هما يزرعوا القمح بطريقة متداولة، يعني واحنا باش نحاولوا ان اوبتيميز، معناها عن طريق المشروع هذا كيفاش يسقي وكيفاش يتم اداره الاسمده وطريقه السقي. بالنسبه لشط مريم هي الاراضي التابعه للمعهد، الفلاحي هو بصفة عامة في شط مريم ما فماش زراعات كبرى برشا بصفة عامة، المنطقة هي ساحلية أكثر زيتون و... لكن احنا نستفادوا من وجود ال... أنا معناها خاطر ساعات المناخ هذاك ينجم يكون موجود ساعات أي دونك من ناحية المناخ باش نستفادوا من المناخ نتاع شط مريم باش نجموا نشوفوا المناطق اللي مثلا في سيدي بوزيد ولا في القروان ولا في اللي هي مناخات قريبة لشط مريم في في نطاق دونك الزراعات الكبرى كيفاش نجموا نتصرفوا.
0: طيب طيب أستاذ سهير، أنت منذ بداية الحصة ما تفتأ تردد وتقول بأن هنالك تزاوج بين الأثر العلمي والأثر التقني في المشاريع هذه، فيما يتمثل بالنسبة للمشروعين هذوما؟
1: التزاوج بين الميدان الفلاحي والميدان التقني
0: طبعا معنا.
1: أي طبعا معناها الزملاء في الفلاحة معناها فما حاجات تقنية معناها اللي معناها ماهيش من المشمولات، كما نحن نجم نعملوا معناها نظام متكامل
0: نعم.
1: أما معناها يصعب علينا ولا معناها مستحيل أن نجم معناها ننتربريتيو معناها الحاجات
0: نفسر عملية التفسير
1: نفسره. فهو التكامل هذية على أساس أنه المشاكل التقنية معناها اللي هي مربوطة بالتيك معناها هي من مسؤوليات المخابر اللي تخدم في المجال هذي والمخابر متاع الفلاحة هي تتلهى بالحاجات أخرى، مثلا من عرش يعني النبتة قداش تستحق
0: كمية من المياه
1: قداش تستحق سماد وقت اللي النبتة معناها تصير لها مشكلة معناها أنا منجمش نفسرها كمعناها كاختصاصي معناها تيك
0: طبعا. وكاليش فما التكامل هو بين الاختصاصات
1: هذاك علاش فما التكامل بين المخابر بين المشتركين معناها في المشروع باش نكملوا معناها
2: احنا احنا ماذا بينا معناها الحل اللي باش نلقاوه يكون زيد حل اقتصادي للفلاح، هذا الفلاح ماذا بينا من بعد كي يستعمله ما يتكلفش ما يكونش مكلف دونك بالنسبه لينا فما الجانب الاقتصادي اي الجانب الاقتصادي يعني مش نقولوا له امشي اشري دي كابتور وحطه حطه قيس هذا دونك لازم تكون احنا بالنسبه للتكامل بين الفلاحه والتكنولوجيا نقولوا لهم هذا يكون معناها ان كابتور بيرتينون معناها هام ينجم يقيس وينجم والكلفة متاعه قديش بالنسبة للفلاح حيث الفلاح يقبل عليها ولا لا وينجم تكون الحل هذا يستعملوه زيادة المجامع اللي تعمل إدارة المياه مجامع الفلاحية اللي هي تبيع الماء للفلاح ينجم يكون يستعمل ان سيستم دالرت معناها ياخذ بعض الضيعات يحط الحل هذايا وبعد من خلال الضيعات هذايا يعمل يبعث للفلاحة واللي فما عندهم مثلا عندهم بلاتفورم ولا حاجة هكاكة ولا تونس الكل عندهم سمارت فون عندهم تليفونات دونك ينجم حتى بأي وسيلة تواصل يقولوا راو يزمك تسقي وهو كيفاش يزمك تسقي وإلا ما يزمكش تسقي وكيفاش ولا تسمد ولا ما تسمدش بالنسبة
0: دونك ينجم يكون
2: بطبيعة الحال دونك هو عملية القيس هي عملية وعملية استعمال النمذج وراء القيس تخلي الفلاح ياخو معناها احنا نقولوا دي زوتي داد على ديسيجن معناها باش ينجم ياخو قراره وينجم يتحكم دونك في الاخر هي الترشيد والتحكم في الموارد.
0: لا اسمع انت انسانه رقيقه برشا ما شاء الله عليك
2: وزدت
0: الرقم تاعك وقت اللي نشوف فيك كانك محبه برشا للفلاحه وللعلم وقلت حتى كان باش نعدي لك اغنيه لازم نعدي لك اغنيه ترتبط بالفلاحه فهمتي شنو اللي كان عنده أغنية سونيا مبارك تتفتح لشكون يا زهر الليمون
2: نكون سعيدة
0: طيب إذا نستمع ثم الترحال يستمع.

0: إذن بعد هذا اللحن الجميل نواصل النقاش، وكأني عندك زادة هنا أيضا شيء تحب إضافة أستاذ زهير؟ قلت لي
1: أنا حبيت نقول الحل اللي باش نعملوه معناها هو الحل معناها قاموا به التلامذة معناها في إطار مشروع. هو نحن الهدف الأساسي أنه نعملوا حل يكون معناها ماهوش غالي، مقدور
0: غير مكلف.
1: غير مكلف غير مكلف معناها خاطر فما محطات تعمل حاجات هذه اما غاليه برشا، تجيك كل يوم ما معناها حاضره هذه غاليه برشا. الحل اللي عملناه نحن الكل معناها الحل معناها من الباحثين ومن الطلبه
0: اللي معنا. طيب جميل جدا. لا اسمع الأسرة، تو المستمعين اللي يسمعوا فينا نتاع الاذاعه تونس الثقافيه يقولوا لي راهي تو 100% يسالوا فيا في السؤال، يقول لي تو عندك الباحثين جاوا بحذاك وعلى مشروع معين إلى غير ذلك، يقولي لكن ما هي جودة المحاصيل التي نتحصل عليها بالقياس إلى ما يتحصل عليها الفلاح الآخرين في المناطق الأخرى؟ يعني لابد عندكم فكرة حول جودة المحاصيل. يعني
2: صحيح، هو بصفة عامة راه بالنسبة للمحاصيل فما برشا اختلافات بين الفلاحة بصفة عامة، لكن احنا الهدف متاع المشروع هذية هو أنه نتحصلوا على إنتاج مرضي لكن إنتاجية عالية. دونك احنا مركزين اكثر على الإنتاجية كالإنتاج. شنو معناها الإنتاجية؟ معناها واحد متر مكعب ماء قداش يعطيك من كيلو جرام سريال، قداش يعطيك من معناها كيفاش نجم نثمنوا الماء في مناطق اللي مثلا في شط مريم احنا اللي المناطق اللي عندنا مشكله نتاع مياه وفره المياه. وزاد بالنسبه للمناطق
0: لا سمحني تحصلتوش على نتائج هي احسن مما كان.
2: احنا عن طريق المتابعه للنتائج نتاعنا المردوديه نتاعنا احسن من المردوديه متوسط المردوديه في المنطقه بصفه عامه. هي
0: جميل جدا.
2: المردوديه في سريال هي بين في المناطق الغير مرويه 0.4 حتى 0.6 كيلوغرام بالنسبه للمتر المكعب. كي تبدا مرويه تنجم تطلع حتى 0.8. اما ديما ضعيفه. دونك بالنسبه معناها اكثر ما نجم نتحصلوا عليه اللي هو 2 كيلوغرامات.
0: ايوه.
2: دونك بالنسبه للمشروع نتاعنا فما معناها ارتفاع ب 20% اكثر من المعدل العام. عن طريق إدارة السقي.
0: التوفير بالنسبة لكل المشاريع هذه ليس خاص بهذا المشروع دون غيره، أنه كل المشاريع فيها لابد ممكن مخاطر قد تنجم عنها، ولابد من الانتباه إلى تلك المخاطر. ما هي المخاطر سواء كان للعصمة ولا سواء كان سي زهير التي قد تترتب عن المشروعات أو المشاريع هذه والتي لابد من الانتباه إليها حتى وين لم تحدث؟ يعني
1: فما التحديات مخاطر
0: اي مسالش قول لنا التحديات اي
1: التحديات هي اكثر التحديات معناها هو التسويق بعدك معناها وقت اللي باش تعمل حل كيفاش معناها
0: لابد من تسويق المنتوج يا اخي.
1: واحد من التحديات الاقتصادي لمحالة ويلزم معناها
0: والجودة ايضا
1: والجودة معناها هو الجودة معناها باش نشوفوا الجودة لازمنا نشوفوا النتائج النهائية. تو حكيت شوية عن نتائج نحن تو بالنسبة لي نحن مازلنا عام في المشروع.
0: تحصلتوش على نتائج أولية؟
1: النتائج الأولية معناها خلف اللي حكيت عليه الأستاذة أنه تو المعطيات كلها موجودة على الفسرحاب معناها بالنسبة لأوتيك وشط مريم المعطيات معناها النجم
0: محفوظة
1: موجودة.
0: نعم.
1: أنا حبيت نزيد حاجة العام اللي بعده باش تولي مركزة أكثر على النمذجة معناها على على الموديل إيه خاطر الموديل إيه لازم يكون عنده معطيات باش يخدم بها.
0: ما معنى إيه؟
1: المعطيات نتاع الذكاء الاصطناعي
0: على الانتليجنس ارتيفيسيال.
1: الانتليجنس ارتيفيسيال معناها لازم تكون عندنا معطيات.
0: أيوا
1: هذاك علاش والمعطيات خاطر كي تعمل انت نموذج نتاع ذكاء اصطناعي نجم يكون يمشي في مكان ما يمشي في مكان اخر.
0: ايوه.
1: هذاك علاش يلزمنا النموذج نتاع الذكاء الاصطناعي اللي باش يتحط على اوتيك ولا شيرة ولا المنطقه هذيك يستعمل المعطيات نتاع المنطقه هذيك. خاطر الظروف مع بعضها تكون مرتبطه. الرطوبة متاع الأرض والحرارة والرطوبة متاع الهواء وكل شيء نجم تأثر، نفس الرطوبة تأثر في شط مريم مش كما تأثيرها في بلاد أخرى. فهو طو اللي باش نعملوه في العام هذا اللي مازال هو باش نخدمه أكثر أكثر منه معنى إعلامية وذكاء اصطناعي، خاطر المعطيات موجودة
0: صحيح تصرف فيها الآن
1: تو التصرف فيها معنى استعمالها باش نولي معنى نعملوا لي النماذج الذكية معناها اللي باش نخدموا بها على في المستقبل.
0: صحيح. سمحنا الوقت قاعد يداهم فينا لالا أسماء بسرعة إن أمكن، ما هي أهم التوصيات التي يمكن نخرج بها في حسب المشاريع بتاعكم؟ ولا شك أنكم في كل مرة راكم تجتمعون وربما تحاولون أن تقوموا بعملية معادلة أو بحوث أو إلى غير ذلك.
2: أهم التوصيات الحق هي توصيات نقولوا احنا قديمة جديدة، يعني احنا ديما في المشكل في الفلاحة مع استعمال الموارد المائية الحق ماذا بين تسمين أكثر ما يمكن من استعمال الموارد المائية. إذا كان ممكن أنه تكون الحل اللي ينتجه المشروع هذا يكون غير مكلف، أنه ما يصيرش عزوف عند الفلاح وإن شاء الله فما إقبال، وأنه وزارة الفلاحة الدعم الاستعمال هذا حتى في الجمعيات مثلا المائية، جمعيات المائية فما تكوين يصير للجمعيات المائية في كيفاش عملية السقي وترشيد السقي وحتى في التسميدة، الأسميدة ما استعمل الأسميدة
0: نبدأ من العقل لك نستعمل أي الأسميدة
2: أي. دونك التوصيات أنه توا في ظل هال معناها وجود الأنظمة الذكية والاصطناعية معناها والناس الكل وليت أكثر تستعمل فيها أنه يصير تسمين هالنمذج النماذج هذوما لترشيد استعمال الموارد المائية.
0: شكرا جزيلا. سيدي زهير كلمة الختام أو الإضافة.
1: لا أنا توصية أخيرة، معنا توصية أخيرة حكيت الستارت اب، حكيت الشركات الناشئة
0: الجديدة
1: هذوما ينجموا حتى واحد بتيك وواحد فلاحة ينجم يعمل ستارت اب يخدموا مع بعضهم خاطر يلزم زوز وراه مهم ياسر للاقتصاد.
0: صحيح.
1: واللي يعملوا المخابر اللي يعملوا في البحوث راه متفتحين معناها باش يعاونوهم.
0: اي حلو ياسر يوفى الكلام. السيدات والسادة أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة، هكذا نصل إلى نهاية هذا الترحال والذي خصصناه إلى مجال البحوث الفلاحية وتثمين استعمال المياه في بلادي وتحديدا بمنطقتي أوتيكا وشط مريم، وكنا صحبة الرفقة الطيبة للباحثين الجامعيين وهما الباحث والأستاذ الجامعي زهير بن جامع والباحثة والأستاذة الجامعية أسماء الأسرم. وفي آخر الكلام نقول أحبك تونس الياسمين تدفق في القلب حلما جميلا، ولا تسأليني فما ينفع العشق إن لم أكن قاتلا أو قتيلا. مع أجمل تحيات المنجبورغ في الإعداد والتقديم للترحال وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي، شكرا على الإصغاء وإلى اللقاء.
3: ترحال في المجال.
4: الأرض وردت صبرتي وريحتها.
3: ترحال في المجال. في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: الترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني.
2: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
3: الفنون الوجيزة
2: في السياحة الثقافية. أسفار كالأنهار. مدينة وتاريخ. حوارات وندوات. ندوات على الأثير. ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
4: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
5: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
0: قضايا في الفكر الإسلامي. مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم عبر موجات إذاعة تونس الثقافية ومن خلال برنامج قضايا في الفكر الإسلامي. اليوم مستمعينا الكرام نقف عند موضوع المعجزة في الفكر الإسلامي، ويحضر معنا الدكتور محمد صابر الثابت، أستاذ رئيس قسم القرآن والحديث بالمعهد العالي لأصول الدين سابقا. أهلا بك دكتور.
8: مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية، ونرجو أن يكون لقاء رائقا ومفيدا للجميع
0: إن شاء الله. دكتور، المعجزة في الفكر الإسلامي تثير إشكالية عميقة، هذه الإشكالية تتعلق بالعلاقة بين العقل والإيمان وبين قوانين الطبيعة وقدرة الله المطلقة، فهي تمثل حدثا يتجاوز المألوف والنظام المعتاد. ونحن اليوم أردنا أن نقف عند هذا الموضوع، موضوع المعجزة في الفكر الإسلامي. سنقف إن شاء الله عند جوانب عديدة مرتبطة بهذا الموضوع. نبدأ دكتور بالعلاقة بالمعنى، علاقة المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي للإعجاز، أكثر توضيح في هذا
8: المعنى. يعني الشيء الذي لابد أن نلاحظه هو أن أي مصطلح من المصطلحات لابد أن تكون له علاقة بالمعنى اللغوي الذي تم الاشتقاق منه. وعادة المعنى اللغوي يكون معنى حسي، والمصطلح يكون له معنى تجريدي. فبالنسبة إلى الفرق بين العجز والإعجاز، العجز هي صفة ذاتية لمن هو غير قادر على القيام بفعل من الأفعال، والإعجاز هو أن يدخل طرف آخر فيجعله يعني هو في الأصل قادر، ولكن ثم شيء يتجاوزه فلا يستطيع أن يقوم بذلك العمل. ولهذا فالحديث عن المعنى اللغوي، إذن كما قلنا هو من أعجزك فكلفك بأكثر مما تطيق. لكن بالنسبة للمعنى الاصطلاحي، المعنى الاصطلاحي يدخل طرف آخر في المعادلة هذه، ومن خلاله يظهر أن هناك معجز وهناك معجز. إذن هذا إنسان قام بفعل أنت في الأصل يعني تستطيع أن تقوم به، ولكنك وجدت أن إمكانياتك قد تجاوزها ذلك الأمر. ولهذا لماذا المعجزة أخذت من يعني فعل أعجز، وهي أمر يعني فيه جملة من المقومات التي تجعله أمرا خاصا مختلفا، وتبعا لذلك يلفت الانتباه. وأحنا حتى في الحياة اليومية نقول عندما يكون ثم شيء يعني لم غير منتظر نقول أنه قد وقع بمعجزة، يعني أنه شيء غير متوقع فتم بتلك الصفة. ولهذا فدائما ثم النسبة هذه، إذا النسبة بين العجز والإعجاز لغة مع العجز والإعجاز في المعنى الاصطلاحي. وهذا طبعا لابد أن نتبينه عندما نتعامل مع أي مصطلح في أي علم من العلوم.
0: نعم، يعني دكتور المعنى اللغوي يوافق المعنى الاصطلاحي للإعجاز. الإعجاز في اللغة هو إظهار عجز البشر بصفة عامة، وفي الاصطلاح هو عجز البشر عن معارضة معجزة النبي أو معجزة الأنبياء بصفة عامة. هذا واضح. طيب دكتور نتقدم أكثر ونقف عند مفهوم المعجزة. ما تعرفك للمعجزة دكتور محمد؟
8: يعني إذا عدنا إحنا إلى كتب اللغة، كتب اللغة تنتقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي، ثم الكتب التي اهتمت بالعقائد والتي يعني اهتمت في علوم القرآن وفي التفسير كلها قد اهتمت بهذا الجانب. وفي من باب يعني ما يتعلق ب يعني الحيز الذي نحن فيه في هذا البرنامج، فيمكن أن أكتفي بثم تعريف قديم وتعريف معاصر. فجلال الدين السيوطي يقول إن اعلم أن المعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة. إذن هو أمر خارق للعادة، وقد تحدث أمور خارقة للعادة على أيدي البشر، وهذا ما نلاحظه فيما يقوم به بعضهم. لكن لابد أن يكون ثم شيء آخر معه، أنه ثم تحدي وثم من حاول ذلك ولكنه لم يستطع. يعني المعجزة اتصلت في الفكر الإسلامي، اتصلت بالنبوة، بصدق النبوة. وفي التعريف المعاصر هي أمر يظهر بخلاف العادة على يدي مدعي النبوة مع تحديه قومه بها ومع عجز قومه عن معارضته بمثلها على وجه يدل على صدقه زمان التكليف. يعني فكرة المعجزة، هناك من تحدث على أن المعجزة عندها علاقة بالعجيب وبالغريب يعني غير المألوف، يعني ما يأتي به النبي ليس أمرا تعوده الناس، بل أنهم تعودوا شيئا وألفوه ووجدوا أن هذا الرجل قد جاءهم بما يتجاوز قدرتهم. ولهذا ففكرة المعجزة هي موجودة في الفكر الإسلامي، وموجودة في الفكر الديني بصفة عامة. يعني حتى نجد أن في القديم يعني في القبائل القديمة وكذا تجد الساحر. لماذا الساحر هو شخصية متميزة، شخصية متميزة لأنه يأتي بأشياء لا يستطيع الإنسان العادي أن يفهمها وأن وأن يقوم بها. ولهذا ففكرة المعجزة يعني هي فكرة تلفت انتباه الإنسان، لأن الشيء المألوف لا يهتم به لأنه قد تعود عليه، لكن الشيء الذي يتجاوز مألفه هذا هو الذي يجد نفسه متوقفا عنده ويعني مطالب بأن يستوعبه وأن يفهمه. فالمعجزة إذن احنا في الدين الإسلامي تميزت مع النبي صلى الله عليه وسلم بوجود المعجزة القرآنية، وثم كذلك أنواع أخرى من المعجزات الحسية التي قد لا يعرفها كثير من الناس، ولكن يعني ثم روايات مسندة وصحيحة تدل على وجودها. نعم. هذا ممكن نرجع له بعد حين.
0: نعم، يعني المعجزة دكتور هي أمر خارق للعادة يجريه الله سبحانه وتعالى على يد نبي أو رسول، ويعجز الإنسان العادي عن الإتيان به، هذا واضح. طيب دكتور نتقدم أكثر، نحن نلاحظ أن المعجزة هي من أهم الدلائل التي أيد الله بها، الله سبحانه وتعالى أيد بها الأنبياء والرسل، هي أمر خارق يظهره الله على أيديهم لإثبات صدقهم وتأييد رسالاتهم. ولذلك العلماء وضعوا دكتور شروطا تميز المعجزة من حيث العادة ومن حيث الشرع، أكثر توضيح في هذا الدكتور.
8: احنا في التعريف الذي ذكرناه منذ حين سواء كان تعريف السيوطي أو التعريف القديم أو التعريف الحديث هو ألمع إلى بعض الشروط، لكن وجدت أن الإمام القرطبي في تفسير الجامع لأحكام القرآن قد نظر إلى هذه المسألة بشيء من الدقة وبيّن أن المعزة لابد أن تتوفر فيها 5 شروط. والذي يريد أن يعود إلى القرطبي فإنه يجد مقدمة نفيسة لهذا التفسير مفيدة في ميدان التفسير وعلوم القرآن وغيره. أول شرط إذن هو مسألة الخرق للعادة. الخرق هو خرق للعادة وليس خرقا للعقل، يعني العقل يتقبل أن تأتي أشياء يعني تتجاوز ما تعود عليه الناس، يعني الوتيرة التي يعيشها الإنسان قد تحدث فيها تغيرات وتغيرات قد تكون غير مألوفة، فالعقل يعني يفترض أن خرق العادة هو أمر ممكن، من يقدر عليه تلك هي مسألة أخرى. ولهذا فعندما جاء أي نبي بمعجزة فإن الذي جعل المنكرين لها يفعلون ذلك هو ليست عقولهم المفكرة ولكن أهواؤهم التي تعودت على عبادة معينة وعلى إرث يعني ديني معين يتعلقون به ولا يريدون تركه. ولهذا فأشياء كثيرة يعني منذ يعني سنوات لم تكن يعني معقولة ولكنها اليوم أصبحت حقائق. فأن يعني أن تشاهد يعني أحداث تقع بعيدة عنك آلاف الكيلومترات، وهذا يعني ممكن لو سئل عن ذلك أفلاطون أو أرسطو إلا فإنه يقول لك هذا الشيء يعني غير ممكن، يدخل في نطاق المستحيل، لكن اليوم هذا يعتبر من الأمور العادية، ليس تجاوزنا يعني الممكن إلى الواجب إلى الأمور العادية، يعني أنك تخاطب إنسان بعيد عليك يعني كيلومترات كثيرة أو تشاهد أو تسمع، هذا كله يعني أصبح كان ممكن منذ عقود خارق العادة، لكن اليوم أصبح حقيقة. ولهذا أول شرط هو خرق العادة. لماذا هو ثم خرق العادة؟ لأن خرق العادة حتى يجد النبي من يصدقه، لأن إذا كان جاء بشيء يعرفه الناس فهذا ما يعني
0: ملفت الانتباه. نعم.
8: بطبيعة الحال. ثانيا أن يستشهد بها النبي والرسول على ثبوت الرسالة، يعني أن المعزة لها اتصال بالرسالة. فسيدنا موسى لو لم يعني تنقلب عصاه حية ما كان يمكن يعني لدعوته أن يكون لها أي قيمة، لا سيما أنه علماء تاريخ الأديان يعتبرون أن دعوة سيدنا موسى هي إحياء لدعوة لفكرة أتى بها الفرعون أخناتون. أخناتون جاب فكرة توحيد الآلهة، نحن لا نريد تعدد الآلهة، يقول لك إله واحد يكفي. ففكرة التوحيد التي جاء بها، وهي في الواقع فكرة أخناتون، ولكن هي فطرة موجودة في البشر أن يعبد إلها واحدا، لأن ما نخشاه هو صراع الآلهة وتنازع الآلهة. ولهذا ففكرة التوحيد هي فكرة وجيهة، لكن عندما دعمها بتلك المعزة فهذا ما جعل يعني البناء الفكري لفرعون وملئه يتخلخل ويتضعضع لدرجة أنه أراد أن يدخل في المنافسة. الأمر الآخر مسألة التحدي، إذا كان أحدهم جاب أمر خارق العادة ولم يتحدى به وليس له رسالة فهذا ليست هذه هي المعجزة الدينية، لكن المعجزة الدينية لابد يكون ثم تحدي. والشرط الأخير هو أنه التحدي هذا تم رفعه ولا أحد استطاع أن يعني يأتي بشيء من ذلك النوع. إذن هذه تقريبا الشروط الأساسية التي وضعها ودققها الإمام القرطبي.
0: يعني دكتور يمكن القول أن هناك أبعاد ومقاصد للمعجزة، وهذا يتجلى من خلال أهداف الرسالة المحمدية. طيب دكتور، نحن نلاحظ أن العلماء اعتبروا أن الإيمان بالمعجزات التي ثبتت في النصوص الصحيحة يعد جزءا من الإيمان بالأنبياء والرسل في العقيدة الإسلامية دكتور، وذلك باعتبار أنها تعد من دلائل صدق الأنبياء والرسل ومن دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نتساءل بشأن علاقة المعجزة بالعقيدة.
8: سؤال وجيه، باعتبار أنه إذا عدنا إلى الذين كتبوا في موضوع إعجاز القرآن مثلا، فإننا نجد أن بينهم المتكلمين الذين يدرسون شؤون العقيدة، وبينهم الأدباء، وبينهم علماء اللغة والبلاغة، وتقريبا يعني فضلا عن علماء التصوف وغيرهم. يعني هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن المعجزة لها مكان مركزي في العقيدة.
0: نعم.
8: والمكان المركزي هذا يدخل في إطار موضوع أساسي في يعني علم الكلام، فيه الإلهيات وفيه النبوات وفيه السمعيات. والنبوات يعني المعجزة هي أولا ليس كل رسول ونبي جاء بمعجزة، فهناك مثلا بالنسبة لسيدنا إبراهيم معجزة أنه عندما ألقي في النار تحولت النار إلى برد وسلام، هي معجزة هذه، ولكنها هي ليست معجزته هي التي تحدى بها قومه، لكن لأن ثم شرط من أساسي في المعجزة لم يتوفر وهو شرط التحدي، و هي معجزة دون شك، هذا ما يعني لا اختلاف فيه. والآية واضحة، وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يعني أن لا تتحول إلى برد باعتبار أنه البرد كذلك كما أن الحرارة تؤذي فإن البرد يؤذي، ولكن البرد والسلام يعني توفر له السلامة الجسدية مع التخلص طبعا من الحرارة والاحتراق. ولهذا إذن هذه معجزة لكن ليس لا تتوفر فيها الشروط التي أشرنا إليها. سيدنا صالح المعجزة هي خروج الناقة من الجبل، يعني من الجبل خرجت تلك الناقة، والقصة معروفة لدى المستمعين الكرام. المعجزات التي نركز عليها هي معجزة سيدنا موسى وسيدنا عيسى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذوما المحل التركيز، باعتبار أن المعجزة تدل على صدق الرسالة. فلو أن الأقوام أتوا بما أتى به هذا الرسول ما كان للدعوة أي قيمة ولا أي وجود. فإذن المعجزة هي أساسية، الرسالة إذن فيها الجانب المحتوى، المضامين والتعاليم، هذه مسألة، لكن فيها ما يدل على أنها صادرة عن المولى سبحانه وتعالى هي وجود المعجزات. ولهذا فالذين درسوا، هناك من علماء الكلام الذين درسوا المعجزة، وجدنا مثلا الباقلاني عنده كتاب اسمه إعجاز القرآن، يقول قائل الباقلاني معروف أنه متكلم لا يشق له غبار، إيه لماذا يكتب في الإعجاز؟ باعتبار أن الإعجاز له علاقة مباشرة بالنبوة، وفي الإسلام له علاقة مباشرة بصدق النبوة، وله علاقة مباشرة بالكتاب، لأن القرآن هو فيه الرسالة وهو كلام الله وهو المعجزة، فاجتمعت في هذا الكتاب ما لم يجتمع في أي كتاب آخر. ثم قمة الإعجاز أن هذا الكتاب بقي كما هو منذ نزوله إلى اليوم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، دون أن يتغير منه حرف واحد، ناهيك عن الكلمة أو الجملة أو التعبير أو أي شيء. والآية واضحة في ذلك.

0: نعم دكتور، يعني تعقيبا على كلامك، يمكن القول المعجزة ليست غاية في ذاتها، وإنما هي وسيلة لإثبات صدق الرسالة وترسيخ العقيدة في نفوس المؤمنين، وأيضا إقامة الحجة على من ينكرها. طيب دكتور، نتقدم أكثر في إطار هذا الموضوع، المعجزة في الفكر الإسلامي. نلاحظ أن المعجزة وردت في سياقات عديدة، مثل إثبات نبوة الرسل وإقامة الحجة على المكذبين، وأيضا تأييد المؤمنين وإظهار قوة الله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك. ما تعليقك في هذا الأمر دكتور؟ مسألة السياقات يعني.
1: يعني إذا عدنا إلى القرآن الكريم فإننا نجد أنه ثم جزء لا يتجزأ منه هو عن قصص الأنبياء، وفي قصص الأنبياء يعني نجد الجانب هذا، يعني جانب مهم جدا يتعلق بما وقع بين النبي وقومه، يعني ما وقع بين النبي وقومه. ثم يعني لابد أن نفهم وضعية أي رسول عندما يأتي إلى قومه، فهناك يعني صعوبة بالنسبة للإنسان لكي يتخلى عن دينه، أن يغير الإنسان عاداته في الطعام أو الشراب أو اللباس أو المكان أو المهنة إن لزم الأمر، فهذا يعني قد يستسيغه وقد يقبل عليه وقد يقوم به، لكن أن يترك الإنسان دينا ألفه واستحكم في شعوره وفي قلبه وفي وجدانه، وبعد ذلك يعني يأتي من يقول له هذا الدين باطل وعليك أن تتركه، فهذا في الواقع يعني تحدثت كثير من الكتب، والإنسان منذ وجوده ثم الحديث عن الصراع بين الخير وبين الشر. تجد مثلا في الديانة الزرادشتية وجود إلهين، إله الخير وهو أهورا مازدا، وإله الشر وهو أهريمان، وأن هناك صراعا دائما بينهما، ويقول لك في نهاية الأمر الذي سينتصر هو إله الخير أهورا مازدا. يعني من التعدد سنجد أنفسنا مع التوحيد من جديد. إذن لماذا أردت أن أضع هذا الإطار؟ يعني عندما يأتيك نبي مرسل عادة يكون من الأقوام الذين جاء فيهم، فعندما يأتيك هذا النبي المرسل ويرشدك إلى دين جديد، فهذا يعني يجعلك تتساءل، يجعلك يعني ترفض من الوهلة الأولى، وهذا ما عاناه الأنبياء والمرسلون، لأن تغيير الدين هو من الأمور الصعبة. ف عندما يأتي هذا النبي لابد أن يقدم دليلا على صدق رسالته. وعندما نعود إلى القرآن الكريم فإننا سنجد أنه في قصة سيدنا موسى هناك تكررت الإشارة إلى هذه المعجزة، كلما دار الحوار بين الطاغية فرعون وبين سيدنا موسى إلا ووجدنا المعجزة هي الحاضرة وهي الحاسمة، من المفروض الحاسمة لذلك الصراع. ولكن نعرف هل التمسك هذا بهذا التراث الديني الذي لو فكر فيه هؤلاء لا أدركوا أنه لا قيمة له، ولكن ثم كثير من الأمور التي تجعلهم غير قابلين لهذه الدعوة، فهناك من آمن به وهناك يعني من كفر، فتأتي هذه المعجزة باعتباره

0: الفيصل بين هؤلاء وأولئك. إذن هي دعم لمن آمن وهي حجة على من كفر. والتحدي جاء فرعون فرفعه وكان يوم الزينة، وفي ذلك اليوم السحر الذين جلبهم هم الذين أدركوا أن ما أتى به سيدنا موسى ليس سحرا ولكنه يعني شيء يتجاوز قدرة البشر، وكانوا هم أول 40 ساحر جمعوا من أقطار مصر كلها. هؤلاء كلهم أكدوا أن ما أتى به هذا النبي حق وعليكم اتباعه. ولهذا فمعجزة سيدنا موسى ومعجزة سيدنا عيسى وحتى المعجزة القرآنية لها حضورها، ولها حضورها الواضح، لأن الحضور هو حضور مستمر باعتبار أن المعجزات الحسية عندها زمن معين، وما نعرفه عنها هو تلك الروايات الثابتة. وطبعا أثبت الروايات هي ما ورد في القرآن الكريم، لأن القرآن جاء لتصحيح ما ورد في الكتب الأخرى. ولهذا فهناك دائما السياق واضح، هو المعجزة دليل على صدق الرسالة، الرسالة الواحدة التي مرت عبر مراحل معينة إلى أن جاء الدين الإسلامي، فالدين الخاتم الذي توجها. وكما يتحدث عن ذلك الشاعر والمفكر الباكستاني محمد إقبال، إن الرسالة والنبوة تبلغ قمتها عندما تصبح ملغاة، ويصبح بإمكان الإنسان بعقله أن يعرف الحق من الباطل وأن يتبع الحق بنبراس عقله وشعوره.
1: نعم، شكرا دكتور. نقف الآن دكتور عند فاصل غنائي، ونعود فيما بعد إن شاء الله لمتابعة الحوار.

0: نعود مستمعينا الكرام إلى موضوع حصة اليوم مع ضيفنا الكريم الدكتور محمد صابر الثابت. اخترنا موضوع المعجزة في الفكر الإسلامي ونواصل الرحلة إذن في هذا الموضوع. دكتور، المعجزات اختلفت، نحن نلاحظ أنها اختلفت من نبي إلى آخر إذ تنوعت بحسب الزمان والمكان وأيضا بحسب حال الأقوام، وهو ما تجلى في اختلاف معجزات الأنبياء والرسل عن بعضها البعض. هل يمكن انطلاقا من هنا أن نتحدث عن تطور في المعجزات؟
1: الذي يدرس المعجزات يعني بطريقة ضافية ويعني اكتملت لديه أدوات البحث يجد أن القاسم المشترك بينها جميعا هو مسألة التحدي. إذن الخرق للعادة والتحدي، ومنذ لحظات أشرت إلى التحدي الذي رفعه سيدنا موسى مع فرعون، والمسألة كذلك مع سيدنا عيسى مع قومه، وكذلك يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام، إلى درجة أن الجماعة قد لجأوا إلى الحرب من أجل يعني القضاء على هذه الدعوة بعد أن أعيتهم الحيل الأخرى. نجد مثلا أن حادثة وقعت نشيروا لها، أن جماعة قريش طبعا هم ليسوا أهل كتاب، ولهذا فإنهم قد أرسلوا وفدا إلى المدينة المنورة واتصلوا باليهود وقالوا لهم نريد أن نعجزه، فنحن لسنا أهل كتاب، فما هي الأسئلة التي يمكن أن تسألوها له حتى يعني يظهر أنه داعي للنبوة وتبعا لذلك يسهل التخلص من رسالته. فطبعا القصة معروفة، يعني هي السؤال عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح. ويعني عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو أمي وما ذكر في القرآن هو وحي إلهي، فإنه أرجأ ذلك إلى الغد ودون أن يستثني، دون أن يقول إن شاء الله، وفي الغد لم يأته الوحي فأرجأهم إلى يوم آخر، وهكذا 15 يوما والنبي صلى الله عليه وسلم يؤجل الحصول على الجواب والوحي لم يتنزل عليه، وبدأ جماعة قريش يقولوا أنه مدعى للنبوة ولا أساس لهذه الدعوة التي أتى بها، حتى جاءت الأجوبة عن الأسئلة الثلاثة: الروح في سورة الإسراء، وذي القرنين وأصحاب الكهف في سورة الكهف. فإذن هناك سجال واقع بين النبي المرسل وبين قومه والتحدي ومحاولة يعني تعطيل الدعوة. الهجرة كما هو معلوم هي من الأمور التي اشترك فيها الأنبياء، نعرف هجرة سيدنا موسى من مصر، سيدنا عيسى لم يستقر في مكان واحد في فلسطين، سيدنا إبراهيم كذلك ذهب إلى الجزيرة العربية وذهب إلى مصر وطاف في العراق، والنبي صلى الله عليه وسلم انتقل من مكة إلى المدينة. فالتحدي يعني والهجرة من العناصر الأساسية التي تميزت بها الدعوات الإلهية. ورغم وجود المعجزات إلا أن يعني أن ما استحكم وما استقر في قلوب الناس يعني بقي مدة طويلة حتى تم التخلص منه. فعندما ننظر في المعجزات فإننا سنلاحظ أن هناك تطورا فيها انطلاقا من معجزات حسية حتى نصل إلى المعجزة القرآنية وهي كتاب يتلى. وعندما ننظر في سيدنا موسى جاء قبل الميلاد تقريبا، يعين مؤرخو الأديان أنه حوالي سنة 1200 قبل الميلاد. وسيدنا عيسى بطبيعة الحال يعني في القرن الأول الميلادي، ثم النبي صلى الله عليه وسلم جاء في القرن السادس وجزء من القرن السابع الميلادي. فما بين ما هو قبل الميلاد والميلادي وما بعد الميلادي هناك تطور حدث للعقل البشري، والتطور هذا من الحسي إلى ما يمكن اعتباره بين الحسي وبين المجرد، إلى أن أصبحنا نتحدث عن المعجزة المجردة. فمعجزة سيدنا موسى هي معجزة حسية بحتة، انتشر بين قومه السحر وتحويل يعني عناصر طبيعية إلى عناصر أخرى عبر الشعوذة والإيهام، لأن جماعة السحرة ألقوا حبالا ويقال إنهم قد طلوها بالزئبق، بحيث أنهم عندما ألقوها تظهر أنها تتحرك، ولكن بسبب يعني حتى تحدثوا اليوم عن الألعاب السحرية، يعني ليس هناك سحر بالمفهوم الحقيقي، بالعكس يعني ثم يمكن للذي يتعلم، ثم مدارس يتعلم فيها الناس مثل هذه الألعاب ويمارسونها بشكل عادي معناها. فهي تدخل فيما يسمى بالعلوم الخفية، يعني هي ليست العلوم التي نجدها في المدارس والمعاهد والكليات، هي في إطار آخر
0: معين.
1: إطار آخر. فسيدنا موسى إذن معجزة حسية بحتة، العصا التي تتحول إلى حية، واليد البيضاء التي لا يوجد فيها لا برص ولا أي عاهة من العاهات. مع سيدنا عيسى جاء في مجتمع ينكر فيه الناس الروح. الروح طبعا هي ليست شيئا ماديا، ولكن الروح طبعا وجودها في الجسم هي تبعث فيه الحركة والديناميكية. فهؤلاء ينكرون وجود الروح، فعندما يحيي هو الموتى فإنه بذلك يبرز بشكل واضح أن الروح موجودة وأنها تحل في الجسد فيصبح حيا، وعندما تغادر الجسد فإنها تصبح يعني يصبح الجسد هذا جثة هامدة. ولهذا المجتمع برع في الطب وأنكر الروح. برع في الطب، جاء سيدنا عيسى فأبرأ الأكمه والأبرص. الأكمه هو الذي يولد أعمى، والأبرص طبعا إلى اليوم الطب يجد صعوبة في التخلص من البرص، يعني العمال المكتسب، لأن العمال المكتسب ينجح الطب في كثير من المناسبات في علاج صاحبه، أما الذي يولد أعمى فالمشكلة هنا هي مشكلة جينية. وطبعا الطب الاهتمام بالأمور الجينية، رغم التقدم الطبي إلا أنه في المجال هذا التقدم فيه تقدم بطيء جدا. فسيدنا عيسى إذن جاء في الطب، نتحدث عن العلة. العلة أو المرض شيء كامن في الجسم، بأدوية معينة نتخلص منه. هل هناك شيء ملموس هو المرض؟ هل هناك شيء ملموس هو الروح؟ طبعا لا توجد. فإذا نحن مع سيدنا عيسى بدأنا نخوض في أمور مجردة، أمور غير محسوسة. مع سيدنا موسى الأمور الحسية البحتة. مع سيدنا عيسى بدأنا نتحدث عن الأمور، تطور الفكر البشري. طبعا إذا خذينا نظرة تاريخية بسيطة، فالقرن الأول للميلاد هو القرن الذي استوعب فيه الناس الفلسفة اليونانية بكل يعني ما فيها من عناصر تسمو بالعقل. وبدأ الناس يستعدون إلى مراحل أخرى من التطور الفكري. ولهذا فكانت المعجزة بهذا الشكل. عندما وصلنا إلى القرن السادس والقرن السابع هو الفترة التي ظهر فيها الإسلام، وصل البشر إلى نوع من النضج الذي مكنهم من أن يتقبلوا أشياء مجردة بحتة. يعني ممكن الأشياء من الأشياء من العناصر المجردة في الحضارة الإنسانية نجد ما هو في الفلسفة اليونانية، في اليونان ثم الفيثاغوراس البيتاغور، هذه كله بدأ يعد، لأن الرياضيات والأعداد هي أشياء مجردة ليست أشياء محسوسة. فثم لبنات تكونت عبر القرون إلى أن أصبح الإنسان في وقت في هذا الوقت قادر على أن يعني يميز، وقادر على أن يجرد. وما برع فيه العرب هو ليس شيئا محسوسا، كذلك العرب برعوا في الأدب، والأدب نثر، والشعر هو يعني تعبير رمز لأفكار، لمشاعر، لتعاليم، يعني انتماءات، كثير من الأشياء. فما برع فيه العرب إذن كان أدبا، كان لغة، كان بلاغة.
0: يعني دكتور، المعجزات في نهاية الأمر هي شهدت تنوع في طبيعتها بما يتناسب مع ظروف كل قوم. يعني هي لم تتطور من حيث المصدر أو الغاية، فمصدرها واحد وهو الله، وهدفها واحد هو إثبات صدق الرسالة وهداية الناس إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نتقدم أكثر دكتور ونقف عند معجزة القرآن الكريم التي تعتبر من أعظم المعجزات في الإسلام، ويصفها المسلمون بأنها معجزة ممتدة عبر العصور، لأنها ليست محددة بزمن واحد أو بحدث واحد، وبعضهم أطلق عليها معجزة القرن. ما تعليقك على ذلك دكتور؟
1: بالنسبة إلى المعجزة القرآنية، هنا يعني لها جملة من الخصائص. أول خاصية حتى نربط اللاحق بالسابق، أنها ليست معجزة حسية، لأن المعجزات الحسية هي مرتبطة بزمن معين، وعندما ينتهي الوقت فما نعرفه عن المعجزات الحسية هي أشياء تروى. المعجزة هذه هي إذن معجزة غير حسية، معجزة لغوية، أدبية، بلاغية، هي كتاب، كتاب يتلى، يتلى على مر العصور. و مسألة وجود الكتاب يعني ذي كذلك يعني مسألة مهمة في تاريخ أي دين أو حتى في المذاهب البشرية. كل مذهب من المذاهب يقول لك دستوري هو كتاب فلان، دستورنا هو كتاب فلان. فالكتاب طبعا وإحنا نعرفه أن سيدنا موسى عنده المعجزة، ولكن عنده الكتاب أيضا، والكتاب ما زال موجود وعندنا ما نقول فيه. سيدنا عيسى المعجزة موجودة، ولكن هناك الكتاب. فعندما جاء الإسلام استغنى عن المعجزة الحسية وجاء بالكتاب. و التوكن لنا طبعا نستحضر بالنسبة للهندوس مثلا، عندهم كتاب الفيدا. كتاب الفيدا هذا له عند الهندوس قداسة القرآن عندنا، وقداسة التوراة عند اليهود، وقداسة الإنجيل عند النصارى. فوجود الكتاب في ذاته هذا يعني شيء مختلف عن بقية الأديان الأخرى. والكتاب هذا يعني يتميز بأنه فيه الرسالة، وهو في كلام الله، وهو المعجزة نفسها. المعجزة القرآنية هي معجزة ماثلة لكل من يعرف اللغة العربية، وكلما ازددت معرفة بلغتك كلما استطعت أن تدرك منها ما لم يدركه غيرك. يعني إذا كان نرجع إلى من المعاصرين لنا شيخ محمد طاهر بن عاشور في التحرير والتنوير عنا في بلادنا، وعنا كذلك فاضل صالح السامرائي في المشرق، يعني ناس برعوا في اللغة، وعندما عادوا إلى هذا الكتاب استخرجوا منه يعني عناصر أخرى تدل على أن هناك يعني تجددا في التعامل معه وفي دراسته. فالقرآن إذن هو كتاب عنده قابلية التجدد لكي نفهم منه ما لم يفهمه غيرنا، ليس له حدود معينة في فهمه. إذن الإعجاز فيه، المعجزة القرآنية تتمتع بصفة أخرى تجددها نابع من تركيبها. إذن هو إعجاز مركب فيه اللغوي وفيه الغيبي وفيه العلمي وفيه النفسي. مرة وجدت كتاب اسمه الإعجاز التأثيري في القرآن الكريم، يعني كيف يؤثر أو كيف يؤثر هذا الكتاب اليوم، وكيف أثر وكيف يستطيع أن يؤثر بعد ذلك. وهذا طبعا نستطيع أن نلمسه من خلال العودة إلى هذا الكتاب وقراءته بكل تدبر، لأنه القراءة السريعة وقراءة التبرك هذه ما عندها أهمية، ولكن القراءة المطلوبة هي القراءة المتدبرة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فنحن يعني عندما نعود إلى هذا الكتاب ونتلوه بكل تدبر، فإننا نتبين منه معان لم نتبينها عندما قرأناه قبل ذلك. ولهذا فهذا الكتاب، إذن معجزة هذا الدين كتاب، وفي الوقت نفسه مركب، إعجاز مركب، إعجاز دائم وقادر على أن يواجه تطورات المجتمع، التطورات العلمية والتطورات يعني الأخلاقية والاجتماعية ومختلف يعني ما. وهذا ما جعل الشيخ محمد الخضر حسين يكتب كتابا سماه الإسلام صالح لكل زمان ومكان. صلاحية هذا الدين مصدرها صلاحية هذا الكتاب. لا يمكن نتحدث عن الإسلام بمعزل عن القرآن الكريم، لا يمكن نتحدث عن يعني الإشعاع الحضاري الذي وصل إليه المسلمون بمعزل كذلك عن هذا الكتاب. ولهذا الكتاب هذا كان هو الشعلة التي يعني انطلق بها المسلمون حتى يعني استطاعوا أن ينشروا العلم والعرفان في الأصقاع التي وطئتها أقدامهم، وآثاره يعني موجودة وماثلة في من الأديان التي صحيح هو أكثر الأديان انتشارا في العالم اليوم هو المسيحية، ولكن الدين الثاني هو الدين الإسلامي باعتبار أنه ثم ذلك الصراع الخفي بين المسيحية وبين المسيحيين وبين الإسلام.
0: نعم دكتور، هل يمكن أن نقول أن معجزة القرن لها خصوصيات عديدة؟ هذه الخصوصيات هي التي ميزتها عن باقي المعجزات مثل الخلود والعقلانية والشمول.
1: أي بطبيعة الحال يعني المعجزة هذه جاءت يعني تتويج للمعجزات السابقة.
0: نعم.
1: كما أن الإسلام جاء يعني ليكون دينا خاتما لنسخ، والنسخ هو فيه نوع من الإلغاء لكتب سابقة ثبت تحريفها علميا، ويعني هذا ثبت في القرآن الكريم، ولكن البحوث العلمية أكدت أن الكتب الأخرى اختلط فيها الوحي الإلهي بغيره. ولهذا فتقريبا يعني ثم تتويج للأديان وتتويج للكتب بظهور هذا الكتاب الذي استطاع يعني أن يفرض احتراما واهتماما. يعني عندما ننظر إلى أن هناك في الجامعات الغربية من يهتم بالدراسات الإسلامية ومن يهتم بالدراسات القرآنية بالذات، فهذا يدل على أن هناك إدراك لأهمية هذا الكتاب ولضرورة البحث فيه ويعني استخراج العناصر الموجودة فيه، وهي كثيرة. وما علينا المسلم اليوم عليه يعني أن يعود إليها. وعندما ننظر في كثير من المؤلفات التي تحدثت عن العقيدة أو تحدثت عن العلوم المتعلقة بهذا الكتاب، إلا وتبين لنا أننا أمام معجزة خارقة للعادة، معجزة خاصة، معجزة دائمة متجددة قابلة لأن يعني يتم العودة إليها والإفادة منها باستمرار.
0: نعم. طيب دكتور، في نهاية هذا اللقاء أردت أن نقف عند نقطة، وهي طرح هذا الموضوع اليوم في برنامج قضايا في الفكر الإسلامي، موضوع المعجزة في الفكر الإسلامي. أكيد أن طرح هذا الموضوع واختياره يحمل في طياته مقاصد وأبعاد للمستمع، ما رأيك؟
1: بطبيعة الحال يعني نحن مطالبون بأن نعود إلى هذا الموضوع باعتبار يعني الحاجة إلى إدراك العناصر التي من خلالها نستطيع أن نتفهم عناصر العقيدة وأن تتكون لنا الثقة ويتأكد لنا يعني أهمية الاهتمام بهذه الجوانب. ولهذا يعني النظر في المعجزة وفي صفاتها وفيما تميزت به وفي إطار هذا الصراع بين الإيمان والكفر، بين الحق والباطل، بين الشرك والتوحيد، فهذا يعني يتجسم بشكل واضح من خلال هذا الكتاب الذي أرسى الحقائق الدينية السليمة التي أبعدت الإنسان عن تعصب اليهود لكتابهم وعن تعصب المسيحيين لكتابهم، باعتبار أن كما قال ورقة بن نوفل عندما جاءته السيدة خديجة: إن هذا الكلام وناموس موسى يأتيان من مشكاة واحدة. إذن مدام المصدر واحد هو المولى سبحانه وتعالى، ومدام الغاية واحدة هي صلاح البشر، فنجد أن الاهتمام بهذا الكتاب وإعطائه المكانة التي يستحق يعني هي الوسيلة التي من خلالها نستطيع أن يعني نثبت صلاحية أن وجاهة العقيدة التي نؤمن بها، لأن العقيدة ليست شيئا ثابتا في النفس، بل إن كما يقول علماء الكلام إن الإيمان يزيد وينقص، فكلما تلونا هذا الكتاب ازددنا إيمانا، وكلما ابتعدنا عنه ونأينا عنه يعني ضعف الإيمان في قلوبنا. فإذا قوي الإيمان فإن العمل سيقوى، وإذا ضعف الإيمان فإن العمل سيضمحل. وهذا طبعا ما ينتج عنه بطبيعة الحال يعني أوضاع أخرى لابد من معالجتها. ويبقى هذا الكتاب هو البلسم لجراح المسلمين والعلاج لهم والشفاء، لأن القرآن هدى وتنزيل وذكر وشفاء كذلك، فهو شفاء للنفوس وراحة لها على أن لا يكون تكون العودة إليه عودة موسمية في شهر رمضان باعتبار شهر القرآن، لكن القرآن ممكن اختص به شهر رمضان، ولكن هناك يعني حاجة إليه في الأشهر الأخرى. هذا طبعا فضلا عن معجزات أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم لم يتحدى بها، ولكن تبقى كذلك من الأشياء الخارقة للعادة، لأن الإسراء والمعراج هي تعتبر من المعجزات. كذلك يعني ما وقع في إحدى الغزوات، يعني هناك أحداث ثم معجزات حسية، لكن كل القرآن جاء فباعتباره هو المعجزة الأقرب إلى يدي المسلم، وليته يكون الأقرب إلى قلبه
0: إن شاء الله. طيب دكتور، نحن وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء، نؤكد أن طرحنا لهذا الموضوع دكتور موضوع المعجزة في الفكر الإسلامي، طرحنا هذا يجعلنا نؤكد أن المعجزة تحتل مكانة هامة في الفكر الإسلامي، وهي ليست مجرد حدث خارق للعادة، بل هي دليل على قدرة الله، وهي أيضا وسيلة لإثبات صدق الأنبياء والرسل. وأكيد أن دراسة المعجزة دكتور ساهمت في إثراء الفكر الإسلامي، وساهمت في فتح مجالات واسعة للنقاش حول العقل والإيمان والوحي، مما جعلها من القضايا الأساسية التي اهتم بها علماء العقيدة والفلسفة الإسلامية عبر العصور. شكرا جزيلا دكتور محمد صابر الثابت لحضورك معنا اليوم، أستاذ رئيس قسم القرآن والحديث بالمعهد العالي لأصول الدين سابقا، شكرا جزيلا. مستمعينا الكرام، نشكركم لمرافقتكم لنا، ونرجو أن نكون قد نجحنا في تحقيق شعار الإفادة عبر الإعلام. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومغفرته ورضوانه. قضايا في الفكر الإسلامي.
2: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع، برامج جديدة لغتنا العربية، نافذة على التوجيه الجامعي،
3: الفنون الوجيزة
2: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
4: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة متابعات أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. رأيت أن أقترح عليكم في هذه الحصة وفي حصص لاحقة رحلة إلى أقاصي آسيا، وبالتحديد إلى هونغ كونغ، لنسلط الضوء على الحياة المسرحية في هونغ كونغ، وعلى المنطق الذي قامت عليه، وعلى الآفاق التي يمكن أن تفتح لكل من هو معني بالمسرح وممارسته. فأود أن أقاسمكم بعض ما عشته في هونغ كونغ، بعض اللقاءات التي حظيت بها مع كبار الفنانين أو عدد من كبار الفنانين في هونغ كونغ، وكذلك وددت أن أوصل بعض ما توصلت إليه من خلال مساءلة المسارات المسرحية وبعض المسارات المسرحية في هونغ كونغ، وخاصة المنطق الذي قام ويقوم عليه وتقوم عليه الحياة المسرحية، لأن في هونغ كونغ ليس هناك مسرح فحسب، إنما هناك حياة مسرحية، وحياة مسرحية مبنية بناء واعيا. فسنرى من خلال ما خبرته، من خلال ما بحثت فيه، أن هذه الحياة المسرحية ليست حياة متأتية من أمر عرضي، وإنما هي نتاج رؤية أو رؤى واختيارات وسياسات ثقافية، وهي كذلك نتاج منظومة بدت لي غاية في الدقة والجدوى، وهي في تقديري منظومة من المفروض أن يستفاد منها، خاصة وأن الأوروبيين أنفسهم، وهم من هم في الحياة المسرحية، منهم من أحس بالحاجة للاستفادة من هذه الخيارات. سترافقنا في هذه الحصة والموسيقى أخذتها من أسطوانة قرص مضغوط، الآن نتكلم، عنوانه VIP Lounge، وسنبدأ بالاستماع إلى القطعة الأولى The Green Dune أو الهضبة الخضراء.

حضرات السيدات والسادة، إذا كما أعلنت سنرى سنحاول أن نرى بعض ما يسم المسرح والحياة المسرحية في هونغ كونغ. وفي هذا اللقاء وهذا البحث تتقاطع محاور كثيرة من المحاور التي قامت عليها حصة أو برنامج أرخبيل المسرح. فأذكر بأن الأرخبيل هو مجموعة من الجزر تبدو كل جزيرة وكأنها مستقلة بذاتها، ولكن إذا عمقنا النظر وعمقنا صلتنا بجذور هذه الجزر نجد أنها مرتبطة ببعضها بعض ارتباطا عضويا يصعب أن نجد لها ما يقطع هذا الرباط. ذاك أن المسرح كذلك بنيته قائمة على تعدد الفواعل، ولكن كذلك على تعدد الرؤى وتعدد المهام، ودون هذا التعدد لا يمكن أن يتحقق المسرح أي مسرح، ولا أن تنبني حياة مسرحية أي حياة مسرحية كانت. في كلامنا عن الحياة المسرحية في هونغ كونغ لعلنا نتساءل، وهو سؤال يطرح على من رأى هذا البلد، هذه الدولة، الولاية، هذا أنها لها سمات تميزها. فمعلوم أن هونغ كونغ، لعل هناك تاريخ مهم لابد أن نبدأ به، أن في منتصف ليل يوم 1 يوليو أو جوليا 1997 انتهى الحكم البريطاني في المستعمرة السابقة بعد 156 عاما، باعتبار أنه بدأ هذا الاحتلال سنة 1841. إذا نحن بمحضر نستطيع أن نقول، ولو أنها قديمة ضاربة في القدم، دولة بنيت وانبنت في تطور هذا في عودتها إلى الصين، إلى جمهورية الصين الشعبية، ولكن بشكل لافت للانتباه. وهذا الذكاء السياسي والدبلوماسي والذكاء الصين الآن خياراتها السياسية أن تكلمت عن وطن واحد ونظامين اقتصاديين، وهو ما يعني المحافظة على الخيارات والمنجزات التي تحققت في إطار هذه الخيارات الاقتصادية القائمة على الليبرالية، شأن الخيارات في المملكة المتحدة والبلدان المشابهة لها، ولكن في الآن نفسه هي تعيد صلتها بالوطن الأم. وكلامي هذا لعله يدفعنا إلى السؤال عن علاقة هذا بهذه الحياة المسرحية في هونغ كونغ، خاصة وهناك نتذكر أحداث غاية في الإلام تصور الاستعمار في أشكاله العنيفة الظالمة المتعالية، ولكن كذلك هناك اندحار هذا الاستعمار. لا يمكننا أن نتكلم عن هونغ كونغ دون أن نتكلم عن ما سمي بحرب الأفيون الأولى وحرب الأفيون الثانية، التي تختزل في فرض الأفيون على أهل الصين وهذا الجزء بالذات. سؤالنا في هذا الإطار، نحن بمحضر نستطيع نقول دولة قديمة ضاربة في القدم من حيث صلتها بالصين في أشكالها المختلفة، سواء منها عندما كانت
إمبراطورية أو في صورتها الحديثة. وفي هذا الإطار تنشأ حياة مسرحية لافتة للانتباه. سنحاول أن نرى كيفية أو المنظومة التي يقوم عليها المسرح وتقوم عليه ممارسة هذا المسرح في هونغ كونغ. سنتتبع أنواع الفرق، كيف تنشأ، كيف تمول، وخاصة الأسئلة التي تطرح: من هو وراء هذه المنظومة؟ لأن وراء هذه المنظومة خيارات، سياسات ثقافية وسياسات واختيارات سياسية واضحة. ثم سأخصص حصة أو حصتين لمحاورة أحد الفنانين الأساتذة الماتر الذي التقيت به في هونغ كونغ وفي مكاني عمله، أقصد بذلك تانغ شو وينغ. سنرى من خلال مسار هذا الفنان، هذا الأستاذ، هذا الماتر، كذلك وجها من وجوه نشأة الحياة المسرحية وقيامها على الشكل الذي هي قائمة عليه. وفي هذا الحديث طبعا سنكتشف طبيعة الصلة بين الموروث الثقافي والفني الضارب في القدم، الموروث الذي يقوم على لغة متعددة، الصينية سواء منها الكانتونية أو المندرينية، ولكن كذلك على روح وحس ذي سمات كذلك مخصوصة لها صلتها بهذا التاريخ وبما عرفه هذا التاريخ من تقلبات لا تحصى ولا تعد. لنرى المنظومة التي تقوم عليها الحياة المسرحية، ما يلفت الانتباه مما وقفت عليه أن للحكومة، للدولة، خيارات ومسؤوليات والتزام بهذه المؤسسات. فيمكن أن نقول أنه يعتمد تنظيم الحياة المسرحية في هونغ كونغ على نموذج يكاد يكون فريدا، يجمع بين الدعم المالي الحكومي الهام وهذا مهم جدا في بلد ليبرالي اقتصاديا، أن توظف الأموال من طرف الأموال العمومية بشكل كبير، يطرح سؤال المنظومة الاقتصادية والسياسية وصلتها بالثقافة وصلتها بالمسرح. قلت إذن يجمع بين الدعم المالي الحكومي وبين شبكة من المؤسسات العامة والخاصة وبعض التجليات التي تتحقق من خلال مهرجانات دولية كبرى. تعد إذن حكومة هونغ كونغ المحرك الرئيسي لهذا القطاع، قطاع المسرح، من خلال كيانين أساسيين أو مؤسستين أساسيتين اثنتين: إدارة الخدمات الترفيهية والثقافية Leisure and Cultural Services Department. تتولى هذه المؤسسة الحكومية الإدارة المباشرة للأغلبية الساحقة لقاعات العروض الكبرى Civic Centers، وتشرف إشرافا مباشرا على بيع التذاكر من خلال إدارتها لمنظومة URBTIX، نظام حجز التذاكر الحضري.

من العناصر الأساسية. دعم الدولة نعم، دعم باذخ نعم، ولكن كذلك هذا الدعم مرتبط بالتذكرة، بشراء التذكرة، والتذكرة للدولة عين عليها ويد فيها. هذا أول ما يلفت الانتباه، ارتقاء قضية المنظومة التذاكر إلى هذا المستوى الذي شهدته. إذن لنا مجلس التنمية أو تنمية الفنون في هونغ كونغ، هونغ كونغ Arts Development Council، تتولى هذه الهيئة إعادة توزيع المنح العامة على الشركات المستقلة، مما يعزز الأعمال الإبداعية الناشئة ويعزز كذلك المسرح التجريبي. نلاحظ هنا أن من ناحية هناك فرق مستقلة، إذن هناك المسرح المستقل، لكن إلى جانب هذا المسرح المستقل هناك الفرق الكبرى، كما نقول بالفرنسية كومباني ماجور. هذه الفرق الكبرى الرائدة في مدينة هونغ كونغ تتمتع بنظام تمويل خاص يقوم على منح تقدمها الدولة لها على مدى طويل. إذن لا يناقش في كل سنة ماذا، لا، هناك منح مرصودة على مدى طويل، ومن شأن هذه المنح أن تضمن لهذه الفرق الكبرى استقرارا ماليا نادرا ما يتوفر في غير هونغ كونغ من البلدان والثقافات الأخرى. هذه الفرق هي 9 فرق كبرى موزعة على فنون الفرجة والسماع الأساسية، أي المسرح والرقص والموسيقى، مع اعتبار خصوصية كل فن من هذه الفنون وامتداداتها وكذلك تقاطعاتها. 3 فرق كبرى للمسرح، و3 للموسيقى، و3 للرقص. وقبل أن استعراض الفرق المسرحية وهي التي تعنينا في برنامجنا هذا، وقبل أن نفصل القول فيما يميز كل واحدة عن الأخريين، نذكر بإيجاز فرق الموسيقى 3 وفرق الرقص 3 كذلك. إذن لنا الأوركسترات الموسيقية 3 الكبرى: هونغ كونغ فيلارمونيك أوركسترا، أوركستر هونغ كونغ الفيلارموني، ولنا أو أوركستر الأوركسترا السيمفونية، وهي مختصة في الرصيد الموسيقي العالمي أو الغربي، لأن تعزف فيها أهم المنجزات الموسيقية بتصنيفاتها، طبعا نقصد بذلك الموسيقى الكلاسيكية بشكل خاص. ثم المؤسسة الثانية هي أوركسترا هونغ كونغ الصينية، هونغ كونغ تشاينيز أوركسترا، وهنا طبعا كما يدل عليه عنوانها أو اسمها، هي أكبر أوركسترا محترفة في العالم تعزف على الآلات الصينية التقليدية. الفرقة الثالثة هي أوركسترا هونغ كونغ سينفونيتا، إذن تصغير لسيمفوني، وهي أوركسترا ما يسمى بالأوركسترا الحجرة، ميزيك دو شامبر، وهي مشهورة ببرامجها المبتكرة وارتباطاتها بفنون الأداء الأخرى. نلاحظ في هذه الفرق الموسيقية 3 شاغل حاضر، اندراج في المنجز الموسيقي العالمي الغربي من موقع السيطرة عليه، من موقع لا تبنيه وإنما جعله
في متناول

الموسيقيين الصينيين الهونكوغونيين، وكذلك جعلهم يسهمون في نشر هذه الموسيقى وفي الفعل فيها في المستوى العالمي. إذن هناك الشاغل هو الاندراج ضمن هذا المسار الكبير للموسيقى في العالم. نرى في الأوركسترا الثانية شاغل الانتماء. إذن هناك مسؤولية، مسؤولية المنجز الموسيقي الصيني. إذن الموسيقى الغربية، الموسيقى السيمفونية لا تمنع من تخصيص من العناية بالموسيقى الصينية، وكذلك الموسيقى الصينية لا تنفي الموسيقى السيمفونية الغربية. ثم لنا هذه كذلك بين الفرق الكبرى والأشكال الصغيرة للموسيقى، مثل ما هو الشأن بالنسبة للأوركسترا السيمفونيتا، هذا التصوير السيمفوني، وفيها كذلك ربط بين الموسيقى في تجلياتها مع المتلقي ومع فنون أخرى، ولكن في شكل ليس لا يقوم على ضخامة الإنتاج، وإنما على إنتاج يكاد يكون حميما. فرق الرقص الثلاث فيها، أستطيع أن أقول منذ البداية، فيها بعد مسرحي حاضر لنا. من ناحية بالي هونغ كونغ، فرقة الرقص كلاسيكية ومعاصرة ذات مستوى يضاهي فرق الرقص الكلاسيكي والمعاصر المعروف في العالم، وهذا يلتقي مع الفرقة الأوركسترا السيمفونية التي تكلمنا عنها. ثم فرقة رقص هونغ كونغ بالي، وهي متخصصة في الدراماتورجيا والرقص الصيني التقليدي دون أن تنغلق عن إمكانيات رؤى عصرية يمكن أن تزورها، يمكن أن تتفاعل معها. والفرقة الثالثة فرقة رقص المدينة المعاصرة City Contemporary Dance Company، وهي في مقدمة الفرق الساعية إلى تأسيس الرقص المعاصر والتجريبي في آسيا والسعي إلى ترسيخه وفتح آفاق له وامتدادات. وتلاحظون أن بين الفرق الموسيقية والفرق الرقص هناك هذا الرابط البين الذي يعكس نظرة للثقافة وللفن، تنزل وكذلك تدعو إلى الاندراج ضمن المنجزات الفنية المعترف بها القائمة في المستوى الأوروبي ومستوى الغربي بصفة عامة، ثم يرفضها أو يتعايش معها الفن النابع عن الثقافة المحلية، الثقافة الصينية. كذلك هنا الرقص ودراماتورجيات الرقص الآسيوي، وكذلك الفرقة الأخرى التي هي تتنزل في إطار أقل صرامة، ولكنه لا يخلو من جدية. إذن نرى أن نفس التمشي مثل ما يقال حاضر في اختيار دعم هذه الفرق، فرق الرقص، مما يؤكد أن وراء هذا رؤى وخيارات وسياسة، لأن تجاوزنا الرؤى لننشئ مؤسسات تحقق هذه الرؤى. نصل الآن إلى الفرق المسرحية الثلاث.

بعد أن استعرضنا هذه ما كان وراء هذه الفرق الكبرى أو الكمباني ماجور نشأنها باللغة الفرنسية في الرقص والموسيقى، سنقدم الفرق المسرحية الكبرى، أولها هونغ كونغ ريبرتوري ثياتر، مسرح هونغ كونغ لمسرح الريبرتوار، ممكن أن نقول مسرح الرصيد المسرحي الريبرتوار، وهي أقدم وأكبر فرقة مسرحية احترافية في هونغ كونغ. تأسست هذه الفرقة سنة 77 و900 وألف، وتقدم هذه الفرقة برنامجا متنوعا يمزج بين الأعمال الكلاسيكية الصينية والمسرحية الغربية، ويقوم حوار العروض في الغالب على اللغة الصينية والكنتونية منها على وجه التحديد. هذه الفرقة الأولى. الفرقة الثانية هي تشانغ يينغ ثياتر كومباني، فرقة تشانغ يينغ المسرحية. تأسست هذه الفرقة سنة 79 و900 وألف، وانبثقت في الأصل عن المجلس الثقافي البريطاني بريتش كونسل، وهي فرقة ثنائية اللغة الإنجليزية والصينية، وتعد في نظري المؤرخين والنقاد فرقة رائدة في برامج التربية المسرحية. الفرقة الثالثة زوني إيكوزيهيدون، تأسست عام 82 و900 ألف، وتعد هذه الفرقة ركيزة أساسية للمسرح التجريبي ومسرح الوسائط المتعددة في هونغ كونغ. واشتهرت هذه الفرقة بأعمالها الطليعية التي تدمج بين الفنون البصرية بمختلف أنواعها في إطار يقوم على البحث إن شئنا عن أشكال جديدة مختلفة. هذه هي الفرق الثلاث الكبرى. سنحاول الوقوف على منطق سير هذه الفرق والمهام التي تبدو معنية بأدائها، وننظر كذلك في شكل الحوكمة المعتمدة في كل واحدة منها. بين خلال التقديم العاجل لكل فرقة أن هناك توجها لكل واحدة منها. يكفي أن نتكلم عن مسرح الريبرتوار حتى نفهم أن المسرح في نظري بناتي الحياة المسرحية في هونغ كونغ معني بالمنجز وبالنص، وكذلك معني بالمسرحيات الكلاسيكية ومحاولة استيعابها من خلال جعل حوارها قائما على اللغة الصينية وعلى اللغة الكنتونية بشكل خاص. الفرقة الثانية مثلما رأيتم فيها إذن مدى تشاركي يذكرنا بماضي هونغ كونغ وبموقعها في أو بتاريخها إن شئنا وامتداداته، باعتبار أن اللغة الإنجليزية نتيجة ما أشرنا إليه من استعمار دام أكثر من قرن ونصف، أصبحت هذه اللغة هي اللغة المستعملة، اللغة المنتشرة، اللغة الأداة، ولكن كذلك لغة تحوي وتحمل ما تحمل من منجزات فنية أدبية ثقافية. سنرى بعض تجلياتها عندما من خلال حواري ضيفنا الفنان تانغ شو وينغ، الذي سيتكلم عن هذه المسألة وتأثيرها.
تأثيرها فيه وعلاقتها به وبنشأته. هذه الفرقة يجب أن نقال أنها تحتل موقعا خاصا لأسباب كثيرة، فهي مؤسسة تعتبر مثل ما باللغة الإنجليزية flag ship، أي مؤسسة يعتز بها يعتد بها، أي نموذج من النماذج التي تعتز بها الثقافة في هونغ كونغ، وهي تخضع في سيرها وحوكمتها لنموذج الخدمة العمومية، لكنها مستقلة. وعندما نقول عمومية ومستقلة تلاحظون هنا هناك شاغل حاضر أشرنا إليه بصورة ما في البداية، أن تدخل القطاع العمومي في مجالات الثقافة والفن يبدو خيارا استراتيجيا، ولكنه يبدو مرفوقا بشكل من أشكال الاستقلال، ولعل الداعي للاستقلال هي طبيعة الفن، فالفن مختلف عن المؤسسات الاقتصادية التجارية الصناعية، ومن هنا يتأتى مفهوم هذا الاستقلال، ولعل هذا الاستقلال كذلك له صلة بالنظام الليبرالي القائم والاقتصادي القائم الذي للمدى الربحي فيه حضور حتى وإن كان طفيفا لكنه قائم. ما هي المبادئ التي حددت لهذه الفرقة، وما هي طريقة حوكمة مسارها؟ يجب أن نشير إلى أن الفرقة عندما بدأت سنة 77 و900 و1000 تاريخ تأسيسها كانت من بين المؤسسات التي يشرف عليها المجلس الحضري يوربان كونسل، لكنها سنة 2001 تحولت إلى شركة مستقلة غير ربحية. مهم جدا المسألة غير ربحية، ولكن غير ربحية لا يعني أنها ليس لها مدخول، وهذا الوضع يمنح الفرقة ومن يديرها نوعا من المرونة الإدارية، مع الحفاظ على دور هذه الفرقة باعتبارها شكلا من أشكال تجسيد السياسة الثقافية في المدينة والسياسة المسرحية فيها كذلك. أما مجلس الحوكمة، لأن هذه الفرقة يديرها مجلس الحوكمة، فهو يشرف على المؤسسة باعتبارها هيئة حوكمة، مجموعة من يعملون بشكل تطوعي، وهم من بين المهنيين في المجال المسرح والمختصين في قطاعات متنوعة مثل المالية والقانون والشؤون العامة والثقافة. ومهمة هذا المجلس هو مسؤولية النظر في الاستراتيجيات والميزانيات طويلة الأجل، فلا ينجز أي أمر دون موافقة هذا المجلس، وخاصة المهمة الأساس
هي العمل على ضمان الاستدامة المالية للمؤسسة. وهذا يتجلى في شكل التمويل وشكل التصرف. فحصول الفرقة على منحة حكومية هامة ومتجددة أي مضمونة، لا يكون مدير فرقة في نهاية كل سنة يفكر هل سينال المنحة أم لا، لا هي متجددة وبصورة دورية، وذلك باعتبارها من المؤسسات التسع الكبار أو الكبرى للفنون الأدائية التي أشرنا إليها، إلا أن عليها على هذه الفرقة أن تعمل وفقا لمبادئ السوق. لاحظوا هذا المزج الغريب والذي يبدو عجيبا بين مؤسسة غير ربحية ومبادئ السوق. فعلى المشرفين على تسيير الفرقة أن يبحثوا عن مداخيل وإيرادات خاصة من خلال مبيعات تذاكر العروض. يعود من جديد عنصر التذكرة حضوره حضورا مركزيا، البحث عن دعم من الشركات الاقتصادية التجارية الخاصة، كذلك الانفحات على التبرعات من الذين لهم من المال ومن المداخيل ما يسمح بهذه التبرعات، علما وأن هذه التبرعات يجد أصحابها مقابلا لها مثل ما هو معهود على مستوى الضرائب والاقتطاع وبشكل غاية في الدقة وحسب منظومة متحركة حية. إضافة من بين المداخيل هو برامج التدريب المدفوعة الأجر، فهي هنا منجز، الفرقة تنجز أعمال المسرحية لكنها كذلك هي مدرسة للتكوين للتدريب في مختلف اختصاصات ومهن المسرح وفنون العرض. ميزة هذه الفرقة أنها على عكس معظم الفرق التي تعتمد نظام المشاريع المؤقتة، توظف فرقة هونغ كونغ لمسرح الريبرتوار أكثر من 80 متخصصا بشكل دائم مستقر. هام جدا، ليس بي باعتمادي عقود، لا لا، هذا موظف يشتغل بشكل مسترسل. وطبعا يشمل ذلك فرقة تمثيل مقيمة طاقما إداريا وفنيا، وكذلك أساتذة مربين متخصصين في مجالات هذا الفن. هذا في مستوى الحوكمة. الآن المنطق والهيكل الإبداعي أو الفني، تتولى قيادة الجانب الإبداعي شخصية فنية مرموقة مسلم بموقعها. على فكرة يشغل المنصب حاليا الكاتب المسرحي المخضرم بون واي سوم، ومن مسؤوليات هذا المدير تحديد الطابع الجمالي العام للموسم المسرحي واختيار المخرجين الضيوف إضافة إلى المخرجين القارين. هذا إذن هناك مسؤولية اختيارات جمالية. الجانب الآخر منطق الرصيد المسرحي المتوازن، أي بحث عن هذا التوازن الذي لمسناه في خيارات إنشاء هذه الفرق وتحديد مهامها. ما المقصود بهذا الرصيد المسرحي المتوازن؟ هو في الواقع حسب ما حددته نصوص هذه الفرقة والأسس، أولا مسرحيات محلية جديدة تقدم عادة باللغة الكانتونية، يفترض أن تعكس هذه المسرحيات
مظاهر من الحياة في هونغ كونغ. المحور الثاني أعمال كلاسيكية من المسرح الصيني، سواء منه المعاصر أو التاريخي. ثلاثة، ترجمات واقتباسات لأعمال مسرحية غربية بارزة تتراوح بين مسرحية شكسبير والأعمال الناجحة في برودواي وست أند. رابعا، أشكال مسرحية تجريبية ومختبرات لتطوير النصوص المسرحية. وتحقيق هذا يمر عبر، مثل ما سنرى وسنوسع النظر، بشكل من خلال بنية أو مؤسسات داخل المؤسسة هذه الفرقة، فرقة هونغ كونغ لمسرح الريبرتوار. من جديد ترون أن هذه الخيارات تبقي على ثوابت، هذه الثوابت إذن خدمة اللغة الكانتونية، ومن خلالها طبعا خدمة لغة البلد، لغة المدينة، وكذلك السعي إلى الكلام في حياة الناس، جربت المسرح بحياتهم، دون الانقطاع على الانشغال بالمنجز الكلاسيكي. إذن هذه المرجعيات المسرحية الثقافية التي من الضروري أن تكون حاضرة وأن يعمل على ترسيخها وحضورها، وهذا الصيني أو خاصة في المسرح الصيني ومدى التاريخي إلى غير ذلك. القسم الثالث تلاحظون كذلك الارتباط، السعي لامتلاك المنجز الأوروبي، لأن إنجاز مسرحية شكسبير وكوميدي ميوزيكال ستقدم كذلك من وجهة نظر هونغ كونغية ومن خلال اللغة الكانتونية. وكذلك تلاحظون هذا الانفتاح الدائم على التجريب، المختبرات، سواء في خاصة في كتابة النص المسرحي وإنجازه. هذه الثوابت حاضرة كل الحضور. سنرى في الحصة المقبلة تجسيد ذلك في الخلايا التي عليها يقوم أو تقوم فرقة هونغ كونغ لمسرح الريبرتوار.

0: حضرة السادة وسيدات، إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
1: مسرح
2: مسرح
1: أرخبيل
2: أرخبيل
1: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
2: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.

0: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
1: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
0: راديو كولتورال نقطة PM.
1: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
0: بمحطاتها المركزية والجهوية.
1: أخبار،
0: متابعات،
1: مواكبات،
0: تسجيلات ومعلومات.
1: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
3: دروب والدرب تصنعه الخطوات، والدرب نور الحياة ونغم الأغنيات. دروب مع سفيان العرفاوي.
4: أهلا وسهلا بكم إلى الإذاعة الثقافية، إلى هذه الحصة الجديدة من برنامج دروب. دروب هذا اليوم سيكون درب إلى العراق مع صديقنا الدكتور حسين القاصد الذي يزور تونس. في الواقع من هندس لنا هذا اللقاء مشكورا هو صديقنا الشاعر محمد الهادي الجزيري. أردنا أن نقتنص هذه الفرصة مع الدكتور حسين القاصد أن نتجول في عوالمه الأكاديمية وأيضا الإبداعية الشعرية، وأن نغوص تدريجيا ونقدم على موجات الإذاعة الثقافية هذه القامة الفكرية والإبداعية العراقية التي تزور تونس. كل الشكر لصديقنا الهادي الجزيري، وكل الشكر لك دكتور حسين القاصد على قبول دعوتنا على موجات الإذاعة الثقافية. أهلا وسهلا بك.
5: أهلا وسهلا بكم وبتونس الخضراء، تونس الحبيبة، وشكر للحبيب محمد الهادي الجزيري لسعيه في هذا اللقاء، وشكر لحضرتك أستاذ سفيان، وشكر لتونس كلها. وأتيت تونس وهي جدا تؤنس، تبقى أنوثتها التي تتنفس.
4: الله الله، كل الشكر لك، وكما قلت كل الشكر لصديقنا محمد الجزيري الذي أعلم أنه سخي دائما بقلبه، بكلماته، بشعره، وأيضا بأن يوفر لنا فرصة اللقاء معك أستاذنا العزيز الدكتور حسين القاصد. سيتوزع محور اللقاء حول تجربتك الأكاديمية، تجربتك الشعرية، وأيضا في مجال النقد. بدءا أنطلق مع الأطروحة لحضرتك. أنت أستاذ جامعي في جامعة المستنصرية، متخصص في النقد الثقافي. الأطروحة كانت حول الشاعر والسلطة في العراق من سنة 1900 إلى استلام صدام حسين السلطة 1979. دواعي اختيار هذه الفكرة وهذا المشروع الذي أعتقد أنه هناك ما يخفي الكثير من الأشياء، ليس مسألة اعتباطية وإنما هي ما يقوم عليها مشروعك الأكاديمي بشكل عام.
5: سؤال محيط بكل التفاصيل، لأنه سؤال جوهري، وسبب أهميته أنني في الماجستير كانت لي عتبة أولى عن علاقة الشاعر بالسلطة، أو علاقة الشاعر بالسلطة، أو التسلط على الشاعر، أو الشاعر يتبرع أن يتسلط عليه ويصبح أداة، وهو أداة منذ أن جنح النابغة وتقرب إلى النعمان بن المنذر، يعني قبل الجاهلية بسنوات كثيرة. لكن تعرض الشاعر إلى المأسسة وصار تابعا، وتراجع عن رتبته من رب القول إلى تابع وما إلى ذلك. كنت في الماجستير قد تناولت شعر ابن الشبلي البغدادي، وكيف أحرقوا شعره، وكيف مزقوا شعره، وكيف الخطيب الجامع أمر بمنع تداول شعره حتى ضاع شعره، لا لشيء، لأنه ثار على السلاجقة، وفقهاء السلاجقة رفضوا وطنيته ورفضوا كذا، لأنه ضد ولي نعمتهم. فكتبت، كانت رسالة الماجستير الناقد الديني قامعا، لم تكن بهذا العنوان، هذا عنوان الكتاب، لأن العنوان هذا لا يقبل أكاديميا، لكنها بالنتيجة صارت كتابا واسمه الناقد الديني قامعا. حين وصلت إلى الدكتوراه كان في بالي ثلاثة مواضيع أو ثلاث عنوانات. العنوان الأول هو عسكرة القصيدة في العراق. رفض مشرفي دامه الله، رفض هذا العنوان، قال ليس أكاديميا، نبقى في المحور لكن نذهب باتجاه عنوان آخر. لماذا عسكرة القصيدة في العراق؟ هو عسكر المجتمع كله في العراق، وحتى في البلدان العربية شئنا ما بينا، لكن ذهبت باتجاه عنوان آخر كي أحقق نسق السلطة، حضور المتنبي في الشعور العراقي الجديد. فقال هذا العنوان جميل، لكن لك أن تكون بعنوان واضح، الشاعر والسلطة في العراق من كذا إلى كذا. فعلا صار العنوان، وصار حضور المتنبي، وصار حضور كل الموروث، وصار حضور الهيمنة الأيديولوجية والتوزع الشاعر بين الأيديولوجيات وتحوله من أيديولوجية إلى أيديولوجية. لكن كان الحصاد الأعظم من هذا والثمين جدا هو ما لم أفكر به. أنا فكرت بالعنوان، لكن بعد أن اكتملت وإذا بي أنا جمعت أرشيفا مثمرا وغنيا لكل شعراء العراق من 1900 إلى 79، يعني 79 سنة من الشعر والعلاقة بين الشاعر والسلطة مع أو ضد، يعني ليس الذين مع السلطة، الذي مع السلطة والذي ضد السلطة. لأن لماذا الذي ضد السلطة؟ لسببين، هو يعارض السلطة ولديه سلطة أخرى حتى لو تكون سلطته الذاتية سلطة المعارضة أو سلطة النفور الذاتي. والحمد لله وفقنا به، بقي وصار كتابا مرجعا للدراسات الثقافية والأدبية.
4: دكتور حسين القاصد، عندما أتصفح هذا الموضوع أجد أصداء لمحاولة مراجعة ميكانيزمات السلطة حتى من سياق فلسفي بالأساس. ميشيل فوكو قد أعاد السياق والصياغة السلطة، ما يظهر كيفية القمع الناعم الغير مباشر. يبدو أن سلطة النص الشعري في اقترابها أو ابتعادها عن السلطة هي تفضح هذه السلطة وتؤسس لعلاقة ما، كأني وحتى قبل التسجيل كأني بأصداء لصراع المركزيات نوعا ما، مركزية القول الشعري صاحب القول الذي هو سلطة في حد ذاته شعرية جمالية، وصاحب السلطة الملموسة. إذن هناك حتى باللغة الفرنسية حرب أو صراع أو جدل أو حوار ما بين لا بوليتيك والاستيتيك، ما بين السياسة والجماليات.
5: بالتأكيد هو هذا المحور، وما دمت أشتغل في النقد الثقافي وما دمت قد تطرقت إلى اللغة والسلطة، اللغة بنت السلطة شئت أم أبيت، ولا سيما لغتنا العربية، من الذي يملك فعل الأمر؟ السلطة. لغتنا فيها فعل أمر، ولغتنا ذكورية، الفاعل يأخذ أربعة مفاعيل. فاللغة بنت السلطة، وصوت السلطة، صوت بالطاء وبالتاء، صوتها وصوتها. لذلك تطوع اللغة للسلطة، ويطوع المجتمع لخدمة السلطة، ويبدأ التدجين الثقافي والتدجين الاجتماعي وكل شيء. حين تطرقت حضرتك إلى ميشيل فوكو، ميشيل فوكو وحتى رونال بارت هم نفسهم، هما نفسهما قالوا بأن اللغة ما أن تخرج حتى تصبح همهمات بيد السلطة. أول المأزق الذي يعيشه الإنسان هو اللغة، وهذا مأزق خطير. اللغة أكبر جاسوس وأخطر جاسوس. أنا وأنت في حوار، وحتى لو في هذا الحوار لو شتمت أنا سلطة ما سينسى الحوار، لكن لو قلته في بيت شعر سيخلد وسأعاتب وسيمدح، وهذا يمدحه وهذا يذمه. قول الشاعر أو القول الممرسق الذي يبقى الشاعر يؤشف له، المواطن العادي يهتف في المدرسة للحكومة وينسى التاريخ، لكن الشاعر يرصد أينما يكون ويقال هذا مدح فلان وكان ضد فلان. الشاعر تاريخ، تاريخ موثق، يعني حتى التاريخ، كتابة التاريخ لدي هي وجهة نظر، أنا هكذا أعرف التاريخ وجهة نظر. لكن تاريخ حين نرصد الشاعر نرصد تاريخ. العرب قالوا، وهذا اعتراض خطير لدي، العرب قالوا أن الشعر ديوان العرب، بمعنى أن العرب كانوا يدونون، لا تقل لي عصر ما قبل التدوين، كانوا يدونون ديوان، دون يدون ديوانا، فكانوا يدونون تاريخهم شعرا. وتعرف أنت الشعر كان يوثق لأيام العرب، وأيام العرب حتى الأيام، أيام العرب هي حروبها، كأنهم لا أيام لهم بلا حروب. فهذا ذو الشعر حين يصبح جنديا في المعركة أو جنديا بيد الزعيم أو بيد السلطة، هنا انحدر الشعر. وأنا رصدت في أكثر من مرحلة أن الشاعر متى يراوغ ويتذكر ذاته ويتذكر المجتمع، على قول أستاذي العرجي محمد حسين العرجي، وهو كان أستاذ في جامعة الجزائر وبولندا ثم عاد إلى العراق، يتحدث في كتابه الجواهر دراسة ووثائق عن شعر الجواهر، يقول: وللجواهر حليلتان، السلطة والجمهور. إذا غضبت منه السلطة طلقها طلاق الغائب عند الشيعة، طلاق الغاضب عند الشيعة، وطلاق الغاضب عند الشيعة يصلح أن يعود بعدها مباشرة لأنه طلاق غاضب، وما أن ترضى عليه السلطة فيعود لها، وإذا لم ترضى ذهب للجمهور ليحرضه على السلطة. بمعنى الجواهري للجواهري، لا للسلطة ولا للجمهور، للجواهر.
4: دكتور حسين القاص، تذكر بأننا على موجة الإذاعة الثقافية في برنامج دروب. يسعدنا جدا أن نستضيفك وأن نجلسك وأن نستقي منك بعض الأفكار، تجربتك الأكاديمية وأيضا الشعرية. ومجددا أشكر صديقي العزيز محمد الجزيري الذي هندس لنا هذا اللقاء مع حضرتك، وأكيد أنه إفادة متواصلة ومتعمقة معك دكتور حسين القاص. ذكرت عبارة قد يكون جلبتني أو جعلتني أذهب إلى أشياء أخرى في علاقة بالموضوع، سنفرد لهذا الموضوع القليل من الوقت قبل أن نذهب إلى الشعر والنقد. يعني الشعر ديوان العرب، أيضا كلمة الديوان هي كلمة في اعتقادي فارسية، وهي تعني ديوان السلطان أو ديوان الملك. وحتى على مستوى آخر في الموسيقى، الديوان هو تلك الأصوات المؤسسة لذلك الصوت، إذن هناك سلطة بشكل أو بآخر. يعني كأنه القول في حد ذاته، اللغة كما أشرت إلى ذلك، هي مبنية على سلطة معينة، ليست فقط هواء يخرج من الشفاه، وإنما لكل كلمة تاريخ معين. فمثلا عندما نقول قرأت الناقة، عندما نفتح معجم ابن منظور، فقرأته تجمع عدم الحيض فيها، كأنه فعل القراءة هو فعل التأليف. يعني كأنه باللغة التي تظهر في الشعر، تظهر في النص الشعري، ومنها النص والمنصة ومنصة العروس التي ترتفع بها لترى، كأنه القول الشعري هو شكل من أشكال الارتفاع السمو للذات، ولكن في مواجهة لذات أخرى مستبدة. يعني كأني بك قد حاولت أن تذهب في مسألة دقيقة جدا مجهرية في محاولة قول الذات حتى فلسفيا، معناه الأنا كيف يجابه مع الآخر الذي عامة من 1900 أعتقد أنه كل السلطات العربية هي سلطات قامعة بشكل أو بآخر، سواء تحت الاستعمار أو في الدول الوطنية. يعني كأني بك أردت أن تدير المفتاح في باب يمكن أن يجعلنا نكتشف ذواتنا، تاريخنا، ولكن من خلال مسألة ناعمة. يبدو أن الشعر موسيقي، لغة شعرية، صورة شعرية يقال لكي نستلذه، ولكن أنت تقوله لكي تفتح به جراح وخصوصيات الشخصية العراقية في هذا المبحث.
5: نعم، هي ليست العراقية بحد ذاتها، وإنما الشخصية العربية بصورة عامة، ولنقل دول العالم الثالثة أو الدول النامية أو التي نتمنى أن تنمو وليس لها ذلك. لكن ألا تلاحظ يا صديقي أن أغلب السلطات أو أغلب الزعماء يملك كل شيء ويهيمن على كل شيء ويعزف له السلام الوطني وينحلي له الجميع ويتمنى أن يصبح شاعرا أو أديبا، وهذا ما حدث. كتب القذافي رحمه الله، كتب مجموعة قصصية ودبجت لها المقالات النقدية وكذا وكذا، ومن ذا الذي يقول لي نقد مدفوع؟ هذا نقد تجاري، نقد سلطوي. وبالمناسبة من أخطر ما حدث هو ثورة النقد الثقافي. النقد الثقافي لا يكون نقدا إعلاميا، هذا نقد إعلامي للسلطة، لأنه يمدح ما تريده السلطة. والنقد النقد الأدبي هذه وظيفته، النقد الثقافي يفكك المركزيات. لذلك لو كان النقد الثقافي موجودا وجريئا بقوة لما سمح للنقاد أن يتكلموا عن مجموعة القصصية للقذافي، ولا سمح لصدام حسين أن يؤلف رواية ولكاتبها وكذا، ويجتمع اتحاد الأدباء وكبار النقاد الذين دوخوا الدنيا الآن في العراق وهم كأنهم اكتشفوا المرسلين مرة أخرى، وهم كلهم كتبوا إلى زبيب الملك. وما هذا؟ أنت تدري أن لديه عقدة نقص، هو يريد أن يكون. لماذا هناك بدوية قبلية سميها ما شئت، هناك منصة لا يصعدها غير الزعماء، لا يصعدها سوى الشاعر. المنصة تحكم، الشاعر فعل الأمر لديه فعل الأمر مؤقت، بينما الزعيم الذي لديه فعل الأمر الدائم يبقى يبحث عن هذا المؤقت. لماذا؟ ذلك فعل الأمر السلطوي بالقوة. الشاعر قد يحب وله جمهوره، فيأتي الزعيم، يأتي الرئيس كذا، من هذه تستلب، يريد أن يأخذ الزعماء كل الجماليات. لذلك هي المشكلة ليست عراقية، المشكلة بدوية أو صحراوية الشعر وعبوديته للسلطة.
4: ألا تعتقد أيضا أن هناك ظلال لتاريخ ما في هذه المسألة، لأن الشاعر كان صوت القبيلة، هو كان فارسها، كان الذي يقولها من خلال اللغة، يعني كأنه من يجمع السلطة. وأنت أخذت عين العراق وهو ما ينسحب تقريبا على الوطن العربي جميعه، أخذت هذه العين، ولكن يبدو أنه بكل ما يمتلك من أجهزة ناعمة وصلبة في القمع وفي مباشرة الحكم لا يستطيع أن يقتنع هذا الحاكم العربي بأنه حاكم إلا عندما يمتلك القول الشعري. كأنه هناك سكيزوفرينيا، معنى كأنه هناك رجع الصدى لمحاولة أنه حاكم ورئيس، ولكن كأنه فكر قبلي نوعا ما وليس فكر حديث. يعني وتحت رقابتك لا أعلم أن هناك معناها هذه الظاهرة في الغرب بشكل عام ببعض الاستثناءات. بول سانغار كان شاعرا وكان رئيسا في السنغال، ولكن بشكل عام من يقوم بوظيفة الرئاسة في الغرب هو يقوم بوظيفة سياسية معينة لإدارة الشأن العام، ولا يهتم بذلك إلا في سياقات ثقافية. ولكن يبدو أنه هذا الضعف أو هذا الخلل أو هذا عدم القناعة والاقتناع بأنه حاكم حقيقي لا يكتمل إلا من خلال امتلاكه لصهوة النص الشعري الذي يعطيه شرعية غير موجودة بتاتا.
5: هو يريد المنافسة، أنا منافس، أنا زعيم، لكن هذا أصبح يتزعم مؤقتا، ما هذه الفوضى، أنا الزعيم. فيحاول السطو على حتى على جماهيرية هذا الشعر، إن طلب أجبره على مدحه أو أنه كتب ونافسه وجعل الشاعر يمدحه ويقول له الله، حتى الشاعر لو لم يكن مقتنعا. فهو صراع الأوحدية، هو لازم يجب أن يكون الأوحد.
4: في نفس السياق وأفتح قوس هنا على أيضا اهتمامات أخرى نقدية لك، لك كتاب القصيدة الإعلامية في الشعر العراقي الحديث، تطرح فيها الشاعر الموظف الإعلامي الذي بيد السلطة. أولا هذا المفهوم القصيدة الإعلامية، هل لنا أن نقف عنده قليلا؟
5: في البدء يعني أنت حضرتك تطرقت على أن الشاعر كان إعلام القبيلة، لم تقلها بنصا لكن هو كان إعلام القبيلة، صوتها وإعلامها، لكنه كان إعلاما ذاتيا تطوعيا، لم يجبره شيخ القبيلة أن ينبري فلان وفلان. ومن بين ذلك لنا أن نأخذ عمرو بن كلثوم، إذا بلغ الفطام لنا صبيه تخر له الجبابر ساجدين وكذا، ألا لا يجهل أحد علينا. هذا البيت ينسفه عبد الله الغذامي ويقول بيت قروي عنيف، قل لي بربك، كان الخصم يريد أن يهين أم عمرو بن كلثوم ويدبر مكيدة. ماذا يفعل عمرو بن كلثوم؟ هل يقدم له باقة ورد؟ هجاه ونسفه هذا، وهو أساسا كبير قومه، فهو كان أساسا شاعرا وكبير قومه. لذلك حين انتفض شعرا وثم قتل الخصم، والحادثة موجودة. إذن قاتل صوتا ويدا فعلا وقولا، وليس يقولون ما لا يفعلون. هذا حقيقي. تطورت الحياة، أن مر علينا النابغة ونعمان بن المنذر، ورأينا كيف اعتذر، وهذه مفارقة جميلة، اعتذر قصيدة الاعتذارية عن قصيدته المتجردة، فاعتذر للنعمان بن المنذر، فماذا قال في اعتذاره؟ نبئت أن أبا قابوس أوعدني. نأتي إلى نسق القصيدة الاعتذارية. حين تأسست دولة الإسلام جاء كعب بن زهير، جاء بحجة وقول مسنود ومضمون النتائج، النابغة أعفي عنه، فقال نبئت أن رسول الله أوعدني. غير بس المخاطب، ورسول يدري، لكنه اقتنع بالمقولة الساندة بالحجة. إذن هذا تلويح لساني بأنني مثل ما أعفي عن ذاك يعفى عني، والوعد والعفو عند رسول الله مأمول.

0: ما الأمر؟ هناك شاعران يتشاتمان، فلينشغل المجتمع بهذا ونحن نسرق ونقتل ونذهب، وهذا يشجع هذا الفريق مثل ما نشجع الآن ريال مدريد وبرشلونة تماما. أصبح الشعر منوما ثقافيا ومن غير المديح والتقرب، وإلا ما الذي يجبر الأخطل أن يمدح الخليفة الأموي يقول له وطدت لنا دين النبي محمد، وهو مسيحي، ما علاقته بالنبي محمد؟ هذا استغنى حتى عن دينه مؤقتا لكي يتقرب إلى السلطة، ودين محمد ليس له. بالنتيجة أصبح التأسيس، وتراجع الشاعر في العصر العباسي، تراجع رتبه، أصبح يقف أمام الحاجب ينتظر، والحاجب كاتب والكاتب موظف، ويشبه موظف الاستعلامات الأجير حاليا. وكم ننزعج بربك ألا تنزعج من موظف الاستعلامات الآن؟ فأصبح الشاعر بهذه الضعة إلى أن دخل القصور وعاش على العطايا، ووصلنا إلى ما وصلنا إليه. منهم من خاتل، منهم من راوغ، ومنهم من وضع بصمته ومضى. لكن أتذكر مقولة حين كان الجواهري في مقتبل العمر، وكان حادا مباشرا، ولم يمسك بالبلاغة تماما، ولم يمسك باللعبة البلاغية. ابن عمته أو ابن خاله علي الشرقي، وهو من كبار شعراء العراق وأسبق من الجواهري، الجواهري كان عينه على السلطة، يريد وزارة من الملك. علي الشرقي لديه وزارة، فالجواهري صار يعاني، فقال شاهده أو انتبه إليه علي الشرقي وقال له يا ابن خالي أوصيك من بعد هذا، كلم الناس بابن عم الكلام، إذن عليك أن تراوغ بلاغيا، الوضع ليس عنفوان شباب. لذلك الجواهري أصبح يخاتل بعدها، مرة يخاتل، مرة إذا وجد الأجواء مناسبة يصدح. وقصدي أن هذه المنطقة المفخخة هي مفخخة لغويا، اللغة كارثة أصابت البشر، صدقني أخطر مشاكل الإنسان هي من اللغة. هذا الذي نحكيه أنا وأنت لغة، وهو سيجلب لي النقد ويجلب لي التأييد.
1: دكتور حسين القاصد، أختم معك هذا الجزء ونذهب إلى الشعر، لأنه لك في رصيدك عدد مجامع شعرية، حديقة الأجوبة، أهزوجة الليمون، تفاح في يدي الثالثة، ما تيسر من دموع الروح، حين يرتبك المعنى. وأذكر أيضا في النقد لك الناقد الديني قامعا، النقد الثقافي ريادة وتنظير وتطبيق، القصيدة الإعلامية في الشعر العراقي الحديث، الحركة الثقافية في العراق، فضلا عن الأطروحة التي كانت حول الشعر والسلطة في العراق من 1900 إلى استلام صدام حسين السلطة 1979، أيضا الجرم الثقافي، حروف الرصاص، تأثيث الخراب، النقد الثقافي، رؤية جديدة، والعديد من الكتب الأخرى التي سنسردها. أختم هذا الجزء، وأنت أشرت إلى حقبة بداية الإسلام وتشكل النص القرآني، يبدو أنه أيضا لو حفرنا قليلا في جذور هذه المواجهة ما بين النص الشعري، نص السلطة أو حضور السلطة، أيضا يمكن أن نجد ذلك في بداية الإسلام وحتى قبل الإسلام، فيما يسمى حتى بالأدب في العصر الجاهلي والجاهلية، لا تعني معناها عدم العلم، وإنما تعني الغضب بالأساس، معناها أن يجهل الإنسان هو أن يغضب. فبالتالي هناك هذا التدقيق المهم، يعني كأنه عندما أتى النص القرآني أيضا أراد أن يواجه، أراد أن يفتك كسلطة جديدة تحاول أن تحتكر قول الوجود، أن تحتكر هذا النص، هذا القول الذي ليس له شعر وله إنما وحي يوحى. فأعتقد أيضا أن هذه الجذور موجودة في الحضارة العربية الإسلامية منذ بداية تشكل الدولة الإسلامية، وحضرتك أشرت إلى شاعر النبي أصبح للسلطة أيضا، معناها عندما نأخذ مسافة معينة، نبي هل هو في حاجة إلى شعر كي يمدح أو كي يقوله أو كي يلخصه أو كي يجامله؟ هذا نبي مختار من العناية الإلهية ما بين قوسين، ولكن مع كل ذلك يختار أن يكون له شاعر وهو في سلطة أرقى من السلطة السياسية إلى السلطة الدينية. يبدو

0: إنه المسألة معنا فيها حفر كبير جدا من بداية تشكل الدولة الإسلامية أو هذا السياق التاريخي.
1: نعم، سؤال خطير وذكي وسأجيبك عليه بالتفصيل. حين هناك في البلاغة مقتضى الحال ومقام القول، القرآن لم يخلو من انتقاد الكفار ومن مهاجمة الكفار ومن كذا، لكنه ليس كلام النبي وليس كلام المسلمين، هو كلام الله. أن هنا أن يكون الرد شعبي شعبيا أو الرد بشريا، بشر مقابل بشر، لذلك أن يرد عليك أحدهم من الجهة المقابلة بحسب مقام القول، وأن يشتم وأن يصبح لك خصما وأنت شتمته، إذن تحقق بالكامل رفض المشركين أو رفض الكفار. هنا الرفض أصبح شعبيا وليس إلهيا، لذلك وهو مستنبط أساسا من القرآن الكريم وتوظف الآيات وتحبب الآيات بالكامل. إذن الشاعر أصبح إعلام للكلام المقدس وللنبي. لذلك نعم، كل الدول تحتاج إلى صوت إعلامي. لم تكن هناك صحف، لم تكن هناك فضائيات، لم يكن هناك إذاعة، كان الشاعر. فالشاعر والآن أتحداك وأتحدى أي باحث يقول لي أن طروح الدكتوراه أو رسالة ماجستير سجلت في جامعة كذا تدرس الغزل في صدر الإسلام. كان شعر معركة، شعر معركة، لا وقت للغزل، شعر قضية. وأنا قلت لك في قبل اللقاء، قبل بدء الحوار، قلت لك هناك موقف للمتنبي مع سيف الدولة، موقف قضية. فالشعر حسان كان موظفا للقضية الإسلامية. وإلا حسان من هو؟ حسان لولا السلطة لم يظهر. 60 عاما في الجاهلية يقولون كان شاعرا. من قال لنا؟ قال لنا المؤرخون. متى قال لنا؟ قالوا لنا هذا بعد أن بزغ نجمه بدعم من السلطة، حين كان بلا سلطة، بلا إذاعة، بلا دعم، بلا روح القدس.
0: مسألة خطيرة كما قلت، وفيها الكثير من النظر، لأنه والشعراء يتبعهم الغاوون. معناها المسألة حتى النص عندما يواجه نص آخر، على كل أغلق هذا الباب. ولكن يبدو أنه ظلال هذا المشروع النقدي الثقافي انتقلت من الهم الأكاديمي في أطروحة الدكتوراه لحضرتك الدكتور حسين القاصد إلى ما تنتجه من كتب. أنت لك أيضا مبحث واشتغال مثلا حتى على داعش والبنية الثقافية الخاصة بها، كأني بك تحاول دائما أن تفكك ملامح أو مكونات السلطة، سواء السلطة السياسية المباشرة أو السلطة المكرسة، سأعود إلى موقفك من عبد الله الغذامي، أو إلى السلطة الدينية الموجودة كالدواعش وغيره. يعني كأنه محاربتك للسلطة تحاول أن تكون انطلاقا من مشروعك الأكاديمي، ولكن تحاول أن تفكك هذه الميكانيزمات التي تمارس قمعا ناعما. عبد الله الغذامي اسم من الأسماء المهمة في مجال النقد الثقافي، وما بين قوسين كرسة ومن يجرؤ على الاقتراب منه أو زلزلة بعض الحجرات في مشروعه. ولكن أنت في مشروعك تحاول أن تقيم سلطة موازية، سلطة نقدية موازية. أيضا نفس الشيء بالنسبة لداعش في بنيتها الثقافية، تحاول أيضا أن تنظر مجهريا لهذه السلطة وكيف تمثلت أو تموقعت ثقافيا. يبدو أن الاشتغال الأكاديمي ألقى بظلاله أيضا على الاشتغال النقدي خارج أسوار الجامعة ولكن داخل المجتمع. دكتور حسين القاسم،
1: نعم، أنا لا أؤمن بالنقد الأدبي أو النقد الثقافي أو حتى العلوم الإنسانية أن تبقى حبيسة الجامعة. في تناولي لموضوعة المناهج الدراسية لداعش، أنا لم أتناول داعش وإنما المناهج الدراسية البيداغوجية. داعش تواجدت في العراق والشام لمدة 3 أعوام. 3 أعوام تدرس الطلبة أفكار هجينة ومجرمة. وقل لي إذا كان في العاشرة من عمره ويصل إلى 13 وفي مخه البكر، ماذا سيرسخ؟ كم نحتاج للطفل الذي يدخل الابتدائية في السادسة من عمره ولمدة 3 أعوام ويرى العلم مكتوب عليه الله رسول محمد؟ حضرتك أكيد لاحظ كيف تقنعه بعد 3 أعوام بأن محمد رسول الله وليس الله رسول محمد؟ كم نحتاج؟ نحن حررنا الأرض لكننا لا نستطيع تحرير الأرض من لوثة صدام ولا من لوثة داعش ولا من أي لوثة. لماذا هذه اللوثات؟ داعش استوعبت كل التدجين الثقافي الصدامي، حكمت بالمدرسة، وأبسط مثال ستجده في المناهج أن أحدهم يصطحب ابنه للمدرسة ويقول له انظر دولة الخلافة يا ولدي، ويقول له حفظ الله الخليفة وكذا. هذا الحوار موجود في أحد الكتب الداعشية المدرسية، ويقول له حفظ الله دولة الخلافة وحفظ الله الخليفة وكذا وكذا. فيلتفت الأب لابنه ويقول له ماذا ستصبح يا ولد؟ ماذا تتمنى أن تصبح؟ لأول مرة كسر أفق توقع كل الأطفال يتمنون أن يكونوا أطباء. كل طفل سيقول لك أتمنى أن أكون طبيبا حين أكبر. يقول له جندي لأحمي دولة الخلافة وأحمي هذه القياس. عسكرة من الطفولة، نعود بالأصل إلى مشروعي في البداية، عسكرة المجتمع. فالعراقي لم تبرد فوهة بندقيته حتى الآن، مشكلة هذه. لذلك حين أخذت المناهج الدراسية لداعش، هناك بيت شهير وهو يعد سندا شرعيا للأخوة وقبول الآخر لأبي تمام، يقول إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من سلال واحد أو كذا، أو يختلف نسب يؤلف بيننا، أدب أقمناه مقام الوالدي، أو يختلف نسب يؤلف بيننا أدب أقمناه مقام الوالدي. ماذا على الغلاف في الكتاب الداعشي؟ أو يختلف نسب يؤلف، لو يختلف نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالدي. حروف البيت الشهير لأبي تمام، أنا وضعت خط أحمر وتناولت تزوير التاريخ، توظيف التاريخ، توظيف المقدس في الحديث بأن أبو بكر البغدادي الخليفة الخامس وقد تنبأ تكلم بذلك الرسول الأكرم، ويريدون حديثا، وهذا لن يصدقه الطفل حين يكبر. لا تستطيع أن تقول له هذا الحديث خطأ، حتى لو قلت يقول لك من يقول أنك صادق؟ قد تكذب مثل ما كذبوا عليه. لذلك أنا تناولت هذه. أما مشروع الدكتور عبد الله الغذامي فرجل ناقل وليس ناقدا، مع احترام الجليل له، لكنه ناقل ودخل واهما ثم
0: ناقلاً تراجع. ناقلا بأي معنى؟ لو ندقق هذه
1: النقد الثقافي ليس مشروع عبد الله الغذامي. النقد الثقافي ولد عام 1949 على يد أدورنو الألماني، أما الغذامي فأخذه عن ليتش انتشر عربيا، لأن الغذامي لديه مساحة، فهشم المركزيات عند الدول العربية لم يهشمها في السعودية. يعني حين اختار منطقة للتشريح اختار العراق، وتناول العراق حاضرا وماضيا. وبيئتك أخصب وخصب للتشريح الثقافي، وأنت مملكة بمعنى لا تتغير السلطة، والنقد الثقافي مبني على ثنائية الأدب والسلطة أو الهامش والمركز، وأنت ابن المركز لست ابن الهامش. النقد الثقافي يعيش ثائرا، عبد الله الغذامي لا يستطيع العيش ثائرا. بالمناسبة هو لم يتعرض لداعش إطلاقا، بل هناك ما يؤيدها في كلامه، وهذه مشكلة.
0: مسألة شائكة جدا والوقت يقترب من نهاية، مازلت 20 دقيقة في عمر هذا اللقاء، وأحاول أن أستثمر كل دقيقة في ما يهم الدكتور حسين القاصد، لأنه ما ذكرته فيه الكثير أيضا من النظر والمراجعة. ولكن في نفس السياق الذي كنت تذكر حول داعش وحول هذا التفكيك الداخلي لهذه البنية البيداغوجية لصناعة مواطن الغد من خلال هذه التمفصلات البسيطة جدا جدا، يعني الذي يمارس هذه السلطة حتى على مستوى الدولة الوطنية، معنا كل يوم عندما نحضر النشيد الرسمي، عندما نرى الراية، هو شكل من أشكال التوظيب.
1: نعم.
0: استراتيجية لخلق مواطن معين. هل ذلك ما تناولته أيضا في كتابك الناقد الديني قامعا؟
1: نعم.
0: هل نفس الفكرة أم أفكار أخرى في هذا الكتاب؟
1: الناقد الديني قامعا كان مبني على انتبهت لهذا المفصل، مبني على من أين جاءت رفعت حسان بن ثابت؟
0: من أين جاءت
1: رفعت حسان بن ثابت؟ عبد الله بن زهير أشعر منه، إيش اسمه، كعب بن زهير أشعر منه وأشعر منه وشعراء غيره، لكنه شاعر المؤسسة، الشاعر الأول وكذا وكذا، حتى أصبح النقاد يتبرعون له بأنه كان شاعرا مبرزا وضعف شعره ولان في صدر الإسلام، لأن الشعر كذب والمفاهيم الإسلامية تمنع من الكذب. يا أخي رفقا بعقولنا، حسان وقف أمام الرسول وقرأ ونشربها فتجعلنا ملوكا وتتركنا ملوكا، أين المفاهيم الإسلامية التي منعته من أن يشرب الخمر مثلا؟ عفت ذات الأصابع وتغزل وكذا، لا يوجد قيد. هو هذا حسان، هذا مستواه، هذا بالنسبة لحسان. نأتي إلى ابن الشبلي البغدادي، هو منه شاعر، وفي العصر السلجوقي العراق حاليا فيه شبه من أحداث العصر السلجوقي. السلاجق اللي نقول الأمريكان، حدثت حرب طائفية وطاحنة في العصر السلجوقي في الكرخ، دائما الحروب الطائفية في الكرخ. دعك من هذا ومن هذا، هناك من ثار، مثل ما هناك مقاومة في العراق، هناك من ثار لماذا يهدر دم شعره وتحرق قصائده وكذا حتى لا تخلد، بأمر من فقهاء السلاجقة. لذلك من فقهاء السلاجقة؟ مثلهم، مثل النقاد الذين لدينا الآن، أبناء المؤسسة السلطوية، يقربون الذي يخدم السلطة ويبعدون فأبعدوه. لذلك سميته الناقد الديني قامعا، لأنه أما أن تكتب للسلطة أو أن تنطفئ. فهذا الذي تناولته.
0: عفوا دكتور حسين القاصد، يعني عندما نقول الناقد الديني قامعا، عندما نستعمل كلمة النقد، الناقد بالأساس، أليست في تعارض مع المسألة الدينية؟ فالناقد عامة معنى أخلاقيا أكاديميا، حتى لو عدنا إلى المرجعية الحديثة في الفلسفة، النقد عند كانت وفي مشروعه المتكامل الفلسفي، نقد العقل المحض ونقد العقل العملي، النقد هو وظيفة مضادة للسلطة بالأساس.
1: نعم.
0: لا يمكن أن يكون ناقدا ومواليا.
1: نعم.
0: من تتكلم عليهم حضرتك أعتقد أنهم هم موظفون لدى السلطة، هم موالون، لا يستطيع الأمر أن يكتسبوا هذه الصفة الأخلاقية. فالنقد له سياقه الدقيق أكاديميا وأيضا أخلاقيا. ولو أننا نعيش في لخبطة كبيرة، فهناك العديد من الانتصاب الفوضوي لكلمة النقد والناقد، وليست هناك أي مؤسسة تبيح أو تشرع أخذ هذه الصفة أن يكون ناقد والنقد في حد ذاته، إلا مؤسسة واحدة جائرة هي صندوق النقد الدولي، تلك مؤسسة معترف بها. ولكن أن يكون هناك ناقد من أي مجال سيكتسب هذه الشرعية، أليست هناك مفارقة وجب التدقيق فيها؟
1: أنت ستضعني في مكان، في منطقة ضيقة، وستتكلم، لا يهم. أنت لم تطرح لي اسما عربيا نقديا حتى نطبق عليه المقولة الناقد الديني.
0: قد يكون أنه ليست هناك ناقد.
1: ليس هناك ناقد.
0: هناك من يدعي أنه هناك
1: الناقد الديني. وجد، هو موجود في المسرح قبل أن يثور المسرح على الكنيسة عند الأجانب، لكن في البلدان العربية أو البلدان المسلمة الكتب التاريخية التي وصلتنا للبلاغيين وكذا يفتتح اسم الشيخ الجليل الفضيلة العلامة الكذا، أول كلمة الشيخ. حتى الغزامي يخاطب ابن حزم بمولانا الشيخ. طيب أنت ترفض السلطة وتدعي النقد الثقافي، ما علاقتك قل ابن حزم وامضي. فتفتتح بمولانا الشيخ الكذا، وحتى النصوص النقدية أو الكتابات النقدية كانت لخدمة السلطة. تقول لي أنها لخدمة القرآن الكريم، أقول لك لخدمة العامل الخليفة أو لا أو السلطة التي
0: تاريخيا في ذلك
1: لا التي توظف القرآن لشأنيتها، توظف الآية الكريمة أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، أنا أقوله وأنت تقول هذا تخاصمنا. فهو يوظف النص القرآني بحجة أنه يحمي النص القرآني ويظهر بلاغته، بالنتيجة هو يصف في خدمة الحاكم الفلاني. لكنه مكتوب الشيخ، فلذلك أنا حين أقول لك الناقد لم تكن لحد إلى زمن قريب كانت المدارس دينية، لحد زمن قريب الكتاتيب، فدائما الرجل الديني هو الشيخ الفلان كذا. هذا الشيخ مرة يعلمني الرياضيات، ومرة يعلمني كذا، ومرة يعلمني دلائل الإعجاز والبلاغة وكذا. ودلائل الإعجاز هل كان كتاب لوجه النقد؟ أختلف معك.
0: أكيد. لنخفف قليلا هذا اللقاء في 10 دقائق تقريبا، ما زالت نذهب إلى الشعر كي لا ننسى أن الدكتور حسين القاص ضيفنا على موجة الإذاعة الثقافية في برنامج دروب، هو أيضا شاعر، وإن كانت الصبغة الأكاديمية قد أخذت من الحوار الجزء الكبير. ومجددا بحضور الشعر والشاعر أشكر مجددا صديقنا محمد الجزيري الشاعر الذي وفر لنا فرصة ومتعة اللقاء معك الدكتور حسين القاص، الأستاذ النقد الثقافي في الجامعة المستنصرية بالعراق والذي يزور تونس. بدءا قبل أن نلج إلى وأن نتخفف قليلا من سلطة الأكاديمية والنقد والمباحث الفكرية، سنذهب إلى الشعر. من عناوين دوانينك حديقة الأجوبة، هل مناط بالشعر أن يقدم أن يكون حديقة وأن يقدم أجوبة، أو أن يكون سؤالا متواصلا بحثا في الوجود؟
1: هي لها جواب فيها. هي كانت أسئلة، فكانت الأجوبة أسئلة، وهذا ما لا يجب أن أقوله أنا، لكنك سألت. كانت مخاطرة لغوية، لأن الديوان كتب في زمن صدام، فكانت مخاطرة لغوية في حديقة الأجوبة، لذلك لم أقول حديقة الأسئلة.
0: ولكن أعتقد أنه الأسئلة موجودة في هذه الحديقة.
1: هي الأجوبة كانت أسئلة، كانت أسئلة خطيرة. وكانت نص ملغز بالكامل. إذا شئت أقرأ لك من الديوان نفسه، إذن سأقرأ من الديوان نفسه أفضل، لأن كنت قد هيأت شيئا آخر.
0: نذكر بأننا على موجات الإذاعة الثقافية في برنامج دروب، استضافة للدكتور حسين القاصد، أستاذ النقد الثقافي في الجامعة المستنصرية بالعراق، الناقد البحث الأكاديمي وأيضا الشاعر. نذكر من مجامعه الشعرية حديقة الأجوبة، هزوجة الليمون، تفاح في يدي الثالثة، ما تيسر من دموع الروح، حين يرتبك المعنى، في مجال النقد الناقد الديني قامعا، النقد الثقافي ريادة وتنظير وتطبيق، العراق رائدا، القصيدة الإعلامية في الشعر العراق الحديث، الجريمة الثقافية في العراق، أيضا الجرم الثقافي وحروف الرصاص، تأثيث الخراب، النقد الثقافي رؤية جديدة، الواقعية الثقافية، قيمات الروح، الشعر الوثائقي والنقد الثقافي، اللسانيات أيضا له العديد من المباحث في هذا المجال. نذهب إلى مجموعة حديقة الأجوبة ونقتطف من هذه الحديقة بعض الأسئلة التي تختفي في الأجوبة واجبا للتقية في السياق السياسي الذي كتبت فيه.
1: هي كتبت هذه القصيدة في 1999، وقرأت في محفل ولا نعرف كيف مرت. البس قميص الماء، هذا اسم القصيدة. ما زلت تعصر دمعي الأغصان، من لي بوحي الماء يا شطآن، من أوقف الطرقات، من نذر الندى للقاع، حتى جفت الجدران، ومن أودع الأفكار سجن لفافة اللي تبغي تبكي والخلاص دخان. لا عش لامرأة الصباح ولا الفم العذري أيقظ لونه الغليان. كم دفتر للناي يحمله الصدى يمشي وتركض خلفه الآذان. من فوق كرسي الخراب محنط وله بمسرح ما يود مكان. أودى به الترحال كان حمامة يبست فلم يهنأ بها الطيران. بمغارة الأيام خبأ وجهه وله بخارطة الشفاه لسان. حتى جرى التحقيق بعض أدلة للضوء يلبس ثوبها النسيان. كسروا ضلوع قصيدتي فتقطر المعنى وفرت من فمي الأوزان. في هامتي تضع السنين بيوضها هما فتخرج من يد الصبيان. سفري نخيل لم تلدني قصة للماء لولا في دم الطوفان. وقطار أوطاني بقرب محطتي يا ليل أين تسافر الأوطان. فالأرض بحر والمياه سفينة قد ثقبت فتسرب الإنسان. جسدا تؤرخه الحروب ممزقا مدنا وترفو أرضه الأديان. لم ينته التحقيق كانت غيمتي بصهيلها تتفطر القضبان. صعق الحضور تصلب في موقف الأنداء لم تعلم به النيران. قبض الشهود بتهمة التنسيم للوقت المدان وصودرت أزمان. ووقفت في قفص البراءة حكمتي قلقي وشاطئ محنتي خفقان. لا علم لي بالأهل مذ قلع الندى وجدي وأهدر هاجس الغثيان. جعلوا جراحي قرية وتسوروا ألمي فقامت في دمي بلدان. لا وقت يا ثلج الحقيقة للمنى بالنار سوف يعبأ القرآن. آمن فإن رسالة الرمان تسحق كل من أوصى به الشيطان. أمية ذكراك كنت مراحل للطين حين تفجر القرآن. تحتاج وجهك كي تبوح وربما فمك الذي عاثت به النسوان. حانوتك التذكار كنت مخدرا بالصوت يقدح يأسك الهذيان. والشمس طاحت من يديك تكسرت سرا يلملم دمعه الكتمان. فالبس قميص الماء وافتح كفك اليمنى لكي ينتابها الجريان. الآن تجهضك الوعود مغلفا بمؤمل ماض وأنت أوان. يا نائم الأفكار قدر صبابتي بالضوء يوم تثاءب الإمعان.
0: الله الله الإمضاء. الشاعر العراقي حسين القاصد يعني قصيدة جميلة ومربكة إلى حد ما. أحاول أن ألملم بعض ما السؤال لكي نواصل هذا اللقاء معك الدكتور حسين القاصد. سؤال إشكالي بشكلي فقط، بحثك الأكاديمي هل يلقي بذلاله على اهتماماتك الشعرية؟
1: الشاعر ناقد، ومقولة أن الناقد شاعر فاشل لها أن تكون عند الشاعر الفاشل ناقد فاشل، لأن الشاعر ناقد لكن الناقد ليس شرطا أن يكون شاعرا، قد يكون باحثا عظيما ويبحث. وكل أغلب النقاد هم ليس لهم في الشعر، لكن الناقد شاعر فاشل قد لا يكون ناقدا. أما أن تشترط الشاعر فاشل أن يكون ناقدا، لا، الشاعر الفاشل لا يكون ناقدا. إذا كان شاعرا عليه أن يكون شاعرا مجيدا حتى يصبح ناقدا، لأنه أول ناقد لنفسه. هو يتأثر وهو يتناص وهو يكتب حتى يسرق ويجيد السرقة. وسرقات كثيرة، لا تقل لي فلان وفلان، كلهم يسرقون، لأن الكلام 28 حرف لولا أن الكلام يعاد لنفت علي بن أبي طالب. الكلام معاد، كله معاد. فقصدي أن الشاعر ناقد. أنا نعم أتأثر في مقالة في كتابة النقدية في شعري يشتغل عقل الناقد لدي، لكن في كتابة النقدية أتجرد وأكون موضوعيا جدا، أهجم بقسوة حتى على نصي. وحتى على المتنبي الذي هو مقدس عندي أقول ما كان عليه أن يقول كذا.
0: يعني عندما تقول أهجم وعندما تقول ما كان عليه أن يقول كذا، بأي شرعية هذه السلطة الخارجية على النص؟
1: الأهجم بلسان الآخر لا بلساني. أنا أتجرأ على تفكيك أو قول ما لا يعجب، لكن بعلمية بموضوعية، لذلك قلت لك أتجرأ. لكنني في أنا الشاعر لا، أنا الشاعر لا، يعني عندي هذا القول مقدس.
0: وهل من السهل أن تفصل ما بين هذا وذاك، ما بين حسين القاصد الشاعر وما بين حسين القاصد الناقد؟ كيف تكون هذه العملية؟
1: صدقني أحيانا على سبيل المزاح، مثلا أنا وأنت أو أنا ومحمد هادي الجزيري، وأقرأ نصا وأقول كيف كتبت هذا النص السخيف مثلا. يعني حتى على نص، يعني المشكلة النص ابن لحظته وابن ظرفه وابن بيئته، ليس شرطا. يعني لحد الآن نحن نصفق إلى عيون المها بين الرصافة والجسر، لم يقف ناقد أبدا عند هذا البيت. الرصافة والكرخ، الجسر يفصل بين الرصافة والكرخ، بين الرصافة والجسر أين؟ خذته القافية. لا يوجد شيء بين الرصافة والجسر، هو الجسر والرصافة مباشرة، لا يوجد شيء. لكن أخذنا الإيقاع، وعندي دراسات حول الإيقاع خادعا ثقافيا أو الإلقاء خادعا ثقافيا. فقصدي هنا تجرأت، بل تجرأت أكثر في، على سبيل المثال للمتنبي لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. لماذا على جوانبه؟ لماذا ليس على جوانب الخصم؟ أليس الحق أن يراق الدم على جوانب العدو؟ المتنبي أخذ هذه الصورة من العرف الاجتماعي، من التواضعية المجتمعية، صورة البكارة العذرية. هذا ألف سنة لم يطرق. نذهب إلى عنتر بن شداد، ولقد ذكرتك ورماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، ووددت تقبيل السيوف لأنها لمع. احتار النقد بين لمعت أو برقت، البرق أو اللمعان. يا أخي هو أسود، والأسود يعيش صراعا نفسيا، ولا يرى في الأسود الآخر غير لمعان أسنانه. بياض الأسنان عند الأسود مثير، لذلك تلقف الصورة عندما لمعت السيوف وهي اسمها بيض. وإذن المعركة ليلا، السيوف وحدها مضيئة وأسنان حبيبته مضيئة. هذا لم يفكك. لذلك هنا تدخل الشاعر، لكن تدخل بطريقة جديدة. تدخل الشاعر الذي في داخل حسين القاصد، لكن بطريقة جديدة أخدمت النقد.
0: يمكن هذه التعادلية الجميلة التي يقول في توفيق الحكيم، مفهوم التعادلية ما بين الشاعر وما بين النقد. نعم. في هذا الجسر التواصلي المهم. شرفنا على نهاية هذا اللقاء من برنامج دروب معك دكتور حسين القاصد. تقريبا في 3 دقائق إذا أمكن ننهي هذا اللقاء الممتع معك بنص شعري نختم به هذا اللقاء، مع علما بأنه لي الكثير من الأسئلة التي أودت أن نطرحها معك وأن نتنافذ ونتصادى، ولكن الوقت يحرمنا من ذلك. لذلك في البدء كانت الكلمة، ولكن في النهاية أيضا ستكون الكلمة مع ضيفنا الكريم في برنامج دروب الدكتور حسين القاصد، أستاذ النقد الثقافي في الجامعة المستنصرية، والشاعر العراقي الذي يزور تونس والذي هندس لنا هذا اللقاء معه، الأستاذ صديقنا العزيز الشاعر محمد الجزيري. دقيقتين 3 دقائق تقريبا فقط.
1: هي ضفة أخرى وحزني زواق، هي ضفة وسطى وحزني زواق، والحل ذكرى تستفيق وتخفق. أنا لست في رأس الحوادث كي أرى قدري، وأجرح فكرة تترقرق. ما بين صمتي والهدوء مسافتان تترجمان متاهتين فأغرق. يتثاءب الكرسي، ليلي لا ينام، وفي المدى حلم وشيء أحمق، شيء رمادي الكلام، عيونه ظني وأحرفه احتراق ينطق. لا رزق للأموات، حظ ميت يسعى وبعض الموت حي يوزق. حين اقترحت القلب كان لنبضه معنى يزقزق غيبتين ويخنق، هي ضفة وسطى وخلفي لا يرى وأمام جرحي لحظة تتحقق. إني أجيد مرؤة المعنى فيشكرني الكلام لأن بوحي مغدق. سأدخن امرأة لأعلن عن فمي رجلا يدخن قلبه الذي يعشق. أنثى أرددها كثيرا أبتدي متلعثما فيها وهمسا أنطق. أنثى تعلمني التذوق كلما لامستها بأناملي أتذوق.
0: ختمنا بهذا النص لأنه نص جميل ومربك، وليس لي أكثر من شكرك والامتنان لك صديقنا العزيز الدكتور حسين القاصد ضيفنا في تونس، أستاذ نقد الثقافة في الجامعة المستنصرية والشاعر القدير. حاولنا في تيلة تقريبا ساعة من زمان أن أتجول في بعض من اهتماماتك من إبداعاتك الشعرية وأيضا إبداعاتك النقدية. كل الشكر والامتنان لك، كما أيضا أجدد امتناني وشكري لمهندس هذا اللقاء الخفي الذي يحضر معنا بشكل أو بآخر وهو دائم الحضور في وجداني على الأقل وفي قلبي، صديقنا الشاعر محمد الهيد الجزيري. إلى اللقاء مع تحية كامل الفريق. ضيفنا الكريم الدكتور حسين القاصد، صديقنا محمد الجزيري، مهندس هذا اللقاء، سفيان العفاوي في تقديم مختلف أركان هذا اللقاء. إلى اللقاء.
2: دروب دروب والدرب تصنعه الخطوات، والدرب نور الحياة ونغم الأغنيات. دروب مع سفيان العرفاوي. سفيان العرفاوي.
3: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي،
4: الفنون الوجيزة
3: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
5: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
6: النصوص اللآلي. النصوص اللآلي تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلئ، الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.
7: مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حصتنا النصوص اللآلئ من الإذاعة الثقافية من تونس العاصمة، يقدمها ويؤمنها لكم أنا منصف الوهيبي وزميلي وصديقي الأستاذ المهدي المجدود. مستمعين الكرام، هذه الحصة نخصصها لشاعر من شعراء النصف الأول من القرن الماضي ومن الشعراء المؤسسين حقا، هو إلياس أبو شبكة. إذن سي المهدي، مباشرة ننظر في سيرة إلياس ثم نقرأ بعض قصائده ونعقب عليها وننظر في مسألة تصنيف هذا الشعر، هل هو رومانسي، هل هي الكلاسيكية الجديدة، وما إلى ذلك من تلك الأسئلة الشائكة التي نحار أحيانا فيها ولا يمكن أن نشترح لها جوابا أو نقطع فيها برأي بسهولة، لأنها في الحقيقة تنضوي هذه التجارب كلها إلى الشعر العربي وقد بدأ يلتبس ويتشعب وبدأت تؤثر فيه تلك العناصر الوافدة من الأجنبي من الثقافة الفرنسية تحديدا أو ربما الأنجليزية وحتى الألمانية خاصة، وإن كان التأثير أكثر هو في الحقيقة للفرنسيين ربما خلال تلك الحقبة من الزمن.
8: شكرا سي المنصف، أرحب بالسادة المستمعين والسيدات المستمعات في هذه الحصة الجديدة من حصص النصوص اللآلة. هو إلياس أبو شبكة هو شاعر لبناني أولا، ولد سنة 1993.
7: هو لبناني أم سوري؟ هو أحيانا
8: هو لبناني، هو مولود في ضيعة بكسروان بلبنان. والحقيقة هو ولد خارج لبنان، ولد في أمريكا، ولكن كان أبوه حين ذاك يعني مسافرا وشيء كهذا، ولكنه لبناني. وقلت هو ولد عام 1903 وتوفي عام 1947، يعني 44 سنة.
7: أيه بالفعل هو لم عاش، مات معنا كانوا شاب طبعا في بداية كهولته.
8: نعم. وعرف عن إلياس أبي شبكة بكونه أحد مؤسسي ما سمي حينذاك عصبة العشرة، أو بمعنى جماعة العشرة، وكان مغرما، كان مولعا بالشعر، وكان عارفا باللغات، ولهذا ترجم، يعني هو من الذين ترجموا نصوصا فرنسية، ترجم لموليير، وترجم للامارتين، وترجم عددا من النصوص، مثلا ترجم البخيل، مريض الوهم، الطبيب رغبا عنه لموليير، سقوط ملاك للامارتين، جوسلين، وما إلى ذلك. فالرجل إذن كان مطلعا على التراث الغربي، يعني على الأدب الغربي
7: في مظانه نعم، وأصوله.
8: وهذا سنجد له أثرا،
7: وهذا ما سأذكره أيضا،
8: أجد له أثرا في نصوصه. الحقيقة أول مجموع شعري له كان عام 26 سنة المنصف بعنوان القيثارة، ثم بعد سنتين المريض الصامت، ثم بعد 10 سنوات عام 38 والرجل حين ذاك 35 سنة عمره، نشر مجموعه الشعري الشهير أفاعي الفردوس. وأفاعي الفردوس مهم لعدة أسباب. أولا لأن ثم تجربة شعرية مختلفة في ذلك الوقت، نتحدث عن في الثلاثينات يعني
7: طبعا.
8: ثم مختلفة، وهي مختلفة شكلا ومضمونا. الرجل تجرأ على كثير من المناويل الإيقاعية العربية القديمة، وتجرأ أيضا على المضامين المألوفة. ويقال إن أثر شاعر آخر كما سنرى لاحقا سي المنصف، أثر شاعر فرنسي واضحا، أن هذا الأثر واضح فيه، بودلير. ثم سي المنصف أفاعي الفردوس استهل الشاعر بمقدمة نقدية، وسنقرأ منها بعض الفقرات. يعني للرجل وعي نقدي أيضا
7: واضح،
8: وليس فقط شاعرا يكتب كما يقوده الإلهام أو شيطان الشعر.
7: وكما ذكرنا في الحصة السابقة سي المهدي عن بدوي الجبل،
8: نعم،
7: معنى هذا الشعر نشأ ودرج في فترة ملتبسة من التاريخ العربي الثقافي، يعني نتحدث عن المعنى الثقافي.
8: نعم.
7: وتتذكر ربما كيف أشرت إلى أن هناك مصدرين للأدب العربي الحديث،
8: نعم، رافدين لنقل،
7: مصر والشام،
8: مركزين، نعم،
7: مركزين، هناك مركز أفضل،
8: نعم.
7: والتجديد كما يقول هاملتون جيب يقول كان أسرع في سوريا بالمعنى الكبير الكلمة، سوريا
8: نعم،
7: ولبنان في الأوساط المسيحية وأعم، وخاصة في لبنان. يقول وكان القائمون بها هم مبشرون ومدارسهم، حيث كان الناشئة، والكلام لهاملتون جيب، يتصلون بالتأثير الأوروبي اتصالا مباشرا. لاحظ إذن هذا الرجل كما ذكرت أنت،
8: نعم،
7: كان ينهل من المعين الأصل، من المعين، وفي كثير من الأحوال كان هذا الاتصال يدعم بمتابعة الدراسة في الغرب وخاصة في فرنسا. يقول هذه الحركة، يقول، توجهت في البداية نحو شيء من التغرب. ويقول هاملتون جيب، وأظن كلامه فيه مقدار كبير من الصواب، قال كادت تحدث خللا في التوازن. ويقول هو بدأت تنشأ أو تنشق كما يقول هو بين القديم والجديد في المركزين الرئيسين اللذين ذكرناهما،
8: نعم، قيل
7: أي مصر وبلاد الشام، بلاد الشام أفضل، فقد كانت هوة كاملة. وانشطرت الدوائر، يقول الأدبي في العام العربي، إلى شطرين مختصمين، ينظر كل منهما كما يقول هاملتون جيب إلى الآخر باستخفاف كبير. ولكن سنرى أنه مع هؤلاء الشعراء، مع إذن ربما بدأت الهوة تضيق، لا أدري، على كل هذا كما قلت يحتاج إلى شيء من التفصيل لا يمكن أن تتسع له حصته، ولكن لكي يفهم المستمع الكريم في أي سياق ظهر هذه التجارب المتميزة مثل تجربة إلياس أبو شبكة.
8: نعم. إذن للرجل قلت عدد من المجاميع الشعرية، ذكرت بعضها، ولكن الباقي المنصف هو أنزل أو نشر الألحان عام 1941، نداء القلب عام 1944، إلى الأبد 1945، وغلوة أو غلوة
7: غلوة أو غلوة أو غلوة أو غلواء غلواء
8: هي هو شو اسمه أبو تمام غلواء يعني في قصيدته
7: قد تعب أربيت في الغلواء
8: في الغلواء
7: كم تعدلون وأنتم سجراء.
8: نعم. عدا الشعر له أعمال نثرية، طاقات زهور، العمال الصالحون، الرسوم، روابط الفكر والروح بين العرب والفرنجة. انظر للعنوان ذلك في عام 45، روابط الفكر والروح بين العربي والفرنج.
7: جميل.
8: يعني يؤسس إلى هذه الصلات
7: بين الشرق والغرب.
8: نعم. عرضنا. وإذا له أعمال، له إذا له شعر، له ترجمات، وله أعمال نثرية. الحقيقة يعد إلياس أبو شبكة من يعني من الشعراء الذين اعتنت بهم المدونة النقدية العربية.
7: حتى في تونس الجامعة درس في المدرسة، ولكن درس في كلية منوبة وفي تسعابرين.
8: نعم. وهو من الذين تتضح لديهم هذه الرؤية الرومانسية، وإن تختلف
7: فيها عمق ميتافيزيقي.
8: فيها عمق ميتافيزيقي.
7: ومثلا ليس مثل يختلف عن بدوي الجبل، لديه
8: لا
7: فيه عمق ميتافيزيقي.
8: نفس الشيء.
7: ربما هذا يعود إلى تجربته الدينية، لا أدري. لا.
8: نعم.
7: ربما.
8: صحيح.
7: قد يكون هذا من آثار المسيحية فيه ربما. قد يكون.
8: ما ممكن. نعم.
7: قد
8: ممكن.
7: يكون.
8: يمكن نقرأ سيد المنصف نبت تشرح في قراءة بعض.
7: لا يمكن أن تبدأ وأملك ما تشاء.
8: هو الحقيقة أنا وجدت طبعتين لأعماله. لأعماله نعم. هناك طبعة قديمة جدا ويمكن أن نعود إليها،
7: ولعلها الأفضل.
8: ولعلها الأفضل. نعم. وطبعة أحدث. في الطبعة القديمة ثمة نص شهير له يبدأ به قصيدته بعنوان شمشون.
7: هذه يمكن أن تقرأ.
8: وشمشون المنصف
7: شمشون الجبار.
8: طبعا وهذه
7: فيلم مشهور.
8: هو الثنائية شمشون ودليلة.
7: ومثل فيه لا أدري أحمد شوق ما أذكر إذا لم تخلني الذاكرة في المصري.
8: نعم. تبدأ تقرأ المنصف وأنا سأقرأ جزءا آخر منه.
7: ملقيه بحسنك المأجور وادفعيه للانتقام الكبير، إن في الحسن يا دليلة أفعى كم سمعنا فحيحها في سريري، أسكرت خدعة الجمال هرقلا قبل شمشون بالهوى الشرير، والبصير البصير يخدع بالحسن وينقاد كالضرير الضرير، من لقيه فالليل سكران واه يتلوى في خدره المسحور، ونسور الكهوف أوهنها الحب فهانت لديه كالشحرور، وعن الليث إلى اللبوة كالظبي فما فيه شهوة للزئير. كي يستقيم الوزن طبعا.
8: وعن الليث
7: للبوءة كالظبي لأنه هو الخفيف فما فيه شهوة للزئير.
8: نعم.
7: شبق الليث، وفعل ساعات يستخدم الفعل غريب شبق الليث، ورغم أنه تستخدم عادة يستخدم هو
8: يستخدم
7: فعل. لكن أول مرة تقريبا أنا
8: حتى ما عرفتنيش قبل الفعل
7: يستوقفني الفعل يستخدم الفعل لم يستخدم المصدر.
8: نعرف صفة المشبه ذلك
7: شبق الليث ليلة هذا هو، فتنزى ثائرا في عرينه المهجور، تقطر الحمة المسعرة الشهباء منه كأنه في هجير، يضرب الأرض بالبراثين غضبانا أي لأنه بيت مدور.
8: نعم.
7: يضرب الأرض بالبراثين غضبانا فيسدي القنوط في الديجور، ووميض اللظى
8: أصدى هنا بمعنى كان له الصدى أنتج صدى
7: أي بالفعل. طبعا هي كلمات قد تبدو قديمة وأحيانا هي متينة
8: متينة.
7: ووميض اللظى يغلف عينيه فعيناه فوهتا تنور، ونزى من عرينه تتشضى حمم من لظاه ف في الزمهرير واللهاث المحموم من رئتيه يشعل الغابة في الدجى المقرور فسر الذعر في الذئاب ففرت وترامى إلى عشاش النسور فانشقي فورة الحرارة من جسمي هكذا تردت من كهفها المخدور تنضح اللذة الشهية منها خمرة من جمالها المأثور فتنث العبيرة في مخدع الليل فتشهى هكذا حتى عروق الصخور. وأيضا يستخدم فعل الثلاثي وهو جميل أيضا من شاشة إلى آخر هذه القصيدة. طبعا نحن لا يمكن أن نقرأها كلها, نعلق عليها ونعود إليها إذا أردت, لأن القصيدة طويلة جدا القصيدة, يعني يمكن أن نقرأها كلها حتى لا تستغرق الحصة, ولكن نعود إذا أردت إلى أبيات منها لكي ننظر في تجربة إلياس أبو شبكة. إذا نذكر مستمعين الكرام بأننا نخصص هذه الحصة للشاعر اللبناني السوري إذا أردتم بالمعنى الواسع الكلمة لإلياس أبو شبكة, وليس فيها نقول لإلياس أبي شبكة
8: زيد الإعراب
7: أبو شبكة. نعم. أي لا فايدة, الاسم يحتفظ كما هو الأفضل. نعم. إذن السورة التي ترتسم لنا, أنا قرأت هذا المقطع من هذه القصيدة ونعرفه طبعا شعر إلياس أبو شبكة. أنا السورة التي ترتسم لي لإلياس أبي شبكة أنها سورة الشعر المفكر كما هو شأن عند أبي تمام تقريبا, الشعر المفكر, ولكن يعني الشعر المفكر أقصد بالمعنى ربما العميق والجميل والنبيل للكلمة وليس بالمعنى السلبي. الشعر المفكر الذي تحس كأن هذه قصيدة فكر, معنى إذن هو تخير أسطورة, أسطورة هي أسطورة شمشون الجبار ودليلة وشعرة شمشون وما إلى ذلك, ومذكورة في التراث اليهودي, مذكورة مذكورة هي جزء من التراث اليهودي الفلسطيني المشترك في الحقيقة, هي تراث مشترك لأن الدليلة هي فلسطينية, دليلة وليس وشمشون عندما وكيف انتزعت منه قوته, استطاعت دليلة بحيلة وما إلى ذلك
8: قصة
7: ما هو معروف في الأسطورة. إذن هو تخير هذه الأسطورة واشتغل بها. الذي يلفت الانتباه هذه القصيدة يمكن أن نقول هي, أنا هكذا الآن أقول هذا الآن في الحقيقة ولا أقطع به, هذه القصيدة ربما هي من القصائد الأولى ربما وقصائد البدايات التي بدأت سي المهدي تنشئ هذا النمط من شكل قصيدة القناع, قصيدة القناع في الشعر العربي.
8: صحيح.
7: هكذا هذا ما يتهيأ لي الآن وأقوله. معنى إذن هو تخير شخصية أسطورية واشتغل بها, ولكن طبعا هو ليس ليعبر عنها وإنما هو للتعبير بها. هذا يمكن أن لو عدنا إلى القصيدة كلها ولو كان في الوقت فسحة لنقرأ كل القصيدة ونتبين بعض الأسطر, ربما سنبين كيف أن السياق هو السياق الحاضر وليس السياق شمشون ودليلة. إذن هي قصيدة القناع, والقناع دائما كما يعرفه بعض مستمعينا الكرام هي طريقة في الشعر في الاستئناس أو في اقتباس من شخصية تراثية أو أسطورية أو تاريخية, الأفضل هو للتعبير بها أي توظيف. إذن هو القناع شكل من أشكال التوظيف, الرمز هو رمزي, القناع هو شكل من أشكال الترميز في الشعر وليس التسجيل كما نجد عند البعض, لأنك يمكن أن تعود إلى التاريخ وتحاول أن تعيد كتابته, تعيد كتابته, إذن هو نوع من التسجيل ولكنه ليس بمعنى التوظيف الأدبي العميق للكلمة. هذه تقريبا معنى انطباعي الأول وأنا أقرأ هذه القصيدة وهذا الجزء من هذه القصيدة الطويلة.
8: هو كما تفضلت بالذكر سي المنصف, هو يعني ينبغي تنزيل هذه القصيدة في سياقها, هي كتبت في الثلاثينات, والاستئناس أو استعارة هذه الأساطير للتعبير بها, ليس للتعبير عنها, ليس لحكايتها وسردها,
7: لتسجيل
8: ليس لتسجيلها, نعم للتعبير بها, أن تكون وسيلة من وسائل التعبير في نوع من الاستعارة التمثيلية بالمعنى القديم, أو في نوع من بالمعنى الحديث يعني قصيدة قناع, هذا في الحقيقة يعد جديدا في ذلك الوقت. ولا شك أن الرجل تأثر في هذا بآخرين بشعراء من الغرب, هم الذين أدخلوا الأسطورة في الشعر. هذه القصيدة سي المنصف لعل ما يلفت الانتباه إليها أو يلفت الانتباه فيها هو أولا طولها. هي قصيدة طويلة جدا وليست قصيرة, والغريب في الأمر أن الرومانسيين عادة سي المنصف هم لا يطيلون كثيرا القصائد, يعني طبعا هناك قصائد طويلة مثلا صلوات في هيكل الحب
7: طويلة,
8: ولكن هذه أطول, وهذه قضية أخرى, هذه قضية بحر الخفيف سنعود إليها لاحقا.
7: هؤلاء الرومانسيون شغفهم هذا
8: البحث. أنا
7: لا أدري، لا أعرف سبب ذلك،
8: ولكن في غاية الوجاهة.
7: يجب أن نسأل
8: هذا،
7: سأعود إليك أنت ربما.
8: نعم.
7: أنت
8: هذه في غاية يعني
7: تفيدني أكثر.
8: لا لا عفوا،
7: لا لا بصدق، لا لا أنا أعرف أن هؤلاء الشعراء شغفهم هذا البحث.
8: هذا غريب،
7: مثل ما شغف شعراء قصيدة التفعيل بحر الرشز.
8: صحيح.
7: هذا تأثير السياب. نعم. ربما أثر السياب،
8: ولكن ذلك في ذلك الوقت. الآن مغرمون بماذا؟ بفاعل وفاعل
7: فاعل ثم أصبح بالكامل تجد عندي
8: عند الناس وعن بعض عند الويش عن مصبوع. نعم، ولكن هذا يحتاج إلى تفسير. هناك تفسير سلمنصف، هناك تفسير.
7: هذا سأعود إليه، إذن أتذكره لك أسألك عنه.
8: نعم،
7: لكن قلت ذكرت على قلت أن هذه القصائد
8: طويلة
7: لا تستوقف كيفنا عند شعراء.
8: لأن الشعر عندهم فيما يقولون
7: جدان ودفقات، أي شعر غرض. أي. أي.
8: هذه يعني هذه القصيدة تكاد تكون قصة، لأنه يستعير. انظر مثلا المنصف ماذا يقول في خاتمة هذه القصيدة، هو يكتب تاريخ كتابتها 1933. يقول على لسان شمشون، معناها صار يقول كلاما على لسان شمشون، يقول إن تكن جزت الخيانة شعري.
7: أي.
8: ما هو القصة شنية؟
7: أي جزت،
8: ما هو نحيت له الشعر نحيت القوة متاعه. إن تكن جزت الخيانة شعري في ظلالي فقوتي في شعوري.
7: هذه يعود إلى الرومانسية.
8: هذه الرومانسية
7: التي لاحظناها عند إلياس عند بدوي الجبل وعند الشابي. إذا نلاحظ كيف بالفعل هذا الشعر الرومانسي ربما لم يقرأ في سياقه المشارقي المغاربي. معنى كأنه قرئ في سياقه المشارقي فحسب. ربما عند صديقنا محمد بن نيس في أطروحاته المعروفة حاول أن يجمع بين هذين السياقين.
8: صحيح.
7: وأن يعيد الاعتبار للرومانسية المغاربية.
8: نعم.
7: أي على كل هذا موضوع آخر.
8: والحقيقة يعني حينما تقرأ نص الشابي وتقرأ نص يعني الشعرية الشابي أفضل بكثير، أرقى في هذا البعد الرومانسي،
7: أوضح في الرومانسية.
8: في الرومانسية.
7: لكن قد تكون هذه
8: المتانة أدل. المتانة يعني
7: المتانة
8: شيء آخر.
7: نعم.
8: شيء آخر. لكن من جهة الكون الشعري، الكون الشعري هو يعني تلك العلامات أوضح في مدونة الشابي. يمكن أن تضيف تقرأ شيئا آخر من نصوصه
7: أو حتى هذه الأبيات مثلا فيها قصائد.
8: تفضلي.
7: مثلا من نوع خيم الليل يا دليلة في الغار وأغفى حتى الشذاف الزهور، فانشقي فورة الحرارة من جسمي وغذي قواك من إكسيري. أيه. أنت حسناء مثل حية عدن كورود الشارون ذات العطور. أيه. الشارون لأنه نوع من الورد.
8: نعم.
7: جبال لبنان مذكور في نشيد الأنشاد.
8: نعم.
7: وكغفر الوعل الوديع وإن كنت تناجين عقربا في الضمير.
8: نعم.
7: لست زوجي بل أنت أنثى عقاب شرس في فؤادي المسعور. صور عجيبة بالفعل وقوية. فاشتهي كل ليلة مخلب الدام على خز جسمك المخمور، وأتى الصبح ضاحك الوجه يرغي زبد النور في ضحاه الغرير. أين شمشون يا سحارة يهوذا؟ أين حامي ضعيفك المستجير؟ أين قاذيك دافع الضيم طاغي المستبدين صائن الدستور؟ إلى آخر هذه القصيدة إذن التي يمكن كما قلت أن تقرأ في سياق الثلاثينات في سياق.
8: نعم.
7: في هذا السياق التاريخي.
8: الطريف في الأمر سلمنصف أن هذه القصيدة تتعاطف مع شمشون، هي تتعاطف معه
7: لأنه لا ينظر إليها من منظور ديني.
8: أيه.
7: هي جزء من تراثه.
8: أيه طبعا هي تتعاطف مع شمشون،
7: تراث التراث اليهودي المسيحي، جزء من تراث هؤلاء الشعراء مع. نعم. من إرثهم. معنى هو لا ينظر إليها من منظور ديني خالص. لا.
8: أيه.
7: هو ينظر من منظور آخر، لأن الذين شاهدوا حتى هذا الفيلم دون أن يشعروا عندما شاهدناه في ستينات. أيه. هذا الفيلم نتعاطف مع شمشون.
8: أيه.
7: نتعاطف شمشون كيف سرقت منه قوته، كيف استطاعت هذه المرأة أن تجز. أيه. شعرت شمشون.
8: انظروا ماذا يقول: حفلت قاعة العقاب بجمع من سرات المسودين غفيري، هم رموز الشقاق والفتن الحمراء والغدر والزنا والغرور، أقبلوا يشهدون مصرع شمشون على لذة الطلاء والزمور. ولكن سلمنصف إذا تعاطف مع شمشون فما هي صورة المرأة هنا؟ دليل
7: المرأة الأفعى، صورة حواء
8: الأفعى. هذا هو.
7: إذن هي القصيدة بالفعل يمكن أن تقرأ هذا من هذا المنظور.
8: هذا هو.
7: المرأة الغاوية.
8: المرأة الغاوية. والتي لا تبحث إلا عن لذتها وعن إيذائها
7: التي
8: الآخر.
7: يعقدها عادة المتشددون والذين ضد المساواة المرأة بالرجل أنه حواوة الحية قلت حتى الجنس الصوتي طبعا هذا في أذهان كثيرين لأن صورة المرأة للأسف هكذا ارتسمت في كثير من الثقافات وليس في ثقافة العرب أو الشاميين أو المغاربة طبعاً حتى في الثقافة الغربية هكذا ارتبط بالغواية بالسحر وما إلى ذلك هذا يعود إلى أسباب تاريخية عميقة المجتمع الأمومي المجتمع الأبوي وما إلى ذلك مما خاض فيه الكثيرون ولا يزالون يخوضون.

0: من الهاتف الداعي؟ أقيس أراه؟ ماذا وقوفك والفتيان قد ساروا؟
1: ما كنت يا عم فيه.
0: أين كنت إذن؟

0: عاقر وغزال جفونه سرقت عينك الحور
1: ويحق قيس.

هو الشخص هو الحب. ملأت سماء قلبي عشقا وأرضا، وحملت وحدي ذلك العشق يا رب.

0: يمكن أن نقرأ سي المنصف نصوصا أخرى من أفاعل الفردوس.
1: الفردوس طبعا أي طبعا لأنه هي أفاعل الفردوس التي اشتهرت أكثر.
0: عندك سي المنصف أو أقرأ؟
1: لا لا ليس، أنا عندي شهوة الموت وقت سأقرأ قصيدة قصيرة.
0: مثلا مغناك ملتهب وكأسك مترعة، فاسقي أباك الخمر واضطجعي معه، لم نبقي في شفتيك لذات لم تبقى أو الأهل، لأنه شكل لذات الدماء ما تذكرين به حليب المرضعة.
1: هو يخاطب هذه تتعلق
0: هي قصيدة سدوم.
1: سدوم سدوم مشهورة هذه القصيدة التي اشتهرت كثيرا.
0: نعم
1: ونذكر أن ذكرناها في حصة سابقة ولكن أنا لم نفيها حقها.
0: وهذا يؤكد ما لفت إليه سي المنصف الانتباه من أن الرجل يستعير هذه الأقنعة، يستعيدها شمشون سدوم، لأنه سيقول في بيت الثير
1: هي ثقافته التراثية. نعم. الدينية بالمعنى العميق للكلمة، ويعيد كتابتها شعرا ينقلها إذا أردت من السجل الديني. نعم. إلى السجل الشعر.
0: نعم.
1: من المأثر الديني إلى المأثر الشعري إذا استقامت لي العبارة.
0: لم تبقي في شفتيك لذات الدماء ما تذكرين به حليب المرضعة، قومي ادخلي يا بنت لوط على الخنا وزني فإن أباك مهد مضجعة، إن ترجعي دمك الشهي لنبعه كم جدول في الأرض راجع منبعه، لا تعبئي بعقاب ربك إنه جرثومة من نارك المتدفعة، في صدرك المحموم كبريت إذا لعبت به الشهوات فجر أضلع، في صدرك الدامي مناجم للخنا أورثتها نار الذرار المزمعة، فبكل صقع من ضلوعك قسمة خلع على لهب الشباب موزعة، إيه سدوم بعثت من خلل اللظى حمراء في شهواتك المتشرعة، في كل جيل من لهيبك سنة سكرى محطمة عليه مخلعة. وهي طويلة ثم يقول ماذا فعلت سدوم، أين جواذب كانت على تلك الخدور مجمعة، فيما استحال لبانك النام إلى خمر بكاسات الفجور مشعشعة، ذوبت خمرك لا ليصبح طاهرا لكن ليستهوي النفوس فتجرع. يقول بعد ذلك أسدوم هذا العصر لن تتحجبي فبوجه أمك ما برحت مقن. أسدوم هذا العصر، أسدوم هذا العصر بمعنى أنه يستعيرها يستعيدها، كانت منكرة كوجهك عندما هبت عليها من جهنم زوبعة، قذفتك الصحراء الزنا بحضارة ثكلى مشوهة الوجوه مفجعة. وهي أيضا طويلة كتبها فيما يذكر سنة 31. أنا سي المنصف الملاحظة التي سقناها سابقا تتعلق باستعادة هذا التراث اليهودي، ولكن في نفس الوقت سي المنصف تبدو يعني كأن صورة المرأة هنا دائما هي صورة الأفعى، صورة
1: حتى في التراث هكذا موجود
0: في التراث اليهودي المسيح اليهودي
1: موجودة يعني. هذه ليست وقفا على التراث الإسلامي لا، حتى ربما في تراث شعوب أخرى.
0: يعني تو حينما تنظر إلى صورة المرأة عند الشاب
1: القرآن
0: الشاب
1: هذا
0: جانب لافت المنصف،
1: جانب لافت لأن الشاب لا يطغى عليه المنح الديني
0: أبدا
1: إلا في بعض القصائد الأولى البسيطة،
0: ولكن صورتها ليست هي صورة هي ربة هي خالقة،
1: ويعلي من شأنه المرأة الشاب.
0: نعم هو يعلي من شأنها يجعلها يعني كأنها
1: يعني الشاب نشأ في نفس الفترة التي فيها الطاهر الحداد، كان هناك صوت ولو هو زيتوني، هو زيتوني مثل الطاهر الحداد
0: زيتوني،
1: ولكن
0: طبعاً
1: التجديد وحتى المواقف الثائرة اللي بدأت من الزيتون، وهذا ما ينساه البعض. ذكرناه في حصص سابقة، لم تكن وقفا على الصديقين الذين يحاولون أن يفصلوا، لا غير صحيح، معنى هناك التجديد الذي أرسى دعائم الثقافة التونسية بالمعنى العميق للكلمة بدأ في الحقيقة في الزيتونة مع أبو القاسم الشادي مع الطاهر الحداد، ثم دينيا مع الفاضل بن عاشور وطاهر بن عاشور.
0: نعم صحيح.
1: ولكن بدأ أيضا في الصديقية مع محمود المسعدي. يجب أن ننظر من هذا المنظور.
0: نعم.
1: معنى كيف أن هاتين المدرستين كانت تتآزران في صياغة هذا الأدب. نعم. التونسي الجديد.
0: صحيح.
1: أظن ولهذا زين العابدين السنوسي كان على الصواب عندما فسح المجال لهؤلاء الذين هم من خريجي
0: مجلاته
1: مجلاتي والذين هم من خريجي الصادقية. برغم زين عبد السوسي يجمع بين اللغتين
0: صحيح.
1: هو صادقي فيما أذكر وصادقي وليس زيتوني لأنه يعني كان يدخل اللغتين الفرنسية والعربية. على كل ملاحظاتك في رشيقة في محلية لأن الصورة التي ترتسم للمرأة هنا عند إلياس أبو شبكة ليست هي الصورة التي ترتسم عند الشاب. هذا ربما يصلح موضوعا للمقارنة أيضا، معنى أن هؤلاء الرومانسيين قد يلتقون في المعجم الشعري في الإيقاع الشعري، وسأذكرك ببحر الخفيف لكي لا ننسى الملاحظة التي سقتها منذ قليل، ولكنهم لا يلتقون في الرؤية. معناه رؤية الشاب ليست هي بالضرورة رؤية الرومانسي ليس أبو شبكة، إذا كان هو ليس رومانسي بالمعنى الدقيق للكلمة، ولكن أصبحنا نصنف هكذا للأسف. أحيانا هو التصنيف صعب، هي أجيال شعرية وتأخذ وتلتبس فيها والنصوص تتصادى إذا أردت وتتراشح وتتناص إذا استقامت لي العبارة وتتعالق
0: وتتنافذ
1: وتتنافذ وما إلى ذلك. هذا مثلا ليس أبو شبكة، هذا يذهب إلى المضان إلى الأصل. بينما الشابي يكتب من خلال الترجمة أساسا، لا يعود إلى الأصول الرومانسية، الشابي من خلال الترجمة. فإذا يجب أن معنى يفترض أن يقرأ هذا الشعر في تقديري، وهذا رأيي قوله بشأن من التأني والحذر، أن هذه المؤثرات الأجنبية ننظر فيها من منظور الشعراء الذين يجمعون بين اللغتين فأكثر، والشعر وحيد اللغة الذي يطير بجناح واحد كما كان يقول الشابي عن نفسه. أثر الترجمة شيء وأثر الأصل شيء آخر. يعني إذن ينبغي أن ننظر في المسألة من هذه الناحية، وهذا طبعا عمل ليس بالسهل.
0: نعم.
1: بل يتطلب صبرا كبيرا، صبرا على قسوة البحث وقسوة العلم. إذا نعود إلى هذا البحر.
0: نعم.
1: أنا أحب أن أعود إلى الظاهرة الإيقاعية، لأن لماذا هذا هذا الولع بالخفيف؟
0: نعم، لتأكيد كلامك سي المنصف، له قطعة صغيرة شاعر إلياس أبو شبكة بعنوان الخير النقي، هي أيضا على الخفيف، يا ابنة الإثم، يعني في نفس السياق، يعني
1: الشيب يحيى يقول
0: يا ابنة الإثم هذه شفتاي،
1: ابنة النور يا ابنة الإثم،
0: ولكن الإثم هذا شوف الفرق. هاي. يعني ذلك يعني صورة المرأة عند الشاب نوع آخر،
1: يا ابنة النور
0: هذا يا ابنة النور
1: إلى لحظة
0: هذا يا ابنة الإثم
1: ألوهية المرأة،
0: هذا الإثم الإثم يعني هي حواء التي غوت آدم. يا ابنة الإثم هذه شفتايا فرش في منهما رحيق الخطايا، وعصري ما استطعت قلبي فقلبي لم يزل فيه من غرام بقايا، وتوقي إحدى زواياه لا تقسي فلي حرمة بإحدى الزوايا، إن في قلبي البغي خيالا من عفاف ما فاجرته البغايا، إن تكن حفنة المدمات ملكي فخيار العفاف ملك سوايا. هو سي المنصف بالنسبة إلى الخفيف،
1: أنا أحب أن أعود إلى بالفعل كيف تعلل وكيف تسوغ هذا، لا أدري كيف أصفه، معنى هذه الظاهرة اللافتة التي تلفت بالفعل، قد صحيح. لا تلفت البعض لكن نحن تلفت انتباهنا، لأن هؤلاء الشعراء كانوا مولعين بالإيقاع، لأن هؤلاء الشعراء كتبوا قصيدة الوزن، قصيدة البيت، وببراعة كبيرة.
0: صحيح.
1: فلماذا إذن انصرفوا إلى بحور دون بحور، أو استأثرت بهم بحور دون أخرى. بحور أخرى، معنى السؤال يمكن أن يطرح. نعم. وينبغي أن يطرح.
0: هو سي المنصف يعني من المفيد أن نعود إلى منزلة الخفيف في الشعر العربي، سنلاحظ أنه لا يعد من البحور التي لنقول في الطبقة الأولى، هو ليس الطويلة ولا البسيطة ولا الكامنة ولا الوافر،
1: لكن هو يعد ضمن البحور الخمسة تقريبا التي أدار عليها شعراء،
0: لكن هو آخر الخمسة
1: كما يقولها المعري وفايل. نعم. أيضا كل الخمسة هي الطويل والبسيط والكامل
0: والوافر
1: والوافر والخفيف،
0: يجي الأخر الخفيف
1: أي تقريبا إيه المعنى كان. نعم. يذكر، ولكن حتى في الشعر موجود، في الشعر القديم
0: موجود هي معلقة الحارث بن حرزة،
1: الحارث بن حرزة هي الخفيف
0: وكثير،
1: ولكن فيما بعد استأثرت بالمعري وما إلى ذلك،
0: المعري أيضا
1: والمتنبي أبي تمام، عند كل هؤلاء الشعراء ولا عم بالخفيف، حتى عند أدونيس حاول أن يخدعه لقصيدة تفعيله، ولكن هذا موضوع
0: فقط ليس فقط أدونيس، حتى سعد يوسف،
1: حتى سعد يوسف أيضا
0: بالفعل. يعني يخدع بحر الخفيف لقصيدة.
1: إذا نعود كيف تسوغ سيدات،
0: أنا أسوغه بنزعة نثرية فيه سموس.
1: أيوة هذا ربما
0: بالفعل. هو الخفيف هو يكاد يكون البحر الوحيد. أيوة. من البحور التي نسج عليها الشعراء العرب الذي لا يقوم على التناظر أو السيمترية يعني كمن البناء، بمعنى ثمة في الشعر العربي بحور صافية كما يقال، تلك حينما يتكرر الوزن أو الجزء كالمتقارب والكامل والوافر والرجز يعني هذه البحور الصافية. والبحور الأخرى تقوم على نوع من السيمترية داخل الشطر نفسه.
1: البحور المركبة ربما.
0: المركبة.
1: هذا في البحور المركبة.
0: في المركبة ماذا عندنا؟ إذا أخذنا المنصف مصراعا واحدا مثلا الطويل سنجده في الحقيقة كأنه يمكن أن يقسم إلى شطرين، فعول مفاعيل فعول مفاعيل
1: صحيح،
0: البسيط مستفعل فاعل مستفعل فاعل. وقست على ذلك يعني بحر الخفيف هذا هو شطره لا يمكن أن يقسم، ليس في شطره انتظام إيقاعي يوحي بذلك التكرار. هو في فاعلة مستفعل فاعلة
1: ويحبذونها متفعل
0: متفعل
1: للإيقاع ربما لأن الأخرى تثقل تقريبا
0: تثقل لأسباب. هو شو النثرية اللي فيه مثلا حينما تأخذ المنصف وهذه ظاهرة لافتة يعني أرجو أن يركز معي السادة المستمعون، حينما أخذ تتالي المقاطع الطويلة عندنا فاعلات لا مقطع طويل تن مقطع طويل ثم مس مقطع طويل وتف مقطع طويل، يعني بين تفعيلة سئنا فاعلة ومستفعل أربع مقاطع طويلة، ولهذا يقصرون مقطعا. ثم من بعد إذا أخذنا فاعلة ومفاعلة نلقاه أيضا ثلاث مقاطع لا تن، يعني سنجد ثلاث مقاطع. فماذا يعني هذا؟ يعني أن البناء الشعر العربي الذي يقوم على ذلك التناوب بين المقاطع القصيرة والطويلة أو بين مقطعين قصيرين وطويل هذا يختل، ولهذا تكثر المداخلة في بحر الطويل بحر الخفيف على عكس البحور الأخرى في المنصف. يعني تعلم أن البحر الخفيف هو أكثر البحور كما يقولوا التدوير فيه.
1: التدوير فيه
0: أه؟ ما هكا ولا
1: هو تقريبا بحر التدوير
0: يعني هو شو السبب؟ السبب هو هذه النزعة. هو هذه النزعة، هذه النزعة القائمة على يعني على النثرية فيه،
1: وهذا يفسح للشاعر مجال
0: يفسح للشاعر
1: وحتى بناء الصورة المركبة أيضا.
0: نعم.
1: أي. ربما بالفعل نعم. هذا من الأسباب التي بالفعل يعني أن تفسر لماذا هؤلاء الشعراء صرفوا عنايتهم إلى أن هذا النوع من الإيقاع.
0: حينما نعود إلى صلوات في هيكل الحب سنجد أغلب الأبيات قائمة على
1: التدوير.
0: التدوير
1: صحيح صحيح. هذه
0: مثلا عذبة أنت كالطفولة كالأحلام
1: أكثر ولا أحفظه ولكن أكثر أبياتها نعم. كانت هكذا
0: نعم. صحيح. وطبعا يعني مثلا له بالنسبة نعود إلى إلياس أبو شبكة له أيضا قصائد يعني قصيرة الوزن في المنصف من المزوءات، مثال ذلك هذا النص عهدان أو الشهوة الحمراء. بالنسبة إلى عهدان يقول أولا تراهم يرتدون الليل حتى منتهى يستنزفون دم الشباب ويرقصون على قوى هذا فتى كانت تموج بالجواذب وجنتاه كان الندى يطفو على آماله وعلى صبا كانت أزاهير الرباب الأمس تسكر أو تسكر من شذا وذر الجبال وذر الجبال إذا رأته تقول ما أعلى ذراه ما. طبعا هذا مجزوء سلمون صفرة كانت أزاهير الربا
1: طبعا. نعم.
0: ماذا دهاه اليوم الشهوات تعرف ما دها أما الجمال فإنه لم تبقى تعرفه دماه ولكم سمعت الورد ينكره فيسأل من تراه والفجر أصبح يعرف الدنيا جميعا ما عداه عهدان عهد هوى نقي مات في شرف وجاه وهوى يعربد في دمي وتنش في كأسي دماه لم أدري من هي أمه العرى ولم أعرف أباه بحر من الشبهات مرآة لأهوال الحياة الهم صخرته الصغيرة والمساخر شاطئاه.
1: بعد هذا يؤكد معنى ما ذكرته وأذكره عنها مثل هؤلاء الشعراء أنه الشاعر أن إلياس أبو شبكة إلياس نعم. شاعر مفكر له لغته الشعرية الخاصة
0: صحيح.
1: هذا يمكن قوله بكثير من الأطمئنان قد تلوح عادية بالنسبة إلى البعض مقارنة بتجارب شعرية لاحقة عليه مثلا لكن هذا ليس دقيقا في الحقيقة
0: نعم.
1: يعني هذا ليس بالمعنى لأن الشعر دائما شعر مثل إلياس أبو شبكة شغوف بهذه الإيقاعات والوزن يعرف كيف أن الوزن لديه هو الذي يحرر فيما يتهيأ لي يحرر الشعر من هذه اللغة العادية قد تلوح عادية ولكنها ليست عادية لأنها ليست لغة التواصل العادي هذا كانك تقول كيف نبكي وكلام عادي، كيف نجلس كيف نبكي كيف نضحك، ولكن لا، العلاقات التي تنتسج بين المفردات والكلمات إذن لها شأن آخر غير شأن لغة التواصل العادي. على كل حب أن أقرأ له شهوة الموت وتذكر بالشيبي أيضا في الرؤية وفي المعنى. ناقم على السماء حاقد على البشر، ساخط على القضاء ثائر على القضاء.
0: ما هو الوزن المصف؟
1: فاعل مستفعل.
0: أيه وما هو هذا؟
1: هذا هو مجزول، هذا الخفيف، ليس الخفيف، هذا فاعل،
0: هذا محدث، هذا
1: فاعل مستفعل.
0: هذا فاعل مستفعل،
1: فاعل مستفعل.
0: انا حينما تقراها ذكرتني سلمنصف ب
1: هو موزون،
0: موزون. ذكرتني سلمنصف ب ببيتين قالهما ابو العتاهيه، وحينما ساله احدهم لماذا ما هذا، قال له ان اكل من العروض، المنون مفنيات واحدا فواحدا، يعني واحدا فواحدا، فاعل متفعل،
1: فاعل مستفعل، فاعل مستفعل،
0: المنون مفنيه.
1: أه؟ لكن موزون، يعني لا أدري
0: موزون
1: على كل،
0: هو ليس لا ينتمي إلى
1: إذا هذه يمكن نقول هذه بداية التجديد الإيقاعي عند العرب. إذا أعود إلى قراءتها. ناقم على السماء حاقد على البشر، ساخط على القضاء ثائر على القدر، غير قطرة المساء لا أحب في السحر. طبعا تقديم وتأخير، لا أحب غيره. غير قطرة المساء لا أحب في السحر، صرت أمقت الصفا صرت أعشق الكدر، غير مشهد الدماء لا أحب في الصور، ناقم على السماء والبشر. أي. لاحظ كيف
0: حتى
1: كسر
0: وهو قصد،
1: قصد طبعا قصد بذلك، وفعلها أيضا في آخر هذه القصيدة
0: في المقطع الثاني.
1: جملي لي الجسد واسكبي لي الرحيق، لا تفكري بغد، قد يجي ولا نفيق.
0: يجي
1: وليس يجي، ويجود تخفيف الهمزة، هذا
0: يجوز
1: جميل، هذا مثل تأمل تامة.
0: صحيح.
1: وهذا يفعلها شعراء العربية الكبار. لا تفكري بغد، قد يجي ولا نفيق، ما لنا وللأبد، إن سره عميق، الهوى إذا اتقد كان للبلا طريق، فلنمت يدا بيد ولنغيب البريق بين شهوة الجسد والرحيق. إذن هو نوع من التجديد الإيقاعي. ربما تجد ما يشبهه عند الشابي إلى حد ما،
0: عنده عمل واحدة
1: تجد عند الشابي ما
0: عمل واحدة على فاعل نسيت الماء يا شباب اللي يقول فيها يا شباب ذيك نسيتها،
1: عنده قصيدة أو قصيدة نسيتها الآن، الصباح
0: جديد،
1: الجديد ربما في الصباح الجديد قد تكون
0: كل سطر، كل سطر
1: أي تجد
0: في كلمة كلمتين فقط،
1: كأن هناك محاولة. طاهر الهمامي على كل صديقنا الشاعر الكبير قيصر الرحل بالفعل عالج مثل هذه القضايا العرضية والوزنية والوزنية والتجديدية،
0: وكان عمله دقيقا
1: إحصائيا. طاهر كان متمكنا متضلعا في العروض وفي قطاع الشعر.
0: سلمنصف قبل أن يعني الحصة تشرف على الانتهاء وقبل أن ينتهي ميقاتها، أحب أن أقرأ جزءا من المقدمة التي وضعها إلياس أبو شبكة لمجموعه أغاني الفردوس، يعني حتى نتبين هذا الوعي النقدي لديه. هي مقدمة
1: ذكرتها في بداية الحصة، هي,
0: هي, هي مقدمة مطولة لمحالة،
1: لكن تقرأ منها الشذرات كي تبيعها للمستمع الكريم.
0: يقول، هو عنوانها في حديث الشعر، يقول: لا أكتب هذه المقدمة لأحدد الشعر أو لأعلم الشاعر كيف ينبغي له أن يشعر وأي طريق يجب عليه أن يسلك ليصل إلى هيكل النور الأسمى. المصطلح النور الأسمى
1: كلمة الشيبي.
0: نعم.
1: ولكن ليس هو الذي تأثر، الشيبي تأثر، الأقرب الشيبي هو الذي
0: هذا،
1: لأنه هو كتب هذه في الثلاثينيات، ربما لا أدري متى كتبها، هذه كتبها فيما بعد أو في الثلاثينيات.
0: لكن سلمنصف
1: القصائد التي قرناها كتبها،
0: لكن هذه المقدمة، هذه المقدمة يعني ظهرت مع المجموع حينما نشر عام 38.
1: إذن هذا، إذن هذا تأثر الشعراء.
0: لا، هو نفس الرافد سلمنصف، هو رافد واحد،
1: ما هو قرأ الشابي بطريقة أو بأخرى،
0: هو رافد، وبالتأكيد قرأ الشابي في أبولو، يعني الشابي نشر عام 29،
1: نشر مع الشابي كان اسمه بدأ يعرف في الشرق
0: طبعا. نعم.
1: أبولو. أي صحيح.
0: يقول: إذن لا لأعلم الشاعر كيف ينبغي له أن يشعر وأي طريق يجب أن يسلك ليصل إلى هيكل النور الأسمى أو لأجيء بنظرية أتعصب لها وأعلن لأجلها حربا، فالشعر كائن حي تحتشد فيه الطبيعة والحياة، فلا يقاس ولا يوزن، والنظرية مذاهب وأغراض لا تعيش إلا على هامش الأدب كما يعيش العرض على هامش الجوهر.
1: وعي وعي وعي دقيق جدا.
0: أو كما يعيش الدكتاتور الزائل على هامش الأمة الأزلية. وقد تصح النظريات أو المذاهب في كتاب سياسي أو وصية سياسية موجهة إلى شعب له أوضاعه الخاصة وحدوده المقررة وثقافاته وجنسيته، ولا تصح في شعر يعبر عن الحياة، فالحياة لا جنسية لها ولا أوضاع ولا حدود، وهي أوسع من أن نضع لها حدودا ومقاييس، والدائرة غير المحدودة لا تنحصر في الحدقة الضيقة.
1: وتتواصل هذه المقدمة الجميلة نعم. الشبكة. إذن شكرا لمستمعينا الكرام، ونلتقي في حصتنا النصوص اللآلة من الإذاعة الثقافية بتونس العاصمة.
0: إلى اللقاء، نلتقي في حصة مقبلة إن شاء الله.

0: النصوص اللآلئ. النصوص اللآلئ تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلئ، الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.
1: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
2: الفنون الوجيزة
1: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
3: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
1: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
4: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي. تحياتنا لكم الكل، تحياتنا لكل من اختار أنه يرافقنا في هذا الموعد المباشر اللي ينطلق معكم الآن ويتواصل حتى حدود الساعة 8 مساء في مصافحة مع ضيوفنا للحديث على إبداعاتهم، على إنتاجاتهم، وكذلك عن التظاهرات الثقافية التي تنتظم خلال هذه الفترة، وربما أغلبها هي مهرجانات الصيفية واللي كالعادة تبعوها معنا على موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافي. لقاءنا المباشر معكم اليوم من الصالون الثقافي شوية آخر يكون معنا ضيفنا الكاتب وليد العش، باش نحكيه على رواية العقد الوردي في جزئيها، في كتابة في التاريخ، رواية تاريخية من هذا الصنف بتفاصيل باختيار لفترة زمنية محددة تدور فيها أحداث هذه الرواية. أكثر تفاصيل ناخذوها من عند ضيفنا شوي آخر في لقائنا معكم اليوم من الصالون الثقافي. أيضا باش نواكبوا معكم التظاهرة التي ربما تقدم برمجة مختلفة، برمجة في علاقة بالكتاب في الصائفة، وطبعا للحديث على هذه الفعالية مصيفة الكتاب باش تكون معنا مديرة إدارة المطالعة عمومية بوزارة الشؤون الثقافية السيدة ليلى السلمي. نعطيكم أكثر تفاصيل حول هذه التظاهرة، ومنها هي يعني من البرمجة العامة والفكرة العامة حول هذه التظاهرة، حول هذا الموعد الصيفي السنوي في علاقة بالكتاب. باش نمشيو لبعض المكتبات ونحكيو على طريقتهم في الاحتفاء بالكتاب في مصيف الكتاب من خلال البرمجة اللي هما يقترحوها على روادهم، بالإضافة إلى بقية الفقرات الأخرى في موعدنا معكم من الصالون الثقافي اللي أمنه لكم نفيسة عشري، مريم قارة ونادية حمراني. نهديكم أولى أنغامنا في هذا اللقاء بصوت وردة بتونس بيك.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.

0: وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا أوفياء موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي. تحياتنا لكم وين ما يوصلكم صوتنا. تسمعونا كالعادة على موجات لافام في كامل ولايات الجمهورية، تسمعونا من تونس ومن خارج تونس على موقع www.radioculturel.tn. تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية في هذا اللقاء المباشر من الصالون الثقافي الذي سنحتفي فيه بإصدار ضيفنا رواية في جزئي، جزء أول وجزء ثاني. سنحتفي معه بهذا العمل في كتابة التاريخ العقد الوردي، رواية من التاريخ القديم في جزئيها الأول والثاني. سعيدة جدا بحضوره معنا على موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية، ضيفنا الكاتب وليد العش. مساء النور، أهلا وسهلا بك.
1: مساء النور،
0: مرحبا،
1: شكرا مدام نادي على الاستضافة.
0: يعيشك،
1: مرحبا، وتحية لكافة مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
0: يعيشك، مرحبا بك معنا. نحتفي معك بالإصدار اللي هو كان فيما حافل توقيع في الدورة الأخيرة لمعرض تونس الدولي للكتاب لهاته الرواية ولهذا العمل في جزئين. تنحكيهم بعد على بعض تفاصيل هاته الرواية حتى نعطي فرصة للسادة المستمعين للقراء أنهم يطلعوا على خفايا هذا العمل الروائي اللي اختار فيه ضيفنا دخول عالم كتابة الرواية التاريخية. ربما نبدأ من

0: الأصناف الصعبة،
1: أه.
0: لأنه فيه مسؤولية للكاتب، هي الأمانة التاريخية.
1: نعم
0: ولكن ما يعنيش أنه زاد كيف كيف أنه كعالم، كل عالم الأدب هو
1: نعم
0: عالم الخيال. دونك هوني الصعوبة تكمن في هذا المزج بين
1: نعم
0: مسؤولية تاريخية بدقتها بأمانتها، وأيضا الجانب الخيالي، الجانب الإبداعي الذي يقوم به الكاتب. وصحيح ما نحكي حتى كتجربة شخصية، أنا أصلا مانيش من ميدان الأدب، يعني لست من ميدان الأدب،
1: من ميدان علمي،
0: من أي ميدان علمي،
1: طبي بالأساس،
0: طبي بالأساس.
1: نعم.
0: وعندي تخصص ثاني اللي هو تخصص في التاريخ، لأنه بعد دراساتي الطبية قمت بدراسات في التاريخ، وتحصلت على ماجستير،
1: نعم.
0: يعني متخصص في التاريخ،
1: نعم.
0: القديم. وقلت علاش لما يكونش هناك مزج بين هذه التخصصات،
1: نعم.
0: اللي الإنسان درسها وتعمق فيها،
1: نعم.
0: ودخلت غمار التجربة الأدبية.
1: نعم. وأنا بكري نحكي هكا في الكواليس، قلت لك أنا من لونس خايبني أنت اختصاصك في التاريخ، لأنه حتى على صفحتك على الفيسبوك يعني كل ما تكتبه عن هذا العالم، عالم يعني في التاريخ، في هذا المجال المميز حقيقة. اهتمامك منين جاء في هذا الجانب؟ يعني أنت قلت بعد ما كملت دراستك الطبية كأنه قعدت حاجة ناقصة حبيت تكملها، وقريت التاريخ وعندك الماجستير في هذا المجال. إلى أي مدى يعني هذا مجال مهم جدا بالنسبة لك حتى أنك قريته ومن بعد كتبت فيه؟
0: السر في هذا هو الشغف.
1: نعم.
0: هو الشغف، يعني حتى الإنسان يكون متخصص في ميدان معين، وخاصة ميادين العلمية، خاصة الميادين العلمية هي ميادين فيها تجرد كبير، ما فيهاش جانب إنساني. طب في جانب إنساني، ولكن نحكي على الجانب العلمي.
1: نعم. جانب عقلاني،
0: العقلاني الفكري، هذا. ولكن ديما الإنسان يلقى روحه عنده ميولات، والميولات هذه تنجم تكون في عدة ميادين أخرى، معناتها خارجة للتخصص العلمي نتاعو، مثل ميادين الفنون، الموسيقى، الفن التشكيلي. أنا جا غرامي في التاريخ في التاريخ. والغرام هذايا اتفعل بعد ما قمت حتى بنشر بحث تاريخي، يعني اصدار عام 2018 تحت عنوان تاريخ صفاقس القديم، موجود معناتها منشور. وقلت علاش لا، معناتها نكتب، علاش ما نقراش، علاش ما يكونش هذا التخصص من من من من باب علمي. فلقيت الحق التشجيع من عدة أساتذة من كلية العلوم الإنسانية، ودخلت درست درست هذه المادة القيمة بالنسبة لي، أنا نشوفها قيمة في تكوين أي إنسان، خاصة أنه بلادنا بلاد تسخر، مع تاريخ عريق جدا،
1: بلاد التاريخ والحضارة والثقافة. بعد ما درست التاريخ وتخصصت فيه أيضا، ربما الإصدار الأول كان في هذا المجال، يعني في جانب في مجال التاريخ، ولكن الآن يعني باقي ما زلنا في يمكن في جانب علمي بحت، ولكن الآن مش نحكيه على عمل أدبي فني روائي انطلق من التاريخ، من وثائق، من تاريخ حقيقي، في يعني كمادة ترجع بينا يمكن لفترة محددة أنت اخترت تنطلق منها حكاية الرواية، فترة رومانية، ومن بعد نحكيه على بعض التفاصيل. نرجع معك لبداية فكرة كتابة هذه الرواية، ضيفنا الكاتب وليد العشو، نذكر احنا نحكيه على رواية العقد الوردي، رواية من التاريخ القديم في جزئين، الجزء الأول والجزء الثاني، من الحجم الكبير، الزوز روايات بالضبط، عن دار الأمينة للنشر والتوزيع. منين بدأت الفكرة؟ فكرة أنك تستثمر كل المخزون اللي عندك في علاقة بالتاريخ ودراستك لهذا المجال وتخصصك في هذا المجال، ثم في علاقة بمجال آخر ربما أنت زادة مهتم به اللي هو عالم الأدب والكتابة.
0: هو المجز هذا مش جديد. يعني المجز بين عدة تخصصات. يعني أنا مارسته

0: أصلا قبل المزج بين التاريخ والأدب معناتها مارسته بين الطب والتاريخ، يعني حتى رسالة الماجستير اللي قمت بها هي رسالة في الأنثروبولوجيا القديمة، يعني علم الحث البيولوجيا الأثرية، وكانت مزج بين اختصاصي كطبيب واختصاص التاريخ. هذا المزج هو ممتع جدا، يعني يفتح عدة آفاق، عدة زوايا، معناتها مهما كان الموضوع، يعني يعطيك زوايا أخرى للنظر لهذا الموضوع. الفكرة بين المزج بين الأدب والتاريخ جاءت من منطلق هذا، لأنه كنا نعرف أن الكتابة التاريخية تختلف جدا عن الكتابة الأدبية. يعني المؤرخ لما يكتب ولا يكتب البحث متاعه، كتابة تاريخية هي كتابة باردة، ما فيهاش معناتها أحاسيس، ما فيهاش معناتها إبداع، ما فيهاش معناتها أسلوب كتابة متميز. الهدف هو إيصال المعلومة، الاستشهاد بالدلائل، يعني هذا كتابة تاريخية مجردة. فعالم الأدب هو عالم آخر، يعني كيف نقدم التاريخ بأسلوب آخر، بأسلوب فيه جانب إبداعي، فيه جانب معناتها جديد، خاصة لما يكون الموضوع ليس تاريخي بحت، بل هو مزج بين عدة ميادين ولا أفكار، فيها الفلسفي، فيها السياسي، المذهبي، في وخاصة ما تتمحور فيه الرواية، وهو الجانب العاطفي.
1: نعم، الجانب العاطفي اللي هو ربما تنطلق منه حكاية الرواية، قصة العشق بين درسو هكا اسمه البربري ودوميتيا الرومانية. هذه يعني هذه بداية الحكاية، بداية القصة. أنت رجعت بها للفترة الرومانية اللي هي ربما في خصوصية، يمكن أنت اخترت أنك تشتغل على هذه الفترة، يعني من 405 حتى 455 ميلادي. علاش رجعت الفترة هذه بالذات؟ شنو اللي فيها ربما حبيت أنه قصة وحكاية الرواية تنطلق من تلك الفترة؟
0: هو الفترة هذه كان معناتها هي فيها عدة مميزات.
1: نعم.
0: من الميزة الأولى أنه هو جانب تخصصي، يعني فيه جانب شخصي.
1: نعم.
0: اللي هو معناتها كتكويني في التاريخ كان في الفترة هذه.
1: نعم.
0: العامل الثاني هو أنه الفترة هذه هي فترة غامضة، يعني في ميدان الأدب تقريبا لا توجد أعمال أدبية. الأعمال العلمية موجودة بكثرة، ولكن كأعمال أدبية ما درستش المرحلة هذه بتاتا. صحيح مثلا الفترة القرطاجية في أعمال، في الفترة العربية الإسلامية، العصر الوسيط، الفترة الحديثة، هناك أعمال وفيرة وكثيرة، ولكن في الفترة هذه علاش لا ما نحلوش الباب هذا؟ الباب هذا هي فترة غامضة، وتكون دافع حتى للقارئ لاكتشافها، إذا خاصة إذا ما عندوش ميولات أنه باش يقرأ معناتها أعمال علمية عند في الفترة هذه، ولكن تكون هي بوابة وطريقة أخرى لدخول هذه هذا هذا هذا هذه الفترة. مميزات أخرى، الفترة هذه نجم تكون متشابهة مع فترة أخرى، يعني هي مثال. ونعرفوا اللي في تاريخ ساعات الفترات تتعاود، ما يقول لك التاريخ يعيد نفسه. يعني كي نقراو على الفترة هذه وكأنه فما إحساس أنه الفترة هذه كأنه نعيشوها الفترة هذه. إذن معناتها لما الإنسان يتخيلها ينجم يلقى عدة معناتها إسقاطات حتى على الواقع متاعنا. وخاصة اللي حبيت نبرزه هو حجم الصراعات اللي كانت في الفترة هذيك على جميع المستويات. واستغليت والصراعات هذه كانت معناتها هو الإطار اللي صارت فيه قصة العشق، اللي هي قصة صراع عاطفي.
1: قصة العشق وقصة الصراع العاطفي هي قصة من القصص الأخرى اللي موجودة في الرواية، ربما في رواية مترابطة، يعني فيها أكيد الجانب التشويقي، ولكن فيها كما قلت أنت وليد هذه الفسيفساء التي تجمع بين السياسي والمذهبي، العقائدي، الديني، العاطفي، التاريخ والخيال أيضا، لأنه التاريخ هو الواقع والخيال هو الأساس اللي يشتغل عليه الكاتب في أي عمل روائي. الرواية كانت في جزئين، أنت اخترت أنها تكون في جزئين، وإلا الأحداث والفترة والحكاية والحبكة الروائية هي اللي ألزمت أنه العقد الوردي تكون في جزئين، والجزئين يعني من حجم كبير، يعني مش واحدة بواحدة، زوز كيف كيف، فهذه الجزء الثاني أكبر من شوية. الجزء الأول صحيح. نعم.
0: هو الـ ما كانش مقرر من الأول، معناتها هو كان مقرر هي رواية واحدة. وأنا شخصيا تفاجأت أصلا من طول، لأنه إنسان وقت يكتب ينسى، معناتها ينسى
1: يحسبش
0: يكتب، ولكن أنه معناتها طريقة النشر اللي موجودة عنا في تونس ما كانش تسمح بالحجم الكبير هذا أنه يكون في جزء واحد.
1: نعم.
0: يعني هو شيء تفرض علينا.
1: نعم.
0: هي معناتها هي الطباعة، معناتها النشر. نعم. والطباعة كانت معناتها صعبة، ومش نقول معناتها ممكن مستحيلة في حجم 800 صفحة ولا 750 صفحة.
1: نعم.
0: إذن كان القرار أنه نحطه على جزئين.
1: نعم.
0: هي جزئين، ولكن هي نفس الرواية.
1: نعم.
0: يعني لا تكتمل الرواية إلا بجزئيها.
1: كيفاش يعني إنك توقف الرواية في جزء أول وتتواصلها في جزء ثاني، هل مش القطيعة، ولكن إنك تقسمها الرواية في مستوى الأحداث وإلا في مستوى الفترة، كان قسم الرواية
0: هو التقسيم فترة.
1: نعم.
0: وأحداث.
1: نعم.
0: يعني هو فترة وأحداث، يعني لما كان القرار أنه يكون على جزئين، وقتها لازم الاختيار في الوقت المناسب
1: وقتاش باش توفى الجزء الأول.
0: نعم. إذن معناتها وقتها تكون فما معناتها فكرة كاملة على الرواية، على الأحداث. اللي يقرأ الجزء الأول يعرف اللي حسب الأحداث اللي صارت أنه لازم تكون فما نهاية.
1: نعم.
0: جزئية.
1: نعم.
0: ولكن للتشويق، لأن النهاية محلولة مفتوحة، نقولوا مفتوحة.
1: نعم.
0: إذن من الضروري أن نكملوا الجزء الثاني.
1: نعم.
0: وحتى في تقسيمها، يعني هي حتى التقسيم ماهوش تقسيم كلاسيكي، ماهوش أبواب، ولكن في شكل خرزات.
1: أيه.
0: الخرزات تتماشى مع فلسفة القصة، مع عنوان القصة اللي هو العقد الوردي.
1: نعم.
0: إذن الجزء الأول فيه 5 خرزات، الجزء الثاني يبدأ من خرزة 6 حتى الخرزة 11.
1: نعم، احنا تعودنا بفصول في الرواية.
0: بالضبط.
1: هذه رأي فيها خرزات اللي هي جت من العقد الوردي اللي أهداه العاشق لمعشوقته، وبقي في عنقها هذا العقد حتى نهاية الحكاية.
0: بالضبط.
1: حتى نهاية العمر. وربما هي كل خرزة كما قلت أنت وليد تحكي طور من أطوار هذه العلاقة الشخصية اللي كانت ديما يعني تقوم على ثنائيات، على ثنائية، يعني هذه العلاقة بين الأمل والألم، بين الفراق والوصل، بين يعني ربما الأطوار المعاناة وإلا الخلاف وإلا التفاهم. هذا في علاقة وفي حكاية قصة العشق بين زوج شخصيات، ولكن كان ناخذوها في الإطار العام لهذه الرواية. وانت بكري ذكرت انه رواية يعني لا تقوم فقط على هذا الجانب العاطفي، هذا اكيد، بما انها رواية تاريخية، وانما هي ايضا تجمع بين العديد من الجوانب الاخرى، سياسية، اجتماعية، عقائدية، مذهبية. كيفاش خدمت على النقطة هذه، ولربما نقرب شوية صورة الحكاية في هذه الرواية للقارئ الان؟
0: هي المحور الرئيسي من الرواية هي قصة الصراع العاطفي.
1: نعم.
0: الصراع العاطفي ليس صراع عادي، معناتها كان صراع على عدة مستويات.
1: نعم.
0: هناك صراع ثنائي.
1: نعم.
0: حكيت عليها، هي ثنائية.
1: ايه.
0: ولكن أكثر من ثنائية هناك، أول نبدأ به هو الصراع الخارجي.
1: خارجي.
0: يعني هما يمكن أن نعتبر العاشقين هما وحدة.
1: نعم.
0: وحدة كاملة متكاملة بكل يعني الثنائيات والمشاكل اللي بين هاتين الوحدتين، ولكن كعاشقين هناك صراعات خارجية.
1: نعم.
0: مع المجتمع. مع العائلة. مع الكنيسة، لأنه في الفترة هذه كانت فترة مسيحية.
1: نعم.
0: يعني مع الحروب، هناك حروب وغزوات.
1: نعم.
0: وهذا كله بالنسبة للصراع الخارجي. هنالك الصراع ثنائي داخلي يعني بين الشخصيتين اللي كانت تعكس قناعات كل شخصية. يعني كل شخصية كانت في مستوى اجتماعي وبيئي معين. يعني دراسو كان من مجتمع بربري ودوميتا كانت من مجتمع روماني أرستقراطي. يعني حتى من الثنائية هذه يمكن أن نستشف هناك صراعات ثنائية سواء في المستوى الاجتماعي العرقي الإثني العقائدي وكذلك القناعات الذاتية. لأنه ليست قناعات هذه البيئة تتماشى مع قناعات البيئة الأخرى. أما في مستوى آخر من الصراعات هناك صراع باطني. يعني القصة هي مليئة بالصراعات الباطنية. يعني هذا بفضل نوعية الراوي لأنه راوي عليم ينقل لنا ما يجول بخاطرهم بخاطر كل شخصية في صراعاتها الباطنية من أجل هذه قصة العشق.
1: جميل حقيقة. الأحداث التاريخية كما ذكرتها منذ قليل وليد في علاقة بأحداث الرواية ربما كان نفصل شوية لهنا الحديث حول دور هذه الأحداث التاريخية في الرواية في علاقتها بالأحداث وفي علاقتها بالشخصيات بين زوز جوانب اللي هما ديما يكونوا موجودين في أي عمل روائي فما بالك بعمل روائي تاريخي هو هذا الواقع والخيال. هذه الأحداث التاريخية اللي هي في كثير من الأعمال الروائية تكون حتى فيها هذا الجانب التوثيقي حتى اللي يقرأ يعني تصبح عنده يعني معرفة بجوانب تاريخية محددة ربما كان يجهلها هو ولكن يستمتع بعمل روائي ولكن في نفس الوقت يستفيد بمعلومات تاريخية وأحداث تاريخية واقعية. لهنا هذه الأحداث التاريخية ودورها في أحداث الرواية وقت نحكيه بين هذا التجاذب بين الواقعي والخيالي في تجربتك أنت في كتابة هذه الرواية.
0: بالضبط. يعني كما قلت أنت ما فماش لا يوجد عمل أدبي ولا رواية لا تخلو من التاريخ.
1: بالضبط.
0: يعني كلها كل رواية فيها سواء من الحاضر من التاريخ الحاضر من التاريخ القريب أو التاريخ بحد ذاته القديم. فكيف تم استعمال هذا التاريخ؟ هناك مراوحة. يعني مراوحة بين كما قلت أنت بين الخيالي وبين التوثيقي. ولكن الأحداث التاريخية وحتى القارئ باش يكتشف هذا هي كانت متدخلة مباشرة بشكل مباشر ولا غير مباشر في أولا في تطور كل شخصية في تأثيرها أصلا على العلاقة لأنه نرجع نقول أن هناك صراعات خارجية إذن هناك تأثير خارجي من هذه الأحداث التاريخية على هذه الرواية. وكذلك كانت الشخصية وخاصة الشخصية الرئيسية دراسو كان مشاركا في هذه الأحداث. يعني هو ليس يعني مشاركا بشكل سلبي بل بشكل إيجابي كان شاهدا على هذه الواقعة التاريخية وكان في بعض الأحيان مشاركا بشكل فعال وشكل وهذا ما أثر معناتها إما على تكوين الشخصية نتاعو وإلا معناتها التطور البناء الشخصية نتاعو. هل ساهم ذلك في تغيير قناعاته ولا تغيير نظرته لهذه العلاقة؟ كيف العلاقة كانت هي زادة كيف مؤثرة على ليس مؤثرة على سير الأحداث ولكن مؤثرة على الشخصية اللي هي مشاركة في هذه الأحداث.
1: تسلسل الأفكار ومختلف الأحداث الموجودين في هذه الرواية العقد الوردي في جزئيها الأول والثاني إلى أي مدى وأنت إحنا بكري حكينا على ربما صعوبة أنك تفصل هذا العمل في جزئين لإنسيابية الأحداث ربما والأفكار في ذهنك أنت وليد وأنت تكتب هذه الرواية الإنسيابية اللي خلت الرواية تكون بهذا الحجم هل هي الأفكار وإلا الفكرة الأدبية في ذهن وليد العش وإلا الأحداث التاريخية اللي أنت انطلقت منها ربما والفترة اللي انطلقت منها في كتابة الرواية هي اللي خلت الرواية تكون عندها هذا الحجم وهذه الإنسيابية.
0: بالضبط هو هذا وذك. يعني هو مزيج من كل هذه التفاعلات مع الأفكار. صحيح. يعني لما علاش اخترت ممكن 455 ميلادي ماذا يرمز في تاريخ تونس؟ في تاريخ تونس يرمز إلى إلى إلى انتقام قرطاج. يعني يمكن أن نأخذ بين قوسين الحدث التاريخي هذا اللي هو يعني في الفترة الوندالية، يعني بعد سنوات من الحكم الوندالي في تونس، صارت هناك حملة عسكرية انطلقت من قرطاج، قادها الملك آنذاك الملك جنسيريك، وهاجم مدينة روما. الحدث يعرف حتى تاريخي من الساك دو روم. منها جاء كلمة الفانداليزم، معناتها كلمة الفانداليزم جاءت من الساك دو روم اللي هو انطلق من قرطاج هجوم على روما، وتم نهب روما مدة أسبوعين. يعني هذا الحدث ديجا أول حدث يعرضك في الرواية يعرضك في الرواية، هذا هو الحدث اللي يمثل نهاية الرواية اللي هو بديت به. يعني نهاية الرواية اللي هو الحدث اللي بديت به. وبطبيعة معناتها فما عدة أحداث أخرى كان معناتها استغليت الفترة هذيك باش نبرزها، وكذلك تتماشى مع أطوار الحكاية، لأنه طول هذه القصة، يعني قصة امتدت لمدة عمر كامل، عندها 50 سنة، قصة حب مدة 50 سنة، يعني حاجة مجنونة نجم نقول، حاجة حتى ممكن خيالية، ولكن ليست مستحيلة. إذن هذا الطول هو طول إرادي، هو طول مفتعل، لأنه أطوار الحكاية فرضت ذلك على الواقع.
2: نعود بعد الفاصل الغنائي.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
1: نواصل معكم لقاءنا المباشر من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية، باش نواصل حوارنا مع ضيفنا الكاتب وليد العش للحديث على رواية العقد الوردي، رواية من التاريخ القديم في جزئيها الأول والثاني عن دار الأمينة للنشر والتوزيع. حكينا وليد في الجزء الأول على بعض تفاصيل هذا العمل، عن الفكرة، عن الكتابة في التاريخ، عن هذه المراوحة بين الوثائق والحقائق التاريخية والجانب الروائي الإبداعي الخيالي عند الكاتب في بعض تفاصيل هذا العمل عفوا. ونحب نرجع معك ربما في نقطة في حديث أو في تقديم الأستاذة الجامعية دليلة شقرون لهذه الرواية، قالت يتجاوز برودة الوثيقة ويضع قصة عشق خيالية بين بطلين. وصف جميل حقيقة، معناها اللي نفهم هكا العلاقة بين التاريخي المادي، الحقائق المجردة العقلانية، وهذا الجانب الإبداعي في أي عمل روائي. هالمزج هذايا كيف نجح وليد العش في تقديمه في هذا العمل الروائي في الجزء الأول وفي الجزء الثاني؟
2: هو الحق معناتها شيء معناتها فرض روحه. علاش بفرض روحه؟ لأنه القصة اللي معناتها حبيت نوصلها من خلال هذه الرواية هي قصة غير ليست كلاسيكية، يعني هي قصة عميقة، هي قصة فيها عدة معناتها تطورات، عدة معناتها محطات. محطات عديدة، هي معناتها قصة طويلة جدا. ولكن الطول هذية ليس متواصل، هي فترات متقطعة. كما قلنا معناتها كل خرزة ولا كل مرحلة هي هي هي بداية لقاء وتنتهي بفراق. إذن هذه النوعية من العلاقات العميقة والعلاقات التي تدوم ولا تتأثر بعامل الزمن تم استغلالها وإلا تم توظيفها في هذا الإطار التاريخي. يعني هو الحق مع الشيء وتبعضه، مع الحق مع هي كفترة ممتعة، فترة زمنية ممتعة، مع أنه القصة غير كلاسيكية وصار هذا المجز بينهما.
1: نعم، وهذا اللي في تقديم الرواية في الغلاف، يعني في حديث ربما عن هذه العلاقة قلت مسار قصتهما طويل وغير مألوف في شكل خرزات عقد من الآل أو بالأحرى عقد من الأحجار الوردية، وكل خرزة مثلت محطة ما من حياتهما بين لقاء وفراق وربما بعض الثنائيات الأخرى. مسار قصتهم في علاقة بالأحداث التاريخية، كيف تأثرت ربما هذه العلاقة أو هذا المسار التي تواصلت يعني لعمر كامل هذه الرواية كما قلت أنت 50 سنة أو أكثر في علاقة بحكاية يعني الحكاية العاطفية بين الزوز أبطال وقصة العشق بين الزوز أبطال، كيف تأثرت بأحداث الرواية حتى نقربك شوية الصورة للسادة المستمعين؟
2: صحيح. هي القصة هذه يعني بين الزوز أبطال كما قلنا هي قصة غير معناتها هي قصة غير مألوفة.
1: نعم.
2: من ناحية معناتها علاش غير مألوفة؟ لأنه أول حاجة هي صدق هذه العلاقة.
1: نعم.
2: هي ترمز إلى نوعية معينة من علاقة الحب. يعني مش علاقة الحب والعلاقة العشق كلها نفس.
1: نعم.
2: نفس النوعية، ولكن النوعية هذه اللي كانت قبل في الأدب الكلاسيكي نقولوا الحب الأفلاطوني، الحب العذري، الحب الذي لا يتأثر لا بالوقت لا بالزمن لا بالمادة لا بالعمر لا حتى تأثير. هذا النوعية هذه هي فيها جانب فلسفي معناتها فلسفي معناتها هذه الصراعات الخارجية هل تؤثر على هذه النوعية من العلاقات؟
1: نعم.
2: ما هو مستوى التأثير؟ نوعية العلاقة هذه كيف كيف أثرت في التطور الشخصية والشخصية كيف تأثرت بهذا الصراع الخارجي؟ لا هي هي هي ملحمة يعني ملحمة تاريخية وملحمة عاطفية.
1: نعم.
2: معناتها اللي حبيت إن نقوله زادة من ناحية التأثير أنه حتى لو كان فما إرادة من كل طرف أنه يصير مثل الوصال لأنه ما هو هدف العلاقة الهدف هو الوصال وأمام الوصال نجد العقبات والمطبات يعني لأي درجة يمكن أن هذا العشق يمكن أن يؤدي كيف يؤدي إلى هذا الوصال وما هي درجة المقاومة لدى الثنائي أمام كل هذه الصراعات الخارجية هذا لا يعني أنه الطول يعني أن هناك عديد العقبات يعني تنشوفه منش نقول هل وصل الثنائي الوصال أم لا ولكن كانت كل مرحلة يعني حتى بعد تطورات في الشخصية وهناك إرادة للوصال ولكن هناك تأثير خارج الإرادة البشر يعني هناك تدخل القدر. والقدر هو هي الأحداث التاريخية
1: وهذا ونهاية هذه العلاقة يكتشفوها طبعا القراء وقت يقرأوا الرواية في جزئيها الأول والثاني وكما قلت أنت من البداية فإنه حتى البيئة اللي منها كل شخصية هي مختلفة يعني عن البيئة الأخرى وربما هذا جانب آخر زاد في هذا الصراع بين يعني مختلف الأحداث اللي أثرت وتأثرت بها هذه العلاقة هذا تكتشفه في هذا العمل اللي أنت اخترت له عنوان ربما في علاقة حتى بالحكاية في حد ذاتها في هذا العقد من الأحجار الوردية وانت سميته العقد الوردي ويعني في عنوان فرعي ربما رواية من التاريخ القديم اختيار لهذا العنوان إلى أي مدى حاولت أنك تقرب الصورة وإلا العكس تخلي الجانب التشويقي والغامض في هذه الرواية من خلال اختيار هذا العنوان
2: هو العنوان يختزل كامل القصة يعني هو إذا إذا إذا أعطينا القصة رمز هو رمز العقد الوردي العقد الوردي اللي باش نكتشفوه في وسط الرواية اللي هو كما قلت هو هدية هو هو هو هو شيء مادي ولكنه في نفس الوقت له يعني رمزية
1: في
2: رمز يعني حتى لأن هذا توصل يعني في في في في خضم الحوارات بين الشخصيتين يعني هما رمزوا أصلا لقصتهم بهذا العقد يعني هذا العقد الذي المكون من خرزات اللون الوردي هو لون الحجارة التي يتكون من هذا العقد وهي الحجارة الوردية الكوارتز روز اللي هو حتى الوقت نتو معناتها من الفترة القديمة الوقت نتو هو رمز للحب النقي الصادق يعني حتى التو في عهد الحب فمش كان يهدي الأحجار الوردية يعني هو رمز مادي ورمز معنوي وهو يرمز للقصة وحتى بنية القصة
1: وفي الأهدانة فقط باش نقرأ الزوز أسترولانين اللي هما يهزون تتري عالم الرواية إلى كل روح عاشقة في كل وقت وآن إلى كل قصة عشق طواها النسيان ربما لهنا نرجع لأنه الجانب المادي الجاف بين ظفرين الواقعي أكثر منه في التاريخ رو ينجم يكون يعني تتبلور فيها الكثير من الحكايات الجميلة ومن الحكايات العاطفية اللي هي ديما تنطلق منها الروايات التي يكون عندها هذا التخصص أو هذا الاختيار وقت نحكيه على الرواية التاريخية دائما تكون العلاقة العاطفية هي الفكرة الأولى لهذا لأي عمل روائي ومن بعد تجي يمكن الأحداث التاريخية ظهر لي هذا نفس
2: هو بالضبط هو حتى في التصنيف أنا نحبذ التصنيف العاطفي يعني نحبذ التصنيف العاطفي على التصنيف التاريخي لأنه هذا هو لب الحكاية معناتها الهدف من الحكاية ليس صحيح هناك إطار مكان وإطار زمني معين ولكن هو الإطار التاريخي والمغلف بالعاطفة يعني هو العاطفة هو الطاغي هو الطاغي والواقع الجاف هو ليس واقع تاريخي فقط هو هو الواقع ما احنا توا نعانيه من واقعنا الحالي وواقع طغت فيه طغى فيه الجفاف وطغت فيها المادة حتى علاقات الحب صارت علاقات مادية في أغلب الحالات سواء المادة يعني المادة الجسدية أو المادة يعني المال. إذن فأعطت هذه معناتها حبيت نوصل اللي تبقى ديما المحور الحياة هو هذه العلاقات اللي علاش أعطيت الأهداء هذا يعني هناك علاقات منسية هناك علاقات يمكن يمر عليها الزمن وتندثر يعني ما لا يذكرها أحد. إذن فمن حظ دراسو ودوميتيا أنهم أنه قصتهم معناتها تخلدت في رواية وتستحق أنه باش تنشر ويعلمها كل العالم
1: واللي يحب يعرف القصة وتفاصيل هذه القصة يقرأ الرواية في جزئيها الأول والثاني. ما بقناش برشا وقت ولكن نحب نختم معك بسؤال. كتابة الرواية تاريخية في بداية تجربتك يعني ونعرفوا أنه هناك أسماء مهمة في تونس ولا في العالم العربي اللي ارتبطت باسمها كتابة الرواية التاريخية، هذا خلق لك تحدي وإلا خوف ربما من دخول كتابة عالم الرواية التاريخية؟ كيفاش تموقعت من الأول وأنت تكتب في الرواية؟
2: لا بالعكس معناتها كانت مغامرة ودخلت هذه المغامرة بكل شجاعة. يعني كانت هناك رغبة في دخول هذا العالم وفي هذا التخصص ولن يكون العمل الوحيد.
1: خاصة أنت معناها مش من فراغ من دراسة من تجربة
2: بالضبط.
1: من خبرة
2: الإنسان حسره معرفة وأنه مرتاح مع الفترة هذه. يمكن لو كان فترة أخرى يمكن تكون لي أصعب. يعني شلي البحث يصير والأمانة موجودة وكل ما تودقة وكل شيء. ولكن أنه إنسان متمرس في هذه النوعية من
1: مش من فراغ.
2: يعني مش من الفراغ بالضبط.
1: لكن قلت باش نوصل فيه
2: ان شاء الله
1: يعني كانه تحب يكون تخصص بالنسبه لي كتابه الروايه التاريخيه وليد العاش.
2: بالضبط هناك عمل قريب ينتهي في نفس الفتره تقريبا يعني الفتره القديمه في مرحلته الأخيرة. وعلاش لا معناتها هذا لأنه العمل الأول يجي بعمل آخر وهكذا دوليك يعني الشهية تتحل
1: وتكثر الأعمال إن شاء الله في كتابة الرواية التاريخية لأنه من هذه خصوصيتها الرواية التاريخية أنك وقت تقرأها تستفيد وتتعرف على برشا معلومات وبرشا أحداث في حقبات تاريخية مختلفة احنا ما عندناش عليها فكرة كبيرة ربما اللي ماناش مختصين في التاريخ، وفي نفس الوقت تستمتع بحكاية فيها الحبكة في كل ما عنده علاقة بكتابة أي عمل أدبي وعمل روائي. كما قلنا الرواية في جزء أجزاء، جزء أول وجزء ثاني من الحجم الكبير عن دار الأمين النشر والتوزيع موجودة في المكتبات.
2: موجودة. موجودة في مكتبة الكتاب أكسفورد بابل معناتها حتى لو كان فما صعوبة راهو يجيبوا معناتها حتى بالسيركوموند يكلموا دار النشر معناتها تتوفر النسخ والتوصيل قصدك كيف وكان ان شاء الله تجد
1: عن دار الأمين للنشر والتوزيع. اقراوا الروايه استمتعوا بالاحداث استمتعوا بحكايه دراسو ودوميتيا في هذه الروايه اللي ترجع بنا للفتره الرومانيه في عنوان العقد الوردي روايه من التاريخ القديم في جزء اول وجزء ثاني للكاتب وليد العش. ان شاء الله بالتوفيق لك وليد.
2: يعطيك الصحه.
1: شكرا على الاستضافه. بارك
2: الله فيك.
1: ان شاء الله بالتوفيق لك في هذا العمل وايضا في الاعمال القادمه
2: ان شاء الله
1: ونلتقي مع الروايه
2: ان شاء الله بإذن الله
1: في كتابة التاريخ للكاتب وليد العاش. شكرا لك مرة أخرى وليد.
2: يعطيك الصحة.
1: لقاءنا المباشر معكم من الصالون الثقافي مازال متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية. نرجعكم بعد الركن القار مكتبة الثقافية.
0: مكتبة الثقافية.
3: مرحبا بالسادة المستمعين. كتاب اليوم بالإنجليزية وعنوانه Language Learning and Teaching in Machinery and Colonial Contexts، ترجمته تعلم اللغة وتدريسها في السياقات التبشيرية والاستعمارية لدان سافاتوفسكي وماري أنجيلا ألبانو وتي كيو لي فام وفاليري سباث. دان سافاتوسكي هو أستاذ فخري في جامعة السوربون الجديدة. البانو هي أستاذة مشاركة في اللسانيات الفرنسية ومنهجيات تدريس اللغة الفرنسية. وكيولي فام هو عضو في مختبر تاريخ النظريات اللغوية. بينما فاليري سباث هي أستاذ تعليم عالي في منهجيات تدريس اللغات وعلوم اللغة في جامعة سوربون نوفيل. هذا الكتاب فيه 496 صفحة وصدر عام 2023 ويجمع نصوصا مخصصة للجوانب اللسانية والتربوية للمؤسسات التبشيرية والاستعمارية مع مراعاة ما يمكن أن يجمع القارات من منظور زمني يمتد من القرن الخامس عشر للميلاد حتى القرن العشرين. وهذه اللسانيات هي لسانيات إذا شئنا تاريخية ومعاصرة للاستعمار الذي برز في أشكال مختلفة من التبشير إلى الاستعمار بالمعنى السياسي للعبارة. وهناك حديث عن أعمال المبشرين وأعمال الرهبانيات الكاثوليكية والجمعيات البروتستانتية، وفيه منظور استعادي بمعنى استرجاعي لمرحلة إنهاء الاستعمار وما بعدها. في الفئة في الدراسات نجد مقدمة فيها حديث عن تعليم اللغة والقواعد في الإمبراطورية الاستعمارية، وحديث عن أراضي البعثات الإيبيرية، وفي الفصل الأول حديث عن تاريخ توثيق اللغات الأجنبية وعن مساهمة في تاريخ القواعد التبشيرية وقواعد اللغات الرومانسية وتعلم لغة أثناء اختلاقها ومنهجية معرفية وإبستيمولوجية لبعض الكتب التي ألفت في هذا السياق التبشيري، ولا سيما دور العلماء التبشيريين البريطانيين في دراسة اللغة الصينية في الجامعات البريطانية. في المقالات التي تدور حول هذا الموضوع هي في الحقيقة أبحاث يمكن أن نعتبرها متخصصة لجوانب لسانية ولكن في نطاق ديني عقدي ضيق إيديولوجي وفي إطار حركة استعمارية محدودة، فهو يركز على السياسات التعليمية وتدريس تعلم اللغات والمنهجيات التعليمية في هذه السياقات الموجهة. ويمكن أن نقرأ بعض أفكار هذا الكتاب، فنجد حديثا عن حدود الراين والدانوب وكيف ترددت أصداء الحضارة الأوروبية متأخرة بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية. وفي الغرب الوسيط الذي استعمر بالمعنى الأسمى للكلمة نجد الكنائس والمبشرين قائمين بدورهم التعليمي موجهين التعليم. وجهة نظر لغوية صحيح ولكنها مغلفة ببعض المبادئ الدينية. ونجد في الكتاب حديثا عن اللسانيات التبشيرية واللسانيات الاستعمارية، وهذه استعمالات الحقيقة نادرة لا نجدها في كتب اللسانيات العامة. وهذا الضرب من اللسانيات مخصوص لأنه معاصر للعصر الاستعماري بالمعنى الدقيق، وهي بالتالي شكل أساسي من عمل المبشرين. بالنسبة إلى الجوانب التي فيها في هذا الكتاب يمكن أن نجد حديثا عن ما يسمى بغراماتيزاسيون بمعنى الإنحاء، وهو كيف تستخدم بعض العبارات التي تنتمي إلى لغات وتدخل في أنحاء لغة أخرى. بصفة عامة فإن هذا الكتاب يمكن أن يكون كما قال بعض المؤلفين أن الهدف منه الالتزام باللغة الشعبية، وعدم الالتزام بلغة المتدينين لأن هناك مراوحة بين المتلقي باعتباره متكلما عاديا ومن يوجهه في النحو وفي المعجم من المدرسين من رجال الدين. قدمنا لكم كتاب Language Learning and Teaching in Missionary and Teaching and Colonial Contexts، أي تعلم اللغة وتدريسها في السياقات التبشيرية والاستعمارية لسافاتوفسكي، ألبانو وفام وسبحث. مع تحيات توفيق قريرة.
0: مكتبة الثقافية.
4: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
5: الفنون الوجيزة
4: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
6: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
4: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية،
5: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي، وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين.

ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.

0: الخير، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي. موعدنا معكم مازال متواصل في مواكبة وحديث عن مختلف التظاهرات الثقافية في تونس التي تنتظم خلال هذه الفترة، وبالإضافة إلى المواعيد الخاصة بالمهرجانات الصيفية، فإنه أيضا موعد قار آخر لأحباء الكتاب لتشرف عليه وزارة الشؤون الثقافية وتنظم إدارة المطالعة العمومية طبعا بالإدارة العامة للكتاب. هذه التظاهرة التي تنتظم كل صائفة، واليوم نحكيه على الدورة 33 المهرجان الوطني لمصيف الكتاب، باش ناخذوا عليه أكثر تفاصيل في علاقة بالأهداف وبالفعاليات مع ضيفتنا السيدة ليلى السلمي مديرة إدارة المطالعة العمومية بوزارة الشؤون الثقافية. مساء النور، أهلا وسهلا بك سيدة ليلى.
1: يعيشك، شكرا،
0: مرحبا، يعيشك، مرحبا بك معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. سيدة ليلى، نحكيه على هذه التظاهرة العريقة، لأنه نحكيه على دورة 33 لهذه التظاهرة التي تنتظم دائما خلال شهري جويلية وأوت بمختلف ولايات الجمهورية، وهذا المميز للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب، والمنطلق ربما هو أنه تكون عامة في مختلف دور، يعني في مختلف الولايات، في مختلف دور الثقافة، وإلا في يعني فضاءات أخرى، المكتبات العمومية بالضبط، وفي فضاءات أخرى لتنتظم فيها هذه التظاهرة. هذا المبدأ الأساسي اللي تنطلق منه المهرجان سيدة ليلى، هكا ولا؟
1: في الحقيقة كما قلت، المهرجان الوطني لمصيف الكتاب، نعم، 33 هو معناها فقرة من فقرات البرنامج الوطني للترغيب في المطالعة،
0: نعم،
1: اللي ينتظم كل سنة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.
0: نعم.
1: هو في الحقيقة الهدف هو الخروج من الكتاب من جدران المكتبات العمومية، باش يكون معناها الكتاب موجود على الشواطئ و نعم. في الساحات العامة والمنتزهات الغابية، منتزهات في الحقيقة من يعني في كامل يعني ولايات الجمهورية.
0: نعم.
1: هو المهرجان هذا ينتظم من خلال شبكة المكتبات العمومية، سواء كانت القارة أو المتنقلة.
0: نعم.
1: ونجمع بين فضاءات يعني مفتوحة وكذلك فضاءات يعني المكتبات.
0: نعم.
1: كيف تعرف هو معناها حسب المناخ وحسب معناها الإمكانيات.
0: نعم.
1: نحاولوا من خلال الورشات التحسيسية والتثقيفية باش نحصل على معناها ترغيب في المطالعة ونحصل على ازدياد المكتبة العمومية وجعل الكتاب رفيق للمصطفين.
0: نعم.
1: أينما كان.
0: نعم.
1: في الحقيقة فكرة مصيف الكتاب هي فكرة عريقة وكانت في أول البدايات تنفذ في الشواطئ.
0: نعم.
1: يعني فقط. ومن بعد معناها ولا مصيف الكتاب ينفذ في كل معناها الفضاءات يعني في كل الولايات، سواء
0: نعم.
1: كانت الولايات الساحلية أو بقية الولايات في كامل تراب الجمهورية.
0: نعم. الهدف الأساسي كما كنت تحدث سيدة ليلى هو توسيع ربما دائرة الانتفاع بخدمات المكتبات العمومية من خلال نقل هذه الأنشطة الثقافية إلى الفضاءات المفتوحة وأماكن الاستياف حتى تقرب أكثر من المواطن، من القارئ، من المتقبل، وفعاليات هذه الدورة تكون دائما عبر شبكة المكتبات العمومية بمختلف ولايات الجمهورية. المبدأ أيضا أنها تقوم على شراكة زادة وتكامل بين مختلف المتدخلين في هذا المجال.
1: صحيح. هو
0: نعم.
1: هو فرصة لانفتاح المكتبة على محيطها، يعني وقت تنظم المكتبة فقرات والورشات تدخل في شراكة مع
0: نعم.
1: محيطها، سواء كان مؤسسات عمومية أو مجتمع مدني أو منظمات وطنية، اللي تدخل في شراكة وفي معناها معناها في إطار الحث على في إطار الحث على العمل الجماعي.
0: نعم.
1: والعمل التطوعي كذلك. احنا كيف يعني من خلال الورشات هما نختاروا يعني ديتام اللي يخدموا عليهم، كما حماية البيئة والمحافظة على الطبيعة، كما معناها السلامة المعلوماتية والاستعمال الآمن للإنترنت،
0: نعم
1: كما معناها التدريب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كيف كيف معناها الفنون والإبداع يكون
0: نعم
1: فرصة اللي كل الفئات العمرية تلقى فرصة باش تمارس هواياتها، ويكون معناها الكتاب نشاط صيفي بامتياز.
0: نعم، نشاط صيفي بامتياز. في نقطة مهمة زادة أنت ذكرتها توا سيدة ليلى، هو مختلف الشرائح العمرية والفئات الاجتماعية مستهدفة بأنشطة المهرجان، بأنشطة يعني اللي تم تقديمها في إطار فعاليات التظاهرة، واللي اليوم نحكيه على الدورة 33. ربما كان ناخذ أبرز الملامح معك سيدة ليلى، واللي هي من بعد كل فضاء وكل مكتبة وكل يعني مشرفين على هذه التظاهرة ينظموا أنشطة ربما تتماشى وتتلائم مع الفضاءات الخاصة بهم، مع الفئات المستهدفة، ولكن بصفة عامة ناخذ فكرة على أنشطة هذا المهرجان اللي هي ينطلق منها المبدأ الأساسي لنشاط أي فضاء آخر.
1: كما قلت لك هي باش تكون ورشات،
0: نعم.
1: معناها ورشات في مختلف التعبيرات الثقافية، كيف كيف ورشات تحسيسية، يعني معناها في الإسعافات الأولية، في السلامة المرورية،
0: نعم.
1: في العديد معناها من المبادئ هذوما، كذلك ثم عروض بطبيعة معناها مسرحية، عروض موسيقية ترفيهية، وبطبيعة الكتاب يكون حاضر من خلال تقديم الإصدارات الجديدة، ومعناها تفنين أرصدة المكتبات العمومية وإبراز معناها التنوع اللي موجود في الأرصدة هذه، بتسليط الضوء معناها من خلال معارض كتب ومعارض اقتناءات جديدة إلى آخره، معناها من الورشات هذه.
0: نعم، الورشات هذه طبعا هي مفتوحة لكل الفئات كما كنا نتحدثوا، يعني في مختلف الفضاءات التي تنظم وتحتضن مصيف الكتاب في مختلف ولايات الجمهورية. هذا مبدأ مهم جدا، يعني يقوم عليه المهرجان الوطني لمصيف الكتاب، أنه يكون في مختلف ولايات الجمهورية، يعني مش فقط ربما في العاصمة في المركز ولا في الولايات الساحلية، وإنما في كل ولايات الجمهورية، وينطلق يوم 15 جويلية.
1: نعم، ينطلق 15 جويلية ويتواصل حتى 15 أوت، ويساهموا فيه كل المكتبات العمومية وخاصة المكتبات المتنقلة، زادة تلعب دور كبير ياسر في معناها تغطية المناطق هذه بإيصال يعني الكتاب.
0: نعم، وطبعا احنا على موجات إذاعة ثقافية نواكب مختلف المحطات الخاصة بالمهرجان الوطني لمصيف الكتاب في مختلف الفضاءات، في مختلف الولايات، في مختلف ولايات الجمهورية. نتبع معكم المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في كل سنة، واليوم نحكيه على دورة 33 مع عراقة هذه التظاهرة أيضا، اللي تسعى وزارة الشؤون الثقافية وإدارة المطالعة العمومية أنها تواصل في نفس المبدأ وفي نفس التوجه و في نفس الاختيار أيضا في هذا المهرجان. إن شاء الله بالتوفيق لكم سيدة ليلى.
1: شكرا،
0: يعيشك. شكرا لك سيدة ليلى السلمي، مديرة إدارة المطالعة العمومية بوزارة الشؤون الثقافية، وكما قلت نتبعوا يعني مختلف فعاليات الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب في مختلف الفضاءات اللي تنظم هذه التظاهرة من 15 جويلية حتى 15 أوت 2026.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي في توقيتنا 6:57 دقيقة، وموعدنا مازال متواصل معكم حتى حدود الساعة 8 مساء. مازلنا مع استضافاتنا وحواراتنا مع ضيوفنا للحديث على مختلف الفعاليات الثقافية. هذه الفعاليات الثقافية اللي فيها ما عنده علاقة بالمتابعة، وحكينا لكم منذ قليل مع ضيفتنا على مصيف الكتاب، هذه التظاهر التي تنتظم في مختلف ولايات الجمهورية. والطابع الأكبر ربما للتظاهرات الثقافية في الصيف هي المهرجانات الصيفية، فما مهرجانات أعلنت على برمجتها، وهناك من المهرجانات اللي ما زالت في طور تحضير هذه البرمجة، لأنه طبعا التواريخ تختلف من مهرجان إلى آخر. وأكيد على موجاتنا تتبعوا مختلف الفعاليات وتاخذوا فكرة زادة على العروض المبرمجة في مختلف هذه التظاهرات الثقافية. عرض باش يكون موجود في مسارح مختلفة، هذا العرض الذي أنتجه مسرح أوبرا تونس اللي هو من إنتاجها، وطبعا تم تقديمه وتعرف عليها الجمهور التونسي، اللي هو تم إنتاجه خلال سنة 2024، وكما قلت تجول في العديد من المسارح التونسية بالإضافة إلى الجولة أوروبية. هي أوبرا مسرحية تتكون من 4 فصول من أشهر أعمال جورج بيزي، مستوحاة من رواية تحمل العنوان نفسه لهذا العرض الأوبرالي، أوبرا كارمن الراقصة. هذه الأوبيرات وهذا العمل الفني أيضا مش يكون موجود في صيفة 2026 من خلال مجموعة من العروض، لأنه النسخة التونسية من عرض كارمن بالي أوبيرا تونس يساهموا فيه، والأوركسترا السيمفوني التونسي وأصوات أوبيرا تونس، والعرض خلال تقديمه في بداية سنة 2024 ضم 148 عنصر من بينهم 11 مغني. هذه الأوبرا الراقصة تتكون من 4 فصول تروي حكاية امرأة غجرية متقلبة العواطف تدعى كارمن. هذه الشخصية تتجذبها ربما مشاعر في علاقة بمصارع ثيران إسكاميلو، وطبعا بقية الفكرة وحكاية الأوبرا تكتشفوها. بالنسبة لي مازال ما شافش عرض أوبرا كارمن اللي بش يكون عنده موعد مع الجمهور التونسي في 5 مواعيد خلال هذه الصائفة. بش يكون موجود العرض الأول في سهرة 31 جويلية بمهرجان صفاقس الدولي، ثم في سهرة غرة أوت بش يكون في مهرجان وادي الليل بمنوبة، ثم نهار 2 أوت بمهرجان باجة الدولي، ونهار 4 أوت بالمهرجان الدولي بالمنستير. واختتام سلسلة عروض أوبرا كارمن بش تكون نهار لحد 9 أوت بالمهرجان الدولي بمدنين. هذه الجولة اللي بش تكون لعرض أوبرا كارمن الراقصة من إنتاج مسرح أوبرا تونس، كما قلت في مختلفاته العروض 5 مواعيد تنتظر الجمهور في المهرجانات الصيفية اللي هما في صفاقس وادي الليل باجة والمنستير، والاختتام يكون في مدنين لعرض أوبرا كارمن الراقصة. نواصل معكم لقاءنا المباشر من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. نواصل مع الأنغام صوت الفنانة التونسية أمينة فيخت.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
1: مكملين معاكم لقائنا المباشر من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. كنا قبل الفاصل الغنائي في حديث على المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في الدورة 33 لهذه التظاهرة، وتحدثنا مع ضيفتنا السيدة ليلى السلمي مديرة إدارة المطالعة العمومية بوزارة الشؤون الثقافية عن خصوصية هذه التظاهرة وعن وجودها في وانتظامها يعني في فضاءات مختلفة في كل ولايات الجمهورية. وانطلاقا من متابعتنا لهذه الأنشطة باش نمشي والمكتبة العمومية محمود المسعدي ببعرادة للحديث على فعاليات المهرجان الوطني لمصيف الكتاب. كيف ستكون هذه التظاهرة؟ كيف ستنتظم؟ طبعا كما قلنا كل فضاء عنده خصوصية تنظيم هذه التظاهرة. أكثر تفاصيل باش ناخذوها سعداء الحقيقة حضورها معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية ضيفتنا سيدة عزيزة الشهبي اللي هي مديرة أمينة المكتبة العمومية محمود المسعدي ببعرادة. مساء النور، أهلا وسهلا بك سيدة عزيزة.
2: مساء النور أختي نادية.
1: مرحبا
2: بك وبكافة مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
1: مرحبا،
2: سعيدة جدا بهذه المصافحة الإذاعية للحديث عن نفحة من نفحات عالم الكتاب والمطالعة.
1: نعم.
2: في إطار فعاليات مصيف الكتاب في دورته 33 أختي نادية.
1: نعم، نفحة من عالم الكتاب والمطالعة، وأكيد ربما في علاقة بهذا القارئ اليوم كل فضاء وكل مكتبة عمومية تحاول أنه توصل أكثر عدد ممكن من القراء من المتابعين اللي نجموا ينتفعوا ربما بمختلف الأنشطة والمحاول اللي تم تقديمها في إطار هذه التظاهرة. أنتم سيدة عزيزة في المكتبة العمومية محمود المسعدي، قبل ما نحكيوا على الفعاليات كيفاش باش تكون الدورة 33 بصفة عامة، يعني ربما أبرز الأهداف اللي تحاولوا أنكم توصلوا لها وإلا أبرز المبادئ اللي يقام عليها هذه التظاهرة من دورة إلى أخرى في المكتبة العمومية محمود المسعدي.
2: أختي نادية استسمحك، اسمحي لي في البداية.
1: نعم.
2: أختي نادية أن أضع التظاهرة في إطارها.
1: تنظم
2: المكتبة العمومية محمود المسعدي بعرادة فعاليات المهرجان الوطني طبعا تحت أشراف وزارة الشؤون الثقافية، الإدارة العامة للكتاب وإدارة المطالعة.
1: نعم.
2: المكتبة الجهوية سليانة والمندوبية الجهوية بسليانة تحت أشراف السيد المندوب الجهوي منصور المرويني.
1: نعم.
2: ومديرة المكتبة الجهوية بالنيابة الأستاذة رشيدة القبسي. هذه البرمجة لا يفوتني يعني أختي نادية التي قمنا بها بالشراكة مع جمعية صيانة مدينة بعرادة.
1: نعم.
2: مركب الطفولة وفضاء الجميل للأطفال. بالمناسبة نتوجه لهم بالشكر.
1: نعم.
2: رئيسا الأستاذ سينابيل أمامي وهيئة مديرة وأعضاء، كذلك الأستاذ ناجي الفرجاني.
1: نعم.
2: مدير المركب والأستاذة هداء المرويني. بالنسبة للأهداف أختي نادية لا يفوتني، نحن في المكتبة العمومية محمود المسعدي بعرادة قمنا بالعمل على الأهداف التي رسمتها وزارة الإشراف والمتمثلة.
1: نعم.
2: في خمسة أهداف. الهدف الأول هو التحسيس بالمحافظة على الطبيعة وحماية البيئة. الهدف الثاني هو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي. والهدف الثالث هو نشر ثقافة العمل التطوعي.
1: نعم.
2: والهدف الرابع هو الاستعمال الآمن للإنترنت.
1: نعم.
2: والهدف الخامس هو تدريب على القيادة والعمل الجماعي.
1: نعم.
2: وكنا اخترنا شعار لهذه الدورة الكتاب يجمعنا.
1: نعم.
2: وهذا الدمج والدمج والجمع.
1: نعم.
2: عنده العديد والعديد من المعاني ويراعي هذه الأهداف.
1: نعم، هذا بالنسبة طبعا للمبادئ العامة اللي تقوم عليها
2: للبرنامج.
1: المهرجان الوطني مصيف الكتاب واللي هو يكون الأساس اللي ينطلق منه العمل في كل المؤسسات والمكتبات العمومية ومختلف الفضاءات التي ستحتضن الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب. ولكن بصفة عامة سيدة عزيزة أنتما في المكتبة العمومية محمود المسعدي في أكيد من دورة إلى أخرى انطلاقا من أهداف الدورة يكون التعامل مع البرمجة اللي تم تقديمها في هذه الدورة انطلاقا من الأهداف الخمسة هذوما. كيفاش فكرتوا باش يكون فعاليات الدورة 33 المهرجان الوطني لمصيفة الكتاب اللي كما قلنا سابقا باش ينطلق 15 جويلية ويتواصل حتى 15 أوت 2026؟
2: أختي نيديا، نحن في المكتبة العمومية محوزة المسعدي بارادة قمنا ببرنامج ثري مع الأطراف الشريكة التي سبق وأن ذكرتها تحت أشراف طبعا المندوبية الجهوية والمكتبة الجهوية يوم 19 جويلية 2026. ستكون لنا رحلة في إلى ولاية نابل. هذه الرحلة ستتضمن العديد والعديد من الفقرات وستكون لها أبعاد ثقافية وتربوية وترفيهية في نفس الآن. ستكون لنا في فقرات في الحافلة نفسها ولو سمحتي أن أذكر القليل منها. فقرة مطالعة حرة على متن الحافلة، فقرة حكوات الحافلة، فقرة من صاحب المقولة للتعرف على بعض الكتاب والشخصيات الأدبية والاقتداء بها، فقرة لغز وجائزة ألعاب فكرية،
1: نسمع فيك عزيزة،
2: فقرة لغز وجائزة ألعاب فكرية مع جوائز تحفيزية، فقرة أناشيد الحافلة، أناشيد تربوية جماعية طبعا، أناشيد تربوية، رحلة في الخيال يصف الأطفال المكان الذين هم في طريقهم إليه، سفراء القراءة كذلك اختيار الأطفال لتقديم رسائل يعني قصيرة تشجع على القراءة في عصر الذكاء الاصطناعي وكذا. كذلك ستكون العديد والعديد من الفقرات بالشاطئ نفسه، مطالعة حرة في فضاء مفتوح، ستكون لنا فقرة جميلة جدا جدا الأسرة القارئة، منافسة بين العائلات، ستكون لنا مداخلة حول أهمية المطالعة في تنمية شخصية الطفل في علاقة طبعا بالاستعمال الآمن للوسائل الرقمية. سيكون لنا كذلك جانب كبير من الترفيه على التنشيطي فرجوي. ونختتم بتكريم المشاركين وزير الثقافة، هذا فيما يخص اليوم الأول وافتتاح المهرجان الوطني لمصيف الكتاب.
1: هذا بيكون نهار 19 جويلية.
2: والدعوة مفتوحة للجميع للمشاركة ولأثراء يعني هذه الفقرات.
1: حبيت نسألك سيدة عزيزة، الرحلة الثقافية الترفيهية اللي انتم باش تكون إلى ولاية نابل اللي باش يشاركوا فيها هما رواد المكتبة،
2: هما رواد المكتبة بالتنسيق مع جمعية صيانة المدينة اللي أمنت حقيقة هذه الرحلة إجرائيا وتنظيميا. الأطفال مصحوبين بعائلاتهم وهي في تجربة ثانية كان لنا كذلك في سنة الفارطة يعني اتفاقية توأمة بين المكتبة العمومية محمود المسعدي بارادة والمكتبة العمومية منزلت مي مقضينا يومين على الشاطئ. هذا هو أختي نادي، هو تطويع الجغرافيا، هذا هو أعطاه فرصة يعني لأنه حلق بالكتاب، لأنه سافر بالكتاب. هذا هو يعني الربط بين يعني البعد الترفيهي والبعد التربوي التعليمي. كذلك الاختيار اللي اخترناه الكتاب ويجمعنا هو في الحقيقة احنا عملنا البرمجة البرمجة الثقافية لمصيف الكتاب اللي تتزامن فعلا مع عيد الجمهورية ومع عيد المرأة. سيكون لنا كذلك يوم 25 جويلية إدراج الاحتفال بعيد الجمهورية ضمن برنامج مصيف الكتاب، إيمانا منا لأن الكتاب يرسخ قيم المواطنة والوعي الوطني إلى جانب دوره في نشر ثقافة المعرفة. وعليه باش تكون يعني عندنا فقرات عديدة تهدف إلى التعريف بمحطات من تاريخ البلاد التونسية في إطار الجمع بين المطالعة والتثقيف. كذلك ستكون لنا مساهمة جيدة في إطار مهرجان الشباب يعني بولاية سليانة تحت شعار شباب مبدع شباب آمن. هذا يعني هو الاستعمال الآمن الشباب المبدع. الشباب المبدع يعني هنا نحكي عن التعبيرات الفنية باختلافها، الكتابة الإبداعية، الرسم، المسرح، والشباب الآمن هو الاستعمال الآمن، هو الاستعمال الآمن يعني استعمال الانترنت والذكاء الاصطناعي داخل الفضاءات الثقافية في بيئة سليمة وبيئة آمنة. من خلال سنشارك

0: يؤمنها مركب الطفولة في فضاء المكتبة طبعا، إلى جانب يعني إلى جانب يعني ورشات يعني متعددة ومتعددة، يعني وسننتهي يعني بتكريم الأطراف الشريكة والفائزين في المسابقات. أختي نادي
1: نعم، هذه البرمجة الخاصة بالدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب، اخترت له شعار الكتاب يجمعنا بالمكتبة
0: الكتاب
1: العمومية
0: يجمعنا
1: محمود المسعدي، في مواعيد محددة، وطبعا اللي يحب يتواصل معاكم ينجم يدخل على صفحة المكتبة على الفيسبوك ويلقى كل التفاصيل زاد الخاصة بهذه البرمجة. بصفة عامة سيدة عزيزة مفتوحة يعني البرمجة هذه للي يسمعوا فينا من بعرادة ولا من مختلف المناطق بسليانة، ينجموا يكونوا حاضرين معاكم في هذه الفعاليات. نعم
0: المهرجان الشباب بولاية سليانة هو حقيقة يعني بالولاية كاملة
1: نعم
0: ستشارك فيه جميع الهياكل
1: الهيكل
0: وجميع
1: واضح.
0: المؤسسات الثقافية
1: نعم
0: والشبابية والتربوية، وكذلك عن وزارة المرأة. سنكون يعني سنكون جزء
1: نعم
0: من هذه المشاركة
1: المشاركة.
0: يعني.
1: نعم قبل ما نختم معك سيدة عزيزة بصفة عامة يعني المكتبة العمومية محمود المسعدي ببعرده أكيد فيها أنشطة، فيها نوادي، ناخذ فكرة ربما على نشاطكم بصفة عامة، مش فقط يعني احنا الآن
0: أختي
1: حكينا على
0: نادية، نتمنى
1: البرمجة.
0: لو
1: نعم
0: تقع للحديث عن أنشطة المكتبة العمومية محمود المسعدي بأرادة، الوقت يطول ويطول
1: بصفة
0: حقيقة.
1: عامة يعني
0: بصفة عامة لعن هناك المحطات الثقافية الكبرى
1: نعم
0: كالبطولة الوطنية المترعة قريبا، وستكون عنا التقييم المحلي الأول يوم
1: نعم
0: 14 بفضاء المكتبة،
1: مهم.
0: عنا برنامج مهرجان المصيف، عنا الأيام
1: أي
0: الوطنية للمطالعة، عنا
1: نعم
0: الندوات، عنا الورشات،
1: مهم.
0: عنا الأعياد الوطنية. ولكن أختي نادية، ما يميز فعلا المكتبة العمومية محمود المسعدي بأرادة
1: أها
0: هو براعة الأطفال في
1: ألو تسمع فينا سيدة عزيزة؟ ألو
0: ألو.
1: نسمع فيك سيدة عزيزة، تفضلي.
0: وقريبا سيكون لنا مشروع ثقافي بالاشتراك مع المكتبة العمومية مكثر بعنوان القصة الذكية الدامجة تحت
1: أي
0: شعار أطفالنا جوهر الحكاية، والذي سيكون من مخرجاته طباعة قرابة 4000 قصة
1: أي
0: سيكتبها
1: أي
0: الأطفال
1: جميل
0: للأطفال في
1: جميل
0: نطاق عمل ورشي.
1: نعم
0: وستجوب هذه القصص يعني المدارس الريفية، وهنا نحكي يعني
1: مميز
0: على الدم.
1: النشاط.
0: نعم
1: نعم
0: نعم
1: أي
0: نعم أختي، نعم أختي نادي،
1: نعم إن شاء الله تفضلي.
0: اسمحي لي أختي نادية،
1: نعم
0: نوجه تحية إكبار وتقدير إلى كل المكتبيين والإدارات
1: أي
0: المعنية وذات الصلة على
1: نعم
0: بعث مثل هذه التظاهرات والعمل على تنفيذها والإشراف عليها. وشكر ليك مجددا أختي نادية على هذه المداخلة.
1: مرحبا بكل سرور، مرحبا بك
0: شكرا
1: سيدة عزيزة
0: شكرا
1: الشهبي
0: شكرا.
1: أمينة المكتبة العمومية محمود المسعدي ببعرادة، حكينا على البرمجة الخاصة بالمهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33. شكرا لك وإلى اللقاء، لقاءنا معكم على موجاتنا مازال متواصل في الصالون الثقافي حتى حدود الساعة 8 مساء، نواصل مع الأنغام في هذا الموعد المباشر.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا وفي موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي في جزء الأخير. قبل ما نوصل للنغم الختامي اللي هو ركن نغم المساء، حبيت نحكي لكم على آخر رموز الجيل الذهبي لعازف فرقة أم كلثوم في ربما تاريخ وفاته اللي هو غدرنا نهار الأربعاء 8 جويلية 2026. هذه الشخصية الفنية التي زارت تونس العديد من المرات مع كوكب الشرق أم كلثوم وغيرها من الفرق الفنية الأخرى، مع عبد الحليم حافظ، مع وردة، مع نجاة الصغيرة. هذا العازف كما قلت اللي زار تونس العديد من المرات في هذه الفرق التي قدمت عروض موسيقية فنية مع عمالقة الفن في العالم العربي. غادرنا كما قلت نهار الأربعاء بعد مسيرة حافلة مع الفن، مع الموسيقى، مع العزف. الموسيقار المصري مجدي فؤاد كما قلت هو عضو فرقة أم كلثوم الفنية اللي قدم يعني مسيرة فنية وتعليمية امتدت لعشرات السنين، يعد من أحد أشهر عازفي آلة التشيلو في الوطن العربي، وعضو أيضا الفرقة المسيا الشهيرة. ولد في القاهرة في 25 فيفري 1941، ونشأ في أسرة موسيقية لأن والده أيضا كان عازف لآلة الكمان في الإذاعة المصرية. درس في المعهد العالي للموسيقى العربية وتخصص في آلة التشيلو، كما درس البيانو أيضا وتخرج بتقدير امتياز، وبدأ مشواره الموسيقي مبكرا. لفت أنظار كبار الموسيقيين بموهبته، ورشحه الموسيقار الكبير رياض الصنباتي للانضمام إلى فرقة أم كلثوم، كان هذا عام 1962، وربما هي الخطوة التي شكلت نقطة التحول الكبرى في حياته الفنية. صاحب فرقة كوكب الشرق أم كلثوم في عدد كبير من حفلاتها الخالدة وبما فيها حفلتها في تونس، وأصبح من أبرز عازفي تشيلو في مصر والوطن العربي، واستمر مع فرقة كوكب الشرق أم كلثوم حتى آخر حفلاتها سنة 1973. أسهم بعزفه في تقديم أعمال خالدة، منها الأطلال، منها فات المعاد، أغدا ألقاك، وعرف بأسلوبه الدقيق وقدرته أيضا على المزج بين الأداء الكلاسيكي والروح الشرقية. بعد انتهاء مرحلة كوكب الشرق أم كلثوم انضم إلى الفرقة المسيا، الفرقة اللي ضمت نخبة من عازفي مصر والشرق الأوسط، وأصبح أحد أعمدة هذه الفرقة الموسيقية، وشارك في مرافقة كبار نجوم الغناء في العالم العربي، من بينهم العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، من بينهم نجاة الصغيرة، من بينهم وردة الجزائرية، وشارك في عزف العديد من الألحان المعقدة اللي شكلت تاريخ الموسيقى الشرقية. وبالإضافة إلى مسيرته المهنية، أيضا كان عنده مسار في المجال الأكاديمي، كان أستاذ في المعهد العالي للموسيقى العربية، وتخرج على يده أجيال من عازفي التشيلو، من أجيال من الموسيقيين والعازفين المحترفين. سنة 1985 كان هاجر إلى أستراليا وواصل نشاطه الموسيقي هناك، وأسس فرقة موسيقية خاصة به، وشارك في حفلات الجالية العربية، وبقي دائما على ارتباط بـ مصر وتراثها الموسيقي رغم إقامته في الخارج، تحصل على العديد من التكريمات داخل مصر وخارجها في العديد من البلدان تقديرا لإسهاماته الفنية والثقافية. مسيرته الفنية امتدت لأكثر من 6 عقود ورحل يوم الأربعاء 8 جويلية 2026 تاركا بصمة واضحة في تاريخ الموسيقى العربية وإرث فني وأكاديمي خالد في ذاكرة الفن والفنانين. الفنان القدير مجدي فؤاد برحيله تنطوي صفحة مضيئة من صفحات العصر الذهبي للموسيقى العربية. بما أنه كما قلنا صاحب العديد من الفنانين بالإضافة إلى كوكب الشرق أم كلثوم وعبد الحليم ونجاة الصغيرة ووردة، وإحنا باش نختموا لقائنا المباشر معاكم من الصالون الثقافي في ركن نغم المساء بصوت وردة الجزائرية في هذا اللقاء اللي أمنه لكم نفيسة عشري أنيس الحميدي ونادية حمراني. نسمع معاكم وردة الجزائرية.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني. مع

0: لمن بذلوا وما بخلوا
1: وكانوا منارات في الثقافة والسياسة والمال والأعمال
0: في مجلس الشرف نستنير بآرائهم
1: ونحمل مشعل الطموح والأمل في مجلس الشرف
0: مع الطيب شلبي.

0: شكرا أختي الغالية إيمان الغالية، أرجو أن تكون معنا سارة يكفي كما يقول المظفر النواب. أيها الناس، يقول جلال الدين الرومي: نحن كنبتتين يمر عبرنا الخلق. ويقول محي الدين ابن عربي: من سكنها عشق يقول: لولا الصيد لولا الصيد ما نفر الغزال. قيل لشاعر: كيف دخلت الجنة؟ قال: غفر لي ربي لأبيات قلتها في الورد في الورد، مدح فيها النبات وتألى فيها رب الناس، والحب حلو كما تعلمون. يقول أهل الأندلس: إن الملائكة تسبح الله على نغمة نهوان نهوان. وأقول إن صوت حبيبي صبا ونهوان. سيداتي سادتي، يقول بعض من أقوام الغاضبين: هذا النوع من الطير يطير عكس المسار. وتقول رائعة شارلوت فولتز: السعادة أغنية حزينة، بل السعادة أغنية حلوة وسعيدة. أغنيتنا اليوم سيداتي سادتي المستمعين الكرام: الأستاذان وصديقان الإنسان كل واحدة. على يميني صديقي المسرحي والشاعر والناقد والمؤلف سعماد الوسلاتي، على يساري بمنزلتي الملائكة الكروبين النباذ والشاعر المعتق سي مختار المختاري. صديقاي ادخلها بسلام امين.
1: بداية تحية شكر
0: إليك المختار المختار.
1: بداية تحية شكر الأستاذ طيب شلبي.
0: الشاعر أكثر شجاعة من أيمن.
1: والله هي مش قضية شجاعة بقدر ما هي معناتها نقولوا احنا كلي
0: عنترت أكثر شجاعة من سعد الونوس
1: مثلا.
2: لا أنا من أهل اليمين وهو من أهل اليسار، وأهل اليسار لسانهم مطلوق جدا، أهل اليمين يفكروا ثم يتكلموا، ثم أعطيته الإشارة ليتكلم لأني ابن الدار وحضرت العديد من الحصص. فنحن نرحب بالشاعر كما قلت وصديقنا مختار.
0: أنت تعاجل بضربة النجلاء يا صاحبي.
2: لا لا لا نمشي. مختار يا مختار كبرت السلة عرفت ما نختار.
1: قال هذا اسم اليعقوبي.
0: بداية كل مختار عمره طويل.
1: بداية نحيي الجماهير جماهير المستمعين، أيضا نحيي كل العاملين في الإذاعة الثقافية وخصوصا التقنيين والتقنيات، الأستاذ إيمان معنا، وبالتالي نحيي أيضا كل مستمعي الإذاعة الثقافية وأيضا المثقفين والمثقفات.
2: الإذاعة الثقافية من بابها إلى محرابها وكل المستمعين، وتحية للذي يجمعنا الشاعر الجميل والمثقف الصديق طيب شلبي. يلا نغوص في حصتنا.
0: إذا نبدأ بداية قوي سامان. بداية قوي سامان. أحيانا أقول إن ما يحدث سيارة التاريخ فيلم أمريكي طويل كما يقول الرحابين، أو مسرحي إسبرتي لولا أن خسارات كبيرة. وأمريكا بين صديق غادر هي إسرائيل وغباء وتطرف مستحكم، وهي أمريكا تخسر أفضل ما في التاريخ وأجمل الحضارات. الآن
2: سؤال فخ. كما ذكرت في العديد من الحصص، أعتقد أن الحضارة لا تستفرد بها دولة دون أخرى، الحضارة كونية وقد شارك فيها الإنسان منذ نشأته منذ بداية الخلق، هي مجموعة من التجارب والمعارف نقلت كما ذكرت من قبل إسبرتا إلى العرب ثم إلى أوروبا فالأندلس ثم إلى اكتشاف، وليتها لم تكتشف، هذه الأمريكا التي تتحدث عنها. أعتقد أنها في ذروة الغطرسة الآن ذروة الغطرسة والجهل والغرور.
0: حدثني بلغة الجمال، لغة الحضارة.
2: لغة الحضارة نحن نتحدث.
0: أنت مسرحي و...
2: نتحدث بلغة الحضارة. أخبرتك بأن الحضارة كونية، لا أعترف بأن هذاك حضارة أوروبية وحضارة عربية. أخبرتك بأن الحضارة كونية هي مجموعة المعارف الإنسانية أخذناها من إسبرتا كما ذكرت، ومرورا بالعرب وتاريخهم المجيد
0: والفرس
2: مرورا طبعا تأثروا بالفرس، تأثروا بالإغريق وتأثروا بالفرس، والحركة الترجمة في العصر العباسي أكبر دليلا على ذلك. أعتقد أننا في أسوأ حالاتنا، وأعتقد أنهم في أفضل حالاتهم، ولكن هذا لا يعني أننا
0: الفيلم الأمريكي الطويل كما يقول زياد رحباني.
2: الفيلم الأمريكي الطويل كما يقول زياد رحباني هو ليس فيلما طويلا، نحن من جعلناه كذلك، وليس أدل على ذلك من السينما الإيرانية. وأعتقد أن المثقفين الإيرانيين والسينمائيين الإيرانيين حين تتحدث معهم عن سينما أمريكا لا يقولون السينما الأمريكية، يتحدثون عن سينما البنتاغون.
0: حتى روبرت دينيرو
2: بعد روبرت دينيرو استفاق مؤخرا، يعني بعد مشاركته في العديد مشاركات، أنا لست مؤهلا هنا الحكم على دينيرو، ولكن حتى كيفن كوستنر أعتقد أن الشاذ الوحيد وودي ألان فنيا، وميل جيبسون في صراعه مع فكرة سيطرة لوبي معين، ولا أريد ذكر الأسماء، على هذه السينما. وتذكر ماذا فعلت هوليود بميل جيبسون بعد فيلم ألم المسيح.
1: أنا ربما سأضيف إليك بعض الأشياء، بعض العناصر، وهي الفيلم هذاك شريط هذاك إجابة على تبرئة
0: لمن قتلوه،
1: أي تبرئة الكنيسة الرسمية لليهود من دم المسيح. هذه يعني كانت واضحة، أي كانت واضحة، معناتها بابا الفاتيكان لما برأ اليهود من دم المسيح كانت ردة الفعل متاع. أما أنا سأضيف على الموضوع هو في حد ذاته، وأنه بالنسبة لنا أحنا لحد الآن لم نفهم شيئا معينا، وهو الحضارة تبنى كما قال صديقي، اللي هي تبنى
0: حجر
1: لبنة حجر لبنة من خلال الإنسان،
0: وتهدم مرة واحدة
1: بالضبط. لكن الإشكال الوحيد وأنه لا هي ساعة لا تهدم، هي تبنى وتبقى مستمرة، إلا أنه تتحول من مكان إلى مكان حسب الخارطة. ونحن لهنا لم نفهم شيء معين، أنه البلدان الأوروبية وكذلك أمريكا لو لاحظت أنها تستعين بالخبراء وبالمفكرين، وبخصوصا تنتقي هؤلاء حتى توفر لهم كل شيء باش يمشيوا يعيشوا عندها هي غادي، حتى يكون الإبداع والخلق موجود عندهم هما وليس عندك أنت. أنت لم تحافظ على الأسس هذيك حتى تخلق لنفسك حضارة. لاحظ أنه عنا احنا حاليا قرابة 3500 طبيب بيخرجوا في العام، يعني شيء مهول بالنسبة للدولة كما تونس. هذا ولو تعرف أنه في النازة هناك عرب، ولو تعرف أنه في كذا، يعني الصناع الحضارة حتى لما جاءت الحرب متاع 2023 من ضمن متاع بغداد، من ضمن 2003 قلت 2023 من ضمن الأشياء، وأنه كل 500 عالم متاع الذرة يجب أنه اللي يمشي لأمريكا يتفضل، واللي ما يمشيش لأمريكا يموت
2: يقتل. طبعا
1: يعني حتى
0: ويضربوا في عقله،
1: والحضارة تبنى على الأفكار والفكر. إذا أنت ما حافظتش على الأفكار والفكر اللي عندك وسمحت له باش يخرج لبرا، فأنت تبني حضارة خارج حدودك.
2: مش حضارة خارج حدودك، سمحني الكلام على الكلام صعب بعين التوحيدي. لكن الحضارة هي كما قلت بنيت لبنة، ولكن نحن لا نخرج من الحضارة، نحن نتخلى. متى وقع التخلي؟ يعني كنا نذكر احنا في العهد العباسي مثلا حركة الترجمة، وكان عندنا ناس عقلانيين، ما يسمى بالعقلانيين في حركة العقل والنقل، كانوا عندنا ناس عقلانيين، كان عندنا اخوان الصفاء، رسائل اخوان الصفاء طبيعي. كان عندنا الجاحظ، كان عندنا اكثر من معتزلي، انا لا منحبش نسمي، كان عندنا اكثر من معتزلي،
1: كان عندنا
2: متى بدا الانهيار؟ حينما بدانا نحارب افكار ابن رشد
1: بالاجتهاد.
0: قال 15
2: حين أصبحنا نحارب ابن رشد ونحارب ابن خلدون
1: والحلاج
2: الحلاج مسألة ثانية، لأن إذا كان دخلنا في الحلاج والظاهر والباطن الحصة كاملة باش تتعدى في المتصوفة، لأنه يعرف رأيي في الحلاج والنفري، وحتى أبو الحسن الشاذلي حين جاء إلى تونس
0: ابن عربي
2: لا ابن عربي جاء للدراسة عند سيدي عبد العزيز المهدي، ولكن مقولة أبو الحسن الشاذلي لو سالمتنا تونس من آلها لكانت لنا دارا ونعم الدار، قوم لا يشهدون لفاضل بفضيلة وهم لكل رذيلة أنصار، لأنه حاربوا الوزير ومش حاربه هو، حارب حتى السيدة المنوبية، وهذا هذا هذا موجود. فأنا نحكي مش على حرب الصوفية، هذاك تقريبا حرب في المذهب،
1: كما حورب ابن خلدون وكما حورب أبو القاسم الشابي وكما وكما وكما
2: طار الحداد وفعل أنا أقول بداية الانهيار، لأني الحضارة لا أعتبرها تونسية، معناها كما كنت حاط، إذا كان احنا عنا لبنة في الحضارة فإنها حضارة كونية، وإحنا كانت عنا حضارة عربية إسلامية. كتونس نتحدث على قرطاج
1: حتى ما قبل قرطاج،
2: لا لا لا، نحكي على خيانة نحكي على خيانة حانون لحنا بعد، لأنه احنا متى بنينا حضارة قوية؟ هي قرطاج. إلى الآن في أمريكا، الذي نتحدث عن أمريكا، يدرس حنبال القائد العظيم،
1: لكن قبل ذلك كانت عندنا الحضارة القبسية،
2: لم يصلنا منها شيء. وانا اعتقد ان كريمه حضار هكا باش ندخلوا في الانثروبولوجي،
1: لا هكا هكا باش نجم نفيدك انا من ناحيه معينه.
2: اي تفضل.
0: قال البيروتيون عن بلدهم اللبناني قطعه سماء، لم اجد اعجز من هذا، واحده فقط التونسي ايام زمان، عامين تضوي علينا ثريين.
2: قبل عامين تضوي علي الثريين، استاذنك لازمني نعرف الحضاره القبسيه، لاني الاطلاع نتاعي ماهوش كامل، والاستاذ مختار لا لا كان يحكي لنا في حاجه، وتو تو نوصلوا حتىش لصالحه. عامين تضوي علينا ثريا، واللي هي من دشرة نبر، واللي بوها من سوغاراس، وهنا جايين خلينا نحكوا على الحضاره القبسيه، اللي هي اللي لو لم لو كان ما فماش الحضاره القبسيه راه ما فماش صالحه.
1: بالضبط. وفما اساس معين أن الحضارة القبسية في المرحلة متاعها هي بنت ومعت أفادت العالم الكل في كثير من النواحي، حتى أنه حاليا بعض الأشياء اللي هي تكتسبها الفراعنة واللي بعد تعملت يعني الحضارة متاعهم، يعني الكثير الكثير
2: الحضارة الفرعونية معناها
1: أي أخذت عنها الكثير، وأخذت حتى عن اسمها متاع مالي هذيك تومبوكتو، حتى أنه فما حاليا في تومبوكتو بعض الكتابة يشك أنه الكتابة الهيروغليفية خرجت من تومبوكتو. من الأشياء أنا حاليا اللي هنا في تونس ربما عندنا إشكال الوحيد، تونس راقدة على منجم من التاريخ، لحد الآن لم نعري
0: تومبوكتو 20
1: لم نعري
0: قال هناك 20
1: احنا في تونس كاملة، أو حتى كي تاخذ حتى بالخرطة نتاع بوتينجير.

0: ما ترد الينا من ابنائنا، هم ابنائنا يمشوا يصنعوا الحضارة لبرا، ولكنها ترد الينا في شكل سلعه ونحن نستهلك.
1: يا شباب نايم الدين الرومي كلهم كلهم اقصدوا الانسان، فلماذا الحروب الغبيه العمياء؟
2: قبل ابن عربي وقبل تلك طبيعه الانسان، اعتقد انا اصبحت نؤمن
1: تحدث كرجل كبير اشيب.
2: اي انا اشيب طبعا، لا لا، لانه انا حتى النجم نمشي للمرجع الديني، يعني عندك ذكرت المجن، لا ما قبل الصوفي، واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هذا هو الانسان، لماذا الحروب؟ هذا هو الانسان، لماذا الانسان، لماذا الانسان لا يبني مجده الا على دم الإنسان الآخر؟ لماذا كل هذا الحروب، كل هذه الحروب إلى حد الآن؟ لا لا لا. ولا ربما كما قال المسعدي مأساة الإنسان أنه يتأرجح بين الألوهية. ولماذا ذهبنا إلى الأندلس؟ هل هو فتح أم هو غزو؟
1: حلوة،
2: لأنها حلوة. هل تستباح البلدان لأنها حلوة؟
0: هو بالعكس، هي بناء ما أصبحت حلوة إلا بعد ما تبنت من خلال أمومة، قصور الحمراء وغيرها، هي قصور عربية يعني تبنت حتى على شكل المعماري متاعها، يعني أحنا
2: هذا ما وصل إلينا. ولكن الأندلس ليست أرضا قاحلة كما
0: بالطبيعة،
2: كما يقال، كانت لديهم حضارة وكانت لديهم
0: حتى تونس
2: عادات وتقاليد، وذهبنا لنشر الدعوة، يقال أنها سلمية الدعوة. ولكن أصبحت أشك في كل الروايات التاريخية.
0: أنا ربما أضيف إليك نقطة معينة، حتى تونس لما أتى الفتح الإسلامي لم تكن بنفس الشكل الذي يتصوره الغير، أنه كانت يعني يقولوا إحنا كلي أرض،
2: حتى لما أتت عليسة هل أخذت الأرض بجد ثور؟
0: كانت وقتها أوتيك معتها مثلا عاصمة من العواصم.
2: هل يعقل أنه أميرة خارجة نصور ومعها جواري؟
0: خرافة هذيك.
2: لا مانيش نحكي على الخرافة،
0: تحكيتك للثور
2: بالضبط بالضبط. أحنا التاريخ الكل لابد من إعادة النظر،
0: إعادة كتابته وسياقته، حتى
2: لا نستطيع، لأنه انتهى التاريخ يكتبه المنتصرون، كتب المنتصرون تاريخهم، ولا نستطيع الآن أن نعيد كتابة التاريخ. نستطيع أن نشوف منهج نقدي عقلي نوازي به نفهم به، ورغم هذاك الكل الإنسان الحديث، ورغم كل التقنية المتوفرة، ورغم كل يعني العالم أصبح قرية، وصدقنا في وقت من الأوقات كما قلت في 2003 أن العراق عندها نووي، صدقنا أن أفغانستان الملة رجل بساق واحدة ويجري على موتور أباتشي، معناها فيلم هوليودي. لذلك لا أدري هل الإنسان مولع بالخرافة.
0: أنا ربما باش نضيف لك نقطة معينة، لأنه يعني كتقولي أن مثلا التاريخ
2: حكائي بالطبع،
1: حكاية سهلة وأنا حكاية عظيمة. الإنداب بهاء الدين مجروح أسد بنشير اللي قتل تونسي، حكاية عظيمة
2: طبعا.
0: أنا لما تقول لي مثلا
2: سمحنا سي طيب، وأنا كدير في النقاش طبعا،
0: أنا وقتي تقول لي أنه كتاب التاريخ أي لا باش نتقدم، أما بالنقطة هذه بالأساس، وأنه كتقول لي مثلا أنت في حالة أنك نقدت التاريخ أو حاولت أنك تبربش فيه، أنت ستعيد صياغته بطريقتك، وراه هذه صحيح أنه المنتصر يكتب، أما شنو هو اللي يكتب؟ احنا في تونس ما تكتبش اما احنا في تونس، حتى في تونس ما تكتبش، راهو في الاصل احنا خدينا شابيتر قلنا راهو 3000 سنه نتاع كارتاج، في الاخر نلقاو واحنا عندنا حضارات ما اقدم. علاش؟ لانه البحث الاركيولوجي ينقصنا، تعرف انه المادة الاركيولوجي تو دخلت تونس وقت اللي الناس كانت قبل في الخمسينات وفي الستينات، يعني انا نعطيك مثلا حتى على مستوى قريتي انا الصغيره، يجيوها في 54 زوز فرانسيس يخرجوا في الماتير تاع لون بريميتيف في الجنوب،
2: الانسان البدائي
0: اي
2: وين هذا بالضبط؟
0: هذا في الزرات في قابس.
2: زرات قابس هاي.
0: يعني قابس حضارة. باش نوريك معناتها كيفاش انه احنا الاركيولوجي توا دخل واللي هو العلم اللي خرج الاشياء الصحيحه. أكثر من اللي الكتابة التاريخية، معناتها الكتابة نجم نكتب اللي نحبانا.
2: أي الأركيولوجية لا حتى علم الجينات تو وصلنا سي طيب إلى علم الجينات، نجم تمشي تحلل
0: والنانو
2: علم الجينات يعطيك أصلك منين هذا.

0: أنت كما ذكر محمد المرزوقي هلالي وإلا عربي وإلا بربري وإلا لا ماشي يتقدم العلم وإن شاء الله ينصف ينصف تونس. تخلص طيب
1: غرب الكرة تصفيات كأس العالم ولعبة جميلة ونجوم وأضواء وجماهير وشرق الكرة حروب وحرائق وتهجير والعالم الديمقراطي محمي من 60 سنة من الحروب والأمين العام للأمم المتحدة ممنوع حتى من تعزية بدت ودية زيادة على اللزوم لاستشهاد الزعيم الإيراني الملهم لمئات ملايين المؤمنين الشيعة السيد علي خامنئي.
2: خلينا نبدأ الساعة بالكرة أخويا الطيب. من يوم الذي اتنحت الهواية وأصبحت هناك فيفا أصبحت تجارة وأصبح اللاعبين تتذكروا قبل في عهد الرومان والإغريق كانت الجلادياتور وكانوا يجيوا يعملوا سبيكتاكل في المسارح كما مسرح الجم. احنا اليوم نعيشوا في نفس الصيغه لكن بطريقه اخرى بطريقه انه جوهرات تلعب والناس تجي تخلص.
1: حديث عن الغرب والشرق.
0: فهمت. والله انا كنت نعتقد وان شاء الله يكون في ما نعرف استاذي نتاع الفرنسيه ان شاء الله يكون في الاستماع ولا خالي واحد منهم في الرابعه ابتدائي يحكيوا لنا على الرياضه
1: ان شاء الله. سي محمد محجوب يستمع.
0: اي ما نحكيوا على الرياضه عندنا دوفوار فرنسي. فكتبت أنه لاعب كرة القدم هو جلادياتور العصر الحديث.
2: بالضبط.
0: لا نحكي تو معناه من 30-40 سنة. أوه. فأستاذ الفرنسي اشتكى للخالي اللي هو القيم العام قالوا شنية هذا شو كيفاش يعتقد في الرياضة. إلى أن وصلنا فما تصريح الدياغو مارادونا قال ستقسم المباريات على 4 أجزاء لتمكين الإشهار. يعني الشركات الكبرى أصبحت تتحكم في اللعبة. بما أنك ذكرت إيران وأنا لا أستحي من أحد، إيران في كأس العالم هذا ظلمت وتنحت لها هدف ولا أنا نحكي في الثقافة الآن ها؟ مع بلد ربما تظلم حين يمارس علينا الظلم ولا يمارس على غيرنا نسكت. غدا سيمارس عليك نفس الظلم لأنهم يكرهون إيران. بعد خروج إيران سيكرهون العرب، بعد خروج العرب سيكرهون أوروبا الشرقية، بعد أوروبا الشرقية سيكرهون كذا
2: أوروبا الغربية هي بتجي في النهاية.
0: يعني يعني السيد الأبيض دائما السيد الأبيض. وهذا ما يحيلني إلى جنازة خامنئي واختلطت السياسة بالرياضة بالمال. لا أدري في أي زمن نحن بالضبط ولكن
2: أنت كي تعرف أنه رأس مال الفيفا أقوى من رأس مال الدول المجتمعة وأنها يعني تتدخل حتى على المستوى السياسي.
0: لا هناك تدخلات
2: تدخلات واضحة ومفضوحة
0: وليست بريئة زاد.
1: تجعل الحرب لأجل الحياة وتجعل الحياة لأجل حياة أطول وتجعل المحبة لأجل الوداعات. حقا ان كل شيء يبنى ويرتب على نقيضيه المحبه والموت الحياه والموت.
2: انا اتصور وانه الحياه اذا اتخذها من جانبها الانساني فهي ترتكز على الحب واذا اتخذها من جانب اخر ولا هو الجانب اللي توا نحن نعيشه فيه هي المصلحه. هذا ما بني عليه او ما فطم عليه الانسان المعاصر. لو تلاحظ أنه اتجاهاتنا الكل أصبحت مصلحية ونسينا ذواتنا ونسينا أهم حاجة فينا اللي هي أكل إنسانية اللي فينا لم نعد نمارسها بشكلنا الواضح. علاش؟ لأنه متطلبات العصر والمجتمع الاستهلاكي فرض علينا.
1: عندما تحب تقول أي الإنسان
2: إلا بد أن يكون حبك مصرح به حتى يكون فما الاختلاط مع الآخر. يجب أن يكون معتا واضح وصريح مش معتا بالتغييب الفكرة.
1: عماد الإخوان شهوة الحكم قبل عدل عمر وعلم علي وقميص عثمان ذي النورين وأبي بكر الصديق ينتظر.
2: أبو بكر الصديق ينتظر.
0: ماذا تريدني أن أقول؟ هذا موضوع يخوض فيه الخاصة وليس العامة. هذا صراع أعتقد صراع منذ النشأة ومن يريد أن يجد ضالته والإجابة عليه بالفتنه الكبرى اللي هشام جعيط.
2: حلو. المرحله الاخيره راه ظهرت اكثر من كتابه حول الفتنه الكبرى. عندك
0: لا نحكي على فكره بناء الدوله واختلاط السياسي بالديني.
2: اي اي اي اي اي طيب مثلا الدكتور الوريمي مثلا معناتها عنده يعني الكثير مما يقال بالضبط عنده الكثير مما يقال حول ايضا حادث السقيفه وما قبل السقيفه وتاسيس المدينه وفكره كلها جبت
0: بالضبط. انا نحكي انا نحكي نحكي على الإسلام السياسي أنا. أيه؟ أنا نحكي على الإسلام السياسي. أيه؟ الإمامة.
1: أيه؟
0: أم الخلافة. أيه؟ هذا موضوع أكثر من نبش فيه هشام جعيط في الحديث في القديم. أعتقد أنه المعتزلة ذهبوا بعيدا في الطرح وما زالت لم تحسم إلى الآن.
2: يظهر لي حتى ابن رشد.
0: ابن رشد حاول أن يوفق لأنه ابن رشد ذهب في منحة فلسفي إلى الجبرية والقدرية. صحيح. يعني مسائل هذه فلسفية ولم يخض أصلا في مسألة الخلافة.
1: أحب فيلم المصير.
0: فيلم المصير يوسف شاهين.
1: رسائل المهاجرين، رسائل العشاق، رسائل المهاجرين، رسائل المتفاوضين، نموذجها إيران، أمريكا وباكستان، هو وجه الاختلاف والانسجامية.
2: ليس ثمة بين هذا الثلوث رسائل متاع عشاق، هناك رسائل مؤامرات ممكن، فما هناك رسائل أخرى اللي هي يعني كيف يمكن لي أن أنتصر حتى ولو بالافتكاك، يعني مع تنفتك أكثر بند متاع أن نظهر الشعب أن انتصرت. وهذا علاش أمريكا لحد الآن يقال أنها تعد إلى حرب أخرى مع إيران. هي بالعكس هي تو حاليا تريد أن تربح الزمن في إعادة التسليح وإعادة البرمجة وإعادة أيضا توزيع الخارطة العسكرية التي ستقوم بها من خلالها أو في حرب جديدة على إيران. باكستان
1: هل الحرب الأخرى بعد هذه الحرب؟
2: أي فما هذا علاش تول مثلا، لأنه الواضح والصريح أنه إيران كسبت المعركة المرة هذه، الجولة هذه كسبتها إيران بكل المعطيات. فبالتالي أمريكا حست بأنها أذلت وبالتالي فهي هي العملية هذه هي عملية ربح للوقت. فهمت؟ يقال هذا في أروقة السياسة وأنها تعد إلى حرب ثانية مع إيران.
0: هي أمريكا أصلا لا يمكن أن تتوجد إلا عبر الحروب.
2: بالضبط.
0: وخسرت جولات. فيتنام أوهمونا بأنها انتصرت ولكنها خسرت. أفغانستان بعد 20 سنة أوهمونا أنها انتصرت ولكنها خسرت.
2: حتى في العراق.
0: العراق استطاعت تشكيل مشهد جديد، ربما دخول إيران على الخط هو الذي يعني سوريا وإيران. نحن العرب لا لا لا لا لا, لا, لا نقرأ التاريخ جيدا ولا نريد أن نفهم ربما، وإلا عنا جينات خيانة لم أفهم هذا إلى الآن. يعني تشوف الفرس كيفاش يتعاملوا. الفرس هي كلمة ليست للاستنقاص، ولكن الإيرانيين تشوف العزيمة متاعهم، وكان معناها الغباء الأمريكي بالاعتماد على الأكراد ولم يتقدموا، ولكنهم تقدموا في العراق. وتشوف أنهم لعبوا على المعارضة، ولكن أكبر المعارضين في الفن وفي الثقافة وفي السينما قال سأعود لأحارب مع شعبي. هذا الوعي لابد أن يتشكل لدينا وعي وقيمة بالتاريخ وبالحضارة. الوعي العميق، ما يسمى بالوعي العميق. احنا كما قلت انت، وراء ماذا يجري؟ وراء المصلحة، وراء المال، تجنيس لاعبين، اطباء، مهندسين،
1: شعراء
0: مبدعين، كلها تعيش البرة وهاربة في المنافي. لماذا؟ أيوة. وين الصمود اللي كنا نحكيه فيه في 20 سنة وفي 17 سنة؟ نحكيه على الصمود. ولن تمروا إلا على أجسادنا ولن تعبروا. يا سيدي عبروا. عبروا وإحنا في ذاتنا في سن 50، معناه في سن 20 نكون ثوريين، في سن 50 نكون برجوازيين.
2: لو المضحك المضحك المبكي
0: لأنك في 30 تتزوج.
2: يا طيب المضحك المبكي وأنه بالنسبه للافارقه تو حاليا نشوفوا في بعض الفرق الاوروبيه الوطن معناتها على اساس تحمل العلم الرايه نتاع الوطن نتاعهم نتاع الاوروبي نسبه 90% منها افارقه
0: جلاديتور
2: وهي
0: قلت انت
2: قلت هي ولا المضحك المبكي انه في بلداننا احنا العرب ما نحددش البلاد ما يدور لي تتفهم الصوره
0: كيف البلدان
2: وقت ما تلقى لا فما تتفهم الصوره وقت تلقى لاعب في معناتها
0: من اي دوله يلقى تجنيسه
2: لاعب اللي نتاعك انت ويلعب البرة وماهوش في المستوى وما حبش يجنسوه ما حبوش يلعبوه معاهم يجيك في اخر الوقت ويشتري مكان اللي هو باش يلعب معاك
0: والله ايزن
1: وقتها صار هناك مشكل ما هو الغرب كل ما هو قريب جغرافيا لامريكا ليس غربا هناك غرب جديد غرب التجاره والمنفعه لا غرب أكاديمي وسفاري أمريكا تكتشف مرتين والغرب يخرج بالمخيال لا فلاسفة كبار لا حلم كبير لا طباويات ولا رافضة على التلة المضيئة كما يزعمون
2: هو راو انتهى عصر الفلسفة في ظاهره لكن في الباطن لا يمكن إنتاج أي سلعة إذا كان أخذناها مفهوم السلعة أو إنتاج
1: عصر كينيدي انتهى
2: المادة الأساسية يعني كي باش تصنع انت صاروخ ولا باش تصنع لابد من الفكر حتى تطور هذا الصاروخ بما معطيات العصر على هذاك إيران ربحت الموقف لأن لديها من المفكرين من كانوا واقعين مع أنفسهم شنو الحاجة اللي تنجم تكون معناتها رادعة
1: هل عليك أن تكون واقعيا
2: أكيد أكيد يجب أن تكون واقعيا أنا عندي دينار ما نجمش نقدم به وقت ما اللي مقابلني بخمسة آلاف وبعشر آلاف قالوا لازم نكون واقعي باش نجم نكون ندي بك الدينار هذاك وهذا ما فعلته إيران
1: هل شهدت فورست جام
2: بالطبيعة توم هانكس
0: الحضارة الغربية أعتقد أنه قعدنا عند أبواب أوروبا العجوز
1: زي غربة
0: قعدنا عند أبواب أوروبا العجوز ويبدو أنه فما صحوة لأنه لأنه لأنه ال- ال- ال- الحلف الذي تشكل
1: وتضيع الشرق أيضا
0: بعد سقوط برلين لن يضيع الشرق
1: وتضيع الشرق
0: لن يضيع شوف
1: ضيعة غربة وتضيع الشرق
0: هو الشرق لن يضيع ولكن هي تضيع الشرق هي هي هي يعني قوتان استعماريتان قديمتان أوروبا العجوز بأنجلترا وفرنسا والبرتغال وإسبانيا ورغم أنه شذوذ إسبانيا الآن عن الموقف الأمريكي ومستعمر حديث باسم حق الشعوب في تقرير مصيرها اللي هي أمريكا ولكن شوف سيرور التاريخ كما قال ابن خلدون وكما عرفناها جميعا وكما قال أبو البقاء الرندي وليست خطابات من سره زمن سأته أزمانه
2: هي هذه يعني هي قانون الحضارات
0: هذا قانون الحضارات هي. وقانون الدول فهل تنتهي الفلسفة هل انتهت أصبحت الفلسفة في اليوم في الأشياء البسيطة مع جاك داريدا لكن فلسفة الأنساق اللي كنا نتحدث عليها انتهت مع يظهر لي مع نيتش أعتقد أن نيتش هو الذي ختم ذلك رغم
1: أن
0: قبله هيجل عنده نسق الفلسفة الفلسفة الهيجلية لديها نسقية نسقية والكانتية نسقية ربما هيجل يقول هايدوغار أينما ذهبنا في الفلسفة نجد هيجل ينتظرنا في المنعطف
1: دفع عن هايدوغار شاعر
2: أنا ربما أضيف الناحية هذه فما دعوة نشوف فيها قاعد نلاحظ فيها وقاعدة تكرس عبر الانترنت إلى تطويع الفلسفة أو مع الابتعاد عن الروح الصلبة ولا الخطاب المتحجر الفلسفي الصعب هذاك وتبسيطه إلى كل الإنسانية
1: كل مقاتل أزهي
0: ليست صعبة إلى الحد لكن شوف معنى المتأمل في تاريخ الفلسفة الكل من أفلاطون لأنه هو اللي كتب على سقراط ولا ما قبل حتى السوفسطائيين لأنه يقال أنه لهم الفضل أن لهم الفضل في في في في وصول الفلسفة في أثينا إلى ما هي عليه كلها مترابطة لكن الأنواع الأخرى ما يسمى بالعلوم الإنسانية، ما يسمى بالعلوم التطبيقية، ما يسمى بعلم النفس، العلوم الحديثة التي ظهرت أرادت الاستقلال عن الفلسفة وإفراغها مك المعنى النسقي الكبير. وبالمناسبة فقدنا المثقف اللي عنده النظرة الفلسفية والإلمام بكل ما هو علوم أخرى، وهذا ما يسمى بالحضارة الأمريكية يعني بين ظفرين، أنها تخلق إنسان متخصص في مجال ما، متخصص في مجال ما لا يفقه في المجالات الأخرى من أجل التحكم به. لذلك بقي الفنان شاذا بعيدا عن هذه الفكرة. تشارلي شابلن لطو مودرن مثلا في التغريب وفي الآلة، ولماذا كان كل مثقفي أمريكا تقريبا شيوعيين؟ لماذا؟ يعني تلقاه عالم في النازا، تلقاه في أي مكان، ولكن مهتم بذلك. خرجوا للفلسفة، خرجوا للفكر، خرجوا لحاجة أخرى، يعني تلقاه دغمائي براغماتي.
1: أعود إلى هنا، أحب الفنان صالح الفرزيد، هو مغني برتبة صوفي، حماد العقربي لاعب كرة قدم برتبة رسام، رضا شمك موسيقار برتبة وجودي، محمد القرفي قائد أوركسترا برتبة جنرال، خميس ترنان موزار، أما العارف بالله علي الشابي فليته يتكلم عن الإشراقات وحكمة سعدي وحافظ وفردوسي، فإنه يا عماد إنه يختار يكتم علما.
2: أنا سأقول بطريقة أخرى، نحن
1: أنت دائما حقيقة في مكان آخر كما يقول دريوش.
2: طبيعي
1: يقول الإيراني دريوش جاء.
2: لم نتقن لحد الآن عملية التقسيم والتصنيف، إما نغلب هذا على هذا أو أننا نغوص.
1: كنت نسي ثم جنة.
2: أي ها باش نجيك، أنا عندي كنز كيما القرفي، وعندي أيضا أشياء أخرى. لو لاحظنا أنه لحد الآن نتوجه نحو إما العرب إما الأشياء التي هابطة نسبيا أو شعب، خلي ما نقولش هابطة نقول شعبي، وننسى أو هذا عمل شعبوي في الأصل، وننسى أنه عندي في مخزوني ناس مبدعة يعني وقامات يعني اللي مع تكبيرة تتسمى يعني كبيرة بالفعل، لأنه تاريخها وراها خليته. احنا لحد الآن قاعدين نسوقوا في أشياء اللي هي نتصور أنها عملية تجارية رابحة في الوقت اللي احنا الأول حاجة الساعة ليست رابحة بالمفهوم الربحي اللي أنت تتصوره في بالك. ثانيا قاعدين نحطمه في ثقافتنا الحقيقية، لأنه
0: خلي يكمل، لأنه عندي اعتراض كبير برشا نقوله له، الحصة ما عادش فيها برشا على كلمة الشعبي، على كلمة الشعبي، ما الاعتراض على الشعبي؟ لماذا الشعبي دائما متهم؟ في أول الحصة أنا قرأت لمختار يعني قصيدة رثاء مختار اللغماني بالقاسم اليعقوبي. ما المشكلة في العامية في الشعبي؟ في ماذا معناه هو ذكر صالح الفرزيد مثلا مثال اللي هو ما يسمى بأدب السجون. أدب السجون في الفصحى كان مثلا، أنا أعتقد أنه أبو فراس، لا أبو فراس الحمداني، لا الزندالي هو الآن وهنا، أنا نذكر أقول وقد ناحت بقرب حمامة ثم نتعدى للبرادوني في طبعا فظيع جهل ما يجري وأفظع منه أن تدري، والأدب متاع السجون، ونمشي أكثر من الكاكا، نمشي لصالح الخميسي، لأنه مش صالح الفرزيد اللي لأصل اللي نوع هذا الأدب، لأنه كلمة الزنداري كان ينحس فيها فما احتقار، ولو أنه الأدب الشعبي أنا نحب نقول الأدب العامي، وأنا نصير العربية وأنا بدأت في سوريا، ولكن في المراجعات الآن يعني صالح الخميسي يا صديقي الزوز قصايد اللي أنا نحبهم شخص نوارة تقطفها، وهو يتحدث عن الكلمة وعنده علب ودفش بحتاني ما مخصوص اللافي مني سموه حبس فيه نتغدى ونلبس الكل من مال الرئيس يرحم من شيد وبلاد. شوف السخرية العميقة مرورا بعبد الرحمن الكافي، مرورا بعبد الرحمن تهولت في الدفاع على العامية.
2: انا معك في كل ما قلته، لكني احزر لتوصيف الشعبيه، توصيف جست مش كامل الملاحظه هذه، توصيفي لكلمه الشعبيه وانه راهو
0: مش نكملوا نقاشنا خارج الاستوديو سي طيب.
2: لا انت اخذت الجانب وحيد، واني قلت الاكثر من ذلك يصبح تعمي على الاخر.
1: عندي سؤال، هذا عبد الرحمن الكافي
0: لا هي مزمرة وزادوها زمارة، هي القصيدة
1: حسب ما عرفته وحتى ثقافته العامة، ما هو الأحسن، الحب الشامي أم الحب المصري أم الحب الخليجي أم الحب السوداني أم الحب المغرب أم الحب التونسي؟
0: نجاوبك ولا يجاوبك سي مختار؟
1: أنت وصديق
0: أدين بدين الحب
1: ابن عارف محدي. عندي سؤال آخر، هاربون من جغرافيا التذكر إلى أوطان النسيان، شعراء وفنانون وابدون، أدونيس من سوريا في ليبيريا، سعد يوسف إلى العراق في لندن، فوزي الزوالي كمال بربيع عبد الوهاب المد بالطاهر البكري من تونس في ليبيريا، حكمة الحاج من العراق في إسرائيل، نصير شمة من بلاد الرافدين في الإمارات، لطيفة من تونس في القاهرة ومعز مصر، كاظم الساهر من العراق في مصر، وقائمة بالإنهام المبدعين يزدحمون المطارات والفنادق. علق في المعلق
0: بقع وضوء في زمن مظلم.
1: أمس عيد ميلاد عدد من الأصدقاء، منهم سينور الدين الشمنقي، أصبح أسدا وأصبح عجوزا كسقراط فيشبهنا، تهنئة ذكية مشرقة على كل حال. دقيقتين قول كلام جميل في وطنكما.
2: أنا سأختم ب
1: كنسي فوق قمة الشمال
2: أبو القاسم الشابي. أنا سأختم بالحادثة اللي حكيت عليها أنت الزمارة.
1: لا قول كلام جميل وطنكما.
2: أي باش نختم بكلام جميل.
1: كنسي فوق قمة الشمال.
2: بالضبط باش نختم بكلام جميل. الحادثة هذه بالذات هي شنية في الأصل؟ الباي مشى شرى زمارة أخرى أكبر من الزمارة اللي عنده وباش يسكر بها المدينة، يعني كانت قبل الزمارة. أي هاو جايك. الزمارة كانت غالية فأنتج القصيدة هذه تاع الزمارة. ومن طرائف الأشياء وأن القصيدة هذه من أجمل لو أنها تعاد في الزمن هذا.
0: به دقيقتان هو ديما الختام يقول يا سيدي الملائكة تسبح الله على نغمتنا وأنت، ونحن نستودع مستمعينا على كلمات ابن عربي ومشينا، وإن شاء الله معناها نحاولوا كيما ما دامنا في الـ في الـ في في كرة القدم تزن النغرية على أوطاننا في كرة القدم، إن شاء الله تزن النغرية على أوطاننا في المجالات الأخرى.
1: شكرا أخوي صاحبي، ما نتنازل إلا بإذن الله. على أقل رونالد ورونالدينيو وغارسيا ماركيز وطلال حيدر، أكثر أهمية زيلينسكي وسخرية السياح شرقا وغربا بدون سبب، والنساء والمحبة والجمال والعطاء والحماس، وميراث الصالحين وحديث سيمي عمادي والسيد مختار مختار، إشارة رمز ومحبة تظل رسائل جمال مقبل. تحيا فلسطين، يحيى الوطن المفدى الجميل. شكرا للمعلمين لكل ما علم الحرف، شكرا لأساتذتنا ستتذكرون ما نقول في أمان.

0: دائما بذلوا وما بخلوا
1: وكانوا منارات في الثقافة والسياسة والمال والأعمال
0: في مجلس الشرف نستنير بآرائهم
1: ونحمل مشعل الطموح والأمل في مجلس الشرف
0: مع الطيب شلبي.
2: إذاعة تونس الثقافية.

0: عربيات.
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي.
1: طربيات.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
3: إذاعة تونس الثقافية،
4: صوت إرادة الحياة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.

مساء الخير، مساء النور، مستمعنا ومستمعاتنا اللي اخترتوا موجات صوتي رد الحياة. أهلا وسهلا بكم معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذه سهرة جديدة من سهرات ياسمين على ليل تونس من الآن وإلى حدود منتصف الليل، رفقة أنيس الحميدي في الهندسة الصوتية وهذه عروسية معكم من أمام المسرح. في الجزء الأول من هذا اللقاء نتحدث عن مهرجان دقة الذي تفتتح هذه الليلة دورته 50، مهرجان دقة الدولي. إذن في سهرة استثنائية ليلة تحييها الفنانة التونسية شيماء الهلالي. نتوقف عند بعض المعطيات من حول المهرجان، كذلك حول بعض المعطيات من مسيرة الفنانة شيماء الهلالي. طبعا إذا أمكننا أن نقول لكم ولو بعض الثواني أو بعض دقائق من أجواء الحفل سنقوم بذلك، مسرورين أكيد جدا. بعد ذلك تتابعون على موجاتنا ركن الحنين، والحنين دائما تونسي. والليلة نعود نزول عند رغبة صديقة الإذاعة الحقيقة صفية سعود اللي طلبت عدنان نهار الأربعاء اليوم، عدنان الشواشي في سهرتنا اليوم في ركن الحنين مرة أخرى على أثيرنا وعلى موجاتنا. بما أنه الليلة تصادف سهرتنا مع انطلاقة مهرجان دولي كما مهرجان دقة، اخترت باش يكون موضوع السمر المواطن التونسي والمهرجانات الصيفيه. شنو تعنيكم المهرجانات؟ تضحيوا بالغالي ونفيس باش تمشيوا ولا لا؟ تهمكم المهرجانات هذه ولا لا؟ تحبوا تمشيوا لكن فما ظروف معينه تمنعكم؟ شاركونا حديثكم حول المهرجانات الصيفيه على اثيرنا على 71 844 671 844 600. أهلا وسهلا بكم، مرضى الجزائرية في بداية اللقاء ثم راجعين كالعادة.

يا مدغنا يا ما يا ما يا مدغنا وتعذبت قلوبنا.

ايه؟

تكبر.

إذاعة تونس الثقافية، صوت إعادة الحياة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.

تحية مجددة لكل مستمعينا ومستمعاتنا اللي اختاروا موجتنا واختاروا تابعونا في سهرة ياسمين على ليلة تونس لهذا الموعد الجمعة 10 جويلية 2026. سهرتنا اللي تزامنت مع افتتاح الدورة 50 لمهرجان دقة الدولية. المهرجان يفتتح الليلة ويختتم يوم 25 جويلية إن شاء الله. في سهرة الليلة الفنانة التونسية شيماء هلالي مع مختارات من أغانيها الخاصة وبعض الأغاني الترابية تقدمها الليلة على ركح دق الأثري. يوم 11 جويلية محمد صابر البسيتي مع عرض بابا نويل. الفنان التونسي الشاب مرتضى الفتيتي يكون موعد معه يوم 12 جويلية. الثنائي تمسين إليوت وطارق الأزهري موعدهم يكون نهار 15 جويلية. الفنان التونسي رؤوف ماهر يصافح جمهور دقة يوم 17 جويلية. ليكون الموعد مع الفنان المصري حكيم يوم السبت 18 جويلية.

وعد ذن مع مروانيجي يوم 24 جويليا ليكون اختتام الدورة يوم 25 جويليا مع عرض الزيارة. هذه برمجة الدورة 50 لمهرجان دقة الدولي من 10 إلى 25 جويليا 2026، والعرض انطلق منذ لحظات مع الفنانة شيماء هلالي، شيماء التونسية الفنانة اللي بنيت مسيرتها خطوة خطوة، واللي كانت حاضرة في إحدى مواسم البرنامج الغناء الشبابي سوبر ستار. شيماء هلالي إذن نحتت مسيرتها منذ سنوات من خلال ليس الغناء يعني أهم المطربين العرب، لكن أيضا بنيت من خلال إنتاجها الخاص وتقديم مجموعة من الألبومات. هي شاركت في برنامج ستار أكاديمي في جزء الثالث تحديدا. إذن شيماء هلالي ومن هذا البرنامج تعرفت أكثر في الوسط الفني، وأصبحت تنتج مجموعة من الأغاني والألبومات نذكر منها ولا يهمك 2013، أيضا ألبومها الثاني في 2016، ألبوم ثالث في 2018، وثم ألبوم في 2021، وكل حكاية في 2025. قدمت أيضا الأغنية الوطنية على غرار يا تونس الخضراء ولو بلادي تناديني. شيماء هلالي نقل يعني صورت الكثير من أغانيها بتقنية الفيديو كليب، وتقريبا جل أغانيها بعد ما قدمتهم سينجل نلقاهم فيديو كليب. شيماء هلالي الليلة مش نحاول نسمعوكم مجموعة ومختارات من أغانيها وإنتاجاتها الخاصة، وهذه دفعة أولى وراجعين.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturelle.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وسماعاتنا، مازلنا معكم على موجات صوت إرادة الحياة، موجات إذاعة تونس الثقافية، وعلى موجاتنا نواصل معكم هذا اللقاء من ياسمين على ليل تونس. مازلنا في الجزء الخاص بساهة الفنانة التونسية شيماء هلالي هذه الليلة على ركح دقة في إطار افتتاح الدورة 50 لمهرجان دقة الدولي. شيماء الهلالي انطلقت في مرحلة أولى في دراسة في كلية الاقتصاد لتتحول بعدها إلى دراسة في المعهد العالي للموسيقى. 4 سنوات قضتها في دراسة في هذا المعهد، تخصصت في السولفيج وفي العزف على آلة العود. في بداياتها قدمت الموشحات المألوف، قدمت أغنية على مهلك يا هوى للفنانة نجوى كرم وهي في 12 من عمرها من خلال برنامج الخطوة الأولى على القناة 21 سابقا الوطنية 2 حاليا، وسجلت حضور في مجموعة من البرامج التلفزيونية مثل كوكتيل الأحد، برنامج تمت الأحباب، شاركت في برنامج طريق النجوم أيضا على قناة 7 الوطنية الأولى حاليا، كما قلت شاركت في برنامج ستار أكاديمي 3 واحتلت المرتبة الرابعة. ومن عام 2006 بدأت مشوارها الفني وسجلت حضور في عديد الفعاليات والمهرجانات، في عديد الحفلات أيضا. حضرت سابقا في مهرجان قرطاج، في الحمامات طبعا، في صفاقس أيضا مثلا من خلال عرض حوريات الطرب بقية فهم محمد صلاح حركاتي. خارج تونس أيضا قدمت مجموعة من الحفلات متحضمة في السنوات الأولى، هي طبعا ما شاء الله طورت تجربتها بعد 20 سنة يعني في مجال الغناء والفن. قدمت حفلة في ليبيا أيضا، استضافتها الإعلامية هلا سرحان ضمن برنامج هلا شو أيضا. قدمت أغاني ذكرى في ذكرى وفاتها أيضا. شاركت الفنان عاصي الحلاني في ديوب بأغنية أرجع لي أو رجعني في 2008، اختيرت أيضا من قبل الآلاف الطلبة والطالبات بالجامعة اللبنانية الأمريكية لتكريم الفنانة الكبيرة صباح بحفل أقيمة على شرف صباح أنذاك في قصر النسكو في بيروت. وتطورت تجربتها طبعا خاصة بعد التعاقد مع شركة روتانا وإنتاج مجموعة من الألبومات اللي قاعدين نسمعوا في أغلبها الآن على أثير تونس الثقافية، وهي الأغاني تقريبا اللي منتظر إنها تقدمها الليلة في عرضها الفني في حفلها الفني على ركح دقة في إطار افتتاح دورة 50 لمهرجان دقة الدولي. وباش نواصلوا مع هذه المختارات لشيماء هلالي.

0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة لغتنا العربية، نافذة على التوجيه الجامعي.
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
4: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
4: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
4: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين. عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
8: إذاعة تونس الثقافية،
3: صوت إرادة الحياة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: بمناسبة الدورة 50 لمهرجان دقة الدولي اللي انطلق الليلة تقريبا منذ ساعة من الآن، وكان في البرنامج تقديم فيلم توثيقي حول هذا المهرجان وتاريخه العريق 50 دورة، مش شوية في مسيرة مهرجان ثقافي. مهرجان دقة الدولي اليوم يصافح جماهيره ويقترح عليهم فيلم وثائقي أولا حول تاريخ المهرجان، ثم سهرة فنية تحييها الفنانة شيماء الهليلي اللي حاولت أكثر ما أقصى ما نقدر أني نقدم لكم الأغاني الموجودة في البرنامج. ما فاتكم شيء ليلة من المهرجان بالنسبة للناس اللي تعذر عليهم أنهم يمشيوا ويكونوا حاضرين في دقة. التعريف الجميل في مهرجان دقة السنة، الاختيار اللي اختارته لجنة تنظيم وهيئة المهرجان اللي يقترحوا على رواد المهرجان فرصة ليعيش تجربة ثقافية وسياحية استثنائية. ما تكتفوش فقط بحضور العروض، بل يدعوكم للانغماس في سحر التاريخ ودفء الضيافة التبرسقية في إطار برنامج زور دقة. وإدارة المهرجان بالتنسيق مع أصحاب منازل اختاروا مجموعة من المنازل تكون خيارات إقامة، يعني والإقامة هذه لدى عائلات محلية من مدينتي دقة وتبرسق. التجربة فريدة من نوعها وتجربة جميلة تستمتع فيها بكرم الضيافة البرسقية الأصيلة وتتعرف على تقاليد أهل المنطقة. كذلك الإقامات هذه هادئة في محيط الموقع الأثري بدقة، مما يسهل على الجمهور حضور كافة فعاليات المهرجان. بالنسبة لمش يختار هذا الخيار أنه يختار الإقامة هذه العائلية، فإنه يساهم بشكل مباشر في دعم العائلات في تبرسق ودقة. وإدارة المهرجان تأمن لكم إقامة آمنة وموثوقة فيها حرص على راحتكم وعلى سلامتكم، وتم اعتماد جميع المنازل المشاركة بعد زيارات ميدانية لتثبت من جاهزيتها وتوقيع ميثاق التزامة يضمن أعلى معايير الجودة والشفافية في التعامل. ولهنا الفرصة متاحة، واللي يحب يعرف أكثر تفاصيل يدخل صفحة المهرجان ويلقى المعلومة هذه ويلقى رقم الهاتف في الموضوع على ذمة الناس اللي تختار الإقامة في المنازل هذه المحلية اللي فيها شراكة واتفاقية مع إدارة المهرجان اللي تأمن لكم سلامتكم وأمنكم في هذه الإقامات المحلية. باش نكملوا مع آخر المقترحات بصوت شيماء الهليلي هكا ولا أنيس، آخر المقترحات اللي اخترناها لكم. الحقيقة العناوين اللي اخترتها الليلة بعد اكتشاف بطريقة بأخرى إذا برنامج سهرة الليلة، اخترت لكم الأغاني اللي موجودة أغلبها إن شاء الله باش تكون موجودة، يعني ما نجمش نحكم يعني ونبت في الأمر، لكن أغلب الأغاني اللي سمعتوها الليلة هي سيتم اقتراحها على جمهور دقة مهرجان دقة الدولي الليلة. باش نكمل مع هذه المختارات وراجعين مع ركن الحنين التونسي ومع عدنان الشواجي، خليكم معنا.

0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة لغتنا العربية، نافذة على التوجيه الجامعي،
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
3: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
6: إذاعة تونس الثقافية،
7: صوت إرادة الحياة.

0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
1: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
2: مازلنا معكم على موجات صوت رد الحياة في ياسمين على ليل تونس إلى حدود منتصف الليل دون إطالة. ركن الحنيف باش نحافظوا عليها الليلة مع عدنان الشواشي باقتراح من الصديقة صفية سعود، عاشقة هذا الصوت وهذا الفنان التونسي القدير. عدنان الشواشي في ركن الحنين ورجعين، خليكم معنا. نذكركم بال 71 844 600 اللي هو همس الوصل فيما بيننا لتشاركونا حديث السمر هذا المساء حول المهرجانات. أهلا وسهلا بكم.

0: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
1: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
0: راديو كولتورال نقطة بي ان.
1: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
0: بمحطاتها المركزية والجهوية،
1: أخبار،
0: متابعات،
1: مواكبات،
0: تسجيلات ومعلومات.
1: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
2: الإذاعة التونسية وين أنتي وين هي؟ وين أنتي وين هي؟
3: إذاعة تونس الثقافية،
4: صوت إرادة الحياة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.

0: عدنا إليكم في ياسمين على ليلة تونس في آخر ركن الليلة، ركن حديث السمار، موضوع السمر المهرجانات الصيفية خاصة، لأنه نعرفوا الصيف يبدأ من هنا والحراك الثقافي والفعاليات الثقافية تبدأ من هنا، وكل تقريبا الولايات تعيش على إيقاع المهرجانات. كما اليوم في دقة يعني بدأت الحفلات في برشا في تبرقة في برشا ولايات أخرين، المهرجانات بدأت والفعاليات بدأت، لكن البعض يرى فيها نقطة استفهام. البعض يقول لك فرصة باش نفرهدوا، باش العائلة كل تتجمع في خارج يعني إطارها المناسبات العائلية ولا الأفراح، فما فرصة أخرى تتلم فيها العائلة، يخرجوا فيها الأصدقاء اللي هي المهرجانات. ربما ناس تاخو إجازات وعطل باش تتابع المهرجانات، باش تشوف فنانين وفنانات توانسة وإلا أجانب، لكن البعض يقول لك أنا عندي فرصة الإجازة ومع ذلك ما عنديش فرصة إني أتابع المهرجانات. علاش البعض نسمعوا احنا الاحكام واراء البعض، فما اللي يشوف بعض المهرجانات قيمتها طاحت، فما بتكون يشوف انه الاسعار واسعار التذاكر اليوم ولات غاليه برشا، وفما اللي يقول لك ما عنديش وسيله نقل توصلني للمركز الولايه، اذا كان نلقى باش نمشي في اول الليل ما نلقاش باش نروح في اخر الليل. وهذه بعض ربما المسائل انا حياتها، ولكن باقي عليكم انتم مستمعينا ومستمعاتنا، ونحب نقول مساء الورد ومساء الفل ومساء الياسمين، واهلا وسهلا بك الصديق والزميل محمد علي الصغير، اهلا وسهلا بك.
1: مرحبا روسيا، تحية ليك وتحية لكل مستمعي ياسمين على راديو تونس والإذاعة الثقافية، وشكرا على هذه الدعوة، وهي أول مرة أتدخل معك مباشرة على أمواج إذاعة تونس الثقافية.
0: أول مرة على أمواج إذاعة تونس الثقافية معنا في المباشر تتدخل وتتفاعل، ورغم أنت يعني تقريبا أيضا من المتابعين الأوفياء والتتفاعل مع
1: المتابعين المشاكسين الأوفياء
0: المشاكسين خاصة، واللي تتفاعل برشا الحقيقة بالتعليقات. واليوم أنا ريت تعليقك على المهرجانات، وأنت طبعا صحفي وكاتب وصحفي ميدان بالأساس، وتجربتك ما شاء الله في مجال الصحافة المكتوبة، وأستاذ زادة بمع صحافة وعلوم الإخبار، فبرشا صفات تجتمع في صديقنا ليلى محمد علي الصغير. هذاك علاش حابين نسمعوا رايك في المهرجانات، وانت ليلى كنت تتابع في فعاليه جديده هي في دوره اولى في دار الثقافه بالقلعه الكبرى، اليوم دقه انطلاقها، عنا مهرجان سوسه، عنا صفاقس، عنا كل ولايه تقريبا محمد علي تعيش في الصيف على ايقاع مهرجان او تظاهره ثقافيه صيفيه. المهرجانات محمد علي الإنسان، يعني نحب محمد علي الإنسان ومحمد علي الصحفي الزوز، رب الأسرة والعائلة واللي ما عندوش سيارة وما ينجمش يتنقل ربما
1: والله هو شوف، هو الإشكال بطبيعة الحال الإشكال اللوجستي هو إشكال رئيسي بالنسبة لأي عائلة كنت فيها. كما كنت تحكي بكري قلت أنه اللي يمشي مثلا ما عندوش وسيلة نقل يلقى فاش يمشي صحيح ولكن ما لقاش فاش يروح، وهذه تقريبا معناها حتى كان توراها صوره كاريكاتوريه في عروسات قبل كانت تفكر يقول لك نمشيو احنا العرس ما نلقاوش شكون يروح بينا، اذا ما العرس يروحوا بينا. احنا توا معناها المهرجانات في حال مش نقولوا مهرجانات لوحد المواطنين، اما للاسف ما عندناش احنا نقل مثلا عمومي في تونس يتماشى مع المهرجانات، بمعنى انه مثلا ما تلقاش حافلات تقعد لاخر السهرات تاع المهرجانات، تقعد احنا تو في السهره مثلا المتروات 10 ل 10 ونص 11 تلقى اخر متر والحافلات كيف هذا يا بعض اللي حبيت نحكي فيها روسيا هو اسبوعين اساسا البعض الاقتصادي للمهرجانات
0: أيوة.
1: بمعنى البعض الاقتصادي بمعنى انه راهو المهرجانات ماهوش ترف يعني ماهوش مش كونفور المهرجانات وقت نعمل المهرجانات راهو فما جانب اخر بخلاف الجانب الترفيهي بالنسبه للمواطن مش يمشي يتفرهد ويهز عائلته ويسيب معناها ويعدي هكا جو ويروح كذا، اما الجانب الاخر اللي هو الجانب الاقتصادي بالنسبه للفنانين خاطر المهرجانات هي النيشره نتاع الفنانين، فما برشا فنانين يظهروا ومعناها ويعملوا كاشيات وتتفرهد امورهم خاطر عام كامل تلقاه ما يخدمش يجي في المهرجانات ويخدم، بمعنى انه راهي المهرجانات هي نموذج اقتصادي او هي يعني منوال اقتصادي كامل ومتكامل. الاشكال فما اشكال اخر يطغى في المهرجانات هي وتقريبا الناس كلها طرقت لها وانا كتبتها عليها في ركن في المجله نتاعنا، يعني هي مش مساله الدعم. اليوم تقريبا دعم المهرجانات بطبيعه الحال، تقريبا اليوم كل المهرجانات او خلينا نقول نسبه كبيره برشا من المهرجانات تعاني الامرين، تعاني يعني على اساس مادي، بمعنى انه المشاكل الماديه هي اللي تعاني. وكان لاحظت امس مهرجان تستور للمالوف اعلن انه سيتم يعني الغاء الدوره تقريبا الدوره 42 لاسباب بطبيعه الحال باسباب ماديه، باعتبار انه تم التقليص في منحه الوزاره ثم تراجعت. هذا ما قالوه يعني مقرنا في البلاغ نتاع المهرجان. بمعنى انه اليوم تم اشكال في الدعم، يعني وزاره الثقافه شكون تدعم وزاره الثقافه؟ كيفاش تدعم وزاره الثقافه؟ وشنو هي الاليات؟ وشنو هي المواصفات؟ بمعنى انه وعلاش تدعم المهرجان هذا وما تدعمش المهرجان هذا؟ وعلاش مهرجان تلقاه فيه معتمديه ياخذ نسبه ومهرجان اخر ما ياخذش؟ اعتقد ان بالنسبه لي رصاصه الرحمه اللي تم اطلاقها على المهرجانات هي كانت سنه 2014 عندما تم يعني عهده المهرجانات الى الجمعيه، يعني كل مهرجان ولا عنده جمعيه نتاعه هي اللي تدير فيه. وقتها المهرجانات الكل ولات تتوالي، عادت الى الوراء باعتبار انه التمويل ما عادش مباشر من عند وزاره الاشراف، يعني تمول هي صحيح يعني تعاون
0: من خلال دعم من طريق عن طريق المندوبيات الجهويه طبعا
1: عن طريق المندوبيات وهي بيدها الوزاره تعطي يعني. وهنا الاشكال انه الاشكال في مساله الشفافيه الـ يعني الدعم، بمعنى انه يكفي انك مثلا تكون مقرب لمندوب جهوي في اي ولايه من الولايات باش يعطيك دعم يعني بعينه، ينجم يكون خير من دعم من من من معتمديه اخرى، او يعطيك عرض نقول راهو دعم مش بشرط يكون دعم مادي، راهو ينجم يكون عرض من عروض،
0: يعني ينجم يعطيك انت عرض هذا ما هو معمول به. نعم عروض مدعمه
1: 14 مليون ويعطي الجمعيه اخرى تاع 10 مليون و8 مليون، يعني انت واسم الفنان نجم انت تطلب فنان معين وجمعيه اخرى تطلب او مهرجان اخر يطلب فنان معين ما ياخذوش. هذه الاشكال يلزم وضع ضوابط ويعني لمنح الدعم.
0: نعم
1: تفضل عبد السيد نسمع فيك.
0: المشكل يعني هما انه ربط المهرجانات هذه بجمعيات كان في الاساس من اجل مزيد التنظيم ربما الاداري والتحكم في التصرف في موارد المهرجانات هذه، لكن في نفس الوقت حدها يعني، وربما خلى هيئات المهرجانات ما عندهاش فرصه باش تنفتح اكثر يعني، والدعم اصبح محدود بعد ما الجمعيات لازمها تعتمد ايضا على مواردها الخاصه.
1: لانه المنوال الثقافي الروسيه في تونس منوال غريب، بمعنى غريب لانه مثلا انت وقت اللي تتحول وزاره الثقافه في وقت من الاوقات الى وزاره شؤون اجتماعيه، يعني هي الكفيله بالفنانين، يعني وقت الفنان يمرض يمشي وزاره الثقافه هي اللي تعالجه، وزاره الثقافه هي اللي تعطيه دعم، هي اللي تعطيه اعانه، يعني تخيل انت وزاره الثقافه تعطي منح اعانه. شخصيا مانيش ضد انه ياخذوا، لكن مش هذا اللي نحبوا عليه، نحبوا احنا فنانين يعني مستقلين بذاتهم، وزاره الثقافه تدعم صحيح عن طريق منح العروض، لكن مش الفنان يولي ما يعيش كان بوزاره الثقافه او مهرجان ما يعيش كان بوزاره الثقافه. للاسف الشديد اليوم احنا المسؤوليه كنا احنا المسؤوليه المجتمعيه المؤسسات الاقتصاديه اليوم بخلاف تقريب 4 أو 5 بنوك و4 مؤسسات يعني تامين هم اللي يعني قاعدين يعاونوا في المهرجانات ويعملوا في السبونسورينغ والميسيناع نتاع المهرجانات. بعض من الشركات الاخرى ما عندهاش العقليه هذه، عقليه دعم الثقافه، وهذا مهم. اذا كان انت كمؤسسه اقتصاديه ما تدعمش النشاط الثقافي، نعطيك مثلا في القلعه الكبيره عندنا زوج مهرجانات، مهرجان شتوي هو مهرجان الزيتون الدوري بالقلعه الكبرى، ومهرجان صيفي هو مهرجان مراي فنون. فما دعم صحيح لكن دعم هزيل، بمعنى انه عندنا يعني منطقه صناعيه كامله وعندنا مؤسسات وعندنا كذا، لكن كي تشوف حجم الدعم او حجم خلينا نقولوا حجم التدخل بتاع المؤسسات هذه اللي هو من اعتقد في وجهه نظر بتاعي واجب. انا اعتقد انه الدوله مثلا نجم من بين الرسوم او الجبائيه اللي تفرضها على المؤسسات الاقتصاديه تقتطع الدوله 1% مثلا من الرسوم الجبائيه اللي تاخذها الدوله لفائده يعني العمل الثقافي في الجهه، هي تنجمت يعني تبرر كيفاش تكون العمليه. اما مش معقول ان يكون عندك انت منطقه صناعيه ومؤسسات اقتصاديه كبيره وانت باش تعمل مهرجان تبدا معناها سامحني في الكلمه المدير المهرجان يقشر في وجهه باش يعمل باش يجيب، وساعات ساعات يصير حتى في المال باش يفرقوا باش يوزعوا على على اعضاء الـ يعني الفرقه او الـ يعني الـ الفرقه الموسيقيه اللي باش تحضر.
0: للاسف هذا يصير في وصاير في برشا مهرجانات. ان شاء الله يعني يتم مراجعه بعض المسائل اللي تعرقل وتصعب يعني على مديري وهيئه اداره بعض المهرجانات انهم يواصلوا يعني مهرجان دستور الدوره 60. يعني امس يوم امس تم تنظيم الندوه الصحفيه للاعلان عن برنامج عن برمجه المهرجان، ومساء الامس يعني قبل نص الليل صار الغد رجين تقريب هبطوا على صفحه المهرجان انهم الغاوا قرار الغاء الدوره. يعني
1: وهو خديجه عروسيه سامحني اذا كان عروسيه سامحني اذا كان ممكن تقول شويه الاشكال راهو ماهوش يعني مالي هيك مش مالي فقط حتى تنظيمي بمعنى انه
0: هي الحقيقه هو حتى الاسباب محمد علي يعني اللي يرجع صحه المهرجان
1: بحكي لك في المطلق
0: نعم
1: مثلا تبدا عندك في معتمديه او في ولايه مثلا 10 مهرجانات بنفس الاسلوب بنفس النمط بنفس التصور بنفس
0: هما زاد هي الوزاره يعني طالب ايضا بالتجديد
1: كمندوبيه ما نعرفش ان تصير عمليه ادماج للجمعيات باش باش يقدموا مثلا يعني منتوج مختلف.
0: هو نعم هو محمد علي يعني انا تحدثت مع بعض المندوبين يعني يقول لك احنا اقترحنا على بعض المهرجانات مهرجان كذا او مهرجان كذا انه يطور في التصور بتاع انه زاد يعني فما مهرجانات سامحني محمد علي محافظه على هيكلها او على شكلها الكلاسيكي اللي من سنوات يعني وما جدوش قعدوا في نفس التمشي الكلاسيكي المستهلك وعلى غير، لكن فما مهرجانات اخرى قاعده تطور قاعده تزيد قاعده داخل في فقرات فما تصورات قاعده تتغير. هذا المطلوب انه ما نقعدوش على نفس الشكل يعني لمده 50 سنه ونقولوا شبي الوزاره ما عادش دعمنا ما عادش عطنا عروض كبيره، شويه منا وشويه منا شويه من هيئات المهرجانات وشويه ايضا من سلطه الاشراف، هكاك نعدلوا الكفه ما بين الاثنين هكا ولا محمد علي.
1: هو بالضبط كلام قلتيه لكن للاسف عروسيه انه التصور اللي تحكي عليه انت هو تصور نمطي بارتو بمعنى انا نعطيك مثلا اقوى مهرجان في تونس هو مهرجان قرطاج اللي هو مهرجان الدولي يعني مهرجان وزاره الثقافه تشرف عليه وزاره الثقافه وميزانيته زخفها وزاره الثقافه. كي تشوف انت العروض تقريبا هي نفسها عروض مصر يعني عروض موسيقيه وعرض سينما وعرض مسرحيه وعرضين مسرحيين او ثلاث عروض بمعنى انه ما فماش اعطيني تصور ما فما حتى تصور
0: عرض واحد مسرحي في كرتاج
1: اي ما نحكيلك يعني انت كل عام كيفاش ما فماش تصور جديد هو التصور النمطي المعمول به في كل مهرجان
0: لكن مهرجان قرطاج يعني عمل اسمه وتاريخه وركحه يعني
1: لا بطبيعة الحال
0: يعني ما نجموش نقارنه يعني مع بعض مهرجانات اكيد جد محمد
1: نعم. مهرجان الحمامات مهرجان التصور فاش يكون حتى مثلا اعتقد انه التصور يكون تصور يعني في المحتوى بمعنى مثلا انا ديما نحكي لك تو كان مذكور مهرجان الجم مهرجان الموسيقى السيمفونية
0: ما نجمش يكون حاجة أخرى
1: تخصص معين أي هذاك فما اختلاف لكن العروض عروض موسيقية
0: فهمت
1: يعني التصور يكون موجود صحيح لكن زاد حتى شنو الموجود أنت شنو عندك العروض الموجود بمعنى اليوم مثلا شكون الفنانين اللي موجودين على الساحة هم نفسهم مش تلقاهم يغنيوا في سوسة في قرطاج في بنزرت في ساقط في جندوبة
0: هناك جيت فسرها محمد علي يقول لك مثلا الفم المواطن يقول لك أنا ساعدني هو غنى في قرطاج أما نحبه يجي سوسة خاطر أنا ما نجمش نحضر في قرطاج اللي في الساقس يقول لك نحبه يجي الساقس خاطر أنا ما نجمش نمشي سوسة ما نجمش نمشي لقرطاج هنا ما نجموش يعني تلقى فنان في الصيف هذاك يدور في برشا مهرجانات باهي للفنان خاصة كي يبدا تونسي وباهي للمواطن اللي ما نجمش يتنقل وإحنا بدينا بمشكلة التنقل في بداية المداخلة هذا ممكن الناس يقبلوه ناس ما يقبلوش. محمد علي ما نحبش نظلم صديقتنا امي مريم اللي تسال فينا خليك معنا محمد علي باش نسمعوا راي امي مريم. مساء الورد امي مريم اهلا وسهلا بك.
2: مساء الخير مرحبا بك مرحبا بالمستمعين كل الاراء الكل اللي نسمعوها انا اول ما نسمع البرنامج نتاعك العنوان نتاعو
0: اي
2: عنوانه يخليني نسمع شنو اللي بعده ما لازمش نسمع حتى ماهيش مواتيه للعنوان عزبة أنت ليلة القمراء
0: حتى انا من اكثر الشارات اللي تعجبني في البرامج هو سهل ياسمين.
2: هذوما نلقى حاجه السمع نتاعي وحده يقعد
0: يتبع
2: يقعد يردد فيه في اذني السمع معنى الشعر شكون الكلمات هذوما؟
0: عذبة انت ابو القاسم الشابي.
2: ابو القاسم الشابي وحدي وحدي والله بالرغم قريت برشا راني وحده شابي نفهموه احنا كنت سويتها باش نطلب اغنيه فريد الاسرس بصات الريح ونحب نسمع تونس يا حارق الاكباد وزلانك البيضاء في المرسى او في حلق الواد على الشطوط تعوم. نحب حاجه نفتخر بها، نحب حاجه تخاطب فكري احساسي. نحب وهو المهرجانات شهرين يقولي شهرين في العام في الصيف.
0: المهرجان نحكي على المهرجانات الصيفيه طبعا.
2: اي الصيفيه باش تتفرهد مش تفرهد هكاهو باش يقعد هذاك زيد زيد للعام الكل. انا واحده من الناس والله هذاك اللي موجود انا بحكم العمل نتاعي العمل في الخياطه باش الاعراس والمناسبات ما نجيش نمشي ساعه ساعه دي حفله ولا دي فنان متاسف اللي ما نشوفلوش. اما الراديو نحب الراديو ما عنديش وقت انا باش نحل التليفون ونقعد قاعده نخلي خدمتي ونقعد نتفرج نسمع. السمع ياسر يهذب الاحساس ياسر يخلي الانسان حتى الكتابه يحب يكتب يكتب في الرسائل يحب يكتب يفسر السمع. ولذا نحب نسمع جاو برشا في جيلي انا برشا برشا مثلا شهرزاد حفيد زاد كاظم ساهر ابدع برشا كمنجر الى القلعي في هذيك عاودت نسوي يقول لي ما نعرفش كل شيء انا ما نتبعش ياسر العازف نتاع رضا القلعي ما تعودش جرديس وبنويته فما حاجات تقعد في الذاكره هذا هو اللي نكتبوه احنا في المهرجانات نحبوا الترفيه لا محاله لكن في الفن الشعبي سمير لوسيف وليد مقمره كذا الموضوع على المجتمع نتاعنا على العائله نتاعنا على التاثير اللي يقعد في النفوس نتاعنا في موضوع عائلي في موضوع على الحب الحقيقي على الخيانه على
0: مواضيع السمر اللي حكينا فيهم يذولي مي مريم تبع فينا انت تسمع مواضيع السمر ان شاء الله. اكيد كل مره باش نختار لكم موضوع تتفاعلوا معاه وتتواصلوا معانا على افيدنا وتعطينا
2: رايكم. حتى المهرجانات يا عرفتي ماذا بينا نخليوا الاثر هما شهري نحبوا الاثر نتفكروا نقولوا الاغنيه قالت هكا
0: هكا ميدا الحناوي سنا في كارتاج مثلا.
2: الحقيقه نتاع ربي كل انسان ياخذ وقته عليها كي واحد يقعد يعذب كي روحه والناس اللي تقعد لا خلي الانسان هو مو في القمه نقعد في القمه علاش انا ما نحبش الحاجات هذوما
0: واضح
2: الانسان يروحه بل مجرى الناس.
0: اتونا نحكيو في الحصه الجايه امي نجيد امي مريم عفوا ان شاء الله ومريم الحصه القادمه ان شاء الله نحكيو على الفنان ومسيره الفنان والفنان هل الفن هل عنده عمر؟ نعم لانه 30 ثانيه امي مريم اي
2: حاجه اخرى عروسيه مثلا المسرح نموت عليه مثلا نبدا قاعده نخدم ونتفنن ونسمع في البر ونسمع في ونسمع في المواضيع ونسمع غوار التوشي على نخبه يا وطن
0: يا وطن من اشهر اعمال نعم
2: ثم تأثر ثم حاجات يتأثروا ويقعدوا سنوات عايشين فينا ونعديو فيهم للأجيال نقول لهم
0: نعم. الحديث معك بشجون أمي مريم لكن الوقت انتهى إن شاء الله في حصة قادمة يكون لك نصيب الأسد في المداخلة متاعك وين ما حبيت تدخل معنا أهلا وسهلا بك دائما مبجلة ونحترموك ونحبوك برشا أمي مريم. شكرا على رأيك الليلة تابعينا في قادم الأيام. شكرا محمد علي صغير صديقي والإعلامي وزميلي الإعلامي وأستاذ مع الصحافة علوم الإخبار محمد علي صغير. شكرا ياسر الحميدي كنت معنا في الهندسة الصوتية عروسية يقول لكم متابعة رائقة لبقية برامج صوتي رد الحياة تصبحون على محبة جميعا إلى اللقاء.
3: مقامات التجلي مقامات التجلي
4: مقامات التجلي
3: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي، جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
4: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
3: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: أهلا بكم أصدقائنا المستمعين في موعد جديد من مواعيد مقامات التجلي. سوف نواصل في هذه الحلقة مع أذكار الطريقة الصوفية العروسية المنسوبة للشيخ أحمد ابن عروس، والتي تم تجديدها على يد الشيخ عبد السلام ابن سليم عبر طريقته المسماة بالسلامية. ونجد تسميات أخرى للعروسية التي انتشرت بالخصوص في ليبيا وكذلك في مصر، فضلا عن البلاد التونسية، علما أن الشيخ ابن عروس ينتمي إلى أصول طرابلسية عن طريق والدته التي يقال أنها أصيلة منطقة مصراتة الليبية حيث قبائل هوارة، وهو ما يفسر تلقيب الشيخ أحمد بن عروس بالهواري. كما ينتمي الشيخ عبد السلام ابن سليم مجدد الطريقة العروسية وشيخ الطريقة السلامية إلى الأعراض الطرابلسية كذلك، يلقب بالفيتوري نسبة إلى قبيلة الفواتير الليبية. وعلى هذا الأساس نجد اندماجا وتداخلا بين الطريقة العروسية والطريقة السلامية التي تعتبر تواصلا للأولى عبر شيخها عبد السلام الملقب أيضا بالأسمر، ولأجل ذلك تسمى هذه الطريقة في بعض المناطق الليبية بالعروسية الأسمرية. نبقى مستمعين مع هذا المثال من أناشيد الطريقة العروسية الليبية ومع الشيخ مفتاح شميلة. قلبي ممحون من هواكم يا فقرة، في المكنون نحس داي، نيران الحب في كنيني مشتعلة، يا سادتي في هواكم.

فيما يذكر عن سيرة أحمد بن عروس شيخ الطريقة العروسية أعزائنا المستمعين أن حياته قد لفتها الأسطورة منذ سباه، نظراً لظهور الجذب عليه مبكراً، وذلك على حد ما أورده الأستاذ جلول عزونة محقق ديوان الشيخ ابن عروس. وأضاف الأستاذ عزونة أن الألسن قد تعقبت ما كان يأتيه الولي من الأفعال التي كان معظمها خارجاً عن المألوف، ويرى فيها بعض المحافظين شذوذاً عن السنة، ويراها معظم الناس إحدى علامات الولاية والصلاح. وكان الشيخ أحمد ابن عروس ناظماً للأشعار الحكمية والوعظية الصوفية في شكل مربعات ملحونة باللغة العامية، والمربعات هي شكل من أشكال النظم الشعري باللهجة العامية يتألف من أربعة أشطر مستقلة ومتصلة في ذات الوقت، وتتشابه قافية الشطر الأول والثالث من ناحية والثاني والرابع من ناحية أخرى. وقد حفظ الناس هذه الأشعار ورددتها الألسن وحرفتها وزادت عليها، وبقيت هذه المربعات متواترة شفويا، ولم يدون منها إلا النزر القليل الذي اكتفى بنقل نتف منه عمر الراشدي مريد الشيخ أحمد ابن عروس ومحبر مناقبه المسمات ابتسام الغروس ووشي التروس في مناقب الشيخ أحمد ابن عروس. حظي الشيخ ابن عروس بشهرة كبيرة بين الناس كولي عظيم البركة من أولياء الله الصالحين، وكان الزوار يتوافدون إلى زاويته تبركا بصلاحه وطمعا في دعائه، وينظمون في شأنه الأشعار والأمداح الشعبية ويتغنون بها على طريقتهم المعتادة. من المدائح الشعبية الموجهة للشيخ أحمد ابن عروس نبقى مستمعين مع هذه المدحة لمجموعة الشيخ بودية: يا ابن عروس شكيت لك بحوالي، عاري عليك راني كليل الوالي.

نواصل المستمعين الأكارم مع الطريقة العروسية المنسوبة للشيخ أحمد بن عروس الذي كان ينتمي إلى نهج التصوف الشاذلي وعمل على اختزال مجمل توجهات الطريقة الشاذلية التي جعلت التصوف في متناول الجميع بلا تعقيد ولا شروط مشحفة. وقد أمضى ابن عروس كامل حياته في خدمة الناس والإصغاء إلى مشاغلهم، محاولا التخفيف عنهم ما كانوا يعانونه من مصاعب وهموم. وتعتبر مسألة التوسل بالأولياء والاستغاثة بالصالحين من أهم الآثار التي تميزت بها الظاهرة الطرقية على امتداد تاريخها، والتي تعود في واقع الأمر إلى موروثات عقائدية موغلة في القدم تتجاوز أصولها الأولى موجة المد الصوفي الطرقي الولائي، وتعود حتى إلى المعتقدات الإحيائية التي يصفها البعض بالبدائية. المهم بالنسبة لنا أن الشيخ بن عروس كان يمثل في زمانه وفي مجاله أيضا بمدينة تونس الحفصية ملاذا للمظلومين والمستضعفين الذين كانوا يعتبرون استنجادهم بالولي من بديهيات الأمور، بل إن عدم استجابة الولي لاستغاثتهم تكون بمثابة وصمة العار في جبينه، وهو ما يتجلى في قول المنشد: يا ابن عروس عليك العار، يا غوث يا مولى الأسرار، أجل كادي

ما زلنا مستمعين مع أذكار الطريقة العروسية التي تم تجديدها عن طريق الشيخ عبد السلام ابن سليم مؤسس السلامية، وعلى هذا الأساس ترتبط الطريقتين العروسية والسلامية بنفس الأصول الطرابلسية والنشأة الليبية، خاصة من حيث الممارسات الذكرية والإنشادية المتنوعة، هذا فضلا عن ارتباطهما بنفس النهج الصوفي الشاذلي السني. مثال من الأذكار والمدائح العروسية الليبية: شبحكم ورياكم جنة.

لقد ذكرنا أعزائنا المستمعين أن الشيخ أحمد ابن عروس كان ناظماً للأشعار الحكمية والوعظية والصوفية في شكل مربعات ملحونة باللغة العامية، وقد حفظ الناس هذه الأشعار التي استقرت في الذاكرة الشعبية التي حرفتها وزادت عليها، وبقيت هذه المربعات متواترة شفوياً، ولم يدون منها إلا النزر القليل الذي اكتفى بنقل بعضه عمر الراشدي مريد الشيخ أحمد ابن عروس ومحبر مناقبه المسمات ابتسام الغروس ووشي التروس. ونشير كذلك إلى ما أورده الأستاذ جلول عزونة في تحقيقه لديوان الشيخ ابن عروس أن هذه الأشعار قد وصلت إلى المشرق العربي فنسبوها إلى ابن عروس، ولكن ابن عروس هذا لم يعد تونسيا بل صار مصريا، ونسجت حول تحوله من اللصوصية وقطع الطرق إلى التصوف أسطورة كاملة لها ظروفها ومسبباتها، وأدخلت اللهجة المصرية على المربعات الملحونة، بل وكتبت مربعات جديدة باللهجة المصرية ونسبت لابن عروس المصري. ويرجح أحد الباحثين المصريين أن الشخصيتان مختلفتان، وأن ابن عروس لقب أطلق على المصري المتأخر تشبيها له بابن عروس التونسي. ويقال أن ابن عروس المصري ولد في بعض قرى قوس في أوائل القرن 18، وكان في بداية أمره قاطع طريق يتعيش بالسلب والسطو على أموال الناس، ويقال أنه بقي أكثر من 30 سنة خارجا على القانون في صعيد مصر، واشتهر كلص خطير، فكانت تأتيه الهدايا من سائر البلاد استرضاء له واتقاء لشره. ولما ناهز 60 أقلع عما كان فيه وخرج عن كل ماله، وظل هائما على وجهه في البلاد ناسكا متصوفا إلى أن صار واحدا من أقطاب التصوف، ويعرف أتباعه اليوم في مصر بأولاد عروس، وينشدون أشعاره في المناسبات الدينية. وينفي بعض الباحثين الآخرين وجود شخصية ابن عروس المصري على اعتبار أنه ليس إلا صدى الغموض الذي أحاط أصلا بشخصية ابن عروس التونسي المعروف بأبي السرائر، وهو أحمد ابن عروس الهواري ابن الطرابلسية، مع الاختلاف في نسبته إلى هوارة البربر أو هوارة هاشم أو هوارة السعيد عند من يزعم مصريته. وكل هذه المشاكل بقيت تراوح مكانها، بالرغم من أن الشيخ عمر الراشدي قد وضع في ترجمة أحمد ابن عروس التونسي كتابا ضخما يتجاوز 500 صفحة، ابتسام الغروس ووشي التروس في مناقب الشيخ أحمد ابن عروس. وتنسب إليه الطريقة العروسية المنتشرة في مصر وأنحاء تونس، وسبب ذلك أن خليفته المعروف بأبي تليس القيرواني ترك تونس إلى مصر، وكان يقيم الحضرة العروسية في الأزهر، وكانت مربعات ابن عروس تنشد في تلك الحضرة بمرافقة الدفوف. من أناشيد الحضرة العروسية نبقى مستمعين مع هذا الإنشاد: أهلا وسهلا بدر تجلى لأسمر بكله، لابس من النور 70 حلة، بصوت الشيخ عبد المجيد بن سعد.

من أهم الأولياء المغاربة الذين اشتهروا بالإضافة إلى صلاحهم بقول الشعر العامي في أغراض صوفية وحكمية ووعظية على غرار الشيخ أحمد بن عروس، ظهر الشيخ عبد الرحمن المجذوب في المغرب الأقصى بعد الشيخ بن عروس بحوالي نصف قرن، وذلك خلال النصف الأول من القرن السادس عشر. وكان عبد الرحمن المجذوب ينظم أشعاره في لهجة شعبية وفي قالب الرباعيات أو المربعات تماما كالشيخ ابن عروس. وتحدث الأستاذ جلول عزونة عن هذا الأمر، وذكر أن ظهور ولي آخر بين موفى القرن السابع عشر وبدايات القرن الثامن عشر ببلدة أم ذويل بالوطن القبلي، وهو الشيخ أحمد ابن أبي بكر المعاوي الشريف الذي نسج على منوال سابقيه ونظم مربعات تنبع من نفس المنهل. وإذا بالذاكرة الشعبية الجماعية تمزج بين هذه الأشعار جميعها مزجا كبيرا وتخليط بين أصحابها، ولا تراعي الظروف المتنوعة والقرون المتباعدة والأماكن المختلفة التي قيلت فيها، وإن كانت الظروف متشابهة كثيرا حيث يعيش الفرد الشظف والقسوة والظلم والانحطاط. وإذا بهذه الأشعار تبرز كملاذ معنوي مثالي لهؤلاء المقهورين يلوذ بها المرء للتعبير عن معاناته وآلامه وتطلعاته وأحلامه. ورغم مرور أكثر من ستة قرون على هذه الأشعار وتغير الظروف والأحوال، فإن نكهتها لا تزال عابقة وتأثيرها بقي كبيرا وترديدها متواصل، وذلك لأنها كانت حصيلة تجارب مريرة ومأساوية أحيانا خاضتها ذوات خيرة مسالمة مع الأيام والإنسان وحوادث الزمان، وكانت تحكي قصص الأفراح والأتراح والنجاحات والانكسارات، وتحكي قصص الخير والشر وطبيعة الإنسان وغواياته وغروره واعتداده بنفسه وجنونه وحكمته. فإذا الأجيال تلو الأجيال والأفراد والجماعات تجد نفسها في هذه المربعات سواء كانت أمية أو مثقفة، لما في هذه الأشعار من نكهة ومتعة وعمق رغم طغيان الجانب التشاؤمي عليها ورغم انطباعها بعقلية القرون الخوالي واصطباغها بجانب قدري تسليمي كبير. من الرباعيات المصرية المنسوبة للشيخ ابن عروس نبقى مستمعين مع هذا المثال الإنشادي: أنا بوحد اللي خلق الناس.

0: نواصل مستمعينا مع الطريقة العروسية ومع شيخها أحمد ابن عروس صاحب المربعات الشعرية الشهيرة، وقد اقتطفنا لحضراتكم منها أشهرها شهرة، تلك التي تغنى بها المنشدون واعتمدوها خاصة في ارتجالاتهم الغنائية خلال أدائهم للقالب الإنشادي الحر المسمى في تونس بالعروبي، والذي انتشر انتشارا كبيرا عند الموسيقيين الشعبيين، واعتمده بكثرة أيضا منشدو الطريقة السلمية وكذلك العروسية قبل ذلك. ومن هذه الرباعيات أو المربعات مثلا: يا رب وانت رجايا لا لسند غير بابك، من النار تنجي عضايا وارخي علي حجابك، ولا واسبل علي حجابك. ومنهم أيضا مربع آخر ورباعيات أخرى: أنا أحمد فارس الخيل يوم الركيم المشالي، نركب على كامل الذيل ونلحق الليل التالي، أنا اللي نفك المراحيل بركعات جوف الليالي. إذن بهذا نصل مستمعينا الأكارم إلى خاتمة هذه الحلقة من مقامات التجلي، التي واصلنا فيها الحديث عن الطريقة العروسية المنسوبة إلى الشيخ أحمد ابن عروس، أحد أبرز متصوفة العهد الحفصي وأحد أهم أعلام المدرسة الصوفية الشاذلية، الذي اشتهر بالخصوص بمربعاته الشعرية الملحونة التي تناول فيها مختلف المواضيع الصوفية وخاصة الحكمية والوعظية. وسوف يكون لحديثنا في هذا الموضوع بقية، وإلى أن نلقاكم في موعد الأسبوع القادم نحييكم ونتمنى لحضراتكم أمتع الأوقات. مع أجمل تحيات سونيا الهدياوي في الهندسة التقنية، وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
2: مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي، جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.
2: أعزائي المستمعين أوفياء إذاعة تونس الثقافية، تحية طيبة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي كتابات من العالم. كالعادة ترافقني كل أسبوع صديقتي الإعلامية والناقدة دلال الغربي. مرحبا دلال.
3: مرحبا حنان، مرحبا بمستمع إذاعة تونس الثقافية في رحلة جديدة من كتابات حول العالم.
2: إذن أين ستأخذنا رحلتنا هذا اليوم؟ هذا ما ستخبرنا عنه دلال من خلال الفقرة التي اخترتها لقراءتها. دلال:
3: عدت إلى أهلي يا سادتي بعد غيبة طويلة، 7 أعوام على وجه التحديد كنت خلالها أتعلم في أوروبا. تعلمت الكثير وغاب عني الكثير، لكن تلك قصة أخرى. المهم أنني عدت وبشوق عظيم إلى أهلي في تلك القرية الصغيرة. 7 أعوام وأنا أحن إليهم وأحلم بهم، ولما جئتهم كانت لحظة عجيبة. وجدتني حقيقة قائما بينهم، فرحوا بي وضجوا حولي، ولم يمضي وقت طويل حتى أحسست كأن ثلجا يذوب في داخلتي، فكأنني مقرور طلعت عليه الشمس، ذاك دفء الحياة في العشيرة. فقدت زمانا في بلاد تموت من البرد حيتانها. تعودت أذناي أصواتهم وألفت عيناي أشكالهم من كثرة ما فكرت فيهم في الغربة. قام بيني وبينهم شيء ممل الضباب، لكن الضباب راح. واستيقظت ثاني يوم وصولي في فراش الذي أعرفه في الغرفة التي تشهد جدرانها على تروهات حياتي في طفولتها ومطلع شبابها. وأرخيت أذني الريح، ذاك العمر صوت أعرفه له في بلدنا وشوشة مرحة، صوت الريح وهي تمر بالنخل وبحقول القمح. ونظرت خلال النافذة إلى النخلة القائمة في فناء دارنا، فعلمت أن الحياة لا تزال بخير. أنظر إلى جذعها القوي المعتدل، وإلى عروقها الضاربة في الأرض، وإلى الجليد الأخضر المنهدل فوق هامتها، فأحس بالطمأنينة. أحس أنني لست ريشة في مهب الريح، ولكنني مثل تلك النخلة مخلوق له أصل، له جذور، له هدف. موسم الهجرة للشمال طيب صالح.
2: شكرا على هذا الاختيار الجميل، وأنا في الحقيقة منحازة جدا جدا جدا لي طيب صالح ولي موسم الهجرة إلى الشمال، وعندي معها حكاية سنتحدث فيها بعد ذلك. طبعا طيب صالح، يعني نحن سنتحدث بالضرورة على الرواية السودانية، وأنت وأنا دلال حرنا في العنوان ثم اخترنا اتفقنا على العنوان التالي. الإشكالية التالية: الرواية السودانية الطيب صالح ومن بعده. نعم، أنا بقيت حائرة في مدخل لهذه الحلقة الحديث عن الرواية السودانية، واخترت أن أدخل من باب الجغرافيا والتاريخ وحتى السياسة، واسمحي لي بذلك.